المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا
جزاء بما كانوا يكسبون.

0: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله خياط. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل الله

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم.

أَخَذْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: مرحبا بك يا سليمان يا ابن أخي.
1: أشكرك يا عمي.
0: عرفت من خلال حديثك الهاتفي معي أنك تريد أن تحدثني في أمر مهم.
1: نعم نعم يا عمي صالح، وهذا هو سبب مجيئي في هذه الساعة.
0: فما هو هذا الموضوع إذن يا سليمان؟
1: أنت تعلم يا عمي أن التجارة التي تركها لي والدي يرحمه الله قد ساءت حالتها وتدهورت.
0: أعرف هذا، وأعرف أيضا أن السبب فيما أصاب هذه التجارة هو أنت.
1: أنا؟
0: نعم أنت يا سليمان، أنت بإهمالك لها وبميلك الكبير للهو والإسراف فيما لا طائل تحته ولا نفع فيه.
1: المهم يا عمي أنني الآن فكرت في القيام بمشروع آخر.
0: وما هو هذا المشروع يا سليمان؟
1: إنه شراء عدد من السيارات للعمل في نقل الركاب بالأجرة.
0: هذا مشروع لا بأس به، ولكن لو وجد من يهتم به.
1: نعم يا عمي، ولكنه يحتاج طبعا إلى مال، وقد وجدت من يقرضني هذا المال، ولكنه يحتاج إلى ضامن موسر يضمن سداد هذا القرض.
0: فمن هو هذا الضامن في رأيك؟
1: إنه سعيد.
0: سعيد ابني؟
1: نعم، فهو رجل أعمال ناجح وسمعته طيبة، مما يجعل المصرف الذي سأقترض منه يوافق على إقراضي ما شئت من مال بضمان سعيد.
0: اعرض عليه الأمر إذن.
1: ولكن عمي، ولكن إذا رفض فإن لي رجاء عندك يا عمي.
0: وما هو هذا الرجاء يا سليمان؟
1: أن تتحدث إليه أنت وتقنعه بالموافقة على تقديم هذا الضمان.
0: سأفعل يا ابن أخي، سأفعل إن شاء الله.

0: شيء عجيب حقا أن يسافر سليمان ابن عمي في رحلة طويلة هكذا إلى أوروبا ليلهو هناك كما يشاء ويترك سياراته وقد ساءت حالتها تماما.
1: هذا شيء مؤلم حقا يا سعيد.
0: نعم هو شيء مؤلم، ولكن الشيء الأكثر إيلاما أن سليمان متوقف عن سداد المال الذي اقترضه.
1: تقول متوقف عن السداد يا سعيد؟
0: نعم وقد عرفت اليوم فقط بهذا الأمر.
1: ولكن هل تعرف يا ولدي معنى هذا؟
0: نعم أعرف معنى هذا، أن الضامن لهذا القرض هو الذي سيدفع هذا المال، والضامن طبعا هو أنا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: وأما الشيء المفزع المؤلم هو أنني الآن ليس معي نقود سائلة لسداد هذا القرض الكبير في حالة مطالبة المصرف لي بالسداد.
1: فما الحل إذن يا ولدي؟
0: ليس أمامي سوى أن أبيع قطعة الأرض الكبيرة التي كنت سأبني عليها عمارة جديدة.
1: هو يلهو ويمتع نفسه وأنت تبيع ممتلكاتك وتعيش في هم وضيق ونكد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

0: الآن عدت يا سليمان؟ عدت بعد أن ورطتني في سداد ذلك القرض الكبير الذي ضمنتك في الحصول عليه؟
1: معذرة يا سعيد، معذرة يا ابن عمي.
0: أنت ماذا يا سليمان؟ أنت ماذا؟ أنت شاب لا يقدر المسؤولية أبدا.
1: إنما قمت أنت بدفعه للمصرف سأسدده لك، ولكن على 3 سنوات، وهذه شيكات بهذا المبلغ. فأنا يا ابن عمي أصلحت سيارتين من السيارات التي كانت متوقفة عن العمل، وسأرعى شؤونها جيدا لأسدد لك من إيرادها قيمة هذه الشيكات.
0: إنني اضطررت لبيع قطعة الأرض بثمن بخس لأنني كنت محتاجا إلى المال حتى لا يتم الحجز على تجارتي.
1: أرجو أن تقبل اعتذاري يا ابن عمي.
0: وأنا أرجو أن تكون أكثر جدية وأن تقدر المسؤولية.

0: والآن يا سعيد يا ولدي، وقد مرت السنوات الثلاث، هل استوفيت حقك من سليمان؟
1: نعم يا والدي.
0: أمتأكد أنت؟
1: نعم يا والدي، متأكد طبعا، ولكن لماذا تسألني هذا السؤال؟
0: ذلك لأني عرفت أن سليمان ابن عمك صار الآن عاطلا عن العمل.
1: والسيارتان؟
0: تحطمتا تماما.
1: هذه نتيجة إهماله وتقصيره وعبثه وعدم تقديره للمسؤولية.

0: سعيد يا ابن عمي، أنت تلمس تماما ومن غير شك سوء حالتي الآن، وأنا قد جئتك اليوم لأنني واثق تماما أنك تستطيع إخراجي من هذا الوضع السيء الذي أنا فيه.
1: وكيف أستطيع ذلك يا سليمان؟
0: تستطيع ذلك يا ابن عمي بأن بأن
1: بأن ماذا يا سليمان؟
0: بأن تساعدني على استئناف نشاطي من جديد. فأنا فكرت في شراء مركب صيد جديد.
1: وكيف أساعدك في هذا؟
0: بأن تكون ضامنا لي في الحصول على قرض من أجل شراء ذلك المركب.
1: مرة أخرى؟ لا يا سليمان، لا، محال أن أعمل هذا، ولكنني أنصحك بأن تبحث لك عن وظيفة تعمل فيها.
0: ولماذا يا ابن عمي لا تضمنني لدى المصرف؟
1: لأنني جربتك فعرفت أنك لا تفكر إلا في نفسك وفي أن تقدم لهذه النفس ما تميل إليه من أسباب المتعة واللهو، ولا تفكر في حقوق الغير.
0: أنا أعدك يا ابن عمي يا سعيد بأن أكون في هذه المرة رجلا جادا.
1: معذرة يا سليمان، فأنا أرفض وبشدة أن أكون ضامنا لك حتى أكون مؤمنا حقا.
0: مؤمنا حقا؟
1: نعم.
0: ولكن ما الصلة بين أن تكون مؤمنا حقا وبين عدم تقديم الضمان لي؟
1: الصلة وثيقة يا سليمان، فالمؤمن الحق لا يلدغ من جحر واحد مرتين، أفهمت يا سليمان؟

0: أحسنت يا سعيد يا ولدي عندما رفضت ما طلبه سليمان منك في هذه المرة، وأحسنت أيضا عندما ذكرت له ذلك الحديث الشريف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بهذه المناسبة يا والدي، هل تعرف المناسبة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث الشريف؟
0: أجل أجل يا ولدي،
1: اذكرها لي إذن.
0: في غزوة بدر أسر المسلمون الشاعر المشرك أبا عزة، فصار يتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: أتوسل إليك أن تطلق سراحي لأرجع إلى أبنائي، فعددهم كبير ولا مال لهم ولا عائل يعولهم غيري. أطلق سراحي وامن عليه حتى لا يهلك الصغار جوعا.
1: فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: لقد من عليه النبي الكريم وأطلق سراحه بغير فداء، وعاهده ألا يحرض عليه وألا يهجوه.
1: حسن جدا.
0: ولكن الذي حدث أن أبا عزة بمجرد عودته إلى قومه رجع لما كان عليه من قبل من تحريض المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجائه له.
1: قاتله الله.
0: ثم التقى المسلمون بالمشركين مرة أخرى في أحد، ووقع أبو عزة أسيرا بين أيدي المسلمين مرة أخرى أيضا.
1: فماذا فعل؟
0: صار يتوسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل في المرة الأولى، ذاكرا له فقره وكثرة عياله، وسائلا إياه المن عليه، واعدا بأنه إن أطلق سراحه فإنه لن يحرض المشركين على النبي ولن يهجوه.
1: فهل أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراحه مرة أخرى؟
0: كلا يا ولدي، لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله جزاء له على التحريض والهجاء وعلى خروجه لقتال المسلمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين.
1: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، وهذا ما فعلته أنا مع سليمان. لقد فعلت هذا لأكون مؤمنا واعيا ذكيا وليس غافلا غبيا، ولأكون قد انتفعت بالنور الذي تركه لنا الرسول الكريم والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: سعد بن عبادة هو زعيم الخزرج، أسلم مبكرا وشهد بيعة العقبة، وعاش إلى جوار الرسول صلى الله عليه وسلم جنديا مطيعا ومؤمنا صادقا. ولعل سعد بن عبادة ينفرد بين الأنصار جميعا بأنه حمل نصيبه من تعذيب قريش التي كانت تنزله بالمسلمين في مكة.
1: بعد أن تمت بيعة العقبة سرا وأصبح الأنصار يتهيئون للسفر، علمت قريش بما كان من مبايعة الأنصار واتفاقهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة إلى المدينة، حيث يقفون معه ومن ورائه ضد قوى الشرك والظلام. وجن جنون قريش، فراحت تطارد الركب المسافر حتى أدركت سعد بن عبادة، فأخذه المشركون وربطوا يديه إلى عنقه بشراك رحله، وعادوا به إلى مكة، حيث احتشدوا حوله يضربونه وينزلون به ما شاءوا من العذاب.

إن قريشا كانت مجنونة في تلك الأيام لتعتقل زعيما من زعماء المدينة، طالما أجار مستجيرهم وحمى تجارتهم وأكرم وفادتهم حين يذهب منهم إلى المدينة ذاهب. وبينما كان المشركون يحيطون بسعد ويضربونه، سأله أحدهم: ويحك، أما بينك وبين أحد من قريش جوار؟ أجاب سعد: بلى، كنت أجير لجبير بن مطعم تجاره، وأمنعهم مما يريد ظلمهم ببلادي، وكنت أجير للحارث بن حرب بن أمية. ثم أخذ يهتف باسميهما، وخرج الرجل إليهما فأنبأهما أن رجلا من الخزرج يضرب بالأبطح وهو يهتف باسميكما، فذهب الرجلان وخلصا سعد بن عبادة من المشركين. وغادر سعد مكة بعد ذلك العدوان عليه، وقد قوي عزمه، وقرر أن يتفانى في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب والإسلام.

حين هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر أصحابه قبله، سخر سعد أمواله لخدمة المهاجرين. كان سعد جوادا بالفعل.

0: الفطرة والوراثة، فهو ابن عبادة بن دليم بن حارثة الذي كانت شهرة جوده في الجاهلية أوسع من كل شهرة، ولقد صار جود سعد بن عبادة في الإسلام آية من آيات إيمانه القوي الوثيق.
1: قال الرواة عن جوده هذا: كانت جفنة سعد تدور مع النبي عليه الصلاة والسلام في بيوته جميعا، وقالوا: كان الرجل من الأنصار ينطلق إلى داره بالواحد من المهاجرين أو بالاثنين أو بالثلاثة، وكان سعد بن عبادة ينطلق بالثمانين. من أجل هذا كان سعد يسأل ربه دائما المزيد من خيره ورزقه، وكان يقول: اللهم إنه لا يصلحني القليل ولا أصلح عليه. ومن أجل هذا كان خليقا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة.
0: لم يضع سعد ثروته وحدها في خدمة الإسلام الحنيف، بل وضع قوته ومهارته أيضا. كان يجيد الرمي إجادة فائقة، وفي غزواته مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فدائيته حازمة حاسمة. يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان للرسول صلى الله عليه وسلم في المواطن كلها رايتان، مع علي بن أبي طالب راية المهاجرين، ومع سعد بن عبادة راية الأنصار.

0: كانت الشدة طابع شخصية سعد القوية، فهو شديد في الحق وشديد في تشبثه بما يرى لنفسه من حق، وهذه الشدة دفعت الزعيم الأنصاري الكبير إلى مواقف كانت عليه أكثر مما كانت له. من هذه الشدة أنه يوم فتح مكة ما كاد يشارف أبواب البلد الحرام حتى صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة. فسمعها عمر بن الخطاب فأسرع يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر علي بن أبي طالب أن يدرك سعدا ويأخذ الراية منه ويتأمر مكانه.
1: إن سعدا حين رأى مكة مذعنة مستسلمة لجيش المسلمين تذكر كل صور العذاب الذي صبته على المؤمنين وعليه، وتذكر الحروب التي شنتها على قوم ودعاء لأنهم يقولون لا إله إلا الله. تذكر سعد كل ذلك فدفعته شدته إلى الشماتة بقريش وتوعدها في يوم الفتح العظيم.

0: في الأيام الأولى من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذهب سعد إلى أمير المؤمنين عمر، وبنفس صراحته المتطرفة قال له: كان صاحبك أبو بكر والله أحب إلينا منك، وقد والله أصبحت كارها لجوارك. وفي هدوء وسكينة ومن غير انفعال أجابه عمر قائلا: إن من كره جوار جاره تحول عنه.
1: وعاد سعد بن عبادة فقال: إني متحول إلى جوار من هو خير منك. لم يكن سعد بن عبادة عندما قال هذا الكلام لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب ينفس عن غيظ أو يعبر عن كراهية، لأن من رضي رسول الله حكما وحظا لا يرفض الولاء لرجل مثل عمر بن الخطاب.

والذي طالما رآه موضع تكريم الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه. إنما أراد سعد وهو واحد من الأصحاب الذين نعتهم القرآن الكريم بأنهم رحماء بينهم، أراد سعد ألا ينتظر ظروفا قد تطرأ بخلاف بينه وبين

لذلك آثر أن يبتعد. وشد سعد رحاله إلى الشام، وما كاد يبلغها وينزل أرض حوران حتى دعاه أجله، وفاضت روح سعد وأفضى إلى جوار ربه الرحيم في ذلك المكان من أرض الشام.

ثم الصلاة، ثم الصلاة على المختار ما طلعت شمس النهار، شمس النهار وما قد شعشع القمر. ثم الصلاة على المختار ما طلعت

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: إني قد بعت نفسي من الله عز وجل، وعزمت على من كفر به، وما أملي إلا الموت في سبيل الله، فتقبل اللهم نفسي في رضاك.
2: عقبة بن نافع الجندي الذي كرس حياته لرفع راية الإسلام، المجاهد الذي ظل سيفه في يده حتى كتبت له الشهادة في سبيل الله.
3: كم مضى من جندنا يا خالد حتى الآن؟
4: صرفت 7000 ونيفا إلا ذويهم.
3: وكم بقي في الجيش منهم؟
4: 1000 جندي ونيف.
3: إذن لقد استشهد منهم 1000 منذ مضينا من القيروان.
4: أجل أيها الأمير،
3: رحمهم الله، لقد كانوا من أشد المقاتلة في صفوفنا.
4: كان يرحمهم الله من أشجع من عرفت، يقبلون على القتال كأن الجنة في الساح.
3: وهي كذلك يا خالد،
4: وكانوا إذا استمر القتال ينقضون على العدو كأنهم العقبان، وكانت لهم صيحات تشبه صرخات النسور الغاضبة حتى لا يذهل العدو ولا يكاد يعرف من أين يأتيه الطعن.
3: تلك العادة حميدة يا خالد في القتال.
4: لقد أجريتها سنة في الجيش.
3: لاحظت ذلك، وقد أحسنت فعلا يا خالد. اسمع.
4: نعم أيها الأمير.
3: أنفذت كتابا إلى زهير في القيروان، أمره فيها بأن ترد أعطيات الشهداء من الأفارقة على ذويهم حتى يكبر أبناؤهم ويكونوا قادرين على إعالة أنفسهم.
4: لهذا خير ما تفعل أيها الأمير.
3: وأمرته أن تقتطع الأعطيات من خراج النواحي رأسا، بدل أن تذهب إلى بيت المال ثم ترد إلى ذوي الشهداء، ويقتطع كل ذلك من حساب الخراج إلى بيت المال.
4: وستغدو هذه سنة بين الولاة في الأمصار.
3: سرح من بقي من الأفارقة يا خالد، وردهم إلى ذويهم.

0: أيها الأمير.
1: ادخل يا أبا المهاجر.
0: ما الذي تفعله يا عقبة؟
1: عما تسأل يا أبا المهاجر؟
0: ترد الأفارقة إلى ذويهم؟ فمن بقي معك من جندك؟ هل تتوقع أن يصلك مدد؟
1: من أين؟
0: من المشرق؟
1: لم يأتني الجواب على كتبي إلى أمير المؤمنين.
0: المسافة بيننا وبين المشرق بعيدة،
1: وجند العرب منتشرون في بقاع الأرض يحاربون أعداء الله وينشرون على الناس دينه الحنيف.
0: وتترك أفريقيا لكسيلى والروم؟
1: لن تترك أفريقيا. قد نكون الفداء يا أبا المهاجر في معركة لا سبيل فيها إلى تعادل القوى، ولكن جند العرب سيركزون أعلامهم على كل بقعة فيها، ويتحد المغرب بالمشرق والمشرق بالمغرب.
0: ومن في القيروان يا عقبة؟
1: لقد أمرت زهيرا ألا يغادرها جندي واحد، فلئن فقدنا القيروان فقدنا كل ما قمنا به منذ نيف وأربعين عاما.
0: ولكن زهيرا لو سار بجنده وأطبق على جند كسيلة والروم لا تشتت شملهم وقضي عليهم.
1: أتعرف كم تجمع لكسيلة والروم؟
0: كم تجمع لهم؟
1: أكثر من 50,000، وفي القيروان 5,000 فحسب.

0: فما بقاؤه في القيروان وقد يرتد إليه كسيلة والروم؟
1: إذا خرج من القيروان إلى السهل فإن نصف ما تجمع لكسيلة كاف للقضاء على جندنا، أما إذا بقي في القيروان فلا بد من قوة كبرى لمهاجمته، فالهجوم على المدينة غير الهجوم على جيش في منبسط من الأرض.
0: لو قدم إلى نصرتك لتوزع جيش كسيلة والروم على أقل تقدير.
1: قلت لك إن عدد جيش العدو 50,000، فافرض أنه قسم إلى قسمين، أما يكفي للقضاء على جيش زهير 25,000 وعلينا 25,000؟
0: إذن أنت على يقين من النتائج.
1: أجل، فالروم وكسيلة يتجمعون للقضاء علي، وبذلك أبعدهم عن القيروان. لقد كنت أنوي الابتعاد عن طريقهم، فكرت في عبور الصحراء إلى ودان أو فزان.
0: لما لم تفعل؟
1: لو فعلت ونجوت لاتجهوا إلى القيروان وقضوا على زهير وقواه واحتلوا القيروان، وأكون افتديت نفسي ومقاتلتي بزهير ومقاتلته، وخسر العرب فوق ذلك قيروانهم، وفتحت الطريق ليستعيد الروم كل ما أخذنا من أفريقيا، وقد يبلغون مصر.
0: أتتوقع كل هذه النتائج الخطيرة؟
1: بلى، وتعلم أن جندنا في مصر غير كثير، فقد انطلقوا وقادتهم إلى بقاع أخرى، على أن ثمة عاقبة أدهى.
0: أدهى من كل هذا؟
1: أجل، فلو استعاد الروم كل أفريقيا فسيقضون على كل مسلم فيها. كانوا يرتكبون أفظع الجرائم قبل أن يكون من الأفارقة مسلمون، فكيف بعد ذلك؟
0: نعم، هم لا يتورعون عن كبيرة ولا صغيرة.
1: وقد سمعت كبير القوم في السوس وما رواه من أمر التعذيب الوحشي.
0: بلى سمعت، بل إني لأتمثل الصورة المفجعة كأني أراها رأي العين.
1: لا بد مما ليس منه بد.
0: ولكن لو أبقيت الأفارقة معك، أما كان الروم يتهيبون الموقف؟
1: بل الأمر سيان يا أبا المهاجر، لو بقي الأفارقة لقضوا معنا.
0: ألسنا جميعا نطلب الاستشهاد يا عقبة؟
1: بلى، قد كنت قبل 40 سنة أقف هذا الموقف، حتى قال لي القائد عمرو بن العاص رحمه الله: يا بني، الاستشهاد أعز مطلب، ولكن في المواقف الحاسمة، فلا تفرط في نفسك واحرص عليها لتكون يدا لله على أعدائه.
0: تحاول إذن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
1: بلى بلى، فسيكون لهؤلاء الذين أسرحهم من الأفارقة شأن في مقبل الأيام، والـ10,000 سيصبحون 10,000، بل 100,000.
0: المعركة مقدرة لا محالة.
1: كأني أراها رأي العين، لذلك سرحت الأفارقة أثناء انشغال كسيلة والروم بتحركاتي فلا يتنبهون إليهم.
0: وأنت تختصر الطريق فتتجه رأسا إلى لقاء العدو.
1: إن انحرفت من قبل بجيشي يمينا وشمالا فليتاح لإخواننا الأفارقة أن يبلغوا ذويهم سالمين.
0: والآن تذهب إلى المعركة وأنت واثق من كل النتائج.
1: قد كتب علينا أن نكون الفداء، فلما نجمجم ونحجم؟
0: صدقت والله يا عقبة، لا جمجمة ولا إحجام.
1: والآن يا أبا المهاجر.
0: نعم يا عقبة.
1: الآن أنت الحكم بيني وبينك فيما كان بيننا من حديث، فهل أنا على حق يا أبا المهاجر؟
0: والله إنك لا تزيدني كل يوم قناعة بحكمتك وبعد تقديرك، وأسفا على ما فات مني في حقك.
1: وأنا يا أبا المهاجر، ألم أكن قاسيا عليك؟
0: والله لو قطعت عنقي لما كان القصاص عدلا لجريرتي في حقك.
1: جل من لا يخطئ يا أبا المهاجر.
0: لا والله، لقد كان إثما عظيما. أأسيء إلى فاتح أفريقيا؟ أأسيء إلى مثال النبل والطهارة والتقوى وبيع النفس في سبيل الله، ولا أكون جديرا بأقسى عقاب؟
1: يا أبا المهاجر، هل أبوح لك بسر؟
0: قل يا عقبة.
1: حين عدت إلى قيادة الجيوش في أفريقيا كنت جدا ناقما عليك. لقد رأيت وأنا بعيد عن أفريقيا أن الأحلام الطوال العراض تنهار جميعا،

0: وكنت أشعر في أعماقي أن الله اختارني لأفريقيا، فكأني منها وكأنها مني.
1: أجل، والله لم يولد لها مثلك.
0: وكنت أقول في نفسي، لما استبعدني أبو المهاجر عن أفريقيا؟ أما كان أولى أن يختارني جنديا في جنوده؟
1: أطلب من الله العفو يا عقبة، فقد ساورني الحسد منك.
0: سامحك الله يا أخي. وكنت أقول، إن ردني الخليفة إلى أفريقيا لأقتص منك.
1: ولم يكن قصاصك عادلا.
0: كيف يا أبو المهاجر، ظلمتك؟
1: لا والله، كان قصاصك دون ما أستحق.
0: أثلجت صدري يا أبا المهاجر، ولكن قل لي يا أخي.
1: نعم يا عقبة.
0: أليس في القصاص حياة؟
1: أجل يا عقبة.
0: لذلك فكرت طويلا في أمرك، وقلت لئن أصلحت أبا المهاجر ونزهت نفسه من حسد.
1: وكنت تعرف من طويت عليه من حسد.
0: أجل، لذلك قلت، إن أنا قدرت على تنزيهك من ضعف أكون قد أصلحت شأنك، فلعلك يوما عائد إلى أفريقيا بعدي فتكون القدوة والمثل.
1: وكنت ترسم كل هذه الأمور يا عقبة؟
0: فكيف يكون القائد قائدا يا أبا المهاجر؟
1: تالله، لأنت عندي أغلى من نفسي.
0: أرجو الله يا أبا المهاجر أن يتقبلني في رضاه. أتدري يا أبا المهاجر؟
1: ماذا يا عقبة؟
0: إني أحيانا أطرق وأجري بيني وبين نفسي حسابا عسيرا، وأخرج منه خائفا مذعورا.
1: لما يا عقبة؟
0: إني لا أخشى أن تكون يداي قدمت ما لا يرضى عنه ربي.
1: وهل كنت تقصد الإثم لو افترضنا أنك أثمت؟
0: من يستطيع أن يحكم على ذلك؟
1: صدقت يا عقبة، الحكم صعب.
0: أليست النفس تزين لنا الأمور على غير حقيقتها؟
1: أجل، والنفس أمارة بالسوء.
0: فكيف أحكم على أني لم آت إثما وأن نفسي لم تغرر بي؟
1: بيد أنك يا عقبة أتيت من الحسنات ما لا حصر له.
0: والحسنات يذهبن السيئات.
1: بلى يا عقبة،
0: ومع ذلك أخاف أن أكون فعلت ما يغضب ربي.
1: والله يخيل إلي أنك ستلاقي ربك صافيا كالشعاع.
0: من تلك التي أخشى ربي فيها أني أسأت الظن بك إلى حين.
1: كيف؟
0: أتذكر يوم كنت تدافع عن كسيلة؟
1: أجل، وكنت أنصحك في مداراته،
0: وكانت تصلني عنه أنباء لا تسر،
1: وكنت ألح في استرضائه،
0: وكنت تكثر من الأسئلة حول مواقفه ومن توفى له.
1: فارتبت في أمري،
0: وخيل إلي أنك تأتمر وكسيلة سرا.
1: ظلمتني في هذا.
0: أجل أجل، سامحني يا أخي.
1: سامحني وسامحك الله يا عقبة، فلقد كانت منا هفوات جرت إلى أخطاء.
0: أجل يا أخي، وهذا ما يؤلمني أشد الألم. ومع ذلك يا أبا المهاجر، لقد ظل الأمر في حدود الريبة، فلم أشأ أن أدينك قبل أن أتبين وجه الحق.
1: ولهذا عدت فصافيتني.
0: أجل يا أخي، فلقد ثبتت لدي براءتك، فلمت نفسي على ظن بك، وحمدت الله على أن كنت المبرأ الشريف.
1: أحمد الله على أنك وثقت بي، ولو كان غيرك لما صبر.
0: تعال تعال نعتنق يا أبا المهاجر، فلم يبقى إلا القليل، وسامحني عما بدر مني.
1: واصفح عن زلتي يا عقبة،
0: إن الله يغفر الذنوب كلها. قم بنا يا أبا المهاجر، نتفقد إخواننا الجنود، فإننا والله لمقبلون على يوم عظيم.
2: إلى اللقاء في حلقة أخرى من البرنامج التاريخي عقبة بن نافع.

فقل تستقيموا منة وتكرما. وأنت الذي قومتهم فتقوموا. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما، فهم في الليالي ساجدون وقوام. لهم في الدجى أنس بذكرك دائما.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوين أبرز موضوعاتها. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. ترامب يتوعد برد شديد، والجيش الإيراني يقول إن هرمز لن يكون أمريكيا. من العناوين إلى التفاصيل، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا واستفزازا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دنما مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه، وحذرت من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقفها واحترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتصاعد اعتداءات المستوطنين. كما تواصل قوات الاحتلال حربها على قطاع غزة، حيث قصفت مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر خلال الساعات الماضية عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة 11 آخرين، وذلك بعد مرور شهر على إعلان خريطة الطريق لاتفاق غزة وتعهد الفصائل الفلسطينية وحركة حماس بالقبول بخطة حصر السلاح. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت يوم أمس 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للمملكة والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. هذا وتوالت الإدانات العربية للهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت الأردن، حيث أدانت مصر وقطر والكويت والإمارات وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي هذه الهجمات بشدة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ورفضها أي انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها. كما أدان الأزهر الشريف الاعتداءات داعيا إلى وقف التصعيد وضبط النفس والاحتكام إلى الحوار في وقت حذرت فيه الأطراف العربية من تداعيات استمرار التصعيد على أمن واستقرار المنطقة. أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات بطائرة مسيرة، مؤكدا أنه يمثل انتهاكا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وتصعيدا خطيرا وخرقا للقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان تضامن الأردن الكامل مع الإمارات ودعمه لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ومع تجدد الاشتباكات بين واشنطن وطهران، توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي استهدفت مواقع أمريكية في الشرق الأوسط. إلى ذلك قال ترامب إن بلاد

0: ده هو تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز، فيما أكد الجيش الإيراني أن مضيق هرمز لن يكون إقليماً أمريكياً، مشدداً على أن إيران سترد بقوة على أي استهداف لها. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: بعد أسابيع من تكثيف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودها لمعاقبة طهران وشركائها التجاريين بفرض عقوبات اقتصادية باهظة التكلفة، تجددت الأعمال القتالية بين البلدين. وبعد ساعات من تبادل البلدين الهجمات للمرة الأولى منذ تموز، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي، قال إنه يظهر جزيرة خرج وهي تسوى بالأرض إلى ركام. في المقابل قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي عدوان. ووسط التهديدات التي تواجه حركة الملاحة البحرية، وفي حين أكد ترامب مراراً أن مضيق هرمز مفتوح، وصفت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تلك التعليقات بأنها كذبة صريحة، مؤكدة مجدداً أن المضيق يظل مغلقاً أمام السفن دون تصريح إيراني. وقال الحرس الثوري إن ناقلة النفط العملاقة التي اشتعلت فيها النيران بعد إصابتها بلغمين بحريين كانت تحاول عبور الممر المائي بصورة غير قانونية، وحذر من أن المصير نفسه ينتظر السفن الأخرى التي تنتهك لوائحه الإلزامية لعبور المضيق. وفي وصفه لأول ضربات عسكرية أمريكية معروفة منذ أواخر تموز، قال مسؤول أمريكي إن القوات هاجمت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك، وهي جزيرة تطل على مسارات الشحن عند مدخل الخليج. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني. إلى ذلك قال الحرس الثوري الإيراني إن قوات الحرس استخدمت صواريخ دفاع جوي لإسقاط طائرة مسيرة أمريكية تحطمت في مياه الخليج. اقتصاديا، وفي إطار الجهود الرامية إلى الضغط على إيران، قال وزير الخزانة الأمريكي في وقت سابق إنه من المرجح الكشف عن عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا، مع التركيز في البداية على البنوك.
0: بحثت السعودية وتركيا وباكستان في اسطنبول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق الدفاعي بين الدول الثلاث خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك. وتناول الاجتماع سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية القائمة في إطار الاتفاقية بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات قيادات الدول الثلاث، كما استعرض المجتمعون عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتمدوا مجموعة من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع. نتابع فترتنا الإخبارية من لبنان، حيث شهدت مناطق الجنوب تصعيدا إسرائيليا جديدا تخللته تفجيرات وقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات، ما أدى إلى انهيار جزء من جبل القنطرة في قضاء مرجعيون. سياسيا، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن لبنان وشعبه تعبا من الحروب، وإن هدف التفاوض مع إسرائيل هو إنهاء حالة العداء. وأضاف عون بعد لقاء نظيره اليوناني أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى توقيع اتفاق الإطار برعاية أمريكية، داعيا إلى تطبيقه كاملا من الطرفين بعيدا عن الانتقائية. وأشار عون إلى أن استقرار لبنان ضروري لاستقرار المنطقة وأوروبا، وأي اضطراب فيه ستكون له انعكاسات سلبية واسعة. إلى سوريا، حيث دخلت قوة من الشرطة العسكرية التابعة للحكومة السورية إلى مدينة الحسكة شمال شرق البلاد في إطار استكمال إجراءات دمج التشكيلات العسكرية والأمنية التابعة سابقا لقوات سوريا الديمقراطية قسد ضمن مؤسسات الدولة. وتأتي الخطوة بعد أيام من إعلان حل قسد وإنهاء وجودها كقوة عسكرية مستقلة، وسط استمرار الإجراءات الرامية إلى إعادة تنظيم التشكيلات التابعة لها وتثبيت عمل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرق سوريا. وعودة إلى محلياتنا، حيث أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أن ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة لاستلهام الهدي النبوي والسير على السنة الشريفة بما يعزز القيم والأخلاق في المجتمع.

0: ورفع وزير الأوقاف خلال رعايته احتفال الوزارة بهذه المناسبة أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد والأسرة الهاشمية والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية. وأضاف وزير الأوقاف:
1: إن مناسبة المولد النبوي ينبغي أن تكون مناسبة لمعرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى التمسك بهديه، فهو القدوة الحسنة والأسوة، وهو صلى الله عليه وسلم الذي الله تعالى جعله قدوة لنا جميعا، وعلينا بيان حقوق النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان به ومحبته ونشر رسالته والإكثار من الصلاة والسلام عليه. ولذلك فإن تعريف الناس بنبيهم وبيان شمائله وأخلاقه ودلائل نبوته وحقوقه هو دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وما الاحتفال بمولده إلا لنسعى إلى هذه المبادئ وإلى دراسة السيرة النبوية لتكون سببا في زيادة الإحسان وصلة الأرحام ونشر المودة والأمان وإغاثة المحتاج والرحمة بالخلق والرفق فؤلين في التعامل معهم. وإن من أعظم الواجبات التي تقع على عاتق الأمة اليوم في هذه المرحلة أن تجعل من سيرته العطرة منهجا عمليا في حياتها، فتقتدي بأخلاقه وتعمل على نشر الأخلاق والقيم والفضائل التي جاء بها صلى الله عليه وسلم.
0: وبالتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، قدم ائتلاف الخير 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة والمنتشرة في مختلف محافظات المملكة. وأكد المدير العام لصندوق الزكاة الدكتور عبد السميرات أهمية الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع في دعم جهود الصندوق وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي والمساهمة في التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة. وقال الدكتور السميرات:
2: حوالي 5000 طرد مواد تموينية سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة إلى لجان الزكاة المنتشرة في كل محافظات المملكة. هذه اللجان ستوزعها على الفقراء والمحتاجين بالتعاون مع مديرية الأوقاف. حقيقة هذا النهج مستمر من صندوق الزكاة في إطلاق حملات البر والإحسان، حملات توزيع طرود الخير للفقراء والمحتاجين والفئات المستهدفة في كل المناسبات وعلى مدار السنة.
0: قررت الحكومة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر أيلول عند مستوياتها المعتمدة في آب، رغم ارتفاع متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات لسيما الديزل والكاز وفقا للجنة تسعير المشتقات النفطية. كما قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تثبيت قيمة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول عند صفر، وهي القيمة ذاتها المعتمدة لفاتورة شهر آب. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا نسبيا في البادية، والله أعلم. في نهاية النشرة إعادة لأبرز العناوين. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى المبارك. الحكومة تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. ترامب يتوعد برد شديد، والجيش الإيراني يقول إن هرمز لن يكون أمريكيا. نهاية النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. هذه تحية من الزميل محمد ساهر الطراوني في دائرة تحرير الأخبار، محمد رمضان في الهندسة الإذاعية، ولكم مني أجمل تحية أينما كنتم، زيد الخلايلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يوم

صخور وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المبارك.

0: أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: الحلو يا علبة
1: حبيتك والشوق قالوا لي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. صباح الخير، صباح الأمل، صباح الرضا، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. مستمعينا اليوم الثلاثاء وقد انتصف الأسبوع الموافق اليوم 1 أيلول 1/9 للعام 2026 ميلادي، ومع بداية هذا الشهر الجديد اللهم نسألك خير هذا الشهر، اللهم اجعل هذا الشهر خير وبركة وسعادة وفرح. و19 ربيع الأول للعام 1448 هجري. وبداية مستمعين اسمح لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. عنا والله كمان بالقرى الأستاذ غاندي حداد، صباح الخير، يسعد صباحك. ومستمعينا بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم لو تكرمتم، بتقدروا تتابعونا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا وين ما كنتوا على السمع معنا لهذا الصباح. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة حاليا موجودين بمدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين يا رب. تحياتنا لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، واللي عم بيصبحوا علينا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الورد، يسعد صباحكم مستمعينا. اليوم في ارتفاع والله على درجات الحرارة، الأجواء حول معدلاتها المناخية مثل هذا الوقت من السنة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد مستمعينا عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة، في العاصمة عمان 33، في الزرقاء 35، في جرش 33، في البلقاء 30، في الكرك 30، في معان 34، في إربد 33، في المفرق 33، في عجلون 32، في مأدبة 33، طفيلة 28، والعقبة 41، والله تعالى أعلم.

0: يا صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا، وبداية أيلول اللهم خير الأمور وخير الأيام وخير الأقدار، اللهم اجعل القادم أجمل مما مضى.
1: أهل الكرم والحمية نشمي وبالنشمية هم بس الأردنية.
0: في أشخاص أول ما يبلش الشهر تحسهم هيك أخذوا نفس عميق إنه اللهم قوة بداية شهر جديد، فدائما تفائلوا مستمعين. وبعدين خصوصا يعني شهر أيلول خلينا نكون واقعيين وواضحين، مختلف عن باقي الشهور بالكامل. بتحس بداية مدارس، بتحس بداية جديدة، بتحس وكأنه بداية عام جديد، لأنه إحنا عم ندرس بداية مدارس، فبداية عام جديد لأبنائنا الطلبة والمغتربين أكيد رجعوا. أتوقع ما ضل حدا، الكل عاد صح. إن شاء الله يا رب نلقاكم العام القادم بإذن الله. وبداية حتى قعدات برا بلش الواحد يضبط بشوي شوي من قعدات برا، لأنه بالليل بصير فيه أجواء باردة نوعا ما. بلشنا نعيد نرجع لنظامنا اللي متعودين عليه دائما. خلص في بداية أيلول بتشعر أنه كل شيء رح يرجع زي ما كان عليه، ويمكن دائما نتمنى كل أيامنا تكون خير، كل أيامنا تكون فرح، كل أيامنا تكون سعادة. يا رب يسعد صباحكم.

صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا في برنامج البث المباشر من عمان، اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. طمنونا عنكم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. يسعد صباحكم. أبو راشد يسعد صباحك. موفق السرحان صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة صباح الورد. عودة المشاك به صباح الخير. يسعد صباحك. كوكب المعايطة حي الله يا ستي. سحر استيتية وسام المواجدة صباح الخير. موسى الخشان حي الله صباح الخير. جهاد غالب الكسواني صباح الخير. إلى كل والدتك أم زياد صباح الخير يا سيدي. ياسمين السعود صباح الخير. طبعا بتحس انه شهر ايلول بحمل معه رائحة البدايات، هدوء الخريف، حنين الذكريات، وايلول هو شهر الامل والعودة والبدايات الجميلة. ابو اسامة زيد الزاغة صباح الخير. محمود الدومي صباح الخير. محمود الخليفات صباح الورد. خالد الضموري يسعد صباحك. أبو حازم الدبايبة صباح الخير. رجاء سنقرط صباح الخير. خالد الزريقات وبدر الشرفات.

0: صباح الورد. عبد الهادي مساد صباح الخير. محمد فؤاد زيد الكيلاني أبو تراد صباح الخير. شو يا أبو يانا رجعت؟ إحنا عن ذكريات أيلول. ويسبر هارت صباح الخير. فتنة بريزات يسعد صباحك. أبو رزق الخزاعلة صباح الورد والياسمين. تحياتنا يا سيدي الله يخليك. محمد الرجدان صباح الورد.
1: أهلا وسهلا ومرحبين بالليدن لبعد ورش الورد.
0: هندسة محمد بركات العمري صباح الخير. يسعد صباحك. وفيصل المساعيد صباح الخير. يسعد صباحكم. شو ذكرك بهالأغنية بالله؟ عن جد هاي على فكرة كان إلها صيت. أنا متأكدة اللي عم بيسمعنا حاليا متوجه إلى عمله بحكي لك وان كن رجعته لذكريات. شو مش حاب يتذكرها أو فتحت عليهم بابي أو دكتور بلال الضلاعين صباح الورد يا سيدي. تحياتنا. هاشم الضمور صباح الخير. دعد البيايضة يا صباح الورد والياسمين. تحياتنا. أبو قصي الجواميس صباح الخير. عاطف المساعيد صباح الورد. أبو حازم الدبايبي الله يخليك يا سيدي إن شاء الله دايما بتكون بخير. محمد الرجدان صباح الورد. شو يا تمارة بلشاني فينا عدل مرة زوم مرة شو الوضع؟ إبراهيم ننسور صباح الخير. إسماعيل الحمايدة يسعد صباحك. طارق قدوم بحكينا أيلول شهري المفضل. يا سلام. عاطف المساعيد صباح الورد.
2: واشرح لها حالتي واشرح لها.
0: تغريد أبو شقرة صباح الورد والياسمين. تحياتنا. يسعد صباحك. ميس الروسان حيا الله والله وين هالغيبة. أم مراد بتصبح لأولادها بالسعودية إن شاء الله يكونوا عم بيسمعونا. إيمان أبو ليلى صباح الورد والياسمين. تحياتنا. طمنينا عنك يا حيا الله. دلال مكاوي هينا والله عم نصبح شوي اصبروا عليه لسه ما كملنا عشان تحكوا لي وين وما ذكرتينا اصبروا. حسام شتيوي يسعد صباحك. أم لؤي الخوالدة يونس سليمان صباح الورد والياسمين. أبو عزام صباح الخير. دكتور محمد الفياض صباح الورد يا حيالله. رهف الجديفات صباح الخير. تحياتنا. عبد الحفيظ صباح الخير. عيسى أبو حماد صباح الخير. أم أحمد القيسي صباح الورد يسعد صباح. فيصل المساعيد صباح الخير. خالد بني يونس وأم يوسف رائدة الصرايرة حيا الله وين هالغيبة يا ستي. تحياتنا. كيف الوضع؟ طمنونا أولادكم صاروا يناموا بكير بلشوا يتعودوا على النظام؟ أتوقع أنه خلص بلشوا لأنه عم بيرجعوا تعبانين من المدارس. والله حلو النظام تسعة بتكون خلص هدوء. علي الشوبكي صباح الخير يسعد صباحك. أم هاشم الردايدة صباح الورد والياسمين.
3: يا بردي يا بورقانا وش كل مالك يا ده زعبان.
0: طه الرحال صباح الخير. العزيز محمد طبيشات أبو أيمن صباح الورد والياسمين. تحياتنا يا سيدي. محمد بكار صباح الخير. فوزي المغايرة صباح الخير. ضيف الله الرشيد يسعد صباحك. صابر أحمد تحياتنا إلك. أيمن يسعد صباحك. أيمن بنيان صباح الخير. تحياتنا.

ماهر خريسات صباح الخير. محمد فريد العمد تحياتنا أبدا يا سيدي. سامر أبو تايه صباح الخير. يحيى رشيدات أبو طارق صباح الورد. أسامة الطراونة صباح الخير تحياتنا إليك. عبد المنعم الشلول صباح الخير. عدي صالح بيعرفك يا أبو ينال؟ أه؟ أنت شوف بس تعليقاته. يلي شفته على فكرة لازم دايما يذكرك. على فكرة أبو سلطان المعايطة صباح الخير. فخري أبو عامر صباح الخير. فيصل المساعيد صباح الورد. شهر الرواضية يا حي الله يسعد صباحك يا سيدي.

زاهد دبابنا صباح الخير، إبراهيم أبو بلال يسعد صباحك، صباح الورد. عماد الفصول صباح الخير، علي حماد صباح الورد. والله تمارا يمكن أنت بتتابعي على صفحة السوشيال ميديا بتشوفي أشخاص على فكرة بأول ما بلشت المدارس رجعوا شكلهم طول العطلة كاينين نايمين. الله عليك، يلا

طارق المومني صباح الخير. سهام مرجيني اليوم مش عم تصبح علينا، بس احنا ما نصبح عليها. صباح الورد. صابر احمد صباح الورد. رزق التلاوي يلا يا سيدي. مفلح الغوانمة صباح الخير. عادل النعامنة صباح الورد. ناصر كريم صباح الخير. تيسير سالم صباح الخير. أبو فراس صباح الورد. سليمان العمر تحياتنا إليك. حسن الماضي صباح الخير. إيمان عبيدات صباح الورد. محمد الشمري. أمل حماد صباح الخير. رائدة السرايرة حي الله يا ستي. جمال الشوابكي صباح الخير. عبد الله الرواجدة يسعد صباحك. أحمد أبو الأيهب صباح الخير. رياض الجواحشة صباح الخير. أبو نغم البطوش يسعد صباحك. أم مهند الرواحنة صباح الخير تحياتنا. أستاذ بهجت يسعد صباحك يا سيدي تحياتنا.

رمز الظاهر يسعد صباحك. فارس الفيومي صباح الخير يسعد صباحك. أم محمد المشاقبة يسعد صباحك. أم جاد البكري صباح الخير. أم جاد من الأشخاص اللي كانوا غايبين طول العطلة. زايد عبيدات صباح الخير. على طبيشات أبو رشيد صباح الورد يا سيدي تحياتنا. خضر الفاعوري صباح الخير. يا رب إن شاء الله بلدنا دايما مرفوع الرأس.

أشرف الحتام لصباح الخير. أم مروان الشخاترة صباح الورد. يسعد صباحك صباح الخير. أيمن المسافة صباح الخير, تحياتنا يا سيدي. أكيد بتقدر, بس بتقدر تأمننا برقم تليفونك. هلأ في كثير من الأشخاص قاعدين بكتبونا أنه في عندهم ملاحظات, حابين يتواصلوا مع برنامج البث المباشر عمان. يعني أكثر مرة قاعدين نحكي أنه صعب نرجع لتعليقاتكم مستمعينا, يدوب إحنا قاعدين نقرأ الأسماء من كثر التعليقات ومشاركات إخواننا المستمعين والمتابعين. بتقدروا من خلال الرسائل على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان تكتبونا جزء بسيط عن قضيتكم ومتبوع بأرقام تليفوناتكم لنقدر نتواصل معكم, أو بتقدروا من خلال واتساب برنامج البث المباشر من عمان. سعد صباحكم. دكتور معن المحافظة صباح الخير. فراس العلاونة صباح الورد. إبراهيم القرعان يسعد صباحك صباح الخير. غالب السواعي صباح الورد. والياسمين منال الجديفات صباح الخير, تحياتنا. طارق الشوابك أبو جلال يسعد صباحك صباح الخير. أحمد الطبشات صباح الورد. ياسمين يسعد صباحك. دكتور حازم بني نصر صباح الخير, يسعد صباحك, تحياتنا. وأبو صقر يسعد صباحك صباح الورد. دكتور مهند الشوابك صباح الخير. أبو جمال الناصر يسعد صباحك.

حسن الحسبان يسعد صباحك. زهرة الجاردينيا صباح الخير. يزيد طراونة يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين. غازي الشرفات صباح الخير. فراس العلاونة يسعد صباحك. صباح الخير. أبو شاكر خلالي تحياتنا إليك مرة ثانية. إبراهيم القرعان بصبح على والده ووالدته. صباح الورد والياسمين. مجاهد الصياحين يسعد صباحك. صباح الخير. مأمون العمري تحياتنا إليك. سلطان العاشق صباح الورد والياسمين. تحياتنا يا سيدي. فدوى الخصاونة صباح الخير. زكية أسعد صباح الورد. أم دحام يسعد صباحك. صباح الورد والياسمين. هاشم الخرابشة يسعد صباحك. رجاء طبيشات صباح الورد. تحياتنا. حسام شتاوي وأبو فادي العبيدي صباح الخير. ملاك سلطان يسعد صباحك. صباح الورد. محمد المعايطة صباح الورد يا سيدي. تحياتنا. آرام الإحياري صباح الخير. صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم. زين الخوالد ومحمود الخطيب صباح الورد يسعد صباحكم. محمد الحمايدة صباح الخير. الثامنة والنصف مستمعينا في استديوهاتنا في

دول عربية تدين الهجمات العدوانية على الأردن. مطار الملكة علياء حريق لم يؤثر على العمليات وحركات الطيران. وزير الصحة بروتوكول وطني شامل لتنظيم التبرع وزراعة الأعضاء. وزير الأشغال العامة والإسكان يتفقد مشاريع حماية جسور البحر الميت.

المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري برنامج تمويلي لتمكين الأردنيين من شراء وإنشاء وحدات سكنية.

0: وزارة العمل يمنع عودة العامل المخالف بعد تسفيره إلا بعد مرور 5 سنوات. قطاع النقل في عجلون يشهد توسعا في الخطوط والخدمات وتعزيزا للبنية التحتية. البث المباشر من عمان معكم مستمعينا وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحا.
1: البث المباشر.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، وزارة العمل تؤكد أن 30 أيلول هو آخر موعد لتصويب أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، وأن أي عامل يضبط مخالف بعد انتهاء المهلة سيواجه التسفير والمنع من العودة إلى الأردن لمدة 5 سنوات. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة العمل الأستاذ محمد لزيود. أستاذ محمد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذنا، صباح الخير لك ولجميع المستمعين، حياكم الله.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك. بداية أستاذ محمد، بدنا توضيح من هو العامل الغير أردني الذي يعتبر مخالفا ويجب عليه تصويب وضعه قبل 30 أيلول؟
1: سيدتي كل الشكر على تسليط الضوء على هذا الموضوع، لأنه اليوم نحن نتحدث عن موضوع يتعلق بالعمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات الأردنية، وهذا الموضوع يشغل

0: أصحاب العمل والعمالة غير الأردنية المخالفة. من هو المخالف؟ كل عامل غير أردني يعمل في سوق العمل يحمل تصريح عمل منتهي صلاحية، كل عاملة منزل تحمل تصريح عمل منتهي الصلاحية أو إقامة منتهية الصلاحية، وأي عامل يعمل عند صاحب عمل مخالف أو يقوم أيضا بالعمل بمهنة غير مصرح له بها. من يظهر لدينا على الأنظمة هو المنتهي تصريحه أو منتهي إقامته.
1: نعم.
0: وهؤلاء هناك لدينا نوعين من الجنسيات، جنسيات مقيدة بإقامة كالعاملات في المنازل، وجنسيات غير مقيدة في الإقامة بالإقامة كبعض الجنسيات العربية مثل الجنسية المصرية.
1: نعم.
0: اليوم نحن كل عامل يعمل تصريحه منتهي ولم يقوم بقوننة وتوفيق أوضاعه وفقا لأحكام القانون قبل 30/9، هذا العامل يعرض نفسه للتسفير المباشر. ونحن اليوم في هذه الأثناء منذ الأسبوع الماضي بدأنا بتكثيف الجولات التفتيشية في كافة المحافظات على 3 فترات خلال النهار، صباحية ومسائية وليلية، لضبط العمالة المخالفة التي تصر على العمل دون تصريح عمل ثابت المفعول. وهذه الجولات التفتيشية طبعا كما تعلمي أستاذ مها هي موثقة بالصوت والصورة، فيديو صوت وصورة. وأيضا اعتبار من 1/10/2026 كل عامل يظهر لدينا على الأنظمة الإلكترونية لوزارتي العمل والداخلية لم يقوم بتجديد إقامته أو تصريحه سيتم وضع إشارة تسفير عليه عند أنظمة وزارة العمل.
1: يعني من 1/10، خليني عشان نكون واضحين، من 1/10 راح يصير في هناك
0: تسفير ذاتي إلكتروني.
1: كيف هذا؟ وضح لي كيف تسفير ذاتي
0: يعني
1: إلكتروني.
0: كل عامل لم يقوم بتجديد تصريحه سيتوضع عنده اسمه إشارة تسفير، بمعنى آخر إذا أراد أن يجدد تصريحه لاحقا بعد 1/10 أو يقوم بقونة وتوفيق أوضاعه لن يتمكن إلا في حالة واحدة،
1: اللي هي
0: أن يتقدم صاحب العمل أو صاحب المنزل له بطلب لوزارة العمل لإلغاء التسفير. إذا وافقت الوزارة على إلغاء التسفير سيدفع 5,000 دينار.
1: 5,000
0: ثانية أولا، ثانيا سيدفع كافة الرسوم بكافة مبالغها السابقة
1: اللي كانت متراكمة عليه.
0: نعم نعم.
1: غير
0: التصويب، في فترة التصويب يخصم 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة.
1: نعم.
0: ومعفي من كافة الغرامات لوزارة الداخلية والعمل في فترة التصويب، لكن بعد 1/10 سيدفع كافة الغرامات لوزارتي العمل والداخلية ويدفع كافة رسوم التصريح عمل بكامل قيمها.
1: مفهوم.
0: فالمبالغ ستكون ضخمة، إضافة إلى وافقت الوزارة على إلغاء التسفير سيدفع فوق هذا المبلغ 5,000 دينار غرامة إلغاء التسفير.
1: نعم، هذا ينطبق على جميع الجنسيات،
0: جميع
1: ما في استثناء لأي جنسية
0: أبدا. تمام. بما فيهم العاملين في المنازل، وهذه لماذا أؤكد على أصحاب المنازل؟ لأن أصحاب المنازل يعني يعتمدون على أن العمل لديهم في المنازل ووزارة العمل قد لا تدخل إلى المنازل، لكن اليوم أي صاحب عمل يريد هذه، أي صاحب منزل أريد تذكيرهم أن الغرامات المتراكمة عليه أيضا للإقامة بموجب قانون الإقامة شؤون الأجانب هي 3 دنانير يوميا.
1: كانت دينار ونص زمان، مزبوط أستاذ محمد، هلا صارت الضعف.
0: عدلها مجلس الأمة،
1: صحيح، صارت 3 دنانير.
0: 3 دنانير عن كل يوم، وهذه مبالغ لن يتم التنازل عليها بأي شكل من الأشكال بعد 1/10.
1: يعني هاي فرصة،
0: صراحة فرصة. يعني اليوم هذا القرار امتد، بدأ قرار مجلس الوزراء بدأ من شهر 6 حزيران الماضي، ينتهي في 30/9. للأسف أستاذ مها للآن هناك ما زالت عمالة مصرة وتتوقع أن يكون هناك تغييرات على الإعفاءات أو تمديد المدة. لن يكون هناك تغيير على الإعفاءات، لن يصبح تعفاء شاملا، لن يكون هناك تغيير على الإعفاءات، لن يكون هناك تمديد للمدة. والوزارة أيضا سمحت للعمالة للانتقال بين القطاعات، يعني عامل يعمل في قطاع
1: حتى عاملات المنزل أستاذ محمد،
0: قطاع آخر يعمل بقطاع،
1: حتى عاملات المنزل.
0: لا سيدتي، العاملات في المنازل لها محددات.
1: تمام.
0: إذا مضى عليها أكثر من 2 سنين منتهي تصريحها أو مبلغ عن هروب أكثر من 2 سنين تستطيع الانتقال لصاحب عمل شريط التصويب وإوضاحها.
1: تمام، مفهوم.
0: اليوم إحنا ستي فرصة للعمالة التي تعمل بقطاعات مختلفة لتقونة التوفيق وإوضاحها، يستطيع العامل اليوم الانتقال إلى أيضا أنواع التصريح الحر، هي تصريح عمل زراعي حر، تصريح عمل زراعي إنشائي حر، أو تحميل وتنزيل حر، ويستطيع الانتقال إلى عامل خدمات عمارة. حتى العمالة اللي من قطاع زراعي إنشائي مهما كان نوعه يستطيع الانتقال إلى عامل خدمات عمارة، عامل حر في الأنواع الثلاثة من التصريح الحر. فهذه فرصة، يعني اليوم لا تعتمد العمالة

0: على تعول على مسألة التمديد أو تغيير القرار. لن يكون هناك تغيير القرار، هذا القرار أصلاً جاء بالأساس لتخفيض تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنازل وأصحاب العمل، وأيضاً حتى يجنبوا أنفسهم المخالفة، يعني أن يقوموا تشغيل بتشغيل عمالة أصحاب العمل مع عمالة ملتزمة وفقاً لأحكام القانون.
1: نعم.
0: وأيضاً أريد التأكيد على مسألة، اليوم صاحب العمل الذي يضبط عنده عمالة مخالفة عن كل عامل مخالف يتم تغريمه غرامة مخالفة لا تقل عن 800 دينار.
1: صحيح.
0: فيعني هذه الفرصة طويلة، كانت من شهر 6 لشهر 9، تبقى شهر اعتبار من اليوم حتى نهاية دوام 30/9.
1: عن كل عامل أستاذ محمد، أنت حكيت أنه رح يدفع غرامة لا تقل عن 800 دينار، عن كل عامل موجود عنده
0: ممكن. إذا كان لديه خمس عمال مخالفين وانتهى تصريحهم سيدفع 800 دينار عن كل عامل.
1: يعني مش 800 دينار عن العمال الموجودين كامل، عنده عن كل عامل بده يدفع 800 دينار.
0: صحيح.
1: بصير عنده مبلغ كبير. طيب أستاذ محمد، اليوم يمكن في كثير من الأشخاص بحكي لك أنه متوقع أن يكون في هناك تمديد لهذا القرار.
0: لن يكون هناك تمديد ستي. الحكومة قررت أربع أشهر
1: كافية.
0: اللي ما كان معه فلوس
1: بدبرهم عمل
0: نعم. لكن الغريب بالأمر أنه عند العامل يضبط يصبح صاحب العمل يتقدم له بطلب إلغاء تسفير يستطيع يصبح قادر على دفع 5000 والرسوم. طب لماذا تعرض نفسك ل5000؟
1: مظبوط.
0: لماذا
1: صحيح.
0: تعرض نفسك ل5000 وأنت بإمكانك تدفع مبلغ
1: أقل وتجيب صحيح
0: دون
1: صح.
0: غرامات.
1: صح صح نعم.
0: يعني اليوم
1: نعم.
0: في فترة قانون التوفيق الأوضاع قبل 30/9 ما في من كافة غرامات الداخلية وكافة غرامات العمل.
1: مفهوم.
0: بالمناسبة أصلا حتى سيدتي اليوم تصريح العمل هو حماية للعامل.
1: طبعا صحيح.
0: حماية للعامل حتى لا يتردد إذا تعرض لمظلمة في حقوق العمالي بالتقدم بشكوى لوزارة العمل، لأنه قانون العمل لا يميز في حقوق العمالي بين العامل الأردني وغير الأردني. وأيضا يستطيع هذه فرصة حتى للعمالة المنزلية أن تقوم بفحص طبي دوري سنوي الفحص
1: صحيح.
0: الطبي الإسلامي.
1: نعم.
0: وهذا يحمي الأسرة وكبار السن الذين يقومون على خدمته.
1: نعم. طيب اليوم ماذا يعني تخفيض رسم تصريح العمل بنسبة 50% عن كل سنة سابقة؟ هل يشمل جميع العمال المخالفين؟
0: كل العمال المخالفين باستثناء نوع واحد من التصريح المستثنى من هذه الإعفاءات، وهو تصريح المهارات المتخصصة مقداره 1500 دينار. هذه الفئة قليلة أصلا، لا يتجاوز عددها 4000 شخص أو 4000 وشيء قليل. لكن معظم التصريح إما حر أو تصريح عادي 420 دينار، وهناك تصريح 800 دينار.
1: في عندكم إحصائية بعدد المخالفين حتى هاي
0: اللحظة؟ لا صراحة أنا لا أتحدث كوزارة، لا نتحدث عن الأرقام،
1: لا نتحدث عن الأرقام،
0: لا نفضل، لأنه تخطف المسألة بدل التوعية تذهب إلى مسألة الأرقام.
1: ولكن أنا سؤالي كيف هي الإقبال من قبل إخوان المواطن حتى هذه اللحظة؟
0: ما زال متوسط.
1: هذا النقطة المهمة، ما زال متوسط. يمكن منتظروا لآخر لحظة.
0: على مدار العام تطلب العمالة فترة قونة وتوفيق أوضاع، وبعد إقرار القرار يتم الطلب بالمزيد. هذا هو القرار، ومن يريد أن يبقى أراضي المملكة عليه أن يستفيد من هذا القرار، وإلا سيكون مصيره التسويق.
1: نعم. أستاذ محمد، اليوم هنا إحدى التسهيلات المهمة هي السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر أو حتى قطاع مختلف.
0: نعم.
1: شو الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات؟ في شروط على العامل ولا على
0: كل من تم استقدامه قبل شهر 2/2025 يستطيع الانتقال لأي قطاع يريده.
1: لأي قطاع يريده؟
0: نعم.
1: في دفع أو شيء بالطلب؟
0: لا،
1: ما في.
0: عندما يريد الانتقال يريد تصويب وضعه، يعني لا يستطيع الانتقال إلا أن يدفع.
1: مفهوم. طيب
0: يعني
1: إحدى الاستفسارات من قبل الأشخاص اللي عم بتواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، إحدى العاملات الموجودين في المنازل مخالفة، ماذا يجب أن تفعل أن قبل انتهاء المهلة؟ هو التسفير، ولكن هل يتطلب تقصد وضع يعني تدفع مصاري أو مبالغ ولا سيتم؟
0: كل من لديه عاملة منزل قبل فترة خلال فترة القونة يريد تسفيرها حتى لو كانت مخالفة 10 سنوات سواء عاملة منزل أو أي عامل آخر، مهما كانت مخالفاته، إذا أراد السفر يخرج بلا دون أن يدفع أي مبلغ مالي.
1: يا سلام.
0: لا غرامات ولا رسوم. من يريد المغادرة
1: مفهوم،
0: خروج بلا عودة لا يدفع ولا أي مبلغ مالي. وصاحب المنزل كل ما عليه أن يصدر لها تذكرة سفر وتسافر.
1: أتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان الناطق باسم

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا عذرا، المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أعلنت فتح باب الاستفادة من برنامج دعم تمويل الإسكاني لمدة شهر، مستهدفة الأسر محدودة الدخل سواء من موظفي القطاع العام أو الخاص أو أصحاب رخص المهن. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة مديرة عام المؤسسة الإسكان التطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات. مهندسة جمانة صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، صباح الخير لجميع الأخوة المستمعين.
0: تحياتنا إليك، عطوفتك صباح الورد يا ستي.
1: الله يحييك يا حبيبتي.
0: مهندسة، بداية ما الفكرة الأساسية من برنامج دعم التمويل الإسكاني الجديد؟
1: نعم سيدتي، بكرر شكري إليك. صباح الخير أو
0: صباح الخير.
1: الرحمن الرحيم لجميع الأخوة المستمعين. بناء على مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي اللي أطلقها سيدي صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، كان إحدى المبادرات المعنية في قطاع التنمية الحضرية والتمكين المواطنين كان هي عبارة عن مبادرة دعم التمويل الإسكاني. قامت المؤسسة بدراسة آلية الدعم التي كان في برنامج قديم استخدمته المؤسسة لدعم تمويل خلينا نحكي المواطنين من فئة الدخل المحدود واللي لا يتمكنوا من الحصول على وحدة سكنية أو بناء منزل على قطعة أرض يملكوها. وكان المشكلة الرئيسية بناء على هالدراسة أن هناك في فجوة تمويلية لا يستطيع المواطن الأردني حسب شريحة دخله أنه يسدها. من هنا درسنا تجربة دعم التمويل اللي كانت ناجحة قدمتها المؤسسة في عام 2000 وطورنا على هذا البرنامج بناء على رؤية التحديث من خلال أن نوفر أكثر على المواطن خلال دعم الدفعة الأولى وبالتالي تقليل قيمة المتبقي من القرض وبالتالي تقليل قيمة الفائدة عليه. فكان هو يعني زي ما نقول يعني نتيجة دراسة تقدمت للمواطن بنجاحين، بإمكانه يأخذ دفعة مقدمة بناء على الشهادة اللي بيتأهله المؤسسة، وهاي الدفعة الأولى بتقلل قيمة الفائدة على القرض المتبقي. بنفس الوقت احنا اعتمدنا القيمة الثابتة للقرض بحيث انه نعتمد تكون الجهة المستهدفة للتمويل هي البنوك اللي بيكون فيها خلينا نحكي البنوك الفائدة الثابتة زي التأجير التمويلي والبنوك بعض البنوك اللي أنتم نافذ التأجير التمويلي.
0: طيب اليوم الدعم الحكومي يتراوح بين 8000 إلى 15000 دينار. هل هذا المبلغ منحة للمستفيد أو مبلغ

0: استرد، وكيف تتم عملية استرداده إذا كان في استرداد لهذا المبلغ؟
1: نعم، هلا كل ما كانت الشريحة متدنية، طبعا الشريحة اللي بنطبق عليها اللي هي الحد الأدنى للأجور من 320،
0: يعني هم أكثر ناس منتفعين من هذا الموضوع،
1: أكثر ناس منتفعين رح يكون قيمة الدعم 15,000 ونسبة الاسترداد صفر.
0: صفر،
1: لكن كلما ازدادت الشريحة كلما صار هناك قيمة للاسترداد أكبر.
0: كيف؟ وضحي لي أكثر. يعني هلا مثلا
1: هلا كل ما صار شريحة الدخل الأولى، احنا قسمنا شرائح الدخل إلى عشيرات، إلى 10 شرائح حسب عشيرات الدخل، 10 شرائح تبدأ من الشريحة الأولى الحد الأدنى للأجور وبتنتهي بالشريحة اللي مقدارها دخل الأسرة 1320 دينار. كل ما احنا مشينا في الدخل وارتفع الدخل بتزيد نسبة الاسترداد. كل يعني اللي دخله مثلا خلينا نحكي معدل، خلينا نحكي 700 دينار بيكون معدل الاسترداد فيه لا يتجاوز 50% إلى 70% من قيمة الدعم الحكومي، لأنه الدعم الحكومي راح يكون إما 15 وإما 12 إما 8 لحد 8، يعني بتدرج الدعم الحكومي حسب شريحة الدخل.
0: مفهوم. طيب اليوم البرنامج بيسمح بتمويل يصل إلى 50,000 دينار، مظبوط؟ هل هذا السقف كافي في ظل أسعار الشقق والأراضي الحالية في الأردن؟
1: نعم، هلا هو احنا ما احنا القصد ان نأمن في سكن لائق ملائم للمواطن الأردني، مش محتاجين ان نأمن سكن بمعايير ومواصفات عالية. احنا بنستهدف شريحة لازم تكون واقعية وعارفة ايش كيف يعني حجم السكن اللي هي ممكن تسكن فيه، وبالتالي احنا كمان دورنا كمؤسسة اسكان دور توجيه وسياسة اسكانية واضحة، انه لازم المواطن يكون عارف انا شريحة الدخلي وين، أنا بقدر أقتني وحدة سكنية صغيرة أو أوسع على وحدة سكنية أنا أملكها، أو أبني فوق بيت أهلي مثلا إذا كانت تطبق على الشروط اللي حطيناها للتأهيل، أو عندي وحدة سكنية صغيرة أنا أوسعها، أو أقتني شقة صغيرة، أو إذا عندي أرض أنا مثلا كنت مشتريها من زمان
0: بدي أبني عليها، هاي ما في مشكلة بكل هذه الأمور. مفهوم.
1: بيت معقول ضمن مواصفات معقولة وضمن شريحة الدخل، والمبلغ 50,000 حد أقصى كبير، يعني مبلغ 20,000.
0: طيب بس مهندسي، يعني هل يمكن مثلا اليوم كنت موله هذا الشخص ب50,000 دينار وهو معاه مبلغ، بيقدر إنه يمكن المستفيد دفع المبلغ الإضافي من ماله الخاص إذا كان سعر المسكن أعلى؟
1: نعم، احنا يعني مرنين في هذا الكلام. احنا حكينا حددنا مساحة الوحدة السكنية انها ما تزيد عن 150 متر، لانه نحن مش في وقت الترف، احنا بدنا نعطي شرائح الاولى فالاولى. وهذا يعني احنا برضو بدنا نوجه بعض،
0: يعني تقصدي المساحة اللي امس حاجة؟
1: نعم، الاكثر حاجة واللي بده فعلا يعني هو عنده فجوة تمويلية بلا ما يدفع هالأجرة، احنا ساعدنا انه بالدفعة الاولى ويقلل قيمة القرض المتبقي اللي بتكون ضمن مقدرته، يعني بما يعادل قيمة الإيجار الشهري ويمكن أقل شوي، على أساس يكون مرتاح نفسيا وهو عماله بسد هذا القرض وتمكن أنه يعيش باقي حياته في المتبقي من دخله.
0: طيب لماذا اليوم تم اعتماد نظام التأجير التمويلي تحديدا بدلا من القرض السكني التقليدي؟ ما الفرق بين النظامين بالنسبة للمواطن؟
1: نعم، احنا القصد تثبيت قيمة الوحدة النهائي حتى بعد فترة السداد اللي هي 20 عام، وتثبيت قيمة القسط. هذا التثبيت عشان أنا ما بكرة يصير متذبذب سعر الفائدة وزيد سعر القسط على المواطن، وبنفس الوقت أنا أعرف دخله، أحدد دخله، أحدد قيمة الوحدة السكنية، وأحدد قيمة القرض. فكان لابد أن نلجأ إلى البنوك التي هي تعتمد مبدأ التأجير التمويلي أو مبدأ المرابحة.
0: نعم نعم، يعني تقصدي إنه الفائدة ثابتة هون؟
1: نعم نعم نعم، تكون ثابتة على القرض المتبقي وواضح فترة السداد وفترة قيمة القرض، فبده يكون واضحة الأمور مع المواطن إنه من هون لعشرين سنة راح يسد مبلغ اللي هو ضمن قدرته ومقدرته الشرائية اللي ما بيزيد عن 40% من قيمة دخله خلال هذه الفترة اللي هي زمنية موجودة، سواء كان هو موظف قطاع عام أو موظف قطاع خاص.
0: في شروط معينة اليوم نقدر بهذا البرنامج للاستفادة من إخواننا المواطنين؟
1: نعم، احنا بنتمنى من هذا المنبر أخت مها

0: انه احنا نوجه رساله للمواطنين انه تفضلوا يفوتوا على موقع المؤسسه سواء كان موقع الفيسبوك. احنا عندنا كل مواقعنا فيسبوك انستغرام موجود، موقع الكتروني عام موجود الشروط، يقرا الشروط بعنايه. ومن مواطن يرى انه لانها هاي فرصه حقيقيه وهي تماشي مع التوجيهات الملكيه الثانيه للحكومه، والحكومه قامت مشكوره بتفهم هذه الطبيعه وأولت هذا الموضوع اهتمام، يعني مجلس الوزراء الموقر أولى هذا الموضوع جل الاهتمام وآمن فيه وأعطى الموافقة من باب أنه يدعم الشريحة التي المنوي.
1: والله أنا قرأت عطوفتك يعني من هذه الشروط أنه يعني أهم شرط، وهي نقطة مهمة جدا اللي بتفتح مجال لكثير من الأشخاص اللي هم حلمهم تراحة أغلب الناس أنه حلمهم أنه يكون في عندهم بيت ملك لهم، أنه ما يكون في عنده بيت أصلا ومقدم لهذا البرنامج، مظبوط؟ هاي من ضمن الشروط المهمة جدا.
0: طبعا لأنه الدور هو يمكن من لا يملك.
1: صح صح. طيب اليوم اشترط البرنامج ألا تتجاوز الأقساط عن 40% من إجمالي دخل الأسرة. كيف تحتسب هذه النسبة؟ وهل تؤخذ القروض والالتزامات المالية الأخرى للأسرة في عين الاعتبار؟
0: طبعا طبعا طبعا. هلا يعني هو دخل الأسرة المنتظم يجب أن لا يزيد عن 1320 دينار. فإحنا يعني إذا كانت الأسرة ملتزمة في عدة قروض وأخرى، لا إحنا القصد إن نمكن من لديه القدرة للسداد، لأنه إذا لم يتمكن من السداد إحنا مش
1: كيف كيف بده يتقدم لهذا البرنامج.
0: نعم وإحنا كمان ما بدنا نثقل كاهل المواطن، لازم نكون أداة للإرشاد.
1: مفهوم.
0: ولازم يعرف طيب. إنه هو بده يعني بكرة بده يلتزم 20 سنة، فبالتالي لازم يكون بمن مقدرته.
1: طيب يمكن أحد الأشخاص بحكي لك المواطن أنا بدفع حاليا 250 إلى 300 دينار شهري إيجار، هل يمكن لهذا البرنامج فعليا أن يحول المبلغ نفسه أو مبلغ تقريبي منه قسط ينتهي بتملك المسكن؟
0: طبعا لأنه الأقساط بتبدأ عنا من 156
1: حتى لو عليه قروض؟
0: يعني هسا إذا كان قيمة القروض أكثر من 40% من الدخل لا يستطيع الاعتناء.
1: لا يستطيع.
0: لكن قيمة الأجرة زي ما تفضلتي 250 دينار هي من ضمن الشرائح اللي بيستطيع إنه يدفع فيها، يستطيع إنه يعني يدفعها للقرض. فهو بدل ما يستأجر بيقدر بكل سهولة، مدام بيقدر يدفع 250 دينار بيقدر يعني يتفضل. وإحنا كمان بنشوفه
1: ممكن يكون في نظر بهذا الموضوع.
0: لا في ست مها هلا في يعني كل حالة تدرس بحالتها.
1: هاي نقطة مهمة جدا. يمكن اليوم أحد الأشخاص يشوف هاي الشروط بحكي لك أنا ما بتنطبق علي لأن أنا ما أخذ قرض، مستحيل إني أقدر إني رغم يمكن يأخذ بكون مستأجر بيت ب 350 وقادر إنه يدفعه، بس هو مش قادر يقدم للبرنامج لأنه في شرط من الشروط إنه هو مثلا مش محققه. هل ينظر بكل قضية أو كل أسرة بمختلفة عن الآخر؟ يعني مفهوم.
0: إحنا المؤسسة لديها باع طويل كثير في التأهيل الحمد لله،
1: وإحنا خبرة يعني كافية مطلعين
0: يعني احنا بنتمنى انه من بنطبق عليه معظم الشروط كل الشروط انه يقدم ويشوف نفسه انه فعلا بيقدر يدفع قيمة الاجار بيقدم، وبده بس يتحمل المسؤولية للأوراق اللي بده يقدم لأنه تقديم إلكتروني، يتحمل المسؤولية يكون أوراقه فعلا مضبوطة وصحيحة وينظر في الحالات يدرس. احنا عندنا شكلنا يمكن 4 أو 5 لجان لغايات تدقيق كل والتحري والاستعلام ودراسة الطلبات، وبعدين بخضع بعدين يعني احنا يعني اذا ما طلع له السنة احنا اعطينا فرصة كمان ان شاء الله هذا مدته 4 سنوات.
1: اذا ما طلع له السنة يعني في هناك سنة اشخاص اولى فاولى بنعطوا؟
0: نعم رح يكون في اولويات في قائمة احتياط في حال تخلف اي احد من اللي تم تأهيلهم بيكون مثلا موجود على قائمة احتياط ممكن يطلع له فرصة او انه السنة الجاي لما يفتح باب البرنامج بيكون له لانه قدم السنة وما طلع له بأخذ علامات زيادة بتأهله السنة الجاي.
1: تقصدي انه الأقدمية بالطلب؟
0: لا إذا السنة الجاي ما طلع له لغاية أو ما مثلا ما حقق شريحة الدخل ما حقق كان عليه قروض بالقيمة السنة الجاي مثلا سدها أو مثلا جاب علامة بأخذ من طلب السنة 10 علامات السنة الجاي بتزادوا على طلبه.
1: طيب اليوم في من هذا البرنامج يشترط سنتين من الخدمة للموظف في القطاع العام

0: نعم
1: مقابل 5 سنوات في القطاع الخاص أو أصحاب رخص المهن. شو السبب بهذا الفرق؟
0: نعم احنا الهدف انه نعرف مقدار الدخل الثابت اللي بيأهله لا يحصل على الشريحة اللي بتأهله للقرض. احنا ما بنقدر، الموظف الحكومي خلال سنتين ببين كان دخله كم
1: صحيح.
0: يعني وتنطبق عليه الشريحة، وبالتالي بتقدر المؤسسة تأهله لأي قيمة قرض ممكن موجود. بالنسبة لأصحاب المهن يعني سواء مثلا عندنا طبيب أسنان مثلا عنده مهنة دخله متذبذب خلاله، بنقدر نحصل على قيمة الدخل أو معدل الدخل اللي واصله خلال 5 سنوات
1: خلال خمس سنوات
0: ونحدد بالتالي شريحته ونحدد قديش ممكن نعطيه سقف القرض، وكذلك خلينا نحكي أصحاب القطاع الخاص.
1: طيب عطوفتك اليوم القطاع الخاص الذين ينتقلون من شركة إلى أخرى، هل تحتسب سنوات خدمتهم المتراكمة أم يشترط الاستمرار إلى جهة عمل واحدة؟
0: لا ما يعني يعني لا طبعا لا احنا يعني اذا كان هو
1: كيف نتعامل كيف نتعامل معه الاشخاص؟ يمكن في اشخاص
0: درس
1: اشتغلوا سنتين بهاي الشركه، رجعوا اشتغلوا بشركه اخرى، رجعوا انتقلوا من شركه اخرى، احنا وين بنطلع؟ على الضمان؟
0: على الضمان،
1: على الضمان،
0: في ضمانه وضمانه
1: هاي نقطه مهمه، يعني احنا مش مرتبطين انه نضل مستمرين بهذه الشركه
0: لا
1: خمس
0: لا
1: سنوات عشان نقدر نحصل على هذا البرنامج، ننظر على
0: اشتراكاتنا
1: بالضمان. مفهوم مفهوم. نعم، شو بتوجهي رسالة لإخواننا اليوم رح يبلش التسجيل مزبوط؟
0: نعم بنقول هاي فرصة، هاي نتاج رؤية التحديث الاقتصادي لإطلاق خاصية صاحب الجلالة بحيث أنها تنعكس على المواطن بشكل أساسي ومحدودين الدخل بشكل خاص. هاي رسالة من الحكومة أنه هي بإمكانها أنها تساعد المواطن عشان يتأمنوا في السكن، فبدعو الأخوة المواطنين، أتمنى فقط بس أنه يقرأوا الشروط بعناية، ومن يرى أنه ينطبق على شروط مش يقدموا تقديم عشوائي فقط أنا عشان أحصل يعني على أنه القرض هو ما بنطبق عليه شروط أو عنده منزل أو عنده، عشان يعطي الفرصة وتيح الفرصة للناس اللي لا تملك مسكن.
1: نعم.
0: والأسر الناشئة أيضا والشباب واللي فاتحين أسر جديد وتقدموا أو أهلا وسهلا فيهم إن شاء الله.
1: نعم، بس نقطة عطوفتك اليوم إحنا بنحكي في دراسة لحالات معينة، كيف سيتم مراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسر الشهداء ضمن هذا النظام؟
0: نعم نعم، هلا في عنا الأشخاص ذوي الإعاقة وفي عنا كمان أول مرة أصبحت اللي هي الإخوان اللي حاصلين على براءة اختراع، فهي هاي أول مرة بتصير في تأهيل لأنه إحنا كمان هدول لازم حقهم علينا طبعا.
1: جميل جميل.
0: اللي عنده براءة اختراع معينة أو عنده أي شيء مثبت إنه هو فعلا كان متميز، أو أسر الشهداء سواء كان أصول أو فروع حسب بزيد طبعا العلامات.
1: نعم.
0: ذوي الإعاقة اللي معهم شهادات إعاقة طبعا يكون في إلهم، كذلك الأمهات التي ترأس الأسر سواء كانت امرأة مطلقة أو يعني أرملة أو حتى السيدة التي تعيل أبويها أو أفراد أسرتها.
1: نعم.
0: فهذا يعني رح يكون لهم علامات زيادة، ومن باب برضو كمان إن يعني نوسع القاعدة المجتمعية ونعمل أمان اجتماعي أكبر قدر ممكن. فهذا البرنامج برنامج مدروس بعناية وإن شاء الله إنه يلاقي الرواج.
1: طيب هل التقديم المبكر يمنح صاحبه أولوية ولا حسب؟
0: نعم.
1: النقاط؟
0: نعم، على أساس بيكون في تأهيله له أولوية، كل ما كان تقديم مبكر كل ما كان أفضل له.
1: بدأ التسجيل من الآن؟
0: نعم
1: بدأ
0: طبعاً.
1: بدأ
0: طبعاً.
1: من هذا اليوم
0: طبعاً.
1: نعم
0: طبعاً.
1: الله يعطيكم ألف عافية.
0: وينتهي بعد نهاية شهر تماماً، مغلق أوتوماتيكياً من خلال. وكمان إحنا حطينا خطين ساخنين، خط ساخن لأي تكنيك مشكلة في التكنيك يعني من خلال الخط الساخن بالقسم الاي تي لمديرية الاي تي عندنا، والخط الساخن الآخر لأي أمور فنية أو استفسارات، خط أرضي وخط خلوي بإمكان المواطن أنه يستفسر بكل أريحية.
1: طيب والله نقطة مهمة جدا، اليوم بعد حصول المواطن على شهادة الاستفادة أمامه 4 أشهر فقط لاستكمال التمويل، مزبوط؟
0: نعم من البنوك.
1: ماذا يحدث إذ لم يجد منزلا مناسبا أو لم تنتهي؟
0: افتقد حقه.
1: افتقد حقه.
0: نعم.
1: أتوقع 4 أشهر ممكن إن شاء الله يكونوا كافيين يا رب.
0: إن شاء الله.
1: شكرا على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. عطوفة مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري مهندسة جمانة عطيات، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا يا ستي.
0: الله يسعدك.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 078-147-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780 174 2222. معنا هنا المواطن جاد الله. جاد الله صباح الخير.
1: صباح الخير ست تمارا.
0: مين معي؟ جاد الله؟
1: لا، معك زيد مصطفى الشول.
0: زيد؟
1: زيد زيد
0: زيد، تفضل يا زيد.
1: يعطيك عافيتنا ست تمارا.
0: ما هطبشات معك يا سيدي، تفضل.
1: يعطيك العافية، ما أدرى منك ست.
0: أبدا يا سيدي ولا يهمك، تفضل.
1: ستي أنا بشهر عندي اشتراك عداد ساعة رحمة أبوي، كنت حاط الدعم علي، دعم الكهرباء، تمام. 28/1/26 اشتركت باشتراك جديد، تمام. لغيت الاشتراك عن ساعة اللي تبعت رحمة أبوي، لغيت الاشتراك العداد الدعم عنه. تمام
0: تمام.
1: أيوة، في نفس اليوم أعطى الموظف تاع الدعم، أعطاني أنه أنت بيجيك الدعم على ساعة الجديدة بتاريخ 24/3/26. مشينا على الحكي هذا. بشهر 8 هذا حكى معي أخوي في بيتي، بحكي لي أنه أنا ما جاني 200 دينار على الساعة وما عليها دعم. قلت أنا عامل دعم على الساعة رقم الشراك كذا كذا، تمام. وهي أنا مصور عندي أنا على برنامج سند، وهو ما بزبط لي عطريك سند، مظبوط.
0: طيب
1: أنا يوم حكيت مع الموظف، صورت الشاشة وعندي كل محادثة صارت بيني وبين الموظف، والصورة مبينة عندي تأكيد العداد تم الدعم على كذا كذا رقم الاشتراك،
0: نعم،
1: باسمي أنا. هذا ب28/1، وإنه الدعم راح ينزل على الفاتورة بعد شهر 3، بعد 24/3،
0: نعم.
1: بشهر 8 هذا ب25/8 بيحكي معي أخوي، يقول الساعة 200 دينار جاني ما عليها دعم، تمام. قلت له أنا بدي أشوف الطاقة والمعادن وأشوف شغلة الدعم.
0: طيب.
1: عملت الدعم، إجاني نفس الإشي، تم قبول الدعم، وهي نفس الإشي، رقم الاشتراك نفسه، مرتين الدعم على نفس الاشتراك.
0: طيب خليك معي. معنا كمان أخونا المواطن جاد الله. جاد الله صباح الخير.
2: صباح النور يا أختي.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، تفضل.
2: صباح الخير
0: يا هلا، تفضل.
2: انا مقدم من اشتراك من 26/6 لا 3/8، اختروني 3/8 قدمت مشان امد كهرباء.
0: لحظه شوي، انت مقدم من 26/6؟
2: نعم.
0: طيب من وين تحكي معانا؟
2: من وادي عربه، بير مذكور وادي عربه.
0: وادي عربه.
2: ولحد الآن عبنا أنهم يشرفوا علي، ما يشرفوا علي ولا مدوا على بيتي كهرباء لحد الآن، من هذاك اليوم لليوم.
0: في حواليك أشخاص ممدود لهم كهرباء قريبين منك؟
2: والله من عند جار لي مد كهرباء.
0: مش سامعة.
2: مد غير من عند جار لي
0: مد من عند جارك. كدي جارك بيبعد عنك؟
2: تقريبا 100 متر أو 200 متر.
0: لا ما هم بديش 200 بتفرق عن المية.
2: لا يا أختي، مد من سلك، من دارة، من سلك أرضي.
0: هذا أقرب. خليك معي، أنا قصدي أخ جاد الله، أنا أقرب
2: جنب بيتي.
0: عمود جنب بيتك؟ طيب
2: العمود في جنب بيتي، متعديتني مع الشارع العمدان. هذا الله بيجمعوا 70 كهرباء، بيجمعوا هم 5 6 7 8 9 بيطلعوا عليهم. أنا الزلمة في بير مذكور مقطوع، إلا أنا مقدم كهرباء عندهم.
0: طيب حاضر، خليك معي. ينضم
2: يعني
0: إلي
2: يعني عظم، يعني رحلت مثلا المدرسة، هي مدرسة فتحت عبل أن أقدم قدام المدرسة.
0: تمام، خليك معي أخ جاد الله، يسعد صباحك. ينضم إلينا على الهواء مباشرة نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سهم المجالي. مهندس سهم صباح الخير يا سيدي.
3: صباح الخير، الله يعطيك العافية.
0: تحياتنا، يسعد صباحك. صباح الخير. يعني صباح. سمعنا لأخونا المواطن زيد، أخونا المواطن جاد الله، تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل يا سيدي.
3: ستي بداية الله يعطيك العافية، وصباح الخير لجميع أخواننا المستمعين، وصباح الخير لأخونا زيد وأخونا جاد الله. بخصوص ملاحظاتهم، طبعا الملاحظة الأولى اللي بخصوص ملاحظة أخوي زيد اللي هي بخصوص الدعم، وموضوع الدعم طبعا المواطن يعرف انه في حال تغيير اي شيء بالاشتراك او صفه الاشتراك او اسم الاشتراك منصه الدعم تلغي الدعم عن هذا الاشتراك، وبالتالي المواطن بده يتابع انه يرجع يعمل دعم عن طريق المنصة لهذا الاشتراك. طبعا احنا كشركة توزيع الكهرباء غير معنيين بموضوع الدعم او مين مستحق الدعم.
0: تمام.
3: هذه العملية هي موجودة لدى هيئة الطاقة، وانا بعطيك مثال بسيط. انا كمشترك بالتيار الكهربائي تفاجأت انه تم تغيير الاشتراك اللي بخصني وانه الدعم انزال، فقدمت شكوى وتم الاجراء عليها من قبل الهيئة وتعديل الفاتورة على التعرف الجديدة، يعني اللي التعرف هي اللي هي مدعومة. فبالتالي اخونا بس في هو الان هو بالتفصيل في ضابطة عدلية او مكتب للهيئة بيقدر يراجع ويتابع معهم بموضوع الدعم، وما بيقصروا معه ان شاء الله. وانا كمان راح اخذ رقم الاشتراك من عندي اتابع له موضوع ان شاء الله واحل المشكلة، يعني بصفة نحكي ودي ان شاء الله.
0: ان شاء الله. اخ زيد معي؟
4: معك
0: زيد، احنا هاي فريق الاعداد رح يتواصل. خليك معي.
4: سمعت شو حكى؟ سمعته. هلا انا لغيت الدعم عن اشتراك رحمه ابوي، تمام. في نفس الوقت في نفس اليوم تعيش استاذنا في نفس اليوم طبعا اجاني وصورت انه تم الدعم على الاشتراك الجديد تاعي، الاشتراك اللي انا نزلته جديد تم الدعم، وهي انا مصور عندي.
0: طيب انا معك اخ زيد، بس اسمعني الله يرضى عليك.
4: تفضل.
0: هلا مهندس سهم واضح بكلامه. هلا احنا شغله الدعم هي عند هيئه تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. مفهوم. فريق الإعداد رح يتابع لك إياه مع عطوفة المهندس زياد السعيدة، نتواصل معه إن أمنوا برقم تليفونك. وهي المهندس سهم أيضا حكى إنه رح يتابع قضيتك.
4: تمام.
0: إذا شكرا لك أخ زيد، يسعد صباحك سيدي، تحياتنا. يا هلا فيك. طيب مهندس سهم، بالنسبة لأخونا المواطن جاد الله، احنا بالعاده زي هيك لما نيجي نقدم للكهرباء لمنزل وبدي اقدم له كهرباء، قد ايه تقريبا بتاخذ؟ هل كل حاله مختلفه عن الاخرى؟ تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
3: اول شغله احنا بحسب اخونا جد الله، انا متفاجئ انه يعني في تاخير بالتوصيل للتيار الكهربائي لاخونا، وهذا يعني حقه انه تصله الكهرباء باسرع وقت ممكن.
0: نعم.
3: اذا هو بحكي انه بس انا بدي يعني متى دفع الرسوم، يعني هي
0: طيب. احنا بنحسب اخ جد الله
3: دفع الرسوم.
0: هيو معنا بنقدر نسمع منه مهندس. يعني اخ جد الله.
5: نعم.
0: انت متى دفعت الرسوم؟
5: يا اختي ما دفعت الرسوم، عبنن يكشفوا علي مثل ما دفع الرسوم.
3: قالوا لي اوكي تمام. هلا ستي انا بالنسبه لاخونا ما دام مش دافع رسوم اكيد ما راح يركب اشتراك كهرباء،
0: حتى لو هو مش طالعين كشف مهندس.
3: ما هو موضوع الكشف صدر بموضوع اخر. هلا ممكن في رقم التلفون الموجود عندنا مش موجود الان اخي، انا راح اتواصل معه وبخلي بكره الشباب يكشفوا عنده. وهو بيقدر يدفع الكتروني او بيقدر انه يصل مكاتب لويد.
5: انا مقدم الكتروني 3/8 يا محترم.
3: سيدي 3/8 بس انت بتقول ما صار كشف.
5: لا في مشكلة. نعم انا
0: مهلك على مهلك اخ جد الله. اخ جد الله. نعم. طول بالك يا سيدي، خليك معنا. طيب
3: خليك معي سيدي. احنا اول شغله احنا عندنا سرعه الاجراء بتركيب التيار الكهربائي للمواطنين هي من اهم ومن يعني اولوياتنا. احنا المواطن اللي بيقدم عندنا التيار الكهربائي يعني كل السبل المتاحه اللي نخدمه فيها هذا واجبنا طبعا، يعني احنا مش محملينك جميل ولا شيء، هذا واجبنا. وايصال التيار الكهربائي هذا من شغلنا ويجب علينا متابعه الموضوع. هلا انا الان راح أتابع الموضوع شخصي وراح أخلي الشباب بجميع الأحوال أخذ رقم تليفونك، الشباب هلا بزودوني فيه علوة، وراح يتواصلوا معك اليوم وبكرة يكشفوا عندك على الاشتراك. بعد الكشف

0: في رسوم العداد، ادفعهم متى ما انت بتشوف وضعك مناسب، وراح يكون التركيب ثاني يوم.
1: يا سيدي احنا بكره لو يطلعوا علي يكسروا ثاني يوم بنزل عليهم بدفع.
0: خلينا هي احنا اتفقنا انا
2: أخجد الله. احنا خلينا نبلش من اليوم، انسى الاشهر اللي مضت، خلينا نبلش من اليوم مع المهندس سهم اليوم يعني بحكي لك. تفضل مهندس.
0: ستي يعني هلا احنا طبيعي اللي بتعرف اخونا جد الله بجوز هو يعني بعد مرات في سوء فهم بيصير، لانه احنا حتى خدماتنا اللي هي تقديم طلب الاشتراك والامور هاي صارت الكتروني. فهو اذا بحكي لي انه تم التقديم ب
2: 3/8
0: فيعني انا لاني سمعت منه تاريخ 26/6 واستغربت انه احنا من 26/6 مش عاملين اجراء.
1: طبعا يا شيخ
0: طبعا سيدي هذا غير مقبول. يعني انا ك مدير بالكهرباء انا لن اقبل انه اي مشترك بفتره هاي انه ما يكون واصل له تيار الكهربائي، حتى لو المواطن تاخر وكذا. احنا بالنسبه لنا بدنا نقوم بدورنا وبعدين يعني نشوف.
2: طيب
0: المواطن
2: بس هو مهندس هو اسمح لي بنقطه. اليوم اخونا المواطن جد الله، انا ننسى تاريخ 26/6 اللي قدم فيه الطلب. هلا احنا لما نقدم الكتروني من 3/8 وانت حكيت انه لازم يكون هو دافع الرسوم مزبوط
0: حتى يتم تركيب الاشتراك.
2: طب ليه ما وضحوا كل هذا؟ يعني حتى بالالكتروني مش مفروض انه في حال انه تم اخذ طلبك المفروض انه يوضحوا له انه او يتواصلوا معه بعد فتره.
0: بالالكتروني عندنا موجود في شروط التوصيل ومده التوصيل ومحطوط كل الملاحظات الموجوده واللي بتخص المواطن، انه يتم الكشف، يتم الاتصال مع المشترك، لازم التمديدات الداخليه، لانه احنا بشركه توزيع الكهرباء كمان بيهمنا سلامه المواطن، سلامه التمديدات الداخليه الموجوده جوا بيته. فهي الاجراءات كلها بنتابعها. هلا بحاله اخونا انا يعني انا بحكي طبعا بعموميات لانه انا ما عندي معلومه بالضبط عن حاله اخوي جاد الله، لكن انا الان راح اخذ اجراء بخصوصه بحيث انه الان راح اخلي الشباب يتواصلوا معه ويتابعوا معه، والكشف يكون اذا هو جاهز لكشف التيار الكهربائي لمنزله راح يكون بكره، واذا دفع اذا دفع بكره العداد ان شاء الله الخميس بكون راكب، فما في مشكله نهائيا. يعني
2: اذا امورك طيبه اخ جاد الله.
0: يعني هو ممكن يكون في يعني سوء فهم من الشركه منا او منه.
2: نعم واضح.
0: هي اتصاله بجوز هو وضح الامور، لكن انا راح اخلي اتابع الموضوع شخصي بحيث يتم ايصال التيار الكهربائي. وطبعا مش له هو، طبعا هذا واجب على الشركه ايصال التيار الكهربائي لاي مواطن وين ما كان، واي تاخير غير مقبول يعني ان كان طبعا بسبب الشركه. احنا ما بنقبل هذا الاشي، وبالعكس يعني ملاحظته مهمه وراح ناخذها يعني بعين الاعتبار، وانا راح اتابعها وهو راح يشوف انه متى ما دفع راح يكون عداد راكب عيله ان شاء الله.
2: اذا اخ جاد الله بدي اتشكر تواصلك معنا لليوم، ان شاء الله امورك طيبه. فريق الاعداد راح يامن رقم تليفونك للمهندس سهم، وان شاء الله بتواصل معك اليوم وان شاء الله قضيتك تنحل باقرب وقت. ولكن اسمح لي مهندس سهم، كمان معنا مواطن اخونا ابراهيم الجبوري. سعد صباحك.
3: يسعد صباحك ستي، يعطيك العافيه.
2: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل.
3: ستي في عندي عداد انا بلواء سحاب.
2: نعم.
3: في عدادين عندي، عداد مفصول وعداد شغال.
2: تمام.
3: عملت تسويه على العداد المفصول، تفاجأت انه العداد اللي دفعت عليه العداد الاول اللي الرئيسي اللي مفصول اصلا. فرجعت شركة الكهرباء اقول لهم انا دفعت وعملت تسويه وكذا، ليش ما توصلوا التيار؟ يقول لي انت دافع عن العداد هذا، ارجع مره ثانيه ادفع عن العداد هذا مع اقساط جديده مع تسويه جديده. قلت يا سيدي انا العداد اللي دفعت عنه هذا خليه مفصول، انا عداد اللي عبيتي بدي تشغل لي وعملت عليه التسويه. يقول ما بقدر انقل لك من العداد هذا للعداد هذا، انت صرت دافع على عداد القديم.
2: طيب
3: فانا هسه بدي بس انقل التسويه من العداد القديم على العداد اللي شغال.
2: يعني انت خليك معي بس، انت عامل تسويه للعدادين مظبوط؟
3: نعم.
2: العداد الشغال والعداد المفصول.
3: العداد المفصول
2: الاثنين باسمك. لحظة بس خليك معي، الاثنين باسمك.
3: اثنين باسمي.
2: طيب مش في رقم للعداد؟
3: نعم في رقم للعداد.
2: انت لما رحت راجعتهم ما اعطيتهم رقم العداد اللي بدك تدفع عليه؟
3: اعطيتهم رقم العداد بس يوم اعطيتهم رقم العداد هم حاطينه على الرقم القديم اللي عليه تسويه
2: اصلا. مهندس سهم يعني ما بعرف تقدر تجاوب اخونا المواطن عن هذا الموضوع؟
0: ستي يعني انا يا ريت اني اقدر اخدم اخونا انا، بس هو حكى انه هو من
2: لواء سحاب. صحيح انا والله بعرف، ولكن
0: وهي خارج.
2: صحيح انا والله والله والله مقدره. صحيح لما حكى لواء سحاب عشان هيك سالتك.
0: لو عندي الموضوع بجاوب بحل.
2: طيب
0: المشكله.
2: طيب
0: بس
2: نحاول.
0: انا بعرف
2: انا والله بعرف. انا بدي اتشكرك على هذا التوضيح، ويعني انا عشان هيك سالتك في البدايه بتقدر تجاوب يعني بالعموم وليس بالتفصيل عن اخونا.

0: توزيع الكهرباء أو شركات الكهرباء.
1: نعم.
0: أنا بحكيها بعلن، أنا يعني هاي الشركة وجدت لخدمة المواطن، وهاي الشركة بتقدم نحكيها، وأنا بشكرك لأنك بتتيحي لي هاي الفرصة إنه إحنا بنقدم خدمة 24 ساعة المواطن بحاجتها، وراها هاي الخدمة كوادر فنية قائمة على إدامة التيار الكهربائي اللي هي بتعمل طول العام حتى نوصل هذا التيار الكهربائي لكل منزل يخدم فيه المواطن. وتعرفي أهمية التيار الكهربائي
1: صحيح.
0: بكل بيت، بدراستنا، بخدماتنا، بتسليتنا، بكل شيء. هاي الخدمة وراها جهود جبارة.
1: الله يعطيكم العافية سيدي، الله يقويكم.
0: يعني نعم. إن شاء الله إحنا نضل على هاي الخدمة دائما. احنا عارفين انه الفواتير شوية عالية والمواطن والظروف المعيشية صعبة، لكن يعني اهم اشي انه خدمة تيار كهربائي بالمملكة الأردنية الهاشمية يعني ما شاء الله عليها، يعني هي مميزة يعني مقارنة مع اي دولة اخرى. وإدامة التيار الكهربائي ان شاء الله تكون يعني بأفضل جودة إن شاء الله لكل المواطنين.
1: أتشكرك مهندس على كل هذا التوضيح، والله يعطيكم العافية، جهودكم مشكورة. مهندس سهم المجاري، نائب مدير عام شركة توزيع الكهرباء، شكرا جزيلا لك. أخ إبراهيم، يعني إحنا رح نتابع قضيتك في برنامج البث المباشر من عمان، ولكن يمكن فريق الإعداد ما كان عنده العلم أنك أنت من لواء سحاب، وإحنا رح نتواصل بإذن الله مع
0: الأستاذ
1: محمد المحارمة. إن شاء الله تكون الإجابة واضحة وشافي، ونقدر نساعدك في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحك يا سيدي، تحياتنا. يا حي الله،
0: الله يعطيك العافية، كل الشكر.
1: يا هلا فيك.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47-47-111 و47-47-112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 07-8-147-4222. معنا أخونا المواطن علي. علي يسعد صباحك.
1: صباح النور يا هلا.
0: تحياتنا، تفضل.
1: يا هلا. أنا والله في عندي ملحوظة بس. إحنا مدرسة خولة بنت الأزور معدبة. ماشي. إحنا الصف اللي هو رابع 47 طالب بالشعبة الواحدة، 47 طالب في الشلة هي شعبة واحدة.
0: لما رجعنا هي مدرسة إناث مزبوط؟
1: نعم صحيح.
0: آه.
1: صح. لما رجعنا المدرسة يحكوا لنا إنه إحنا في الشغلنا إلا شعبة واحدة.
0: شعبة واحدة بس.
1: مع المصفوف فهي شعبة واحدة بس.
0: راجعت المدرسة، مديرة المدرسة راجعت.
1: نعم صحيح، راجعنا المدرسة حكون إنه ما فيه إلا شعبة واحدة بس.
0: طب قدي المساحة الصف، مساحة الصف كبيرة ولا كيف يعني، مضغوط الصف ولا كيف الوضع؟ ما عندك علم بالموضوع؟
1: الصف مضغوط أكيد.
0: مضغوط.
1: يعني لما يكون بي 47 طالب على مؤاخذة. يعني كيف بدهم يدرسوا 47 طالب مع بعض؟ لو بدهم يقرأوا درس يعني كيف بدهم يلحقوا؟ ما راح يلحقوا لو لا سمح الله بكرة شتوية يمرض طالب. الصف كله بده يمرض بعدين بكرة شتوية، يعني كيف الطلاب مع بعضهم قاعدين بحد بعض مدزقين ببعض.
0: طيب شو حكت لكم المديرة انه ما في عنا طاقة استيعابية او ما في عنا قدرة انه نفتح شعبة تانية؟
1: فش. طب السنة اللي فاتت كان في قدرة.
0: كانت السنة الماضية شعبتين.
1: نعم. طب ليش السنة هاي فيش قدرة استيعابية او فيش عندهم صفوف؟ يعني من المعقول انه 47 طالب شعبة واحدة؟
0: طيب حاضر يا سيدي، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير تربية محافظة مأدبة دكتور فواز عقيل. دكتور فواز صباح الخير.
2: صباح الورد، يعطيك العافية.
0: تحياتنا يا دكتور، يسعد صباحك.
2: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا.
0: يعني بداية الله يعطيكم العافية وإن شاء الله عام دراسي مليء بالخير والأمل على أبنائنا وبناتنا الطلبة. دكتور فواز، اليوم أخونا المواطن متواصل معنا من محافظة مأدبة وبالتحديد يتحدث عن مدرسة خولة بنت الأزور. بنته يبدو أنه هي بصف رابع، وهاي المدرسة العام كان في عندهم شعبتين في الصف الرابع والسنة شعبة واحدة، وعدد الطالبات موجودة في هذا الصف 47 طالبة. وراجعوا مديرة المدرسة بتحكي لهم احنا ما عنا القدرة او الطاقة الاستيعابية المدرسة، ما بنقدر نفتح شعبتين. تعقيبك على الموضوع يا دكتور، تفضل.
2: أسعد الله صباحكم.
0: صباح الورد.
2: دراسي موفق لجميع أبنائنا
0: يا رب
2: إن شاء الله.
0: تحياتنا يا سيدي.
2: بالنسبة للملاحظة اللي هي 47 طالب في مدرسة خولة بنت الأزور، نعم الملاحظة صحيحة. مساحة الغرفة 56 متر، بمعنى ضمن الطاقة الاستيعابية.
0: ضمن الطاقة الاستيعابية.
2: الآن لماذا لا يتم الفصل إلى شعبتين؟ لا يوجد في اكتظاظ عنا هاي السنة، في أعداد كبيرة جتنا من المدارس الخاصة. لو كان في غرفة صفية موجودة لقسمنا شعبتين، لكن لا يوجد غرفة صفية في هاي المدرسة. فالعدد 47 ضمن الطاقة الاستيعابية للطلبة.
0: طيب أنا مقدرة يا دكتور بهاي الحالة، ولكن يعني لما يكون في عنا عدد بهذا الشكل في مدارسنا بيكون في خطة مختلفة عن العدد الأقل من قبل المعلمين والمعلمات، التدريس يكون مختلف، بيكون في تركيز أكثر على هذه الصفوف، كيف الخطة اللي يتم واضحة من قبلكم؟
2: الله يا أختي، يعني كلامك 100%، لكن إحنا الآن كل مدرسة لها طاقة استيعابية. للأمانة في علينا ضغط كبير الآن من المدارس الخاصة، مدرسنا فيه اكتظاظ فيها، نحاول نعالج هاي المشكلة، لكن في أحيان ظروف كل مدرسة لها ظرفها، في مدارس ما في هذا الاكتظاظ، لكن في عندنا مدارس القصبة بالذات تحديدا عليها ضغط كبير، ولذلك لا يوجد غرف صفية، فما في مجال للتشيل.
0: نعم ما في مجال.
2: في مدارس كثير من مدارسنا الوضع فيها مريح جدا، لكن هي مدارس القصبة تحديدا اللي عليها الضغط.
0: طيب.
2: ومن ضمنها مدرسة خولة بنت الأزور.
0: طيب في خطة لهذه الغرف الصفية الممتلئة يا دكتور من قبلكم؟
2: طبعا احنا حاليا راح نطالب بفتح
0: غرف. ما بدنا فتح شعبة جديدة يعني. أنت ما بتحكي لي يعني الوضع ما بيسمح إنه نفتح
2: حاليا. حاليا ما في مجال. عدد 47 ضمن الطاقة الاستعدادية.
0: أنا مقدرة ولكن خطة دكتور دكتور كلامي واضح. خطة في التدريس, خطة في إنه يكون في هناك حيوية بالصف, الكل بيكون مركز مع المدرسة. هذا سؤالي واستفساري. نعم
2: أختي أكيد هاي موجودة, معلمين مؤهلين مدربين, أكيد في وسائل ممتازة جدا للتدريس, أساليب تدريس يعني شيقة وممتعة.
0: نعم.
2: فالعدد هذا مش عائق. عدد 47 مساحة غرفة
0: 56.
2: لكن هي قلت لك أنه ما نقدر نفتح شعبة ثانية في هاي المدرسة تحديدا بسبب عدم وجود غرفة صفية.
0: إذن أخ علي, هذه إجابة الدكتور فواز عقيل مدير تربية محافظة مأدبة. شكرا جزيلا لكم, يسعد صباحكم, تحياتنا. يا هلا.

0: والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: البث المباشر

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا متواصلين معكم وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0787 47 4222. ومعنا أخونا المواطن عبد الله العتوم. يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك بسمها.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل يا سيدي.
1: يا أختي احنا منعاني يعني بسوق من المركز الصحي، عدد سكان سوق يزيد عن 50,000 نسمة.
0: لحظة، إيش اسم المركز؟ خليك معي، إيش اسم المركز؟
1: مركز صحي سوق الشامل، سووه شامل وعلى بليان إنه جاهز. حسب ما بنسمع يعني إنه جاهز من.
0: لحظة، من مين سمعت إنه هو جاهز من 4 أشهر؟
1: في لقينا الناس هناك بالمركز الصحي مسكر. جاهز المركز مسكر. يقول لك جاهز للتسليم.
0: بس لسه ما افتتحوا.
1: نعم ما افتتحوا. لا
0: طيب، ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور صائب أبو عبود، مدير صحة محافظة جرج. دكتور صائب صباح الخير.
2: صباح الخير ستي لكم ولجميع الإخوة المستمعين.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك، صباح الخير. دكتور، يعني بالنسبة لمركز صحي سوف الشامل، ماذا عن هذا المركز ومتى سيتم افتتاح هذا المركز يا سيدي؟ تفضل.
2: نعم يا سيدي، يعني بداية اسمحوا لي أن أتقدم بالشكر لإذاعتكم الكريمة على متابعتها لكل ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين وخصوصا القطاع الصحي. الحقيقة أنه مركز صحي سوق هو بالأساس مركز صحي أولي تم طرح عطاوة بمنحة كويتية لأعمال توسعة وصيانة للمركز، بالإضافة إلى إدخال خدمات وإضافة خدمات جديدة على المركز. الآن المركز أي نعم هو في مراحل الاستلام من قبل مديرية الأبنية والصيانة ومهندسي وزارة الصحة. تم الكشف قبل حوالي أسبوعين على الموقع من قبل اللجان الفنية، وتم توجيه بعض الملاحظات التي تحتاج

0: إلى تصويب من قبل المقاول، وبالتالي العمل الآن جاري على
1: تصويب هذه الأوضاع. طيب إذا نعم. يعني هذا المركز حتى هذه اللحظة لم يكتمل يا دكتور.
0: ستي إحنا يعني نحكي إنه اكتمل إلا أن تعلمين يعني إجراءات اللجان الفنية والاستلام، يعني وزارة الصحة لا يمكن أن تستلم شيء ناقص أو شيء
1: يعني بس خليك معي دكتور لو سمحت. أخونا المواطن بيحكي إنه هو من 4 أشهر المركز جاهز.
0: يا ستي هو المركز يعني كبنية تحتية أي نعم جاهز،
1: ولكن يعني في تصويب لأوضاع في أشياء معينة بالمركز يجب تصويبها قبل تسلمها من قبل وزارة الصحة
0: 100%. يعني هناك لجان فنية من مهندسين في مديرية الأبنية والصيانة تم الكشف على المبنى ووجدنا بعض الملاحظات البسيطة هي للأمانة يعني لن تعيق موعد الافتتاح. نحن نتوقع الافتتاح قريبا خلال الشهرين القادمين بإذن الله. الآن مديرية الصحة تتابع توريد الأساس للمركز بالإضافة إلى الأجهزة الطبية. كوادرنا أيضا تم وضع خطة لتعبئة المركز بالكوادر اللازمة، وبالإضافة إلى ذلك أن هناك خدمات تم إضافتها على هذا المركز، منها خدمات الأشعة، منها خدمات المختبر، تم إضافة بعض الفحوصات، لأن المركز الآن قيد عملية الترفيع من تصنيف مركز صحي أولي إلى مركز صحي شامل.
1: نعم أخ عبد الله.
2: نعم يا
1: سمعت لك كلام الدكتور صائب.
2: سمعته الدكتور صائب والله زلمه محترم على راسي.
1: إذا إن شاء الله أموركم طيبة أخ عبد الله، بدنا ننتظر إن شاء الله يعني زي ما تحدث الدكتور صائب في القريب إن شاء الله رح يكون في افتتاح لهذا المركز. بدي أتشكر تواصلك معنا اليوم أخونا المواطن عبد الله العتوم، دكتور صائب أبو عبود مدير صحة محافظة جرش، شكرا جزيلا لكم، يسعد صباحكم.
2: أنا بشكرك أختمها على جهودك الطيبة.
1: الله يخليك يا سيدي، يسعد صباحك، تحياتنا.
2: حياك الله.
0: شكرا يا
2: الله.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، انتهى مشوارنا معكم لليوم على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادي، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمار النهار. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى أمرات بالمجال، ومني أنا مهط بيشات. دقائق قليلة مستمعينا وموجز الأخبار مع زميلنا زيد الخلايلة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.
1: مرت سنة
2: مرت سنة والعين

0: موجز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى ويحذر من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. عودة التصعيد العسكري بين طهران وواشنطن، والرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده تسيطر بشكل شبه كامل على مضيق هرمز. تصعيد إسرائيلي جديد على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات. مقتل 7 أشخاص في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديد في كييف أدى إلى اندلاع حرائق. فرنسا تتولى رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية للشهر الحالي خلفا للدنمارك. ومحليا ائتلاف الخير يقدم 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة. تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. وطقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة، والله أعلم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم
2: فارس قد حان الوداع، فهل ترى يوماً أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
3: حكايات ابن جبير الجزء الثاني.

0: أهلا بكم من جديد، ومع حكاية من رحاب العالم القديم، حكاية الرحالة ابن جبير والتي استخلصها من رحلاته.
1: إنه ابن جبير إذن، والذي يبين لنا من غير قصد ولا ادعاء مكانته المتميزة في كتابة المذكرات اليومية، فهو معلم يستأثر باهتمامنا ويفعم قلبنا بالتأثر.
0: وها نحن ذا نعاود الالتقاء معه في حكاياه النابضة بالصدق والتأمل، وفي حله وترحاله عبر البر والبحر.
2: دخلنا عذاب وهي مدينة على ساحل بحر جدة غير مصورة، أكثر بيوتها الأخصاص، وهي من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها، وهي في صحراء لا نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء إلا مجلوب، ولكن أهلها

سبب الحجاج تحت مرفق كبير، فيجتمع لهم من ذلك مال كثير في حمل الحجاج إلى جدة وردهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة. فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابها، لا إله سواه.

0: مكة شرفها الله، كلها مشهد كريم، كفاها شرفا ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم وما سبق لها من دعوة الخليل إبراهيم، وأنها حرم الله وأمنه، وكفاها أنها منشأ النبي الذي آثره الله بالتشريف والتكريم وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم، فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل وأول مهبط الروح الأمين جبريل، وكانت مثابة أنبياء الله ورسله الأكرمين، والموضع المقدس الذي سقط فيه ساعة الولادة السعيدة المباركة التي جعلها الله رحمة للأمة أجمعين. فيا لها تربة شرفها الله بأن جعلها مسقط أطهر الأجسام ومولد خير الأنام.
1: وعن طيبات مكة يحكي ابن جبير أن هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية، وذلك أن الله عز وجل يقول حاكيا عن خليله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: فما على الأرض سلعة من السلع ولا ذخيرة إلا وهي موجودة مدة الموسم، فهذه بركة لا خفاء بها، وآية من آياتها التي خصها الله بها. وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات، فكنا نظن أن الأندلس اختصت بذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة، فألفيناها تغص بالنعم، وذلك من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره.
2: عن مناسك الحج يروي ابن جبير أنه لما صعد إلى منى لمشاهدة المناسك العظيمة يوم السبت 19 من شوال قال:
0: ألفيناها تملأ النفوس بهجة وانشراحا، مدينة عظيمة الآثار، واسعة الاختطاط، عتيقة الوضع، بها منازل يسيرة متخذة للنزول تحف بجانبي طريق كأنه ميدان انبساطا وانفساحا. فأول ما يلقى المتوجه إليها من يساره وبمقربة منها مسجد البيعة المباركة التي كانت أول بيعة في الإسلام عقدها العباس للنبي على الأنصار، ثم يفضى منه إلى جمرة العقبة وهي أول منى للتوجه من مكة، وعن يسار المار إليها وهي على قارعة الطريق مرتفعة للمتراكم فيها من حصى الجمرات، ولولا آيات الله البينات لكانت كالجبال الرواسي لما يجتمع فيها على تعاقب الدهور وتوالي الأزمنة، لكن الله عز وجل وضع فيها سرا كريما من أسراره لا إله سواه.

0: في المدينة المنورة يحكي لنا ابن جبير دخوله للحرم النبوي المقدس فيقول:
1: دخلنا الحرم المقدس لزيارة الروضة المكرمة المطهرة، فوقفنا بإزائها مسلمين، ولترب جنباتها مستلمين، وصلينا بالروضة التي بين القبر المقدس والمنبر، واستلمنا أعواد المنبر القديمة التي كانت موطئ الرسول، والقطعة الباقية من الجذع الذي حن إليه، وهي ملصقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة التي بين القبر والمنبر، وعن يمينك إذا استقبلت القبلة فيها. ثم صلينا صلاة المغرب مع الجماعة، ثم أدينا حق السلام

على الصاحي بين الضجيعين صديق الإسلام وفارقه، وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين ولنعمة الله شاكرين. لم يبق لنا أمل من آمال وجهتنا المباركة، ولا وطر إلا وقد قضيناه، ولا غرض من أغراضنا المأمولة إلا وبلغناه، وتفرغت الخواطر للإياب للوطن، نظم الله الشمل وتمم علينا الفضل.

0: ما زلنا مع حكايات ابن جبير، وها هو بعد أن زار الكوفة والحلة يتجه صوب بغداد ويقول:
1: الطريق من الحل إلى بغداد أحسن طريق وأجملها، في بساط من الأرض وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالا، ويشق هذه البساط أغصان من ماء الفرات تتسرب إليها وتسقيها، فمحرثها لا حد لاتساعه وانفساحه، فللعين في هذا الطريق مسرح انشراح، وللنفس مراح انبساط وانفساح، والأمن فيها متصل بحمد الله سبحانه وتعالى. والقرية على شط دجلة، وكنا سمعنا أن هواء بغداد ينبت السرور في القلب ويبعث النفس دائما على الانبساط والأنس، فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان طربا وإن كان نازح الدار مغتربا. فلما نفحتنا نوافح هوائها ونقعنا الغلة ببرد مائها، أحسسنا من نفوسنا على حال وحشة الاغتراب دواعي من الإطراب، واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة الغياب بالإياب، وهبت بنا محركات من الإطراب أذكرتنا معاهد الأحباب في ريعان الشباب. هذا للغريب النازح الوطن، فكيف للوافد فيها على أهل وسكن؟ سقى الله باب الطاق صوب غمامة ورد إلى الأوطان كل غيب.

بغداد، هذه المدينة العتيقة، إن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية فقد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها. بغداد جانبان، شرقي وغربي، ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربي فقد عمه الخراب واستولى عليه، وكان المعمور أولا، وعمارة الجانب الشرقي محدثة، لكنه مع استيلاء الخراب عليه يستوي على 17 محلة، كل محلة منها مدينة مستقلة. الموصل مدينة عتيقة ضخمة حصينة، قد طالت صحبتها للزمن، فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن. للبلدة ربض كبير فيه المساجد والحمامات والخانات والأسواق، وأحدث فيه أمراؤها جامعا على شط دجلة، ما أرى وضع جامع أحفل منه، يقصر الوصف عن تزيينه وترتيبه، وكل ذلك نقش في الآجر. وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة، فلا تلقى منهم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة، ولهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم، وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم.

0: نصيبين.
1: هل سمع أحدنا بهذه البلدة؟ يقول ابن جبير إنها شهيرة القدم، ظاهرها شباب وباطنها هرم، جميلة المنظر، متوسطة بين الكبر والصغر. فلنسمعه يحكي قصتها.
0: هي نصيبين، يمتد أمامها وخلفها بسيط

أخضر مد البصر، وقد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه، وتضطرد في نواحيه وتحف بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة الأشجار يانعة الثمار، ينساب بين يديها نهر قد انعطف عليها انعطاف السوار، والحدائق تنتظم بحافتيه وتفيء ظلالها الوارفة عليه. فرحم الله أبا نواس الحسن بن هانئ حيث يقول: طابت نصيبين لي يوما فطبت لها، يا ليت حظي من الدنيا نصيبين.

0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي
1: ومع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: موجز الحادية عشر صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، ويحذر من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محددة على إيران، والرئيس الإيراني يتعهد العودة فورا إلى اتفاق حزيران إذا التزمت به واشنطن. إصابة سفينة بثلاثة مقذوفات غير محددة أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق على متنها بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تصعيد إسرائيلي جديد على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات. مقتل 7 أشخاص في قصف صاروخي روسي على مستودع للسكك الحديدية في كييف أدى إلى اندلاع حرائق. فرنسا تتولى رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية للشهر الحالي خلفا للدنمارك. محليا ائتلاف الخير يقدم 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة. تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. وأخيرا طقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.
3: يسعد صباحكم مستمعينا في حلقة جديدة من نوافذ. نحن معكم عبر أثير الإذاعة الأم، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. تستطيعون سماعنا من خلال موقع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون jrtv.gov.jo، وأيضا من خلال تطبيق مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عبر الهواتف الذكية jrtv كلمة واحدة. وسنكون معكم بالصوت والصورة عبر صفحة الإذاعة الأردنية على الفيسبوك. دائما نحيي فريق العمل لهذا اليوم، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة. تحية للزميل مأمون شحادة من الهندسة الإذاعية، وأيضا تحية للزميل رافت القطامي من السوشيال ميديا. سأكون معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي. يسعد صباحكم.

0: إذن البداية والبداية خير مستمعينا، وفي باكورة لقاءاتنا راح نكون مع تطبيق سند اللي عمل تحديث ومن خلال إضافة خدمة التبرع أو التسجيل في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة. وصراحة ممكن المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي شفنا إقبال الناس وتزايد إقبالهم على التسجيل عبر التطبيق، وأهمية هاي الخطوة تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء. بالوقت نفسه ممكن لو بدنا توضيح على آلية التسجيل، كيف ممكن نحمي بيانات المتبرعين، مين الجهة اللي راح تدير هاي المعلومات ومسؤولة عنها، أكيد موضوع الفتوى الشرعية، أكيد لحتى ممكن نكون على بينة. بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأستاذة شروق هلال، الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي. يسعد صباحك أستاذة شروق، يعطيك العافية.
1: أهلا، يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: يعني حابين نحكي عن هاي الجزئية، وأنه صراحة ممكن المتتبع لمواقع التواصل الاجتماعي شاف الإقبال والناس كله سكرين شوت على موضوع نجاح التسجيل، نحكي عن هاي الجزئية. تفضلي أستاذة.
1: بداية شكرا لكم على يعني تسليط الضوء على خدمات تطبيق سند وخدمات وبرامج وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اللي هي يعني بالمحصلة هي يعني جاءت لخدمة المواطن الأردني. ستي، الخدمة كانت يعني قرر مجلس الوزراء إتاحة الخدمة عبر تطبيق سند لتسهيل وصول المواطنين لخدمة تسجيل رغبتهم بالتبرع بالأعضاء. يعني هو عمل إنساني، يعني هون الفكرة الأساسية كيف إحنا بنقدر نوظف التكنولوجيا والتحول الرقمي، وإحنا ماشيين بعملية التحول الرقمي، فكيف بنوظف التحول الرقمي لتسهيل الوصول لخدمة إنسانية وإلها يعني إلها أبعاد إنسانية.
0: نعم.
1: يعني ويعني مهمة، والتسجيل بيتم بطريقة يعني في حال يعني أبدى المواطن رغبته، الإجراءات والعملية بسيطة، المواطن تدخل على تطبيق سند، إحنا في حطيناها على الصفحة الرئيسية، ويعني عشان المواطن مباشرة بس يعني بلزمه يعمل تحديث للتطبيق، أو يعني فيما بعد يعني وإحنا أضفناها من خلال الخدمات، بروح على خدمات وزارة الصحة ومن ثم خدمة التسجيل بالتبرع بالأعضاء، وبعد ذلك تظهر له صفحة معلومات خاصة بيحدد خيار أرغب بالتبرع بالأعضاء وبأكد رغبته بالتسجيل، بعدين تظهر له رسالة تؤكد نجاح التسجيل. كلياتها بتتم بخلال ثواني معدودة وبسرعة، ويعني هذا هو الهدف، إنه إحنا يعني يكون تطبيق سند بيلبي احتياجات
0: جميع
1: المواطنين.
0: المواطنين. نعم نعم وبكل
1: تماما.
0: ممكن المجالات. هلأ بعد ما يتم تسجيل المواطن، مين الجهة اللي بتستلم هاي المعلومات وبتديرها؟ وبرضه الشق الآخر من السؤال، اليوم الوزارة أو التطبيق كيف بده يضمن حماية وخصوصية بيانات
1: تمام.
0: المواطنين اللي سجلوا بالتبرع بالأعضاء؟
1: شوفي ستي، بالنسبة للخدمة هي ضمن خدمات وزارة الصحة،
0: نعم،
1: بالتالي المتعلق بإدارة إجراءات التبرع ويعني يعني زراعة الأعضاء، وهي اختصاص الجهات الصحية المختصة.
0: نعم.
1: إحنا بنسهل عليهم وجود الخدمة وجود متبرعين، وتنظيم منظومة التبرع هاي بتكون مشاركة جهات طبية
0: جميل.
1: والقانونية والشرعية، أكيد ذات العلاقة هي

0: تقدر إنها تحدد سلامة الشخص يعني بعد الوفاة وأخذ الأعضاء منه.
1: نعم، حتى اللي ميز موضوع إنه أنت قبل ما تسجل فيه إتاحة لموضوع الفتوى الشرعية حتى
0: تماماً
1: الناس تتأكد من شرعية
0: حتى
1: الموضوع.
0: المواطن
1: نعم
0: يطمن إنه يعني إحنا كنا مشبكين، وهذا هو اللي إحنا دائما نحكي عنه، يكون في ربط ما بين جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
1: نعم
0: إنه إحنا صح تحول رقمي، وفي عنا كمان وزارة الصحة، وفي عنا كمان أنا بحب أحكي شغلة، الوثيقة أو يعني الوثيقة هاي وين تظهر؟ تظهر بدفتر العيلة، ل يعني بيانات إنه هو هذا الشخص رغبة بالتبرع تظهر على بيانات العائلة نفسها على دفتر العيلة،
1: دفتر
0: حتى
1: العيلة.
0: تكون المعلومة مشاركة للجميع. فهون
1: جميل.
0: إحنا ضمننا الربط ما بين وزارة الاقتصاد الرقمي، وزارة الصحة، ودائرة الأحوال المدنية
1: جميل جميل.
0: والجوازات،
1: هلا
0: وحطينا الفتوى الشرعية
1: نعم.
0: حتى يطمن المواطن إنه يعني كل الأمور ماشية حسب إن شاء الله، يعني حسب
1: نعم
0: الإجراءات وكلها تمام.
1: إن شاء الله. هلا أنا في سؤال هيك خطر في بالي من خلال
0: أكيد تفضل.
1: حديثك أستاذ شروق. هلا مثلا لو يعني مثلا ولي الأمر إنه حب كمان مثلا إنه يتبرع مثلا من غير شر مثلا بأعضاء الأبناء، متاح هذا الشيء ولا كل إنسان بس بيعبر عن
0: لا
1: نفسه؟
0: هو هي يعني
1: خلاص
0: شغلة فردية،
1: بس نعم
0: وحضرتك سألتيني كنتي عن حماية وخصوصية البيانات
1: نعم نعم
0: لدى المواطنين. أنا
1: نعم
0: بحب أحكي لك إشي وبحب أطمن المواطنين، إحنا عندنا بالوزارة قانون اسمه قانون حماية
1: حماية
0: البيانات الشخصية،
1: البيانات.
0: وصرت أكيد يعني أنت يعني
1: نعم
0: عارف القانون،
1: نعم
0: خصوصية بيانات المواطنين وحمايتهم، يعني هذا أكيد جزء أساسي من تصميم الخدمات الحكومية الرقمية. ما
1: جميل
0: في خدمة بتطلع إلا بنعملها عدة مرات فحوصات أمنية، نتأكد من سلامتها، حتى المواطن يكون يستخدم هاي الخدمة بكل أريحية وبكل
1: جميل
0: سهولة.
1: نعم نعم اليوم مع تزايد الإقبال على هذه الخدمة في أرقام ولا لسه مش مبين إنه قديش عدد اللي
0: الأرقام
1: سجل؟
0: والله
1: نعم
0: بتزايد،
1: نعم
0: يعني
1: ما شاء الله. نعم
0: شوفي الخدمة لاقت صدى
1: ما أنا شفنا مواقع التواصل الاجتماعي صراحة مدار يومين.
0: للأمانة، ويعني إحنا يعني الحمد لله يعني مبسوطين انه الناس قاعده عم بتشير وبتشيد بهاي الخدمه، لانه هي خدمه لها ابعاد انسانيه.
1: ما هي هي
0: فالرقم بتزايد، يعني هلا اذا بدي اعطيك رقم ممكن كمان 5 دقائق
1: يزيد.
0: بزيد،
1: نعم
0: لانه
1: نعم
0: يعني للامانه عندنا الانظمه كل شوي قاعدين بيحكوا لي الرقم هالقد، بعد بشوي بيعطوني انه الرقم زاد، فيعني بخاف هلا اعطيك رقم
1: لا صح
0: وكمان شوي، يعني لانه
1: يزيد
0: للامانه
1: الرقم.
0: بدقائق عم
1: نعم
0: بزيد الرقم.
1: نعم بتعرفي يعني نادرا ما نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن تتفقي معي بهذا الموضوع، هذا الاتفاق
0: صحيح
1: على هذه الخدمة فعلا، فإنه شفنا الإقبال وشفنا الإشادة بهذا الموضوع، إن شاء الله ربي يكون كله بميزان حسناتنا جميعا إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء
1: بدي
0: الله.
1: أشكرك الأستاذة شروق هلال ناطقة الإعلام باسم وزارة الاقتصاد الرقمي، شكرا لك أي على هذا الطرح ويعطيك ألف عافية.
0: أنا بشكرك سنجود، وبشكر برنامجك، وبشكر الإذاعة الكريمة، وشكرا دائما على تعاونكم وأنتم صوتنا في نقل الخدمة وإيصالها ببساطة لأخواننا المواطنين.
1: واحنا
0: شكرا لكم.
1: بنشكركم على هذا التوسع في الخدمات براحة المواطنين بتسهيل كل الإجراءات الحكومية، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، كل الشكر.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، ودائما بنحب بنوافذ أن نكون مع الشباب بكل ممكن برامج تعنى بالشباب أو بتحاول أنه هي تطور من مهاراتهم أو تزيد من يعني من أدواتهم لحتى يكون عندهم إمكانيات. واليوم يعني ممكن التحديث السياسي أو مسار التحديث السياسي اللي بيشهده بلدنا، دائما تظهر هناك حاجة للشباب الممكن. واليوم مش انه احنا بس بدنا الشباب اللي بدهم يشاركوا، لا، بدنا الشباب اللي عندهم مهارات، عندهم ادوات لحتى فعلا يفهموا العمل السياسي، ممارسة هذا العمل بكل فعالية. جاء هذا او جاء برنامج اسمه محاكاة نومان للعمل البرلماني، واللي تم اطلاقه من قبل مؤسسة شركاء الاردن مع مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، لحتى ممكن يقدموا مع الشباب تجربة عملية بتحاكي أجواء العمل البرلماني. لحتى نعرف تفاصيل هذا البرنامج، هذه التجربة، أكيد بيسعدنا يكون معنا عبر الهاتف المهندس علي فياض، مدير عام شركاء الأردن. يسعد صباحك مهندس، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ستي، وشكرا على الاستضافة في برنامجكم المهم والمحترم.
0: يعني دائما نبحث عن البرامج أو المشاريع النوعية المقدمة للشباب، الساحة مزدحمة مليئة بالبرامج اللي فعلا بتحاكي الشباب أو بتقدم ممكن تدريب أو خدمات للشباب. لكن اليوم لما نحكي عن شيء له علاقة بتمكين وأدوات وإضافة ممكن معارف ومهارات للشباب، حابين نحكي عن الهدف الأساسي من إطلاق هذا البرنامج، وشو اللي بيميزه عن برامج التدريب السياسي التقليدي اللي إحنا تعودنا عليها. تفضل مهندس.
1: شكرا على هاي المقدمة، مقدمة مهمة. وإحنا لأنه الساحة مزدحمة اليوم بالعديد من البرامج، إحنا في شركاء الأردن نسعى دائما أن تكون البرامج التي نقدمها برامج نوعية وتترك أثر حقيقي في سلوك الشباب الأردني. إحنا منذ اللحظة الأولى اشتغلنا على أنه مش بس انه الشباب يمتلكوا معرفة يمتلكوا مهارة، احنا اشتغلنا على انه ننقل الشباب لحالة حقيقية من التطبيق والممارسة، وهذا الجوهر او هذه الرسالة الرئيسية اللي اشتغلت عليها محاكاة ناومان لهذا العام، ونحن ننفذها في شركاء الاردن اكيد بالشراكة مع مؤسسة فريدريك ناومان الالمانية. يعني في هذه المحاكاة حاولنا أن يعني نجعل الشباب يعيشون ممارسة حقيقية للعمل البرلماني داخل قبة البرلمان، ليس فقط التعلم النظري وإنما التعلم بالممارسة، الانتقال إلى مرحلة تطبيقية حقيقية. لأنه إحنا نؤمن اليوم بأنه الديمقراطية ستي مش بس أنه الشاب بيكون عنده رأي، لا، هو كمان كيف ينقل هذا الرأي إلى حجة، كيف ينقل هاي الحجة كمان إلى مقترح، وكيف يحول هذا المقترح إلى نص. فإحنا سعينا أن يمتلك الشباب المشاركين لكل هذه الأدوات، سعينا أنه يتعلموا في المحصلة بأنه الاختلاف السياسي هو يعني مش مشكلة أنا بدي أحاول إني أتجنبها، بقدر ما هو ضرورة وحقيقة وواقع، بس أنا بدي أتعلم كيف أدير هذا الاختلاف. بكل أمانة الشباب المشاركين تنقلوا في خطوات ضمن مسار المحاكاة، بدأوا بتشكيل كتل برلمانية. حلو. هذه الكتل من خلفيات أيديولوجية وخلفيات فكرية مختلفة، أربع كتل كانت متواجدة في برلمان ومحاكاة ناومان، وتوزع الشباب على هذه الكتل ليتبنوا مواقف وقيم فكرية وبرامجية. انتقلنا بعد تشكيل الكتل وبعد أن تعلموا كيف يديروا العمل الكتلي، وانتخبوا طبعا رئيس الكتلة ومقرر الكتلة والناطق الإعلامي باسم الكتلة، انتقلنا بعدها إلى انتخاب المكتب الدائم للبرلمان. نعم. تماما كما يتم في البرلمان ووفقا للنظام الداخلي للبرلمان الأردني. بعدها تم تشكيل ثلاثة لجان رئيسية ليتم ضمن هذه اللجان مناقشة ثلاثة قوانين رئيسية، هي قانون الأحزاب وقانون البيئة الاستثمارية وقانون الحق في الحصول على المعلومات. حراك كبير بكل أمانة، حراك يثلج الصدر، تفاعل على أعلى المستويات. ما تتخيل أستاذ وجود قد ايه كان يعني أحيانا يكون في اختلافات وكأننا فعلا نعيش تحت القبة، اختلافات على أساس فكري، اختلافات على أساس برامجي، يعني واستقطابات وأيضا بناء ائتلافات وبناء تحالفات من أجل إنه هؤلاء الشباب وهذه الكتل أن توصل رأيها وتحاول أن خلينا نحكي تكون جزء في صناعة القرار.
0: جميل جدا.
1: تحت القبة. وفي الختام ما بدي أنا أطيل، وفي الختام كانت الجلسة العامة التي قام فيها البرلمانيون الشباب للتصويت على هذه القوانين ومقترحات اللجان، وبعدها ختام هذه المحاكمة.
0: نعم، اليوم يعني من خلال هذا الحديث الطيب، وهذا الحديث فعلا المهم جدا والعميق يا مهندس، إلى أي مدى هذا البرنامج ممكن يركز على تطوير المهارات الشباب في العمل الحزبي والسياسي أكثر من أنه بس أنه بدهم يعرفوا؟ يعني اليوم أنت تفضلت أنه اليوم تحكي عن محاكاة، عن شيء عملي، مش بس أنه هي معلومات سردية، أنه ممكن مثلا نعرفهم مثلا بالجوانب التشريعية والإدارية، لا، أنه اليوم صار في محاكاة وشيء معمول على أرض الواقع لحتى ممكن تتوثق الفكرة عندهم. التجربة هاي كيف ممكن تعزز مهارات الحوار، طرح الأفكار، خاصة إذا كان في أفكار مختلفة بين الشباب؟ اليوم تقبل الآخر المختلف عني عند الشباب شوي صعبة.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهذا تحدي، يعني عشان نعم. أنا أكون حقيقي واقع.
0: نعم.
1: هذا تحدي موجود اليوم في خلينا نحكي العمل العام.
0: نعم.
1: وهو تحدي أيضا واجهناه خلال هذه المحاكاة، لأنه الشباب اللي اليوم موجودين هو جزء من المنظومة المجتمعية اللي احنا كمان بنعيشها، فهذا التحدي كان موجود، تحدي قبول الرأي، وتحدي انه هذا الاختلاف هو ليس خلاف، هذا اختلاف نختلف اليوم لكن قد نكون نتحالف غدا. فيعني بكل أمان واجهنا هذا التحدي، لكن احنا ما اجينا على الشباب وقلنا لهم انتوا بدكم تعملوا هيك، لا، احنا تركنا المساحه فعلا للشباب.
0: حلو.
1: انهم يتعلموا من الاخطاء، يعني يتعلموا بالخطا ويتعلموا بالممارسه. جميل. learning by practicing او learning by doing، فهم فعلا تعلموا. احيانا نترككم بيرجعوا بيسالوا بعض الخبراء اللي كانوا موجودين شو مثلا احنا ممكن نتعامل، نحن نعطيهم بعض يعني خلينا نحكي الخبرات، بعض الأمور اللي بتصير، حتى كمان نساعدهم بأنه هم يتجهوا بالاتجاه الصحيح. فأنا بأكد لك ستي بأنه هاي المحاكاة عززت الجانب المهاري بشكل كبير، الجانب التفاوضي، جانب بناء التحالفات. الأهم من وجهة نظري وهذا اللي سمعناه من الشباب اليوم، الأهم بأنه هاي المحاكاة يعني زرعت إيمان حقيقي لدى الشباب. كانوا كثير مبسوطين ترى، وكانوا يعني كانوا عايشين الجو وكأنهم برلمانيين حقيقيين.
0: جميل.
1: فزرعت إيمان حقيقي لدى الشباب من وجهة نظري بأنه إحنا اليوم لا يجب علينا أن نكتفي بالنظر إلى الشأن العام من بعيد، يعني أنا ما بدي أظل متفرج، أنا يجب أن أختار موقع و يعني أكون موجود وأشترك إيجابي مع الشأن العام من خلال الأدوات التي امتلكوها، أدوات الحوار.
0: جميل.
1: أدوات التفاوض، أدوات

0: فأنا المهم بالنسبة لي من وجهة نظري ما بعد المحاكاة، ليست المحاكاة بحد ذاتها.
1: نعم، أنت هون سبقتني، أنت هون سبقتني مهندس، إنه أنا بدي يعني أقاطعك بهذا الموضوع، إنه اليوم كيف بدك تقيس أثر هذا البرنامج بعد الانتهاء؟ اليوم في متابعة للمشاركين تشجعوهم إنه من مرحلة التدريب لحتى يصيروا مشاركين سياسيين فعليين؟
0: طبعاً. نعم. طبعاً. أنا اللي بدي أقول لك إياه بإنه الشباب طبعاً إحنا على سوف نبقى نتابع هذه القصص التي أتوقع أن يكون لها شأن هؤلاء الشباب في المستقبل السياسي الأردني. والله لما تشوفي ست نجود كيف إنه رئيس مجلس النواب في المحاكاة كيف يلقي الخطاب وكيف يدير الحوار، جد أنا يعني كنت بتمنى لو كنت موجودة معنا وتشوفي إشي بفرح وببسط إن اليوم شبابنا قاعدين بيشتغلوا بهذا الفكر وبهذا المنهج. وأنا بقول لك إنه إحنا أكيد يعني هاي المحاكاة بتصير سنويا مؤسسة فريدريك ناومان، إن شاء الله إحنا كمان في السنوات القادمة رح نحاول نطور على هاي المحاكاة، لكن إحنا هؤلاء الشباب أكيد سوف نتابعهم وسوف نتابع قصص نجاحهم وسوف ندعمهم إذا احتاجوا إلى ذلك. بس أنا يعني ما لمسته بأن الشباب طلعوا بإيمان، طلعوا بحماس كبير، طلعوا بمخزون فكري وثقافي ومهاري ضروري اليوم لينتقلوا إلى الاشتباك الحقيقي والعمل العام والممارسة الحقيقية. جميل. وإيمان بأنه إحنا ما بصير اليوم نكون نطلع على الموضوع من بعيد، لا، لازم إحنا نكون منغمسين ومنخرطين في صلب هذا الموضوع. إذا إحنا من يعني بدنا نأثر وبدنا نساهم في رفعة بلدنا ما بصير نكون متفرجين. وبالمناسبة هذا جزء رئيسي بأنه إحنا اليوم نشترك بهذه المحاكاة مع مسار التحديث السياسي اللي أعطى مساحة تشريعية جيدة، لكن إحنا بدورنا نقوم ببناء مهاري، بناء فكري، بناء للشباب، لأنه ما لا يكتمل التحديث السياسي فقط بالتشريعات على أهميتها طبعا.
1: نعم.
0: لكن يحتاج إلى مساند حقيقي بوجود حاضنة شبابية مجتمعية متحفزة ومؤمنة بالعمل السياسي والعمل العام.
1: جميل، جميل جدا. اليوم لو بدنا رسالة منك مهندس للشباب اللي عندهم رغبة إنهم يعني يكونوا بالعمل السياسي بس ما بيعرفوا من وين يبدأوا، برضو رسالة للشباب أو للفئة المنتقدة، وأكيد تتفق معي هناك فئة منتقدة لمجرد الانتقاد، ما بده يدور، ما بده يشوف وين في مثلا مؤسسات بتقدم برامج نوعية زي هيك، بس بينتقد مثلا وضع البلد، بينتقد مثلا وضع الشباب سواء بطالة أو حتى مثلا تهميش. فبدنا رسالة منك إنه اليوم لا، في مؤسسات وفي برامج نوعية تقدم للشباب، بس إنه أنت بدك تدور وبدك تكون أكثر ممكن مرونة إنك تتقبل هذه البرامج تكون معاهم وتشتغل معاهم. نعم، بدي رسالة منك.
0: رسالة أنا ممكن أذكرها من قصة.
1: نعم.
0: صارت خلال المحاكاة.
1: نعم.
0: أحد الشباب ذكر بأنه إحنا لما كنا والله نكتب على الفيسبوك وننتقد على الفيسبوك،
1: نعم،
0: إحنا كنا إلى حد كبير مش مطلعين، بس اليوم لما اطلعنا تغيرت مفاهيمنا. لما انخرطنا في العملية السياسية والعمل العام إحنا شوية تغيرت مفاهيمنا.
1: فعلا، سبحان الله.
0: أنا أنا أنا مش مهم يعني، وهذا أنا بذكره على لسان أحد الشباب، مش مهم إني أنتقد، أنا النقد سهل، لكن أيضا الاشتباك والتفاعل مع العمل العام مش موضوع سهل. وبالتالي أنا اليوم إذا بدي يكون إلي أثر حقيقي، أنا بحكي عن الشباب، إذا بدي يكون إلي أثر حقيقي يجب أن أكون موجود داخل العملية. يعني أنا ما أكون برا وأنتقد، لأنه النقد سهل. اليوم إحنا بدنا البلد، بدنا اليوم نتفاعل مع الرؤى الملكية، نتفاعل مع التحديث السياسي، بدنا اليوم نشتبك بهذا الموضوع. وبنفس الوقت أنا بهاي الحالة أنا ببني شخصيتي كشخص، وببني وبساهم بأنه يكون إلي دور حقيقي في يعني في رفعة هاي البلد مثل ما ذكر. وبالتالي أنا رسالتي إلى الشباب لا تبقى في مقاعد المتفرجين، بالعكس انتقل، انخرط،
1: كن صاحب مبادرة فعلا،
0: اندمج، كن مبادر. وبصراحة يعني أنا ما شوفي ست نجود، أنا ما بحكي من باب والله التنظير، وما بحب أنظر أصلا.
1: لا أنتم مبدعين في شركاء الأردن مهندس، فإحنا من باب خبرة منستشيرك بهذا الموضوع. نعم،
0: يمكن إحنا مرينا كلنا كشباب بهاي المرحلة،
1: صح
0: وكنا يعني

0: بشعر بانه شخصيتي انا قاعد بيكون في خبرات تراكميه انا بستفيد منها، وبشعر باني صاحب اثر حقيقي مع الشباب. فبالتالي احنا هذا يعني انا ما مش لانه بقول لا تنتقدوا، لا انا انتقد اذا في نقد يحتاج الى النقد، لكن انت
1: بس كن على اطلاع على الوضع
0: قبل ما تنتقد، على اطلاع واشتبك من الداخل، صدقيني انه نعم. الامور والمفاهيم كلها
1: نعم والرؤيه ستتغير
0: طبعا.
1: نعم انا صراحه بدي اشكرك على هذا الطرح الطيب. شكرا للمهندس علي فياض مدير عام شركاء الاردن، وان شاء الله اكيد راح نكون معكم بفعاليات اخرى وبرامج يعني نوعيه تخص الشباب. شكرا لك،
0: نتشرف ستي، شكرا جزيلا، شكرا لك، شكرا.

0: إذن مكملين معكم مستمعينا، وممكن اليوم ختامها مسك، اليوم 1 أيلول شهر 9 اللي ممكن يعني يوم أمس كان انتهاء الصيف فلكيا وبداية فصل الخريف. ودائما لما يكون في انتقال من فصل لآخر مش بس درجات الحرارة ممكن تتغير، لا، اليوم في كثير تفاصيل بحياتنا بتتغير، ممكن ساعات النوم، مزاجنا. فدائما مع نهاية الصيف وبداية الخريف في كثير من العائلات وخاصة النساء، يعني إذا بدنا نحكي على وجه الخصوص، موسم التعزيل، نبدل الخزاين، نخبي الصيفي والشتوي نبدأ فيه، نرتب البيت، السجاجيد، ونفسيا ممكن بدنا نستقبل هذا الموسم الجديد. لكن بعض تغيرات يعني الطقس بكون فيه هناك تغير أيضا بالمزاج. فاليوم حتى نحكي عن تقلب الفصول وتقلب المزاج وعلاقة التغير الموسمي مع الحالة النفسية، طقوس النساء اليوم بالتعزيل، تبديل الملابس. أكيد بيسعدنا تكون معنا عبر الهاتف الأخصائية النفسية دكتورة سلام عاشور لحتى نحكي عن هذا الموضوع باستفاضة. يسعد صباحك يا دكتورة ويعطيك العافية.
1: يا أهلا، يسعد صباحك يا رب، وبداية فصل جديد مبارك عليكم.

0: إن شاء الله علينا كلنا يا رب. اليوم لو يعني تغير الفصل عن جد من فصل لفصل فعلا إنه بينعكس على مزاج الإنسان وحالته النفسية، لأنه بعض الناس بفكروها رفاهية إنه أنا بكتئب عند تبدل الفصول، أو في ناس فعلا بيعيشوا هذه الاكتئابات أو هذا التغير المزاجي.
1: هلا من ناحية إنه يغير على نفسية الإنسان فهو الجواب نعم.
0: نعم.
1: أي مرحلة انتقالية في حياة الإنسان يعني بشكل عام بتغير من نمط حياته، بتغير من روتينه، فالجسم بحاجة لوقت حتى إنه يتعامل معها ويستوعبها.
0: نعم.
1: مثل مثلا يعني بيكون فصل صيف كله إجازات، كله رحلات، كله مثلا مناسبات مع الأهل،
0: نعم.
1: سهر، شاشات أكثر، فبيجي وقت فيه التزام، بيجي وقت مثلا فيه انه حتى المواعيد والساعات بتتغير. اذا عم نشوف هلا انه صار ساعة مثلا بتكون 6-7 صرنا نشوف انه خلص صارت الدنيا مساء مش زي اوقات الصيف. هاي التغييرات هي الجسم بحاجة لوقت حتى انه يتعامل معها.
0: نعم.
1: بعض الناس تاخذ وقت قليل لحتى انهم يتعاملوا مع هاي التغييرات، بتأقلموا بسرعة، عندهم مرونة في التكيف، مرونة في التأقلم. وبعض الناس بتلاقيهم شوي بيعلقوا أو بياخدوا مرحلة انتقالية أطول من غيرهم.
0: نعم.
1: اللي هنا ما يسمى بيصير عندهم الاكتئاب الموسمي، إنه أنا بين موسم وموسم بحاجة لوقت وبحاجة شوي
0: لما يكون
1: أكثر حتى أنتقل. صحيح.
0: نعم نعم نعم. اليوم ليش دائما نهاية الصيف وبداية الخريف في ناس مثلا بكون عندهم خمول، بتقلب مزاجهم، أو حتى في ناس بيقلبها موضوع حنين إنه أنا الخريف له ذكريات، الأوراق الصفراء، حتى إنه يعني بين كل فصل وفصل انه بنرجع نتذكر ايش كنا احنا بالعام، او مثلا مثلا بالفصول الماضيه بالسنوات السابقه كيف كنا.
1: تمام. هلا بيأثر على الطاقه والمزاج بشكل كثير كبير، ومنها هاي المشاعر اللي حكيتي عنها، مشاعر حنين، مشاعر مثلا بصير الشخص انه يتذكر، لانه ضوء الشمس بيلعب دور كتير كبير.
0: نعم.
1: نحن هلأ بتكون عنا ضوء الشمس بيكون مثلا لساعات أقل، فهذا صح. الإشي بيغير في الساعة البيولوجية تبعتنا.
0: نعم.
1: دورة النوم تبعتنا عمالها تتقلب، دورة النوم، والنوم إشي أساسي ومهم ونعتبره ميزان في الصحة النفسية.
0: فعلا.
1: أي تغيير عليه بده يتغير على مزاجنا، مرتبط جدا في المزاج.
0: فعلا.
1: الضوء اللي نحن بنتعرض له، الوقت اللي بنصحى فيه، النشاط، هذا كلياته بيكون يتأثر. لهيك بنشوف بعض الأشخاص زي ما حكيتي بيصير عندهم خمول في الخريف. هلا شيء تاني اللي برضو كتير مهم حكيتي انه المشاعر.
0: نعم.
1: هلا الدماغ علميا، دماغ الانسان ما بيخزن وما بيرتبط بالشيء نفسه، يعني هو مش مخزن انه انا هلا فصل خريف فلازم يكون في عندي مثلا في رحلة اكتئابية شوي، هو دائما بيخزن ذكريات.
0: نعم نعم.
1: فقط ذكريات. فانه الشخص لما بيكون مثلا ذكرياته مع هذا الفصل بيتذكر بداية المدرسة، بيتذكر مثلا مواقف مؤلمة كان يسافروا عنه اهله، بيتذكر، فبصير الدماغ يسترجع، ذاكرة الجسد بتصير تسترجع هاي المواقف، هاي الذكريات، فبيربطها مع الحالة الجوية مثلا او بيربطها مع الفصل.
0: نعم. طب هلا قصر النهار او تغير ساعات التعرض للشمس ممكن ايضا له تأثير على الطاقة، على النشاط، على المزاج؟
1: جدا جدا. نعم. النشاط تبعنا كلاته بيتغير، يعني ضوء الشمس مرتبط في هرمونات السعاده اصلا.
0: نعم.
1: فنحن متعودين عليها، حتى الحاله الجويه انه مثلا برد، اذا شفنا هدول اليومين اللي مرقوا كان الجو كثير حلو عندنا.
0: نعم.
1: فبتلاقي الناس هيك صارت اكثر هيك كنكنه، او صاروا انهم يميلوا انهم يكونوا موجودين في البيت، يكون في عندهم التزام، نشاطات ثانيه تكون داخليه اكثر.
0: نعم.
1: بطلت الطلعات اللي بتكون فيها سهرات في اماكن مفتوحه، فهذا الشيء اكيد بيلعب على مزاجيه الانسان.
0: فعلا. بدنا نحكي عن النساء اليوم. اليوم النساء انه ممكن انه التعزيل، ترتيب البيت، نبدل الملابس صيفي وشتوي، ممكن انه له دور بتحسين الحاله النفسيه، ولا انه مثلا بكون له علاقة بانه انا في يعني في عندي شغل، في عندي عبء معين، انا بستنى مثلا مهام معينة انه مطلوب مني مثلا شغله، يعني غير الشغل المعتاد، في مثلا بعض الايام انه انا مطلوب مني اعزل وابدل، ومثلا حتى ممكن مرات انه انا ارتب اتخلص من الاشياء القديمة اللي انا ما بدي اياها. فالنساء احنا إنا موسم خاص من خلال تبادل الفصول.
1: تمام. هلا هي اللي هي هلا بتبلش، يعطيهم العافيه كل النساء.
0: نعم.
1: لانه نحن عندنا تعزلت الصيف وتعزلت الشتاء.
0: نعم.
1: هلا بهاي المرحله نحن من ناحيه نفسيه منظر لها ان الدماغ يعشق التنظيم والترتيب.
0: نعم.
1: فلما بيكون الشخص انه مثلا قاعد يرتب، او في مرحله انه قاعد بيغير فيها، بيعمل شيء جديد، ببدل مثلا في الالوان الموجوده بالبيت، ببدل في الملابس.
0: حلو.
1: مثلا اللي موجوده. هذا الاشي بيخلي الدماغ في حاله من السعاده.
0: نعم.
1: ولكن اللي بصير إن طريقة تفكير الإنسان في الموقف نفسه هي اللي بتتحكم في مشاعره. صح. يعني بعض النساء تنظر لإله إنه هلأ أنا بدي أعزل، وهلأ بده يصير عندي مثلا عبء زيادة، مثلا أنا بدي أعمل فيه، فبتلاقي طريقة سلوكها ومشاعرها معصبة متوترة، عاملة حالة استنفار، عاملة تغير مزاج سيء. بعض النساء بتحب التنظيم، بتقول إنه مثلا هذا الشيء بيسعدني، أو هاي الألوان أنا بحبها، أو هاي مثلا هاي الحركات إنه يساعدوني فيها أطفالي، أجيب ممكن حدا يساعدني فيها، هذا الإشي بيعطيني هيك مساحة إضافية إنه يكون فيها إنجاز، إنه يكون فيها بداية جديدة، يعطيك شعور جميل. فكل إنسان أفكاره اللي بتتحكم في مشاعره وسلوكه.
0: نعم. هلا لما بدنا مثلا نتخلص من الأشياء القديمة، لأنه مرات يعني هذا التعزيل بيكون فرصة للخزائن، لأغراضنا إنه نتخلص من الأشياء القديمة، مثلا ممكن اللي ما بنلبسها، اللي ما بنستخدمها، برضو هذا نوع من أنواع إنه تفريغ، إنه أنا في إشي قديم خلاص بدنا نخلص منه.
1: نعم جدا. اللي هي فن المساحات.
0: نعم.
1: فن المساحات اللي بنعطي مساحة للعقل فيها الإنسان. يا أستاذة نجود، يعني نحن حتى إذا بنلاحظ على حالنا، لما بيكون أنت في حالة فوضى من التفكير، بتقومي بتصيري تكتبي أشياء ما بدك إياهم. نعم. أو بتصيري منه مثلا تعزلي أو ترتبي، هي فعليا بترتبي فيها، بتكوني أفكارك أو بترجم الأشياء اللي موجودة في راسك.
0: فعلا.
1: فكل ما تخلصنا من أشياء أصلا ما بدنا إياها، أنت بتعطي مساحات لراسك يكون فيها هادي، مساحات لراسك إنه يكون فيها مرتاح.
0: نعم.
1: فهي فكرة إنه أتخلص من أشياء قديمة من ناحية نفسية جدا مهمة، تعطي راحة للدماغ وبنفس الوقت راحة نفسية حتى للمكان اللي أنت عايشة فيه. رتبي مكتبك، تخلص من أشياء ما بدك إياها. فعلا. من كم ورقة. فعلا. حسي إنه أفكارك هديت.
0: نعم. اليوم من خلال خبرتك دكتورة، تقلب المزاج مع تغير الفصول إمتى بيكون أمر طبيعي، ومتى ممكن من غير شر يكون مثلا مؤشر إنه لازم ننتبه ونطلب مساعدة ويكون في ممكن مراجعة لأخصائيين نفسيين؟
1: تمام. اللي حكينا يمكن قبل شوي عنه اللي هو ميزان الصحة النفسية.
0: نعم.
1: بقول لك أي موقف بيصير مع الإنسان، تغير مواسم، انتقال من حالة إلى حال، أي موقف. نعم. فيه من إنس ثلاثية كتير مهمة، اللي هي النوم، تأثير هذا الموقف على النوم، تأثير هذا الموقف على الأكل، تأثير.
0: نعم.
1: هذا الموقف على العلاقات.
0: نعم.
1: أي شيء بيختل هذا التوازن، فهون فينا نيجي نحكي لا، أنه نعطي أهمية، مش أنه حدث عابر.
0: نعم.
1: إذا الإنسان بيكون مثلا هلأ نوم اضطرب، صار يصحى، صار عنده أرق نوم، صار عنده مزاجية، فهذا الإشي بدنا ناخده بعين الاعتبار. رقم اثنين الأكل. بعض الأشخاص إنه لما بيقعدوا بالبيت، لما بيكون مثلا بتلاقيهم صار عندهم أكل عاطفي أو مساحة أكبر إنهم يكون ترجمة عاطفية للأكل أكثر.
0: نعم.
1: مثلا بميلوا في البرد للحلويات أكثر. عندنا مثلا النقطة الثالثة اللي هي العلاقات. إذا أنا صرت أنسحب اجتماعيا، خلاص ما بدي أطلع، ما بدي أتواصل، ما بدي أشوف حدا، بدي أضلني مثلا جالسة لحالي. هاي برضه مؤشر. أي شيء لمدة أسبوعين بيتأثر في هذا الثلاثي، هذا اللي هو النوم، الأكل، العلاقات، فهو دليل إنك أنت لازم تراجع المختص. معناها هي مش حدث عابر، وأعرف تعامل مع حالك بشيء جدا بسيطة وسهلة.
0: صح. نعم. اليوم لو بدي رسالة منك اليوم على موضوع إنه قديش مهم الصحة النفسية، وإنه إحنا يعني بعام 2026 تخطينا مبدأ إنه إحنا لسه منخاف نحكي إنه إحنا منراجع أخصائي نفسي، إنه دائما لما يكون في مشكلة معينة إنه لازم يعني نتوجه للمختص لحتى نوصل يعني إحنا وياه إلى بر الأمان نفسيا، ما نحاول ممكن نعاند أو نحاول نخبي لحتى ما تتفاقم المشكلة. قديش مهم إنه يكون عندنا هذا الوعي، إنه أنا إذا فعلا كنت واعي لمشكلة عندي ومش قادر أتخطاها، إنه لازم يكون في مراجعة لأخصائيين نفسيين.
1: نعم يا أستاذ نجود، وأنا بشكرك يعني من خلال إنه استضافتي، إنه نحن بنعمل هون ما يسمى التهيئة المجتمعية.
0: نعم.
1: في بعض الأشخاص بيكونوا يعيشوا كتير أشياء بس هن مش عارفين يعبروا عنها، أو أصلا مش عارفين إنه لازم يطلبوا لها مساعدة.
0: نعم.
1: أو مو عارفين إنه هل كل الناس معناته إنه مثلا بتفكر مثلي أو عمالها تشعر مثلي. فلما ينحكى هذا الكلام بالصوت العالي، لما يحكي ينحكى من مختصين، لما يتم الحديث عنه، فجزء منه 30% من نفسية هذا الإنسان بترتاح.
0: نعم.
1: بحس إنه لا، أنا معناته مش لحالي بصيبني هاي، في هاي المرحلة مو لحالي إنه عم بصير معي هيك، وبصير عندهم أبجديات يعني اللي هي أشياء أساسية كيف لازم يتعاملوا. يعني بنقول لهم مثلا إنه تعرضوا لأشعة الشمس، اعملوا روتين زي ما تفضلتي وحكيتي، حاولوا رتبوا.
0: نعم.
1: مثلا ما تنعزلوا، أهم شيء العزلة، ما تبعدوا حالكم، لا ضلكم تواصلوا اجتماعيا، ترتيب هاي الأمور كلها بيساعد على صحتنا النفسية.
0: جميل جميل جدا. أنا صراحة بدي أشكرك على هذا الطرح الطيب، أتمنى لك التوفيق دكتورة سلام عاشور، وإن شاء الله يا ربي فعلا أنه نشوف هذا الوعي لدى الأشخاص اللي فعلا بيحس أنه عنده مشكلة بس مش عارف وين بده يروح، أو مثلا ما بيهتم أو ما عنده وعي أنه هو ضرورة أنه يشوف أخصائي ويتحدث بالموضوع لحتى المشكلة تنحل. بدي أشكرك على هذا الطرح ويعطيك ألف عافية دكتورة.
1: يعطيك العافية، شكرا لكم.
0: أهلا وسهلا.

صراحة بنهاية الحلقة حاب أحكي عن كلمات كتبتها الزميلة هبة جوهر عبر صفحتها على الفيسبوك. تحدثت عن الخريف بأنه الشعر يتساقط في فصل الخريف مثل أوراق الشجر، فإنه دائما للنساء مؤشرات غير فلكية لحتى تعرف أنه الصيف انتهى. وتحدثت بخصوصية أنه إحنا النساء عنا أنه الصيف بينتهي لما فعلا ننشغل بتجليد الكتب ببداية السنة الدراسية، وبرضه الصيف بينتهي لما نبلش ننظم أوقات النوم لحتى نستعد للمدرسة، برضه بينتهي الصيف رسميا لما ممكن تودع الجدة أحفادها اللي بيرجعوا لسفراتهم ولأماكن إقامتهم بعد ما قضوا العطلة الصيفية بالأردن. برضو بينتهي الصيف لما سيدة مدبرة بتحكي على موسم التخفيضات بدها تشتري للصيف القادم. دائما إحنا بنهاية الصيف بصير في تنزيلات، فبتشتري اللبس الصيفي وبتخبيه للصيف القادم. برضو كمان

الآن إنه بينتهي الصيف، لما ممكن صبية بترسل لصديقاتها أنها تحجز مزرعة، ممكن تكون هاي آخر رحلة بهذا الصيف، وبأنه الصيف انتهى. وأيضا أنه صرنا نحاول نرجع بكير للبيوت لأنه العتمة صارت تتقرب، فصار النهار قصير. برضو للنساء رزنامة خاصة لبداية أي فصل أو حتى انتهائه، تقويم مليان بالمشاعر، بالحنان، بالعناية، لا يقوم على عد الأيام وإنما على عد المهام المطلوبة منا في الأيام القادمة. أنا ممكن بدي أحكي بهذا الموضوع بأنه إحنا النساء عنا تقويم خاص فينا، الفصول ما بتبدأ ولا بتنتهي بتاريخ بل بتفاصيل صغيرة ممكن بنشعر فيها وبنعيشها. الصيف بينتهي لما بنشعر بأنه البيت رجع لإيقاعه المعتاد بعد صيف مليان بالحكايات بالمناسبات، لما نصحى الصبح ونشوف شوارعنا مكتظة بحافلات المدارس برضو مصحوبة بأزمتنا وأزمة السير المعتادة. إحنا النساء ممكن عنا رزنامة خاصة لا تقاس بالأيام بل بالذكريات، بالمشاعر، بالحنين، بالتفاصيل اللي ما بتلتفت إلا قلوبنا إلها. برضو بتنتهي أو بينتهي الصيف لما ننتظر أيضا مواسم جديدة ونأجل العرس للصيف الجاي ونحكي إن شاء الله الصيف الجاي في مناسبة. بداية أيلول مليانة بالتغيرات، بالتقلبات سواء نفسية اجتماعية، فعلا بتلامس فينا مشاعر الوداع والاستقبال بنفس الوقت. فاسمحوا لي نمدح السيدات أو النساء اليوم، إحنا دافئات حنونات بتسعدنا لحظة برضو بتألمنا كمان لحظة. فدمتم مستمعينا بكل خير بكل الفصول وبكل الأوقات. من الحي زميلتنا نداء الرمامي من المراقبة الرئيسة، زميلنا شادي زيادين من الهندسة الإذاعية، وتحية لي زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. كنت معكم من وراء الميكروفون نجود المجالي، دمتم بود.

موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، ويحذر من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق غربي مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محددة على إيران، والرئيس الإيراني يتعهد العودة فورا إلى اتفاق حزيران إذا التزمت به واشنطن. إصابة سفينة بثلاث مقذوفات غير محددة أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق على متنها بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تصعيد إسرائيلي جديد على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات. مقتل 21 شخصا على الأقل بضربات روسية على كييف ومحيطها. فرنسا تتولى رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية للشهر الحالي خلفا للدنمارك. محليا ائتلاف الخير يقدم 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة. تثبت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. وأخيرا طقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
5: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. هذا لقاؤنا يتجدد معكم أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع. بكل الخير وبكل الحب دائما وأبدا نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد دعونا نرحب ونحيي بفريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها بمعية مهندسنا شادي زيادين بالإشراف الهندسي المباشر، والشكر الجزيل أيضا للمهندسة نداء الرمامنة اللي بترافقنا من المراقبة الرئيسة. وأبث لكم تحيات الزميل رأفت القطامي من السوشيال ميديا. وكرما لا أمرا مستمعينا ومشاهدينا تابعونا، وذلك من خلال البث المباشر لهذه الحلقة بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. وكذلك بإمكانكم الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء والاستماع إليه إلى هذه الحلقة، وذلك من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وذلك التطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية عبر الجوجل بلاي والآبل ستور. ومباشرة أهلا وسهلا بكم.

0: ضيفي في هذه الحلقة التي أسعد بأن أتحاور بمعيته الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء، وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية وأيضا لشؤون الكليات السابق. أهلا وسهلا بك أستاذ الكريم وضيفنا، وأنت أستاذ الشرف في جامعة البلقاء التطبيقية.
1: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أود بداية أن أشكر الإذاعة الأردنية الحبيبة التي كنا نتابعها منذ أيام الطفولة،
0: نعم،
1: على هذه الاستضافة الطيبة. وأود أن أشكر أيضا المهندسة وفاء أبو الروس، طالبتي السابقة في كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة البلقاء، على هذا اللقاء.
0: نعم.
1: وإن شاء الله يكون لقاء طيب بعونه تعالى.
0: نعم، أهلا وسهلا بك. وحديثنا مستمعينا الكرام ضمن هذه الحلقة، والتي سوف نتناول فيها الحديث ضمن محاور رئيسية جمة، دعونا أولاها نتحدث كيف يمكن للبحث العلمي أن يقدم الحلول الجذرية وأيضا الحلول التي تحمل بين طياتها معالجة للعديد من القضايا ذات الأهمية. هذا جانب. والجانب الآخر، دعونا نتحدث كيف يمكن للكليات الجامعية أن تسعى قدما من أجل ربط أبنائنا الطلبة بحاجة السوق المحلي، وأيضا حاجة هذه الوظائف التي بدأت تتطور أكثر وأكثر في ظل هذا التنافس المحموم لهذا الكم من الخريجين، وهذا التطوير وهذا المجال الواسع من تلك الدورات والخبرات التقنية التي جعلت حتى من ذلك السوق الإقليمي سوقا مزدحما بالكفاءات. هذا أمر. والأمر الآخر الذي سوف نتناول الحديث فيه، وبأنه جامعة البلقاء التطبيقية هي الجامعة الأم والمظلة الأوسع التي تضم هذا الكم من الكليات الجامعية، لنتحدث كيف هي الرؤى وأيضا كيف هو الاستمرار في التطوير والتحديث. فأهلا وسهلا بك ضيفي من جديد. نبدأ حديثنا أولاها، وماذا لديك في جعبتك فيما يتعلق في أهمية البحث العلمي؟
1: طبعا البحث العلمي أمر مهم جدا في حياة عضو هيئة التدريس في الجامعة.
0: نعم.
1: هو يعتبر أحد أهم ركائز ثلاثة يجب أن تميز حياته الجامعية، التي تبدأ بالتدريس ثم البحث العلمي ومن ثم خدمة المجتمع الذي يعيش فيه.
0: نعم.
1: البحث العلمي الهدف منه هدفين رئيسيين: حل مشاكل موجودة في البيئة، في الصناعة، في المحيط، في عندنا بعض القضايا الكثيرة التي تحتاج إلى حلول جوهرية وحلول حقيقية. والنقطة الأخرى التطوير.
0: نعم.
1: يعني في عندنا بعض الصناعات التي تحتاج إلى تطوير خطوط الإنتاج، تطوير العمليات الموجودة فيها، تطوير من أجل مثلا تقليل استهلاك الطاقة، تطوير المنتج بحيث ينتج عندنا منتجات متطورة تماشي التطور الموجود في العالم. وإحنا بنلمس حجم التطور اللي بيصير بالعالم بالسنة.
0: نعم.
1: كل سنة منحس في نوع من النقلة في التطور والنوعية، في النوعية وفي الكلفة الاقتصادية حتى.
0: نعم.
1: لذلك لابد أن يكون البحث العلمي مرتبط بهذين الهدفين الرئيسيين. الهدف العلمي خاصة في المجال الهندسي اللي أنا موجود فيه وفي مجال الهندسة الكيميائية، عندما يرتبط بحاجة الصناعة وبحاجة المجتمع لحلول المشاكل، وسيقدم في الحالة هاي حلول ممتازة، حلول جوهرية تقلل مشاكل البيئة من جهة، تحسن الإنتاج، وتقلل أيضا مشاكل الصناعة في الأردن.
0: نعم. إذن نتحدث مستمعينا الكرام بأنه تراكمت السنوات وأيضا الأعوام، وما زالت تحمل الخبرة المتسعة والمتزايدة لضيفنا الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء، وهو أستاذ شرف كذلك الحال في جامعة البلقاء التطبيقية. ويمكن هنالك العديد من الأبحاث التي تابعناها وقد نشرت باسم شخصك الكريم، تحمل العديد من الحلول الجذرية لبعض القضايا التي كان يعاني منها القطاع الزراعي أو حتى القطاع الصناعي، وكذلك الحال القطاعات الأخرى. خلينا إحنا لمستمعنا الكريم نضرب أقرب مثل، وإن شاء الله إحنا مقبلين على موسم إغلال لموسم الزيتون.

0: وما يترافق معه من مخلفات أثناء عمليات العصر، يمكن أولاها مياه الزبار والجفت.
1: مهندس، يعني أود أن أتحدث عن قضية مهمة جدا قبل الحديث عن موضوع الزبار.
0: نعم.
1: في الدول الأجنبية البحث العلمي تتشارك به الجهات الصناعية، مثلا الجهات المنتجة مع المؤسسات الأكاديمية. يعني بصير أن المؤسسات الصناعية الكبرى المنتجة هي التي تبحث عن المؤسسات الأكاديمية اللي تعرض مشاكلها واحتياجاتها للتطوير من أجل عمل مشاريع مشتركة مع هذه الجهات، وليس العكس.
0: نعم.
1: ليس المطلوب من الأكاديمي الذي يعمل البحث العلمي هو أن يبحث على المؤسسات الصناعية ويعرض الحلول، بل ما يحدث هناك، أنا لي خبرة في ألمانيا، كنت أذهب مع أساتذة جامعيين باحثين، الصناعة تدعوهم لمعرفة المشاكل الموجودة عندهم ولمعرفة ولطرح الحلول المناسبة. في هاي الحالة لو هذا التكامل موجود عندنا، أنا على قناعة تامة بأنه لن تبقى مشكلة في الصناعة الأردنية. المشكلة أنه الصناعة الأردنية، يعني وهذا عتب عليها، أنه هي قليلة التواصل مع المؤسسات الأكاديمية، بل يفضلون يعني حضار خبراء يسمون خبراء أجانب مقابل أموال طائلة في سبيل حل بعض المشاكل التي نستطيع نحن أن نقوم بحلها. فمن هذا المنبر الوطني الرائع الإذاعة الأردنية أوجه نداء لكل المؤسسات الصناعية الأردنية والزراعية حتى، التي تحتاج إلى حل مشاكل بيئية وحل مشاكل صناعية وتطوير منتجاتها، أن ترسم شراكات وتعمل شراكات مع الجامعات الأردنية التي لدي قناعة كاملة بأن لديها من الخبرات.
0: نعم.
1: والرغبة الأكيدة، بأنه أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات لديهم الرغبة بالعمل مع هذه الجامعات لحل تلك المشاكل وتطوير تلك المنتجات.
0: نعم.
1: أما بالنسبة للقضايا البيئية والمشاكل البيئية اللي بتعاني منها الأردن، يعني مرتبطة أولا بنقص كميات الأمطار والمياه في الأردن.
0: نعم.
1: لأننا جميعا نعلم بأن الأردن يعني من أفقر، إذا مش أفقر دولة في العالم في مصادر المياه. ونحن يعني نأمل وننتظر يعني على يعني بشكل كبير أن يتم إنتاج، يعني أن يصل الناقل الوطني إلى مرحلة التنفيذ في أقرب وقت، لأنه سيكون مصدر مهم جدا لمياه الشرب في الأردن والمياه التي يمكن أن تستخدم في مجالات أخرى.
0: نعم.
1: فالناقل الوطني إحنا ننتظره إن شاء الله أن تنجح كل خطط إنشاؤه بأقرب وقت بعونه تعالى. الآن مياه معاصر الزيتون، طبعا الأردن مثلها مثل دول الشرق، مثل دول البحر المتوسط.
0: نعم.
1: في الزيتون يعني ينتشر في هذه الدول، من ضمنها الأردن، ابتداء من إسبانيا لتركيا لسوريا، كل هذه الدول فيها كميات كبيرة لأن الزيتون بحب مناخ منطقة البحر المتوسط. طبعا عندنا كميات كبيرة من شجر الزيتون في الأردن، ويعني شجر حتى عتيق.
0: نعم.
1: وماني
0: ومعمر.
1: نسميه معمر. نعم. آلاف السنين. ونفتخر بالزيت الأردني لأنه نوعيته يعني متميز جدا، لأنه طبيعة البناخ الموجود بالأردن مناسب 100% لشجرة الزيتون. لكن بينتج عندنا مع إنتاج الزيتون سنويا كميات كبيرة من المياه التي لا أود أن أسميها عادمة، لأنها ليست عادمة.
0: نعم.
1: لأنه يمكن الاستفادة منها من نواحي متعددة. المياه العادمة التي يجب أن تذهب إلى مرحلة المعالجة لأنه الاستفادة من مكونات صعبة.
0: نعم.
1: أو مستحيلة. لكن بالنسبة لمياه معاصر الزيتون، هي مياه غنية بالمواد المفيدة اللي بنسميها بوليفينولز، اللي هي ممكن تستخدم كأنتي أوكسيدنس، مضادات الأكسدة، ممكن مبيدات حشرية، ممكن إلى استخدامات كثيرة. عندنا حوالي 16 مركب من البوليفينولز.

0: اللي موجودة بتركيز يصل إلى 5 جرام باللتر،
1: نعم
0: تركيز عالي جدا. وهذه المواد لو تم استخلاصها وتنقيتها وحتى فرزها راح تحقق أرباح لمعاصر الزيتون أكثر من ثمن الزيت المنتج منها. لذلك إحنا عندنا المشكلة إنه لما بيجي الموسم وبتنتج عندنا مياه معاصر زيتون بيصير عندنا يعني نوع من الخوف ونوع من الرعب إنه هذه مادة الزبار يتم نقلها
1: تسريبها
0: وتسريبها إلى
1: فيها. نعم.
0: مصادر المياه وإلى الأراضي الزراعية وإلى آخره. ولذلك يعني ما في، لأنه ما في عندنا طرق معالجة ولا أي طريقة، بصير عندنا نقل لمنطقة الهيدر في الرمثة
1: نعم.
0: وإلى آخره،
1: صحيح.
0: ورقابة صارمة على الصهاريج الناقلة وخوف كبير، لدرجة أنه أنا سميت هذه الظاهرة زباروفوبيا. عندنا بالأردن بصير إشي اسمه زباروفوبيا، عمليات كشف على المعاصر والتأكد من
1: نعم
0: عدم
1: الشروط
0: تسريب
1: صحيح،
0: المياه وإلى آخره.
1: وتتبع للصهاريج
0: لكن
1: كذلك الحال.
0: للأسف لابد أن يكون عندنا وعي بأن هذا الزبار هو عبارة عن نعمة ربانية، لأن
1: ويمكن
0: المواد
1: الاستفادة
0: اللي
1: منها.
0: فيه مواد مفيدة إذا تم استخدامها، وبعد استخلاصها منه سيتم معالجة ما تبقى من المياه بطريقة بسيطة بيولوجية أو بأي طريقة أخرى دون أي مشكلة وفي نفس مكان المعصرة.
1: نعم.
0: نعم.
1: إذا نحن نتحدث مستمعينا الكرام عن ذلك البحث العلمي الذي يقدم الحل والعلاج والاستفادة من المواد المتواجدة في هذه المياه التي تترافق مع عمليات عصر زيت الزيتون عفوا. نتحدث أيضا بشكل موسع ضيف الكريم بأنه هذه المواد يمكن استفادة منها واستخدامها في صناعات طبية، مستحضرات دوائية، وكذلك الحال الاستخدام مرة أخرى بعد أن يتم استخلاص هذه المواد وهذه العناصر من هذه المياه، وبالتالي تصبح هذه المياه هي قابلة للاستخدام ضمن مواصفات تتوائم مع كل المواصفات الفنية التي تتبعها ذات الجهات ذات العلاقة، سواء كان وزارة مياه، وزارة بيئة، وزارة إدارة محلية هي أيضا شريكة في هذا الموضوع، وزارة الزراعة المعنية بالدرجة الأولى فيما يتعلق في الشروط التي يجب أن تتوافر في عملية أو إنشاء وعمل هذا الكم من هذه المعاصر. طيب دكتوري الأستاذ زكريا، نتحدث في جانبها ما أنه هنالك الطرق العلمية اللي أنتوا البحثية اللي أتت من خلال مراكز البحث العلمية الموجودة في الجامعات هي قدمت حل، لم يكن هنالك مثلا العمل على إنشاء هذا الحل بنطاق أوسع، مثلا نتحدث عن وحدة صغيرة ومن ثم يتم تقديمها كدليل وبرهان للمستثمرين بأهمية استثمار هذه المياه الناتجة.
0: نعم، يعني في الحقيقة أنه قبل حوالي 5 6 سنوات يعني أعتقد كان في لجنة شكلت من رئاسة الوزراء،
1: نعم،
0: من باحثين من مختلف الجامعات وعن طريق صندوق البحث العلمي لما كان تابع لوزارة التعليم العالي، وكنت أنا أحد أعضاء هذه اللجنة، وقدمت مقترح ب يعني حل مستدام لمياه الزبار بحيث أنه يتم استرجاعه بطرق مختلفة، وتم رفع التقرير إلى رئاسة الوزراء أو إلى وزارة البيئة المعنية بهذاك الوقت، لكن ما صار أي متابعة للموضوع. نفس الشيء يعني معظم المقترحات اللي بتصير، يعني إحنا لو هالأبحاث اللي بنعملها تجد حاضنة ويصير تطبيق، بهمنا التطبيق، يعني مش مجرد أنه أعمل بحث على مستوى مختبر وإمكانيات لتطوير
1: وتطبيقه على أرض الواقع
0: إلى
1: صعب،
0: وحدة إنتاجية أو كذا، يعني بحاجة إلى تمويل وبحاجة إلى، لكن المشكلة الطرف المقابل، أصحاب المعاصر، أصحاب الجهات المشرفة على أو الراعي لهذه المعاصر، إن يكون في وعي ورغبة بأنه يستفيدوا من مياه معاصر الزيتون.
1: طيب
0: نعم.
1: يعني يمكن هذا جانب مستمعينا الكرام نجد أنه لابد يكون في هنالك دور للقطاع الخاص والشراكة الحقيقية في هذا المجال، لأنه هذه فرصة استثمارية يمكن الترويج لها عمليا، يمكن الحديث فيها، لأنه أهل الاختصاص هم أدرى بقيمة هذه المواد التي يمكن استخلاصها من هذه المياه. ويمكن هنا أشير إلى أهمية النقابة، منها هي المظلة الأم.
0: نعم.
1: للمعاصر يمكن لديها مسؤولية أكبر في عملية الحديث عن التقنيات الحديثة.

0: المستخدمة في معالجة مياه الزبال.
1: يعني أنا بذكر أيضا قبل 4 شهور أو 5 شهور وزارة البيئة مع وزارة الإدارة المحلية وبعث أرسلت إلى نقابة المهندسين تقرير عن رؤيتهم كيف بدهم يتم معالجة النفايات، مختلف أنواع النفايات من ضمنها مياه الزبار الناتجة. وكانت الحلول اللي واضعينها يعني من وجهة نظري هي حلول للأمد القصير والمتوسط، لكن حلول على المستوى البعيد يجب أن تكون الحلول مستدامة، بحيث أنه يتم الاستفادة من مكونات النفايات المختلفة اللي بيسموها ومياه الزبار، الاستفادة من محتوياته ويتم معالجته بطريقة صحيحة واسترجاع المواد الموجودة فيه، ومن ثم وهذا يتم يعني تشجيع وزارة البيئة وزارة الزراعة، تشجيع المعاصر دعطاها قروض من أجل إنتاج وحدات إنتاجية. مثلا كل 4-5 معاصر في منطقة قريب من بعض يعمل وحدة إنتاجية بحيث يفصلوا
0: المواد
1: البوليفينولز والمضادات الأكسدة. وأنا متأكد أنه لو يتم فصلها هذه المعاصر ستحقق دخل قوي قد يكون أكثر من ثمن الزيت اللي بتنتجه.
0: نعم، وممكن يعني الدراسة والحجة والدليل والبرهان هو حاضر في هذه الأبحاث التي يقدمها أهل الاختصاص، وبالتالي هي فقط عملية التنسيق والإشارة إلى نتائج هذه الأبحاث أمام صناع القرار، والذي نجد أنه لابد أن يكون في هنالك دور رئيسي للقطاع الخاص من أجل انتهاز الفرصة والاستثمار في هذا المجال. نتابع حديثنا. نعم،
1: الموضوع الثاني اللي سألت فيه اللي هو عملية توجيه أبنائنا للدراسة بعد انت يعني
0: انتهاء المرحلة الثانوية،
1: شهادة الثانوية العامة. يعني في الحقيقة احنا عندنا يعني وضع اجتماعي في الأردن منذ زمن بعيد، بأنه الأهل دائما بيبذلوا كل جهدهم من أجل تعليم أبنائهم. عند الأب الرغبة بأنه يبيع الغالي والرخيص في سبيل، لكن التوجه بأنه فقط يدرس طب أو يدرس هندسة أو التخصصات الآن اللي أصبح السوق عندنا مشبع كثير فيها، الآن المفروض يتغير. النقطة المهمة جدا يعني التخصص الدبلوم التقني، دبلوم السنتين، وفي عندنا في البلقاء التطبيقية من قبل 4-5 سنين تم إنشاء ما يسمى بالبرنامج البكالوريوس التقني. البكالوريوس التقني عبارة عن دراسة في تخصص معين، مثلا سيارات الهجينة، في سيارة التكييف، في التكييف والتبريد. الطالب اللي بيدخل في هذا التخصص مش شرط يكون معدله 80، ممكن لحد 70 يقبل فيه. وأهم ما يميز هذا التخصص بأنه مرتبط تماما بالصناعة. الطالب بيمضي 4 سنين في الدراسة، منهم 3 فصول دراسية كاملة في الميدان، بمعنى أنه هو راح يكون 1.5 سنة تقريبا في الميدان، يشارك في عمليات مثلا تصليح السيارات، صيانة السيارات، وهو جزء من العمل مش مراقب أو يتفرج. يعني البرنامج مبني على أنه المهندسين اللي بالميدان أصحاب الشركات وأصحاب هم مدرسين معنا، بدرسوا بعض المواد مع المدرسين من جامعة البلقاء التطبيقية، بمعنى هو برامج توأمة بين الصناعة وبين الجامعات. وعندما يتخرج المهندس اللي هو النقابة راح تعطيه لقب مهندس تطبيقي.
0: نعم،
1: راح لما يتخرج راح يكون قادر على أنه يفتح مصلحة له مباشرة.
0: نعم، ومشروع خاص.
1: مشروع خاص، ويستطيع العمل وإنتاج، ويصبح يحصل دخل أفضل من حتى دكتور أو مهندس.
0: نعم،
1: إحنا منشجع الأهالي أنهم يتوجهوا ابنائهم إلى هذه البرامج. حتى يعني عندنا في جامعة البلقاء يمكن الآن في 8 برامج مختلفة في كليات مختلفة، منها كلية الهندسة التكنولوجية، كلية الزراعة، في المركز، في كلية الحصون الجامعية، وحتى بعض الجامعات الآن بدأت تفكر بفتح تخصصات البكالوريوس التقني مثل جامعة البلقاء التطبيقية.
0: نعم، وبالتالي مباشرة هو التماس الحقيقي مع القطاعات ذات العلاقة. إحنا بنتحدث عن تطور كبير في السيارات،

0: سيارات
1: نعم
0: الكهربائية
1: نعم
0: الأكثر انتشارا
1: يعني احنا
0: الآن والأكثر
1: بهمنا
0: طلبا؟ نعم
1: مهندس وفاء انه الطالب او لما يتخرج من الجامعة ما يقعد في البيت ويحط كل المشكلة على أهله والمشكلة على الجامعة. المفروض هو من البداية يختار التخصص اللي فورا إذا ما لقى عمل هو يصنع العمل.
0: نعم
1: هو يصنع العمل. إحنا كثير يعني حتى من طالباتنا في وأنت يعني من طالباتنا اللي بنعتز فيها
0: سمت
1: مشاريع تخرج كثير في مجال مثلا صناعة الكريمات، صناعة العطور، صناعة كذا. أنا بعرف عدد من طالباتنا إلى شركات كبيرة الآن
0: نعم وتطور صحيح
1: استطاعت إن هي تنشئ الشركة وتنشئ المشروع وتطوره إلى درجة أصبح رأس مال كبير. إحنا بنحب الطالب، أنا دائما بقول لطلابي لما يتخرجوا اشتغل بأول فرصة بتحصل عليها حتى لو مش من ضمن تخصصك. لازم ما تقعد في البيت، اعمل في أي مجال في سبيل أنه تشعر أنك قادر على الإنتاج، ومن هذه النقطة تنطلق إلى النقاط الأخرى اللي
0: الأخرى
1: تشوفها
0: نعم
1: أفضل.
0: نعم
1: أي نعم
0: وبالتالي يمكن كان إلنا إحنا هلأ في مخيلتنا إذا ما كان أثناء التقديم من خلال طلب القبول والتنسيق الموحد يكون في هنالك توضيح لكثير من هذه التخصصات التي تحمل صفة التخصصات التقنية. حبذا لو كان هذا الشرح هو مرفق بفيديوهات مصورة يستطيع الطالب واللي لا يمتلك هذه الخبرة الواسعة في اختيار التخصص بعد نجاحه في الثانوية العامة أن إذا كان السؤال متاح أن يطرق باب الجامعة حتى يتعرف أكثر وأكثر على هذه التخصصات التقنية.
1: أنا يعني متأكد في جامعة البلقاء التطبيقية العاملين في الكليات الثلاثة اللي فيها البكالوريوس التقني المختلفة عندهم استعداد لاستقبال أي طالب أي ولي أمر لتوضيح هذه التخصصات إله وشرحها وأهميتها. وأنا متأكد أنه التوجه يجب أن يكون بهذا الاتجاه.
0: بهذا الاتجاه
1: يعني أنا مهندس كيميائي، نقابة المهندسين الآن فيها أكثر من 200,000 مهندس،
0: نعم
1: جزء منهم كبير في السوق الخارجي بيشتغلوا في دول الخليج وغيرها، لكن تخيلي أنه هذا العدد لما يرجع نسبة البطالة قديش بدها تكون،
0: نعم
1: لأنه مش عندهم مش القدرة على أنهم يشتغلوا بالميدان بالشكل اللي بيشتغل فيه المهندس التقني.
0: التقني نعم.
1: نعم
0: المهندس التقني هو من الألف إلى الياء
1: من
0: من أجل
1: الألف
0: إنشاء
1: للياء
0: مشروع
1: وعنده
0: صحيح
1: رغبة بالعمل بيديه،
0: بيدي نعم
1: يعني مش مجرد أنه يقعد على كرسي وينظر وإلى آخره. البكالوريوس التقني بتخرج مهندس عنده كل المهارات اليدوية والعقلية
0: نعم هو
1: لإنتاج
0: قادر
1: العمل.
0: على التعامل مع
1: نعم
0: السوق هذا أقلها
1: نعم أي نعم
0: التعامل مع السوق والحديث حول تلك المهارات التي يمتلكها الخريج التقني والتي يستطيع من خلالها أن ينال ثقة القطاع الخاص أو حتى ثقة نفسه تعززه من أجل أن يتبنى مشروعه الخاص. ويمكن هالمنبر مستمعينا الكرام كان حاضرا بمعية قصص نجاح كثيرة أتت من أهم الجامعات الأردنية لخريجها أصحاب المشاريع الصغيرة متناهية الصغر ومن ثم كيف لها أن تتوسع وأن تصبح الآن برأس مال كبير يشار له بالبنان وما زالوا في قمة الطاقة الشبابية لديهم دكتور. أيضا مستمعينا الكرام خلينا نذكر مستمعينا بأنه التغيرات المناخية أخذ نها من عدة نواحي وجوانب لكن بات الأمر هام بأنه إحنا نربط تغيرات مناخية وأمن بيئي. وصل بنا الحال أن نتحدث كيف يمكن لتلك الدول أن تتنافس لكي تحظى بنسبة عالية من أمنها البيئي. فماذا يقدم لنا مستمعينا الكرام الأستاذ الدكتور زكريا القضاء هذا الملف وكيف يمكن لنا أن نتناوله وأن يكون لدينا ذلك البعد في الفهم أيضا التخطيط والتفكير بخروج بالنتائج حتى نعزز أمننا البيئي.
1: نعم يعني إحنا بالنسبة للمشكلة البيئية الكبيرة في الأردن اللي هي شح الأمطار
0: نعم.
1: ونقص مصادر المياه بشكل يعني متوالي على مدى السنين الماضية. يعني أنا من بلد اسمها عين جنة
0: نعم.
1: وهذا الاسم اسم على مسمى من كثرة العيون الموجودة في هذه البلد الجميل. لكن مع الزمن الآن بمر من عين جنة بلاقي فيها فقط نبع ثلاثة أو أربع عيون ضعيفة ليش؟ لأنه استهلاك، إحنا استهلاكنا للمياه كبير، ويعني كمية المياه اللي بنستهلكها صحيح أقل من استهلاك الدول المتقدمة، لكن في عندنا استهلاك كبير للمياه في مجالات مختلفة. زي ما حكيت يعني بالنسبة لأمن المياه، أمن مهم جدا. أول إشي نستطيع استرجاع المياه العادمة اللي
0: نعم ومعالجتها صحيح،
1: معالجتها بالطرق الصحيحة وإعادة استخدامها في

0: الزراعية ضحية للإسكان،
1: نعم،
0: سواء
1: والامتداد العمراني
0: في كل
1: صحيح.
0: المحافظات. وين في أرض حمراء بنركض نعمر فيه بدل ما نزرع فيه. لذلك كل هاي الأشياء بتؤدي إلى الجفاف، بتؤدي إلى نقص الأمطار وشح الأراضي الزراعية. وإحنا
1: تشكل
0: الحمد لله
1: فيضانات
0: لولا
1: فعلا.
0: الغور ما فيش عندنا أرض زراعية الآن. الغور هو المصدر الآن لكل يعني الغذاء، الزراعات، الزراعة المختلفة سواء كان
1: نعم،
0: فواكه وخضار وإلى
1: وحقلية
0: آخره.
1: صحيح. وماذا عن ساحل حوران أيضا
0: وسائل
1: وامتداده في
0: حوران، أين
1: محافظات
0: سائل
1: الشمال؟
0: حوران؟ سائل حوران أنا متوقع من هون لشهر 10، بعد 10 سنين قصدي، لن تجد هناك أرض زراعية. كلها أصبحت عبارة عن عمارات وبناء اسمنتي غزا كل هاي الأراضي. فأنا يعني من هذا المنبر يعني بدعو الجهات اللي لها علاقة بال يعني
1: بعلاقة
0: التخطيط
1: أيضا أو سواء كان
0: والتنظيم
1: حتى
0: لأراضي
1: بالقوانين، قانون
0: الزراعية،
1: تفتت
0: إنه
1: الملكية
0: الأرض
1: الزراعية.
0: الزراعية تبقى أرض زراعية. أما يعني إدخالها في البلديات وإلى آخره وكله تحول إلى الأراضي الزراعية، يعني أنا بعتقد أنه سنجد نفسنا في يوم من الأيام أنه كثير من الأراضي الزراعية اللي كنا نتغنى فيها في يوم من الأيام مثل ما ذكرت سائل حوران لن نجدها أمامنا.
1: نعم، يعني لابد من بيكون هنالك عمل مشترك وتنسيق عالي،
0: نعم
1: بحيث انه يكون في هنالك تفعيل لهذه القوانين التي تحول دون تحويل الاراضي الزراعيه الى اراضي سكنيه، هذا جانب، والجانب الاخر تقديم تلك الحلول امام
0: يعني
1: اصحاب هذه الاراضي.
0: أحد هذه
1: نعم
0: الحلول
1: نعم
0: الممكنة يعني في إربد مثلا في عمان بحطوا حد أقصى لعدد الطوابق اللي
1: الطوابق،
0: في،
1: نعم صحيح،
0: طيب إحنا بدل ما يكون الانتشار
1: توسع
0: إسكان
1: افقي.
0: أفقي يصير عمودي، خلي 6 طوابق 10 طوابق يصير
1: نعم، للحلول دون
0: بالضبط،
1: التوسع والزحف
0: خوفا من
1: العمراني.
0: الزحف العمراني على الأراضي الزراعية بشكل يعني بخلي الواحد فعلا يتحسر على أيام هذه المناطق قديش كانت منتجة.
1: مناطق زراعية، نعم،
0: أي
1: يعني
0: نعم
1: لابد من أن يكون هنالك التعامل بعقلانية باتزان فيما يتعلق في تلك القرارات التي تأتي بأنه الزحف على هذه الأراضي الزراعية المنتجة ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية في ذات الوقت. مستمعينا الكرام، ما زال الحديث بقية بمعية الأستاذ الدكتور زكريا القضاء، وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية ولشؤون الكليات السابق، أستاذ الشرف في هذه الجامعة. دعونا نتوقف من خلالكم ومن خلال مهندسنا شادي زيادين بهذا الفاصل، ومن ثم نعاود حديثنا، فابقوا معنا.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الصلاة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام مرة أخرى، وحديثنا بمعية الأستاذ الدكتور زكريا القضاء، وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الإدارية ولشؤون الكليات السابقة. فأهلا وسهلا بك مرة أخرى. أتابع حديثي مستمعينا الكرام في جانب هام، بأنه كان للحديث قبل الفاصل بأهمية أنه التواصل المباشر مع السوق وحاجة السوق واكتساب تلك الخبرات والمهارات التقنيات لخريجنا التقني في هذا الكم من الجامعات التي تعود بمرجعيتها لجامعة البلقاء التطبيقية. أتابع حديثي أيضا في إشارة إلى أنه كان هنالك أيضا تنافس بين أبنائنا الطلبة فيما يقدموه من مشاريع تخريج أو تخرج، وهذه الجائزة هي كانت جائزة الأمير حسين. نعم، وممكن هالفريق اللي فاز فيها كنت أنت دكتور زكريا من تشرف وتتابع نتائج هذه المشاريع، حتى أنه وجدنا أنه هذه المشاريع قد تم نشرها في مجلات علمية ونسب هذا الجهد لأصحابه.
1: طالب.
0: تفضل. نعم صحيح. الطالب.
1: شكرا مهندسي وفاء. الحقيقة يعني أنا بدي أشير لنقطة مهمة جدا، إنه أستاذ الجامعي والطالب هم عبارة عن تكامل، بين يجب أن يكون جسم واحد متكامل. يعني ما تصير العلاقة بين الأستاذ الجامعي والطالب إنه ندين لبعض، لأنه كثير أنا بسمع من يعني بعض الزملاء في جامعات أخرى وفي أي يعني أماكن أخرى إنه أنا مادتي صعبة والطلاب ما حدا بيقدر يجيب أكثر من 70 فيها وإلى آخره، يعني عملية تحدي صارت. أنا بالعكس بقول دائما، يعني مثلا طالب الهندسة بما أنه دخل إلى هذا التخصص بالتنافس فهو جدير بأنه يجيب أعلى علامة بكل المواد.
0: نعم.
1: إذا أعطاه الأهمية وأعطاه الاهتمام هو بيقدر يجيب علامات عالية. لذلك أنا دوري كأستاذ جامعي أسهل لي الطريق، أرشده يكون جزء من عملية التعلم بطريقة فاعلة، ما يكون هو إنسان سلبي وأنا فقط اللي الإيجابي. ففي المحاضرة في المختبر يجب أن أعطيه الأهمية بحيث أنه يبرز كل قدراته.

0: من أجل أنه في النهاية يتخرج مهندس قادر على الدخول في سوق العمل بنجاح.
1: نعم.
0: ومن هذا المنطلق يعني إحنا بنركز على مشاريع التخرج بشكل دائم في جامعة البلقاء التطبيقية، خاصة في الكليات الهندسية. مشروع التخرج هو جزء أساسي من الخطة الدراسية للطالب، يعني عندنا مشروع على فصلين يوزع. ولحسن الحظ أنه في العام الماضي اشتركنا في مسابقة سمو الأمير حسين لمشاريع التخرج.
1: نعم.
0: في مجالات مختلفة من ضمنها قطاع المياه، في كل الجامعات الأردنية شاركت فيه، وفاز طلابي بالمركز الثالث الحمد لله. والمركز الأول أيضا فاز فيه طلاب الأستاذ الدكتور عبد الرزاق شقيرات لو عميد كليتنا.
1: نعم.
0: يعني فزنا إحنا كلية الهندسة التكنولوجية بمركزين من هذه الجائزة. وأيضا كثير يعني في كثير من الحالات طلاب عملوا معنا مشاريع تخرج ممتازة نشرناها في مجلات علمية من الدرجة الأولى، بنسميها Q1 أو بنسميها ذات امباكت فاكتور أو معامل تأثير عالي، نشرناها وأسماء الطلاب موجودين في هذه الأبحاث. طبعا الطالب لما يشوف أنه اسمه موجود فكفائز في مشروع تخرج وعليه كمان مكافأة مالية،
1: نعم.
0: يعني يحصل على مكافأة مالية لا بأس فيها، واسمه موجود في مجلة عالمية كباحث، هذا الإشي بترك أثر طيب
1: نعم.
0: عند طلابنا وبيخليهم يتنافسوا في مجال إنه مين بدي يعطي أكثر. فهذا دورنا إحنا كعضو هيئة التدريس، يجب أن نوصل الطالب إلى هذه الدرجة. عملية القمع وعملية التنمر على الطالب والحد من قدرات الطالب يجب أن نبتعد عنها في كل الجامعات. لذلك أنا بدعو كل زملائي في الجامعات الأردنية بأن الطالب، لولا الطالب أنا غير موجود في هذه الجامعة. لذلك لازم أبذل كل جهدي من أجل أن أوصله وأوجهه حتى يتخرج باللقب، يأخذ سواء طبيب سواء مهندس اللي بيستحقه، ويدخل في سوق العمل ويكون سفير إلنا في سوق العمل.
1: نعم.
0: لأنه بكرة لما يتخرج ويسألوه من أي جامعة،
1: نعم، سوف يتحدث بلسانه
0: فيها.
1: نعم، جامعة
0: يجب
1: البلقاء.
0: أن يذكرها بالخير، إنه هي فعلا كانت الحضن اللي احتضنته وتعلم فيها، وأعضائه التدريسية.
1: نعم.
0: كانوا مثل أهله بالعناية فيه حتى وصل إلى هذه المرحلة.
1: نعم، يعني يمكن هذه الرسالة هي من بيوتات خبرة
0: وسنوات
1: طوال يقدمها لنا الأستاذ الدكتور زكريا لقضاء مستمعينا ومشاهدينا الكرام. إذن أتابع بأنه كذلك الحال، يمكن الجامعة أخذت على عاتقها دائما التطوير والتحديث، سواء كان في البنى التحتية لهذه المشاغل الهندسية، للمختبرات العلمية، نأخذ كمان جانب نواتج ونتاج ثورات الذكاء الصناعي وغيره، واللي يمكن هي على تماس مباشر وهنالك طلب كبير لها في الساحة المحلية أو حتى الدولية والعالمية منها. فلنتحدث أيضا كيف يمكن لنا أو من خلال العمل في هذه الجامعة، أو إذا أخذت بعين الاعتبار أنها تطور هذه المشاغل، تطور هذه الكليات، تضيف تخصصات أيضا أخرى مطلوبة تتوائم سواء كان مع موقعها وحاجة المجتمعات إلها، وأيضا حاجة السوق ككل.
0: يعني بالنسبة لجامعة البلقاء التطبيقية، أنا كنت يعني إلي فخر أن أكون عضو هيئة تدريس قديم فيها.
1: نعم.
0: وتسلمت فيها مواقع إدارية كثيرة، عميد لكليات ونائب رئيس. والحمد لله رب العالمين، يعني ردارة الجامعة الحالية وتقوم، طبعا أنت بتعرفي أن جامعة البلقاء هي جامعة الوطن.
1: نعم.
0: لأنها تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل محافظة يوجد فيها كلية تابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وآخر كلية تم افتتاحها اللي هي كلية جرش. وطبعا مع مراعاة أنه التخصصات الموجودة في هذه الكليات تكون قريبة لبيئة هذه المحافظة.
1: نعم.
0: يعني مثلا في جرش راح يكون التركيز على الدراسات الآثار والسياحة بالضبط. جامعة البلقاء الحقيقة كل هذا الامتداد، طبعا عدد طلابها أيضا يزيد عن 65,000 طالب. يعني كل الكليات الحمد لله يتم فيها تحديث المختبرات و يعني البناء وإضافة المباني المجهزة بالمختبرات. وأنا دائما يعني كنت بعطوفة الرئيس، كان هو يطلب من العمداء

0: يعني زي ما بيقول انتوا اطلبوا والباقي علينا. يعني ما في عميد بطلب تجهيز مختبر أو بناء قاعة أو شيء إلا يلاقي دائما أذن صاغية من إدارة الجامعة من أجل يعني تنفيذ هذا الطلب.
1: نعم، التحديث دائما
0: التحديث
1: وأيضا
0: موجود. طبعا بالنسبة للتخصصات، التخصصات في جامعة البلقاء كل سنة يتم استحداث أقل شيء 10 تخصصات جديدة مقابل إيقاف تخصصات قديمة أصبحت مشبعة في السوق. يعني كثير من التخصصات القديمة أصبحت الآن موقفة ويتم استحداث تخصصات سواء في الدراسات الدبلوم أو في البكالوريوس أو حتى في الماجستير.
1: نعم،
0: إحنا في عندنا برامج
1: صحيح
0: كثيرة في الماجستير وفي البكالوريوس يتم استحداثها بشكل سنوي الحمد لله.
1: وأيضا ضيفي يمكن نتساءل إذا ما كان هنالك مراجعة من خلال لجان متخصصة مختصة لتلك الخطط الدراسية حتى يتم أن تكون أكثر مرونة وتداول.
0: نعم، يتم تحديث الخطط بشكل دوري بشكل يعني أي مرحلة نجد أنه مثلا إضافة مساق أو إلغاء مساق من خطة التعديل مستمر.
1: نعم.
0: يعني الآن زي ما ذكرتي بالنسبة للذكاء الاصطناعي صارت بالمواد الذكاء الاصطناعي حتى في خطة الهندسة الكيميائية في مواد الذكاء الاصطناعي يعني موجودة بحيث أنه الطالب الهندسة الكيميائية يكون على تواصل مع أحدث يعني التوجهات العلمية الحديثة.
1: نعم، وبالتالي يمكن لم يعد التحكم عن بعد أو حتى التحكم الآلي هو ذروة هذا العمل. إنما نعم، انخرط الذكاء الصناعي في هذا الملف وفي هذا المجال. تجربة هذه الجامعة دكتور يمكن هي حاضرة أمام عديد من نظرائها وانتشارها الجغرافي المدروس بحكمة ودراية، أكيد يمكن كانت هي محط أنظار لعدد كبير من الجامعات في دول الجوار. من خلال الاطلاع سواء كان على تجربة التعليم التقني، التعليم التطبيقي، المسارات المتاحة، وأيضا هو السلم التعليم فيها سواء كان دبلوم أو غيره.
0: صحيح، يعني بالنسبة لجامعة البلقاء التطبيقية كجامعة تضم عدد كبير من الكليات المختلفة المنتشرة في الوطن في الأردن الحبيب، بالإضافة إلى نوع التخصصات ابتداء من شهادة الدراسة المتوسطة إلى البكالوريوس والماجستير، هاي التجربة تجربة رائدة على مستوى الإقليم.
1: نعم.
0: حتى كثير من الدول المجاورة مثل عمان وحتى المملكة العربية السعودية وكثير من هاي الدول يعني حاولت تستفيد من التجربة الأردنية وتكررها في تلك الدول. يعني في عمان الآن لديهم جامعة تحاول تطبيق نفس التجربة الأردنية بحيث ينشئ كليات منتشرة في عدة أماكن وتخصصات تبدأ من دراسة الدبلوم وتنتهي في البكالوريوس والماجستير. تجربة رائدة، وإحنا الحقيقة يعني نفتخر بأنه يعني في الأردن إلنا تجربة ممكن نقدمها لكل الدول المجاورة.
1: نعم، ممكن إشارة إلى ذلك التطور والسعي من خلال الكوادر التدريسية والهيئة التعليمية مستمعين الكرام في أهمية تطوير قدراتها، وبالتالي هي تتنافس من أجل أن تكون من أفضل الباحثين والعلماء إن حق التعبير دكتور زكريا، ويكونوا من أفضل هذه النسب المئوية التي تتنافس عليها على مستوى العالم، وإحنا بكون يعني أقرب لهذه النتائج الطيبة بالفخر والاعتزاز بهذه الطاقات الأردنية وهذه الكفاءات.
0: صحيح، يعني الحمد لله جامعة البلقاء التطبيقية هي من بين أفضل الجامعات الأردنية.
1: نعم.
0: في البحث العلمي في التصنيفات العالمية.
1: نعم.
0: موجودة في يعني في عدة تصنيفات عالمية مثل التايمز وغيره. يعني الآن هي من أول 4 جامعات أردنية في هذه التصنيفات، وفي تشجيع دائم للباحثين بأنهم يقدموا في حوافز للبحث العلمي. كل هذا دعم من أجل أنه الجامعة تنهض وتصير جامعة يعني متقدمة متطورة، بتزيد يعني من حيث كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية فيها، بتزودهم بمشاريع مدعومة من عمادة البحث العلمي. كل هاي الأمور موجودة عندنا الحمد لله. يعني أي عضو هيئة تدريس بيقدم بمشروع بحث بيقدر يحصل عليه. ويعني التقدم في مجال النشر عندنا في الجامعة يعتبر تقدم ملموس كبير.
1: نعم. نعم. نعم. إذن مستمعينا الكرام يعني نأمل إنه إحنا نكون استطعنا أن نسلط الضوء أكثر وأكثر فيما يتعلق

0: في جامعة البلقاء التطبيقية وربط البحث العلمي بعديد من المشاكل التي تعاني منها القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها، وكيف يمكن للباحث العلمي أن يقدم الحلول ودور ذلك الجهة والقطاع الخاص في أهمية انتهاز هذه الفرصة واستثمار الفرص الاستثمارية المتاحة من أجل الترويج لها أكثر وأكثر، في إشارة أيضا إلى واقع هذه الكليات الميدانية التي تنتشر في معظم محافظات المملكة والتي تعود في مظلتها الرئيسية لجامعة البلقاء التطبيقية. إن شاء الله نأمل أن نكون أيضا قدمنا الرسالة والعظة أمام أصحاب العقول في اختيار تلك التخصصات التي تتواءم مع حاجة السوق المحلي وأيضا تدفع بأبنائنا الطلبة لتبني مشاريعهم وبالتالي تطوير شركاتهم إن شاء الله في المستقبل القريب. شكرا جزيلا لك ضيفي الكريم الأستاذ الدكتور أستاذ شرف في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور زكريا القضاء، كان معنا في هذه الحلقة وهو نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الأكاديمية ولشؤون الكليات السابق، فشكرا جزيلا لك لحضورك معنا هذه الحلقة مرة أخرى. شكرا
1: وأنا يعني يسعدني أن أقدم الشكر الجزيل لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الاستضافة، وخاصة إلى طالبتي السابقة المهندسة وفاء بروس. يعني هذا اللقاء الحقيقة نتمنى أن يتجدد في سبيل خدمة الأردن الحبيب إن شاء الله.
0: إن شاء الله، ونؤكد دائما مستمعين أنه هالمنبر رح يكون مفتوح لكل قصص النجاح من كافة الجامعات الأردنية والتي تتحدث أصحابها بلسان حالهم كيف بدأوا خطوة بخطوة حتى يصلوا إلى طريق النجاح. شكرا جزيلا لحسن استماعكم، شكرا لك مهندسنا شادي زيادين، كنت معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وزميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات. متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبناء الفقهاء. أهلا بكم. الأردن يدين اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى، ويحذر من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها على الفلسطينيين في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة. استشهدوا 4 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق غرب مدينة غزة. الرئيس الأمريكي يدرس شن ضربات محددة على إيران، والرئيس الإيراني يتعهد العودة فورا إلى اتفاق حزيران إذا التزمت به واشنطن. إصابة سفينة بثلاث مقذوفات غير محددة أثناء خروجها من مضيق هرمز، ما تسبب باندلاع حريق على متنها بحسب ما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. تصعيد إسرائيلي جديد على جنوب لبنان بقصف مدفعي وتحليق مكثف للطائرات المسيرة فوق عدد من البلدات. مقتل 21 شخصا على الأقل بضربات روسية على كييف ومحيطها. فرنسا تتولى رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية للشهر الحالي خلفا للدنمارك. محليا ائتلاف الخير يقدم 5000 طرد تمويني لتوزيعها على الأسر المستحقة من خلال لجان الزكاة التابعة لصندوق الزكاة. تثبيت أسعار المحروقات لشهر أيلول رغم ارتفاعها عالميا. وأخيرا طقس معتدل في المرتفعات الجبلية والسهول وحار في الأغوار والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط، بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، وأيضا الزميل غاندي حداد، ومن المراقبة الرئيسة الزميلة نداء الرمامنة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابني في الإعداد والتنسيق، أيضا في الإشراف رئيس

0: قسم إذاعة القرآن الكريم الزميل الدكتور معارك حيصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. فأهلا ومرحبا باتصالاتكم، ويسرنا الاستقبال الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 2. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، أمين عام دائرة الإفتاء. حياكم الله.
1: أهلا يا
0: فضيلة
1: سيد
0: الدكتور،
1: حياكم الله،
0: بارك الله في جهودكم إن شاء الله،
1: وبكم بارك
0: حياكم الله.
1: أهلا وسهلا.
0: والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة، ونبدأ إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يعطيك العافية دكتور. يعطيك
0: الله يعافيك
2: فضيلة الشيخ،
0: حياكم الله.
2: دكتور عندي سؤال بعد منك.
0: تفضل.
2: دكتور أنا في زمانات يعني خطيت وأخذت قرض ربوي.
0: نعم.
2: تمام. فهل إني أقدر أخلي قرض إسلامي يأخذ الالتزام القرض الربوي هذا؟ وهل هذا حلال ولا لا؟ وأشكر الله تعالى.
0: نعم. تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، كيف حالك الشيخ؟
0: حياكم الله يا أخي الكريم.
3: الله يبارك فيك يا رب.
0: تفضل.
3: بدي أستفسر بس على موضوع الصلاة، وأنا جاي من الركوع بدل ما أحكي سمع الله ولمن حمده حكيت
0: نعم.
3: الله أكبر، يعني في صلاة جماعة.
0: نعم.
3: هذه هي شو بترتب عليها؟
0: نعم. اتصال. نعم بارك الله فيكم، تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر، برنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
4: السلام عليكم سيدي.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: مع الجمعة الكفوين سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم
4: سيدي. أنا قبل سنة طلقت عيلتي ولكن من دون دخول.
0: نعم.
4: من دون دخول.
0: نعم.
4: والقاضي الأيام هاي حكم الحكم قبل شهر إنه مطلقة من سنة.
0: نعم.
4: ولكن انه رفع علي نفقه كانت، وكانت تاخذ نفقه. حلو.
0: نعم.
4: وما زالت انه قدمت الشكوى انه النفقه، هل بطلع لها هذا الحكي؟
0: واضح السؤال سيدي. نعم واضح، تسمع التوجيه من الدكتور.
4: سؤال ثاني سيدي.
0: نعم.
4: هسه لما خلصنا القضيه قلت للشيخ القاضي انا انه بالنسبه للتلبيسه مش بقدر اسحبها منها.
0: تلبيسه؟
4: نعم.
0: يعني اللي ذهب اللي
4: أيوة أيام الخطبة.
0: أيام الخطوبة. نعم.
4: نعم.
0: أنت لبستها مع يعني عقدة العقد؟
4: كتبنا الكتاب
0: بعد ما كتبتوا العقد. نعم.
4: نعم.
0: نعم تسمع الجواب من فضيلته إن شاء الله.
4: شكرا.
0: حياكم الله. العفو. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي ثلاثة أسئلة سريعة.
0: اتفضل. نعم.
5: أنا بشتغل بالشركة.
0: بس ممكن توضح لنا صوتك مباشرة أحسن من سبيكر إذا سمحت.
5: على رأس.
0: التسلم.
5: أحسن. بشتغل في الشركة.
0: نعم.
5: بتعمل في إنتاج خط أنابيب، ما بدي أذكر اسم الشركة، هسه هي بتحط على على على على هذا شعار ميد إن إيطالي، لكن هي المواد المستخدمة صيني، حتى في منها مواد محلية. في الترخيص السنوي بيجيبوا الطابعة تبعت الصيني وبجدد الترخيص، وخلف الترخيص ثاني يوم برجعوا بحطوا الماكينة لميدين إيطالي، فمنتشرة في السوق من ميدين إيطالي. أنا بدي أسأل عن حكم عملي.
0: أنت إيش طبيعة عملك؟
5: أنا على خط الإنتاج.
0: على خط الإنتاج. نعم.
1: على خط على خط الإثم.
0: نعم. نعم.
5: والثاني والثاني سؤال ثاني هسعد. أنا بقرأ الفاتحة قبل ما يحكي الإمام آمين.
1: هذا من الغش يعني، لأنه قد تكون واضحة. نعم يا سيدي.
0: نعم. إيش السؤال الثاني؟
5: بقرأ الفاتحة قبل ما يقرأ قبل ما يقول الإمام آمين. ببدأ بقراءة الفاتحة عشان يكون معي مجال لقراءة.
0: يعني تقرأ مع الإمام؟
1: يقرأ مع الإمام.
5: لا لا بس ينتهي الإمام من الفاتحة قبل ما يقول أمين، أنا ببلش قراءة الفاتحة.
0: قبل ما يقول أمين.
1: مفهوم.
5: والسؤال الثالث، سمعت أنه قال يقال أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تحاسب أمام الكفار، حتى في النار الكفار يكونوا بالدرك الأسفل من النار، ثم فوقهم اليهود والنصارى المنافقين يكون درك الأسفل النار، ما يعرفوا أنه في ناس من عصاة أمة محمد في النار. هذا كلام صحيح ولا لا؟
0: نعم.
5: وكيف استند عليه العالم اللي حكى؟ نعم. سمعت والله مقطع فيه داخل.
0: نعم. حياكم الله. نعم اتصال.
2: في السلام عليكم.
0: نعم اتصال ثم نجيب إن شاء الله. نعم عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
2: جزاك الله على هالبرنامج.
0: أهلا وسهلا. واجبنا حياكم الله.
2: الله يكرمك.
6: سيدي بدي

0: تفسر بخصوص الرجل إذا مثلا قال لزوجته مثلا على يد طلاق إنك ما تنزلي برنامج معين على التليفون، تمام؟ هل يبر يعتبر يمين، أو لا قدر الله إذا نزلت تعتبر طلقة؟
1: تمام. نعم، انت ما صارت معك ولا هيك صارت معك حالة معينة يعني؟
0: والله صار في مشكلة معينة وقلت أنا ما ممنوع هذا البرنامج أو الواتساب مثلا ينزل على التليفون، وإذا علي الطلاق ما بنزل، إذا نزل تعتبر طلقة أو لا، أو يعتبر يمين بالأساس.
1: نعم، هو مسائل الطلاق لا يجاب على الهاتف، لكن تسمع توجيه حول المسألة إن شاء الله من فضيلة الدكتور.
0: برضو عشان نستفيد من الشيخ،
1: ولا
0: الله
1: يهمه.
0: يجزاك خير.
1: نعم، تسمع التوجيه إن شاء الله. نعم، فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني، حياكم الله سيدي.
2: حياكم الله.
1: فضيلتك الأخ الكريم يقول هو يعني أخطأ وأخذ قرضا ربويا، يسأل هل يجوز له أن يطلب من البنك الإسلامي أن يشتري التزامه، أو هل يعني شراء البنك الإسلامي لالتزام البنك الربوي جائز؟
2: لا، العلاج في هذه القضية ليس في قضية أنه أنا أسد قرض بقرض.
1: نعم.
2: حتى تكون المسألة واضحة،
1: نعم،
2: أنه أنا أكون إلي علي 1000 فأقترض مكانهم 1200 وأسدهم 1400. لا، هذه قرض بقرض، وفائدة بفائدة، وربا بربا، وليست هذه الصورة الشرعية.
1: نعم.
2: الصورة الشرعية التي تقوم بها المؤسسات الإسلامية على اختلاف اسمها هو أنه أنت أيها المتعامل مع البنك تتورق تورقا غير منظم.
1: نعم،
2: خلينا نشرح هيك شوي سيدي،
1: واضح سيدي، تفضل.
2: واضح القضية.
1: نعم،
2: تورق غير المنظم معناها أنا ما في عندي شبهة عينة ولا احتيال على العينة وعكس العينة، لا، أنا أذهب إلى المؤسسة المالية الإسلامية، أشتري، أطلب منهم أن يشتروا لي بضاعة، يشترونها، يتملكونها، يبيعون هذه البضاعة لي، أتملكها، أقبضها قبضا صحيحا كاملا بحيث أستطيع التصرف بها. فمثلا اشتريت حديد، اشتريت أسهم، اشتريت سيارة، صارت في ملكي وفي تصرفي. حبيت أبيعها كلها، أبيع بعضها، أأخرها، أنا قادر على كل ذلك، ولا يوجد تواطؤ أنه أنا سأشتري هذا الشيء ظاهرا والبنك يشتريه مني بصورة حيلة أو بيع صوري. لا لا، أنا الذي أتملك، وأنا الذي أقبض وأبيع وأؤخر حسب رغبتي وبسعر السوق. هذا اسمه التورق غير المنظم، وهو جائز للحاجة. هذا التورق صارت الآن المال والنقد عندي.
1: نعم.
2: أنا الآن أسد التزامي اتجاه البنك الربوي دون إعادة جدول الديون مرة أخرى. يعني ما بقول هاي بدي أعطيك وارجعوا أخروا لي، لا، أنا أسد ديني مرة واحدة.
1: نعم.
2: حتى أنهي قضية الربا.
1: نعم.
2: وأن أبقى متحملا للربا. هذه قضية دقيقة جدا دكتور زايد.
1: نعم.
2: ولا تشبه أني أذهب إلى مؤسسة مالية ألف لأنه أنا علي دين لمؤسسة مالية باء ويعطوني هذا الدين نفسه مع زيادة، هذا ربا، ربا بربا، وبتركب الربا مرة ثانية.
1: مرة ثانية.
2: لا.
1: نعم.
2: أنا أشتري بضاعة وأتملك البضاعة وتدخل البضاعة في ملكي وأتصرف بها، صحيح أنا ناوي أبيعها، نعم صحيح، لكن لم أحول النقد إلى سلعة.
1: إلى سلعة، نعم.
2: وحافظت على مبدأ ثمنيتها وعلى مبدأ معياريتها، وأن يبقى الثمن ثمنا ومعيارا.
1: نعم.
2: فهذه قضية التورق غير المنظم وهي جائزة للحاجة.
1: نعم.
2: التورق اللي بيكون صورة فقط، لا في قبض،
1: منظم،
2: لا في قبض ولا في قدرة على التصرف، بدك ترجع تأخذ المال من نفس البنك مرة أخرى أو حيلة، هذا محرم. وسلامتكم يا سيدي.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، الله يسلمك إن شاء الله. الأخ الكريم يقول بعد رفعه من الركوع بدل قوله سمع الله لمن حمده قال الله أكبر في صلاة الجماعة.
2: لا شيء عليه.
1: نعم.
2: هذه من السنن التي لا تجبر بسجود سهو، فلا شيء عليه.
1: نعم. قضية فضيلتك يعني هو هي لها علاقة بالقضاء الشرعي، وأنتم يعني كنتم أيضا في القضاء الشرعي،
2: نعم
1: لعلكم تعطون التوجيه يعني
2: تفضل.
1: بين القضاء والإفتاء في هذه المسألة. عندما قال هو طلق زوجته سابقا بدون دخول، والقاضي في هذه الأيام قبل الشهر سجل بأنها مطلقة من سنة،
2: نعم
1: وفي قضية نفقة بينهم.
2: يعني هو
1: نعم
2: هاي قضية كثير ما نسأل عنها.
1: نعم
2: الآن القاضي عندما يفرق، إما أنه ينشئ التفريق، يعني
1: نعم
2: يقول فحكمت بالتفريق بين ألف وباء بطلق بائنة بفسخ، فأنا الآن القاضي أنشأ هذا
1: نعم
2: التفريق،
1: نعم
2: أو أنه يكشفه،
1: يكشفه.
2: يعني يقول حكمت بتثبيت
1: نعم
2: طلقة صادرة سابقا
1: نعم
2: من ألف على باء. هذه الحالة الأولى، القضية الأولى، إما أنه هو الذي يفرق أو يحكم بأن هنالك طلاق سابق وثابت من يثبته من تاريخه، يعني الطلقة صدرت ب1/1/2025 والعدة كذا وأرجعها أم لم يرجعها بكل التفاصيل أو لا، أنا الآن أفرق بين
1: الآن.
2: الطرفين. هذه
1: نعم.
2: القضية الأولى.
1: نعم.
2: القضية الثانية التي تشكل اللي هي بسموها العدة المالية. شو العدة المالية؟ الآن الزوجة التي لم تتبلغ بطلاقها أو كان هنالك إشكاليات حول الطلاق، هاي بسموها بالفقه توفيق السغدي، هذا عالم من علماء الحنفية.
1: نعم.
2: قال لك هذه الزوجة الآن التي لم تتبلغ بطلاقها مثلا وظلت تأخذ نفقة، نيجي نقولها لا بدنا إياك ترجعي اللي أخذتي، نقول لا لا نقول لها ذلك. ليه؟ لأنها لم تعرف عن طلاقها،
1: لم تعرف. نعم.
2: وبقيت على اسم ذلك الزوج، لم يخبرها، لم يعلمها، لم هنالك
1: لسبب
2: عدد من الصور.
1: نعم.
2: فهذه تستمر نفقتها إلى تاريخ التبلغ بالطلاق والإجراء القضائي حسب الأصول، إنه الآن أنت عرفت أنك طلقتي وانتهى الأمر. فهذه القضية تشكل على الناس أحيانا، يقول لك طب ما أنا من ثبت علي الآن، إذا تبين أنها لم تعلم بطلاقها وهذا نظمها قانون الأحوال الشخصية ونص عليها، تستمر نفقتها طالما هي على اسم ذلك الزوج ولا تعلم ولم يتناهى إلى علمها.
1: نعم. نعم. هل يجوز له إرجاع الذهب الذي يعني أعطاها إياه بعد العقد؟
2: الآن قضية
1: الذهب،
2: قضية هذا مهر.
1: نعم.
2: هذا إذا صار خلوة أو دخول هذا حق للزوجة. إذا هي رفعت دعوة تفتدي نفسها بإعادة ما أخذت، أو كان التفريق بسموه التفريق للشقاق والنزاع،
1: نعم،
2: فيحكم الحكمان بشيء وجزء من المهر حسب نسبة الإساءة.
1: نعم.
2: بيكون في نسبة مشتركة للإساءة، فبيقولوا للزوجة مثلا أنت تتحملين 30%، فيبقى لك 70%، فهذا يكون عليها إرجاع جزء. أما ما في عندنا لا افتداء ولا شقاق ونزاع ولا أي سبب يمنعها من مهرها من الأسباب المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية،
1: نعم،
2: فهي حقها بالمهر يكون بالدخول أو بالخلوة.
1: نعم، بارك الله فيكم،
2: نعم،
1: جزاكم الله خيرا.
2: نعم.
1: يقول هو يعمل في شركة يعني تنتج منتجا معينا، هي المنتجات يعني المواد صينية ومحلية، لكن الشعار هو إيطالي، وقد علقتم فضيلتكم على الأخ الكريم
2: طبعاً
1: طبيعة عمله.
2: هذا من عين الغش المحرم،
1: عين الغش. نعم.
2: لأنه أنت تخدع المشتري وتقول له هذه بضاعة مصنوعة في البلد الفلاني، وهذا حرام كشركة مصنعة وحرام
1: كإعانة
2: على هذا الحرام، وهذا لا يجوز.
1: نعم.
2: ومع شديد الأسف هذا نسأل عنه كثيرا.
1: نعم.
2: لأنه أنا عندما أشتري منك بجودة معينة وأنت تخفي عني أن هذه الجودة ليست كما طلبت، فهذا حرام.
1: نعم.
2: وهذا غير جائز.
1: نعم.
2: نعم.
1: السؤال الآخر هو يعني قبل قول الإمام آمين في قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، يبدأ بقراءة الفاتحة المأمومة،
2: بعد ما أنهى الإمام الفاتحة بعد ما غير المغضوب عليهم ولا الضالين، انتهت سورة الفاتحة.
1: نعم.
2: وهذا أولا. ثانيا، الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فنقرأها وننبه إلى زملائنا ومشايخنا الكرام الأئمة أن يعطوا فسحة للمصلين بقراءة سورة الفاتحة.
1: نعم.
2: وأن يراعوا أنه السادة الشافعية نصوا على أنه لا بد من قراءة الفاتحة خلف الإمام.
1: نعم، نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر، مسألة الطلاق الأخ الكريم لا يجاب بها على الهاتف، لكن يريد توجيه كريم من فضيلتكم دكتور بأنه يعني قال لزوجته علي الطلاق إذا نزلت هذا البرنامج على الهاتف. قوله علي حكم هذا يعتبر يمين؟ قال وإذا نزلت يعني هل تعتبر طلقة؟

0: كما تفضلت سيدي، نحن لا نجيب قضية الطلاق لشخص بعينه،
1: نعم
0: ولكن عموما
1: نعم
0: لفظ علي الطلاق منك إذا أضاف الكلام إلى
1: إلى
0: زوجته
1: فعل معين. نعم
0: ووجه الكلام إليها وقرنه بشرط، فهذا لابد من نية إيقاع الطلاق. يعني إذا فعلت كذا فأنت طالق، علي الطلاق منك إذا فعلت كذا. لابد من نية وقوع الطلاق كي يقع هذا الطلاق، بالإضافة إلى تحقق الشرط الذي علق الطلاق عليه. ولكن هذه المسائل كما قلت لا نفتي بها على الهواء. ليه؟ سبب ذلك أنه يا سيد العزيز الطلاق بده سؤال عن حالة الزوج
1: صحيح.
0: وعن اللفظ تحديدا وعن تكرره وعن عدد من المسائل، فلا يجوز أن نترك الحياة الزوجية هكذا بلا ضبط وبلا بيان دقيق يكون أمام فضيلة المفتي في دور الإفتاء، أو في يذهب إلى في دائرة الإفتاء عفوا في مكاتب الإفتاء، أو يذهب إلى المحاكم، وبيننا وبين المحاكم تعاون كامل بحول الله
1: نعم،
0: تعالى.
1: بارك الله فيكم على التوجيه الكريم.
0: حياكم الله.
1: مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة
0: حياكم
1: الإفتاء.
0: الله.
1: حياكم الله سيدي. نعم، السلام عليكم. فتاوى، تفضل أخي الكريم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم
0: عليك
1: السلام
0: السلام
1: ورحمة الله.
0: ورحمة الله.
2: دكتور الله يجزاك الخير وبارك الله لكم وعليكم فيما تقدموا من جهد كبير صحيح في هذه الإذاعة.
1: حياكم الله.
2: ودكتور رزيل كيلاني امبارح حضر الاجتماع مع معالي الوزير في المولد النبوي.
1: نعم.
2: وهذا الاحتفال الكبير الذي نتشرف به، ونرد لمن يقول أن هذه بدعة إذ أن هذه من النفحات الإيمانية. توجيه من حضرتكم دكتورنا الفاضل على أن لا نكرر مثل هذا الكلام في كل سنة، ويكفينا شرف أن من يرعى هذا الحفل حفل ذكرى مولد نبينا عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله
2: هو
1: عليه
2: قائد
1: وسلم.
2: المفدى عبد الله
1: نعم.
2: بن الحسين في كل سنة.
1: نعم.
2: ونقول أيضا الأمر الثاني أن هنالك أناس يتكلمون على أهل العلم، فوالله إن من ذلك شأن كبير يعني غضب لله رب العالمين. كيف أنت بتتكلم عن أهل العلم؟ هؤلاء يعظمهم الله عز وجل ورسوله، فتوجيه منكم دكتورنا الفاضل على ذلك الأمر وبارك الله.
1: ولا يهمك أخي الكريم، حياكم الله. إن شاء الله نحن خصصنا إن شاء الله
0: لو خلينا لآخر
1: وقت معين.
0: البرنامج
1: نعم
0: سيدي
1: نعم
0: هذا
1: نعم
0: نجيب
1: أكيد.
0: عنه
1: نعم
0: تفضل.
1: خصصنا وقتا إن شاء الله. اسمح لنا أخي الكريم،
0: طبعا
1: هذا المحور
0: طبعا الاحتفال بمولد سيد الخلق صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: أمر مستحب
1: نعم
0: وطيب ومبارك، وهو من التذكير بأيام الله، ونجيب تفصيلا
1: أكيد سنخصص
0: لآخر
1: له وقتا في آخر الحلقة إن شاء الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: الله يعطيك العافية
1: الله
3: شيخ.
1: يعافيك ويسلمك.
3: معلش أنا أسأل
1: تفضل
3: الشيخ
1: أبشر.
3: المفتي. سيدي أنا أخذت من البنك الإسلامي،
1: نعم،
3: بنك بديش أذكر اسمه طبعا
1: بدون ذكر،
3: اللي هي أسهم، عشان قبل شوي كان يشرح فيها الشيخ لي التورق.
1: نعم
0: نعم سيدي.
3: سيدي فيها إحنا موعد القسط بيجي مثلا بعشرين الشهر، اللهم صل على سيدنا محمد. الشهر هذا تأخرت شوي أنا، فلما جيت أدفع القسط بيحكوا لي نزل عليك 10 دنانير، فبسأل الموظف بيحكي لي احنا عندنا النظام اذا تتأخر 5 ايام بينزل عليك غرامة 10 دنانير. هسه السؤال هاي العشر دنانير هيك صفر زي كانها ربا.
0: واضح السؤال،
1: واضح السؤال.
3: مضبوط.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله.
3: ان شاء الله.
1: ابشر.
3: الله يعطيك الله يعطيك.
1: حياكم الله. اتصال اخر. برنامج فتاوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، الله يجزيكم الخير.
1: أهلا وسهلا فيك، حياكم الله.
4: سيدي، دعاء القنوت إذا تم نسيه هل يجبر بسجود السهو أم؟ هذا السؤال الأول.
1: نعم.
4: والثاني، الخادمة الغير مسلمة هل يجوز؟
0: هذا دعاء القنوت من السنن التي تجبر بسجود السهو عند السادة الشافعية.
4: جزاك الله.
0: في الفجر مش هيك؟
4: في الفجر.
0: نعم.
4: لا عفوا، في صلاة العشاء.
0: العشاء ما فيها قنوت.
4: في الوتر.
0: الوتر.
1: الوتر.
0: هذا الوتر هذا عندنا في المذهب الشافعي في رمضان، لكن لا لا لا لا سجود للسهو فيه.
4: لا سجود له.
0: نعم.
1: السؤال الثاني.
4: السؤال الثاني، خادمة غير مسلمة هل يجوز أن تدخل المسجد في رمضان مع الزوجة لرعاية الطفل؟
1: نعم. تسمع الجواب.
4: جزاكم الله.
1: حياكم الله.
4: مع السلامة.
1: مع السلامة. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. نعم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: ممكن توجيهني الشيخ في حالات الصلاة ممكن إذا وجهنا فيها إن شاء الله تعالى.
1: تفضل تفضل.
5: هسه يا شيخ لو دخلنا على صلاة المغرب كنا كان الإمام في الجلوس الأخير.
1: نعم.
5: وطبعا بعد ما سلم الإمام بده يقوم يكمل صلاة المأموم. فهل يقرأ بالركعتين الأولانيات بالجهر أم يكتفي صامت؟ هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية يا شيخ اللهم صل على سيدنا محمد، عندما يعني أحيانا واحد مثلا بيحب يصلي 4 ركعات متواصلة على بعد صلاة الظهر، فهل لو اقتدى في مأموم اقتدى في مأمومين فهل أقسم 4 ركعات متواصلة أم أغير النية؟ وجزاك الله خير.
1: نعم
0: واضح.
1: نعم واضح.
0: بس في ملاحظة سريعة بالنسبة للقنوت، القنوت هو محل خلاف.
1: نعم.
0: عند السادة الشافعية القنوت يكون في النصف الأخير من رمضان، عند الحنفية يكون في الوتر عموما. نعم. ونحن قلنا أنه القنوت للنوازل، يقنط الإنسان بالنوازل. إذا كان هو قنوت من باب النوازل وما ينزل بالأمة فهذا لا يجبر بسجود السهو كما قلنا للسائل الكريم. إذا بتكلم عن قنوت الفجر، نعم قنوت الفجر هذا يسجد له، لأنه إحنا الآن نتكلم عن سنة تجبر بسجود. نعم
1: نعم.
0: ولا النصف الأخير من رمضان أيضا نفس
1: نعم
0: الشيء.
1: نعم. نعم بارك الله فيكم. السؤال الأخ الكريم يقول هو أخذ معاملة أسهم من إحدى البنوك الإسلامية، يقول تأخر عن القسط وحسب كلامه فرض عليه البنك غرامة تأخيرية 10 دنانير عن تأخري 5 أيام.
0: لا نجيز الغرامة التأخيرية على التأخر عن أداء القسط، لأنه هذا الفرق الرئيسي بين المعاملات المباحة شرعا والمعاملات المحرمة. نعم. هذا الفرق الرئيسي.
1: نعم.
0: إحنا عندما نقول هذه المباح، هذه معاملة مباحة وهذه معاملة محرمة بناء على الفائدة الربوية ووجودها وعدمها، نقول الذي المبلغ الذي عليك اللي هو دين نشأ عن شراء بضاعة أو ما شابه، هذا المبلغ الذي عليك، هذا المبلغ الذي عليك لا يزيد ضمن المعاملة الجائزة، لا يزيد.
1: نعم.
0: ولكن هذا المبلغ الذي عليك ضمن المعاملة المحرمة يزيد، فما دمت أن تتعامل في معاملة يزيد هذا المبلغ عليك ويقول لك غرامة تأخيري وغير ذلك فهذا غير جائز ومحرم.
1: محرم.
0: نعم.
1: نعم. السؤال الآخر يقول هل يجوز الأخت الكريمة أن تدخل معها خادمة غير مسلمة إلى المسجد لرعاية الطفل في شهر رمضان؟
0: يجوز دخول غير المسلمين إلى المسجد.
1: نعم.
0: مع مراعاة أحكام المساجد.
1: نعم.
0: من توقيرها واحترامها. نعم.
1: نعم. السؤال الآخر يقول الأخ الكريم يعني هو كان مسبوقا بصلاة المغرب، عندما سلم الإمام قام ليتم صلاته أو ما فاته من ركعات من المغرب، هل يجهر أم يعني
0: نعم يصلي كما هي الصلاة
1: كما هي؟ كما نعم. كما هي. نعم. نعم. الآن الأخ الكريم يقول يعني هو يصلي سنة بعدية 4 ركعات متواصلة متتالية بعد صلاة الظهر، يقول إذا جاء شخص مسبوق واقتدى بي هل أغير نيتي بأن تكون كصلاة يعني مثلا ركعتين ثم
0: يغير من ماذا؟
1: أم يغير هو يصليها 4 ركعات متتالية بدون جلوس أوسط.
0: نعم.
1: لكن هو
0: هذا لا حرج في تغييره، بدل هو في النوافل لا حرج.
1: في النوافل جاءه شخص مسبوق ليتم يعني يحسب بأنه يصلي الظهر أو يصلي السنة، فهل يعني يقلبها من متتالية إلى ركعتين؟
0: ما بيحول من سنة إلى فرض. هذه واحدة
1: هي سنة تبقى،
0: ولكن يجوز اقتداء اقتداء المصلي للفرض بالمصلي
1: بالمتنفل.
0: نعم
1: نعم نعم. نعم بارك الله فيكم. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتف البرنامج 47 47 201 202. فضيلتك يعني هو أشار قبل الأخ الكريم قبل قليل إلى مسألة، لكن ذكر في ثنايا كلامه بأنه يعني يتابع بعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحقيقة أحيانا بعض هذه الفيديوهات تشوش على الإنسان أحكام دينه. نعم. فتوجيه من فضيلتكم حول يعني أنه إحنا دائما في دائرة الإفتاء نعتز بوجودها في المملكة الأردنية الهاشمية وهي مرجع الفتوى، بالتالي يعني والأحكام الشرعية. فتوجيهكم لبعض ما يعني يتابعه الناس على وسائل التواصل الاجتماعي من فيديوهات يعني أحيانا قد تختلط عليهم الأحكام الدين.
0: بأي قضية سيدي معينة سأل؟
1: لا لا، هو سأل قاضي يعني ذكر عن حساب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني يوم القيامة، بأنها يعني لا يكون الكفار موجودون تحاسب لوحدها، حسب فيديو شاهده هو يعني
0: هاي المسائل يشوفه ورد كثير.

0: فهذه أحاديث متعددة يفهم تعددها على تعدد أصحابها. نسأل
1: نعم
0: الله لنا أن ندخل الجنة
1: آمين.
0: بلا حساب ولا سابقة
1: نعم
0: عذاب ولا عتاب. نعم
1: نعم نعم بس هذا يعني فضيلتكم الفيديوهات بشكل عام الإنسان يعني يتوثق،
0: يعني بدأ
1: يعني
0: تدقيق،
1: بدأ
0: يعني
1: تدقيق
0: مش
1: يعني.
0: كل ما يقال على وسائل التواصل يؤخذ به، لأنه
1: نعم
0: في كثير منه لا أصل له،
1: نعم
0: لأن لا أعلم هذا الذي يتكلم عنه تحديدا،
1: نعم
0: لكن هذه مسألة،
1: نعم
0: هذه يعني الذي ذكرناه في وحال الناس يوم القيامة، وفي نعم هنالك من يستر عليهم، صحيح
1: صحيح.
0: مظبوط، هذا صحيح، وهذا في حديث صحيح، كيف يستر على أهل الستر ممن ارتكبوا المعاصي
1: المعاصي نعم
0: ويغفر الله ويسدل عليهم
1: صحيح
0: ستره، هذا
1: صح
0: في حديث صحيح.
1: نعم
0: نعم
1: بارك الله
0: نعم
1: فيكم على هذا التوجيه. ناخذ اتصال فتاوى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: توضيح من فضيلته حول المسألتين اللي هما زواج المسيار وزواج الشغار، بارك الله فيكم.
1: نعم اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: بدي أسأل الشيخ بخصوص عندي ولد عنده توحد عمره 12 سنة، بحب أنا أخذه على المسجد يوم الجمعة يصلي، بس ما بيروح عند الرجال، باخذه عند مصلى النساء بيكون فاضي، فهل يجوز ولا مش مكلف ولا شو؟ يعني
1: كم عمره؟
3: 12 سنة وهو بالغ.
1: 12 سنة
0: تمام.
3: شكرا لك،
1: حياكم الله وسلامته إن شاء الله. نعم اتصال آخر. فتاوى هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني. حياكم الله.
0: حياك الله سيدي.
1: تفضل أخي الكريم.
4: يعطيك العافية
1: الله
4: شيخ.
1: يعافيك حياكم الله.
4: شيخ في مجال يعني بس أحكي قصة دقيقتين.
1: نعم يعني اختصر إذا سمحت حتى أنه
4: ثانية.
1: نأخذ السؤال مباشرة. تفضل.
4: شيخ أنا كنت داوم بالدولة.
1: نعم.
4: وفي واحد زي ما تقول كان يتبع وراي وظلمني.
1: نعم.
4: ومن فترة أدريت أنه طلعت له كتلة دماغ وطلع. وكنت أدعي عليه دعوات يعني ما بعلم فيها إلا الله. فقلت له آخر شيء لا تقول أكبر فإن الله أكبر. وهي مريض ومش عارف شو بدي أعمل.
1: أنت كنت تدعو عليه؟
4: طبعا.
1: نعم.
4: وبس اسمه واسم أمه أجيب يم فلان ابن فلان.
1: بسم الله العافية.
4: آه والله لأنه يا دكتور كان يعني
1: نعم
4: يدور وراي لخراب بيتي، ومشان يرضي عبد وليس يرضي الله. لو
1: نعم.
4: كان يرضي الله والله من زعله.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ايش سؤالك الان؟ فقط انك دعوت عليه يعني.
4: اني دعيت عليه وربنا هي واستجاب دعوتي، حاس حالي وحاس حالي يعني اني تندمت اني دعيت عليه وصار في الامر هذا.
1: نعم تسمع توجيه ان شاء الله من فضيله الدكتور. نسال الله العفو والعافيه ان شاء الله ويشافي كل مريض. نعم اتصال
3: السلام
1: اخر.
3: عليكم.
1: فتاوى. عليكم السلام ورحمه الله.
5: كل التحيه لفضيله الدكتور، يعني رجل نحبه في الله اولا.
0: حبك الله.
5: والحمد لله الذي يعني يسر ان نتكلم من زمان، يعني من زمان نحاول نتكلم معه، لكن
1: اهلا وسهلا.
0: هذا الشرف الي.
5: الله يجزيك شرف.
0: الاسم الكريم.
5: انا حابس الزمن.
0: والنعم.
1: والنعم.
5: ومنك فضيلتك. الان في بالسيارات يعني السماعات يكون يعني اعزك الله سبحانه عند قريب من موضع القدم، وأحياناً يشغل إنسان قرآن أو يسمع كلام طيب، في حرج من موضوع هذا فضيلة؟
0: بالسيارة؟
5: السيارة. نعم.
0: لا بعيدة عن موطن القدم، بعيدة ما في حرج.
5: ما في حرج.
0: ما في مكان اللي هي اللي بتكون على الجنب هذه.
1: نعم.
5: صحيح صحيح.
0: لا لا ما في حرج، بعيدة هذه إن شاء الله ما فيها إهانة للقرآن.
5: الله يجزاك الخير.
0: حياكم الله.
5: الله يجزاك.
1: حياكم الله. نعم اتصال. نعم فتاوى. السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يجزاكم الخير يا شيخ.
1: أهلا وسهلا بكم.
6: عندي استفسار عام إذا بالإمكان.
1: تفضل.
6: اللي هو ما بعد الأذان، يعني بس عشان أنه تتوضح الصورة، ما بعد الأذان لما ينتهي الأذان اللي هي الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، هل هي واردة يعني كانت موجودة على زمن الرسول؟ هل هي يعني
1: نعم
0: اللي هي الصلاة، اللي هي الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم
1: بعد الأذان؟ نعم
0: نعم, نعم سيدي إذا بتسمح لي أجاوبك فورا.
1: تفضل سيدي.
0: لأنه إذا عندك استشكال خليني يعني.
6: والله هو بس استفسار بشكل عام. أنا بسمح يعني.
0: نعم معروف.
6: سافرت كذا.
0: شوف.
6: ما لقيتها غير في الأردن يعني.
0: نعم لا موجودة يا سيدي، موجودة في كثير من بلاد المسلمين، جل بلاد المسلمين.
6: هي بس إنه الاستفسار عشان الواحد
1: تسمع
0: بس يا أخوي، بس خليك معي.

0: هاي من المسائل التي نسأل عنها كثيرا. الآن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو الله بعد الأذان وأن نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، إلى آخر الحديث، أليس كذلك؟ ولا راح السائل؟
1: معنا الأخ الكريم؟ نعم
0: تمام.
1: شكله راح. نعم
0: فهذا
1: تفضل.
0: الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الأذان هي من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا نجعلها على المئذنة؟ لماذا نجعلها على المئذنة؟ جعلها على المئذنة لا يجعلها أذانا. يعني هسه لما أسمع الدكتور زايد الدويري قبل الأذان بشوي بيقول نستمع إلى آيات كريمات كذا، هذا أذان يعني؟
1: ليس أذان.
0: لا لا لا. إذا المؤذن ذكر بشيء بعد الأذان، هل هذا أصبح أذانا؟
1: لا.
0: لذلك تلاحظ أن المؤذن بعد أن يؤذن يصمت هنيهة بسيطة،
1: نعم،
0: ثم يصلي يعني على الحبيب صلى الله عليه وعلى آله
1: وبصوت
0: وعلى
1: يعني طبقته أقل
0: حتى
1: على طبقة
0: حتى يفصلها عن
1: يفصلها
0: الأذان.
1: نعم.
0: فهذا تذكير بهذه السنة، وهذه وسائل، هذه وسائل الصحابة الكرام صلوا التراويح وجاءوا بالأذان الثاني يوم
1: نعم.
0: الجمعة. أنا أقول هذه مسألة وسائل،
1: صحيح،
0: فلا حرج فيها.
1: بارك الله فيك.
0: وأنا جل بلاد المسلمين التي يعني أكرمني الله بزيارتها يصلون على الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الأذان.
1: بعد الأذان. أي نعم. بارك الله فيكم. يعني الأخ الكريم في سؤال أخي سعد ولا نجيب حتى
0: بس
1: في المحور الأخير؟ نعم.
0: في نقطة سيدي زايد.
1: تفضل.
0: بس بعرفش إذا أجبناها بوضوح.
1: إذا في سؤال لاحقا.
0: اللي هي قضية اللي نوى عدده وزاد وأنقص، لا حرج بالنوافل المطلقة.
1: نعم.
0: هو كان يسأل عنها في المطلقة، ليس متنفل هو.
1: نعم.
0: كان لا حرج بالزيادة، لكن ينوي قبل الزيادة. يعني أنا بصلي تنتين بدي أعملهم أربعة، بنوي أحولهم لأربعة وأزيد.
1: نعم.
0: مش التنتين أطلع الثالثة بعد، يعني وصلت؟
1: نعم.
0: يعني ذكر الفقهاء أنا ناوي تنتين حولتهم لأربعة، لا حرج.
1: لا حرج.
0: لا حرج، والنية سابقة للركعة. أيوة فقط. لا.
1: نعم بارك الله فيكم. نعم في بالأخ الكريم يقول يعني ابنه الله يشافيه عنده توحد، يعني
0: نعم.
1: عندما يذهب للمسجد يأخذه إلى مصلى النساء، هل يجوز؟
0: يعني
1: عمره 12 سنة.
0: يعني أولا ذهابه إلى المسجد وعدم ذهابه إلى المسجد ووجوب الجمعة عليه هذا تابع لتكليفه. فالتوحد ليس يعني حالة واحدة ليحكم على جميع أفرادها بحكم واحد، فهنالك أهل تكليف شرعي كامل، يعني هو الاختلاف بسيط جدا يكون في بعض المسائل. فهذا يصلي مع الرجال، يصلي مع الرجال. إذا ما وصل إلى مرحلة القدرة على القيام بحاجاته أو ما شابه ذلك فلا يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى المسجد بداله بالغ.
1: نعم.
0: لا، ولا يصلي مع النساء. أي نعم.
1: نعم.
0: هذا يبقى في البيت.
1: نعم بارك الله.
0: يمكن أن أخذه إلى المسجد في وقت آخر، في وقت أخف يعني اكتظاظا وازدحاما، يراعى ذلك. أما ما دام بالغ فلا لا ولا ولا وليس مكلفا شرعا.
1: نعم.
0: حسب حالته العقلية.
1: نعم.
0: يعني من بلغ عاقلا هو.
1: نعم.
0: المكلف. فإذا في إشكالية بالعقل عنده نتيجة المرض فهذا ليس مكلفا بالذهاب،
1: ليس مكلفا.
0: ولا يذهب، ولا يذهب إلى مصلى النساء.
1: نعم. لعله فهمت من سؤاله أنه أحيانا يكون فارغ مصلى النساء، يعني حتى لو في هذه الحالة وكان فارغ.
0: فهذا ما في نساء.
1: ما في نساء.
0: ما إلا بالاسم إحنا.
1: ما إلا بالاسم.
0: الاسم لا يعنينا.
1: ما بعنينا.
0: اسمه مصلى النساء.
1: المهم أنه ذهاب
0: للمسجد. واقع الحال إذا كان فارغ لا حرج.
1: نعم.
0: لا حرج أبدا إذا يعني والده بجانبه. إما أنه يجب عليه لأنه قادر ولأنه بالغ.
1: صحيح.
0: وأنه لا يجب عليه. لا يجب عليه وبدك تاخذه بتضله معك بجانبك ضمن قدرتك على السيطرة عليه.
1: السيطرة عليه. نعم.
0: والبالغ لا ندخله عند النساء.
1: نعم. نعم. نعم بارك الله فيكم.
0: حياك الله.
1: الأخ الكريم يعني إن شاء الله نجيب على هذا السؤال ثم ننتقل للمحور الأخير فضيلتك بعد إذنك، محور المولد النبوي.
0: أي سؤال عندنا؟
1: يعني موضوع أنه ظلمه زميله في العمل ودعا عليه بالاسم يعني.
0: نعم.
1: قال الآن اثنين يعني تركنا العمل، لكن هو يعني أصابته يعتقد بأن الله عز وجل أجاب دعاءه، استجاب لدعائه، فالآن في حالة مرضية معينة.
0: من دعي
1: عليه يقول أنا في حالة ندم، أنا يعتقد بأن الله عز وجل استجاب لدعائي لأنه ظلمني.
0: أوه.
1: وأنا الآن لعلي في حالة ندم أني دعوت عليه.
0: نعم.
1: فتوجيه يعني حول هذه المسألة سيدي.
0: والله يا دكتور زايد يعني نسأل الله العفو والعافية من الظلم.
1: آمين.
0: وندعو إلى المسامحة.
1: للمسامحة.
0: إلى المسامحة وأن يدعو له بالشفاء. يعني هو الآن رأى ما نزل بذلك الشيء.

0: الشخص الذي دعا عليه، وليعفو وليصفح، ندعي له بالشفاء، إن شاء الله ربنا يتوب علينا. لكن برضو هذا بتخوفنا جدا من قضية الظلم،
1: الظلم صحيح وأثره.
0: من قضية الظلم نفسها يعني. أسأل الله لنا ولكم العفو
1: آمين
0: والعافية.
1: آمين، بارك الله فيكم. نعم، يعني لعلنا ننتقل إلى المحور الأخير أخي سعد، يعني نجيب على المحور الأخير الذي خصصناه لذكر المولد النبوي الشريف لسيدنا محمد صلى الله
0: صلى الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم، خير
0: وسلم.
1: البشرية. ونحن في المملكة الأردنية الهاشمية نتشرف فضيلة الدكتور كل عام بأنه يقام احتفال رسمي تحت رعاية ملكية سامية بهذه الذكرى النبوية الشريفة. والأخ الكريم هو سأل عن، لعله في نفس المحور الذي سنتحدث فيه، فنتحدث فضيلتكم عن يعني مشروعية الاحتفال بمولد النبوي الشريف، وما يظهر علينا في كل عام أنه يقولون بأنه 12 ربيع أول هو، تقولون بأنه يوم مولده لكنه يوم وفاته. فنتحدث عن هذه المسألة دكتور، واللغط الذي يحدث كل سنة وفي هذه المناسبة العزيزة على قلب كل مسلم.
0: نعم يا سيدي، نحمد الله سبحانه وتعالى أن أكرمنا بهذا البلد المبارك بقيادة هاشمية تكرم دائما بالاعتناء بهذه المناسبات، لأن هذا عندما يعني نذكر بأيام الله سبحانه وتعالى فهذا من الكرامة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها.
1: نعم
0: طبعا خليني أكون واضح دكتور زايد، أنا يعني أعتز بهذه اللقاءات وهذه المحافل التي نحتفل فيها بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإسراء والمعراج، بيوم بدر، بيوم فتح مكة، هذا شيء نعتز به، ومن يخالف في الرأي نحترمه، والعلم يتسع للجميع. قضيتنا التي يعني ندقق عليها جدا، الحذر أشد الحذر من قضية أنه إذا أنت تخالفني بالرأي تتهمني بالتبديع والضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة بالنار، هذه قضية مش سهلة، خاصة لمن يعني جعلوا من هويتهم قضية تضليل الأمة وتفسيقها وتبديعها. وأنت تعلم ما الذي قد يعني انتشر قبل في فترة بسيطة وربما ذكره السائل الكريم، وصل الكلام إلى الإمام أبي حنيفة وإلى الإمام النووي وإلى الإمام
1: قذف
0: السيوطي
1: العلماء. نعم
0: بالتكفير
1: تكفير
0: بالتكفير بالتكفير والتفسيق والتبديع. هذه الخطورة الشديدة عند من لا يعلم أن قضايا الخلاف الفقهي والقضايا المحتملة للخلاف لا يجوز أن أعتبرها منكرا. يعني الآن أنا قاعد بقرأ معاك قبل شوي في عبارات السادة الفقهاء، هون رأي الشافعية وهون رأي المالكية، ما بجي المالكي بيقول عن رأي الشافعي بدعة والشافعي يقول عن رأي المالكي بدعة،
1: لم ينقل ذلك.
0: لا لا لا بالعكس، يقول لك هذا رأي مذهب معتبر، نحن نرى صواب مذهبنا، مثل ما ذكرت لك بالوتر قبل قليل، الحنفية عندهم القنوت وعندهم السجود، احنا ما عندنا ذلك في المذهب الشافعي، القنوت بيكون في آخر نصف رمضان وفيه سجود أيضا لمن تركه، وقنوت الفجر، ولمن يدعو بشكل يومي يعني لا تقليدا للمذهب الحنفي بناء على النوازل
1: نوازل. نعم.
0: التي تنزل الأمية، فإذا نسي فلا شيء عليه. أما ما بنشوف واحد قاعد بيفسق وبدع بناء على ذلك. فهذه نقطة مهم، ونحمد الله كما قلت لك على القيادة الهاشمية الواعية التي تعطي هذه الأيام منزلتها بالتذكير بها أو شيء من المنزلة، ما هذه أيام عظيمة جدا. ناس نأصل المسألة فقهيا، نأصل المسألة فقهيا، إذا أنت قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أي مزية ولا اعتبار لهذا اليوم، فمن أين جئتم بهذا؟ قلت لك لا، هذا غير صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مزية لهذا اليوم بأن صام يوم الاثنين، عندما سئل عن صيامه فقال هذا يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه أو بعثت فيه، فهذا اليوم له مزية بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حاب الشيخ زايد، وأنا بعرفه من الصوامين، أنا أصوم كل اثنين تقليدا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه صام يوم الاثنين لأنه يوم مولده، يعني كل اثنين أنا أحمد الله وأشكر الله وأحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ذلك اليوم أسبوعيا، فقد أصبت عين السنة. هاي النقطة الأولى، هذه النقطة الأولى. فيوم نعم له مزية وخاصة.

0: الشرعيه. طيب، السؤال الثاني الذي ايضا يطرح في هذا الموضوع، الاحتفال هذا الان انتم بتيجوا بتجتمعوا بتنشدوا بتقراوا قران اول شيء، بعدين بتنشدوا بتعطوا درس وبتوزعوا حلو والى اخره. هذه الصوره للاحتفال من اول من قام بها؟ حتى انتم يعني تقلدون سلفا، تقلدون من؟ هذه الصورة للاحتفال ليست صورة مخصوصة بهيئة مخصوصة لابد منها حتى أقول لك دليلها ألف با جيم دال. أنا أقول لك التذكير بهذه الأيام، التذكير بهذه النعمة من المستحبات. كيف تذكر؟ من المتاح المباح بالنسبة لك بما كانت الوسيلة. يعني تريد أن تكون وسيلة التذكير على إذاعة القرآن الكريم لنحمد الله على نعمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنذكر بالتأسي والمحبة والصلاة عليه، هاي احتفال طيب. بدك تجيب معاك على البيت اليوم حلو وتوزع على أولادك حلو وتقول لهم هذا احتفال بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممتاز. بدك تجمع الناس وتنشد وتعطي درس وإلى آخره، ممتاز. هذه وسائل، الوسائل هذه ليست هيئة مقيدة بخصوص معين حتى أطلب من قام بها الدليل. مثلا طلب العلم، هل يوجد صورة معينة له حتى أسير أنا ضمن هذه الصورة وأقول لا بد فقط من هذه الصورة؟ لا
1: يوجد.
0: بدك تدرس الآن عن بعد، بدك تدرس وجاهي، يدرس بالطريقة التي تراها مناسبة، المهم تحصيل العلم. وكذلك التذكير بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجهاد في سبيل الله. تيجي تقول لي والله صورة الجهاد المنصوصة اللي عليها النص السيف والرمح والدرع والنبال وما شابه ذلك، هذه وسائل وليست هيئات تعبدية غير معقولة المعنى يجب أن ألتزم بها. هذه وسائل تتعدد، هذه بالنسبة لقضية الهيئة. بيقول لك لا أنتم يعني تقلدون غير أهل السنة بذلك. لا، ليس صحيحا. إذا رجعت للإمام الذهبي والإمام ابن كثير يذكرون عن الحاكم مظفر الدين الذي كان من قادة جيوش صلاح الدين الأيوبي أنه من أول من احتفل بالمولد بطريقة الدروس والمواعظ وإظهار السرور، ويقولون كان عالما مجاهدا سنيا محبا لأهل السنة معظما لقدر العلماء، لم ينقل عنه أنه هزم في معركة قط. فهذا يعني هذا الذي بدأ بهذه الصورة، وهي صورة يعني هي صورة ممكن أن تتعدد كما تحب، هو رجل من أهل الفضل وأهل الإكرام، الله يكرمنا بأمثال هؤلاء ونحرر المسجد الأقصى مرة أخرى كما فعلوا. القضية الأخيرة أيضا دكتور زايد اللي هي مسألة أنه نحن نحتفل بيوم وفاته. يعني نحن أولا، هذه قضية خطيرة جدا. أولا، يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 2 ربيع الأول أم 12 من ربيع الأول هو محل خلاف بين العلماء، والإمام ابن حجر العسقلاني ينقل ما ذكره العلماء في هذه المسألة ويرجح أنه لم تكن وفاته في 12 من ربيع الأول بناء على وقفة عرفة ومتى كانت وقفة عرفة وسيرا مع الأشهر حتى وصلوا فرض الشهر 29 و30. قال لك ما بيجيش 12. القضية الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا خير أيامنا يوم الجمعة، مزبوط. فيه خلق آدم وفيه قبض، وهو خير أيامنا، وهو يوم خلق سيدنا
1: يوم
0: آدم،
1: يوم عيد أسبوعي للمسلمين هذا،
0: وهو يوم خلق سيدنا آدم ويوم قبض سيدنا آدم. طيب نقول بنحتفل احنا قاعدين والجمعة عيدنا الأسبوعي،
1: صحيح،
0: بنقول نحتفل بقبض سيدنا آدم، عناش احنا تجديد نياحة وتجديد أحزان في الإسلام، في الإسلام ولا في عند أهل السنة، هذا مخالف لمنهج أهل السنة. احنا منهجنا منهج أهل السنة أن نأخذ العبرة ونأخذ الرسالة ونأخذ الرمزية في هذه الأيام.
1: صحيح.
0: المولد النبوي الشريف فيه رسالة كبرى نحتاجها اليوم، ونحن نسمع ماذا يريد العدو الصهيوني من تهويد المسجد الأقصى وهدم المسجد الأقصى وإخراج أهل الضفة وإخراج أهل غزة. ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل الذي ظن فيه أبرهة أنه قادر أن يهدم الكعبة المشرفة، فرد الله أبرهة وقهر جيش أبرهة

0: وحمى الكعبة، وكانت إرادة الله أن يولد مجدد دعوة سيدنا إبراهيم رافع لواء التوحيد، من سيعيد للكعبة حالها والنور الذي يجب أن تحف به في نفس العام الذي ظن فيه أبره أنه سيهدم الكعبة المشرفة. الله أعلم حيث يجعل رسالته زمانا ومكانا وشخصا في ذات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الرسالة اللي بدنا نتذكرها في المولد. أما إحنا آخر دقيقة سامحنا، أما إحنا مندور على المواسم تبعتنا نفسدها،
1: صحيح، وبنشوش عنها.
0: العشر يعني. الأواخر بالله الدكتور زايد أنت مخضرم في العمل الإعلامي، العشر الأواخر إيش أكثر سؤال عن القنوت، عن التهجد، عن ختمة القرآن، عن إحياء الليل، ولا عن زكاة الفطر؟
1: زكاة الفطر نقدا ولا
0: يعني. طيب معقول يعني إحنا مواسمنا إحنا، طب هسه إحنا بالعشر الأواخر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف ويتحرى فيها ليلة القدر، وبدنا نصل الأرحام ودخلين على عيد ونوسع الفقراء ونتهجد ونتعبد ونعيش عبوديتنا، لا من ضمن طعام ولا نقد؟
1: طعام ولا
0: نقد ولا طعام. لا. المولد نفس العملية، الإسراء والمعراج نفس، ما بي يعني إحنا نحول مواسمنا لهذه القضايا في مسائل محتملة للخلاف. يعني المنكر على الاحتفال ماذا يترتب عليه؟ يا أخي ما بدك تحتفل كما تحب،
1: لا تحتفل، بس لا تحتفل، لا تبدع ولا تفسق،
0: أما تدخل يعني في التبديع والتفسيق
1: تخرج من دائرة إلى دائرة. يعني سلم بوحكم وطيب الله أنفسكم فضيل الدكتور. وأعلق يعني بالنهاية أقول يعني ما لكم كيف تحكمون. يعني فضيل الدكتور تحدثتم فقط، أعلق دقيقة يعني عن الرمزية في الاحتفال. هذه رسالة من عندما يقام احتفال يعني سنوي بهذه المناسبة تحت رعاية ملكية سامية، وتبقى المساجد يعني وجهودكم مباركة في وزارة الأوقاف ودائرة الإفتاء والمشايخ يعني من يوم 12 ربيع الأول حتى نهاية ربيع الأول وفي المساجد احتفالات، أليس في هذه رسالة إلى للشباب لهذا الجيل وتذكير بهذه الرمزية بنبي هذه الأمة وأن يكون قدوة لهم؟ وهذه رسالة عظمى لجيل الشباب وتذكيرهم بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالة الدولة، هذه رسالة الهاشميين يؤطرونها في كل عام ويرسلون رسائل للمجتمع بأن هذا النبي نبي الأمو، وهذا يعني هذه السلالة الهاشمية تقوم بالاحتفال بهذا النبي الكريم. هذه رسالة للمجتمع، رسالة للأمة.
0: يا دكتور زايد، نعم والله أنا أقول لك ما أؤمن به، نحن في نعمة، في نعمة عندما تكون الاحتفال الديني برعاية ملكية سامية، عندما تكون هنالك تعظيم لشعائر الله،
1: صحيح،
0: عندما يكون هنالك احترام للعلم والعلماء، نعم، هذا أمر نعتز به ونحافظ عليه ونشكر الله على هذه النعمة.
1: صحيح، الحمد لله.
0: أما أن تبقى هذه المواسم ومجند حاله واحد واثنين وثلاثة فقط للتفسيق والتبديع، هذول خطر،
1: نعم،
0: هذول خطر شديد، ولا نتهم الذي يخالف بالرأي، لكن إياك إياك أن تسلك طريق التفرقة والتفسيق والتبديع.
1: صحيح، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، كل الشكر والتقدير لضيف الحلقة فضيلة الدكتور زيد إبراهيم الكلاني أمين عام دارة الإفتاء، على وجودكم سيدي في برنامج فتاوى على الهواء.
0: هذا السؤال ضل عندي، أنا ما بعرف تكلمنا عنه أنه النفل المطلق يجوز له أن يزيد،
1: تحدثنا سيدي، نعم،
0: أما النفل غير المطلق مثل الرواتب لا يزيد.
1: تحدثنا سيدي، بارك الله فيكم، كل شكر لجهودكم، أشكر زملائي فريق العمل، سعد الدبوبي، غاندي حداد، نداء الرمامنة، أمان الكعابنة، زميلي الدكتور معارك حصات، وهذه التحية من محدثكم زايد نواف الدويل، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمن مطمئن في حفظك وعنايتك ورعايتك يا أرحم الراحمين، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. رئيس الوزراء يتسلم تقرير النزاهة السنوي ويؤكد دعم استراتيجية مكافحة الفساد. الأردن يدين اقتحام بن كفير للأقصى ويحذر من تصعيد الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل. وانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في الأول من تشرين الأول المقبل. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025، مجددا دعم الحكومة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030 التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي. من جانبه، استعرض رئيس مجلس الهيئة خلال اللقاء أبرز المحاور التي تضمنها التقرير والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية وتوفير بيئة تشجع الاستثمار، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ساهمت في استرداد ومنع هدر قرابة 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. وحضر اللقاء وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي وأعضاء مجلس الهيئة. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اقتحام الوزير الإسرائيلي إتمار بن كفير ومجموعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يمثل انتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف وتدنيسا لحرمته وتصعيدا استفزازيا غير مقبول. وأكدت الوزارة أن المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارته وتنظيم الدخول إليه. وحذرت من تداعيات استمرار الاقتحامات والانتهاكات، داعية المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بصفتها القوى القائمة بالاحتلال بوقفها واحترام الوضع القائم في القدس ومقدساتها. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين، حيث أحرق قطعان المستوطنين فجر اليوم أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بازاريا شمال غرب مدينة نابلس، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما يتواصل حصار منطقة رأس العين وثلاثة منازل غرب بلدة قصرى جنوب نابلس بشكل كامل لليوم 18، بالتزامن مع استمرار العدوان على قصرى لليوم 20. وفي ظل تصاعد التوتر في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حذر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك وفرض ممارسات جديدة تستهدف تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم. وأشار كنعان في بيان للجنة اليوم إلى أن شهر أيلول الحالي يشهد موسما من الأعياد والمناسبات اليهودية يبدأ برأس السنة العبرية من 11 إلى 13 من الشهر الجاري، يليه يوم الغفران يومي 20 و21 من الشهر ذاته، ثم عيد العرش الذي يبدأ مساء 25 من شهر أيلول الحالي ويستمر حتى مطلع تشرين الأول. وفي وقت باتت الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين، نبه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى أن خفض التمويل يدفعه إلى تقليص عدد المستفيدين من المساعدات في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف، محذرا من عواقب وخيمة. وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية شون هوتز أن الوكالة الأممية تدفع إلى خفض عدد الأشخاص الذين تساعدهم في الضفة الغربية إلى النصف. وفي قطاع غزة استشهد 4 أشخاص على الأقل، بينهم 3 أطفال، في القطاع الفلسطيني المنكوب بنيران وغارات جوية إسرائيلية بحسب مصادر طبية في القطاع. وقال شهود إن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت ما لا يقل عن 12 صاروخا بالقرب من منطقة الكتيبة غرب مدينة نابلس، وهي منطقة مكتظة بالعائلات النازحة. وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بوقوع إصابات بنيران مسيرات إسرائيلية في منطقة الكتيبة غرب مدينة غزة. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان إنه إذا عادت أمريكا إلى الوفاء بتعهداتها في مذكرة التفاهم فإن بلاده ستقوم بالمثل على الفور. مزيد من التفاصيل والزميلة ألف البطوش.
1: بعد نحو شهر من الهدوء وبالتوازي مع تشديد الضغوط الاقتصادية الأمريكية على طهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنضرب إيران بشدة وسنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. وقال نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس: نعمل حاليا على ضمان حرية حركة التجارة عبر مضيق هرمز، مضيفا: القيادة الإيرانية مستعدة لفعل أي شيء لعرقلة تدفق النفط والغاز دون حسابات استراتيجية. هذا وحثت واشنطن مجموعة 20 على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد إيران خلال اجتماعات وزراء مالية المجموعة في أشفيل بنورث كارولاينا. في المقابل، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف إن بلاده لا تزال تسعى إلى تحقيق مذكرة التفاهم مع واشنطن، وتعتقد أن استمرار الحرب ليس في مصلحتها ولا مصلحة المنطقة. وشدد بزشكيان على أن إيران لا تزال تسعى لحل تفاوضي، مؤكداً الاستعداد لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل. وفي تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن مضيق هرمز في وضع جيد وإن معدل عبور السفن يقدر ب30 سفينة كل ليلة. وفي إطار التأثير الاقتصادي على إيران، قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي إن بلاده تمتلك احتياطات كافية من العملات الأجنبية على الرغم من العقوبات الأمريكية، وذلك بعد أن قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن طهران ترد بعنف لأنها تخسر الحرب الاقتصادية.
0: وإلى آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أفادت السلطات الأوكرانية اليوم بأن 7 أشخاص قتلوا في قصف صاروخي روسي على مستودع لسكك الحديد في كييف ومنشآت أخرى أدى إلى اندلاع حرائق. وألحق القصف أضرارا بمبنى سكني مكون من 5 طوابق، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم طفل. وفي تطور لاحق، قتل ما لا يقل عن 21 شخص بضربات روسية ليلية استهدفت كييف ومحيطها، فيما دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شركائه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية ضد الصواريخ البالستية.

0: ولا فرنسا رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدولي الدورية لشهر أيلول الحالي خلفا للدنمارك. ويعقد مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز المجلس البرنامج في جلسة صباحية. سيداتي وسادتي، من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية بأبرز أخبار الكوارث حول العالم، حيث في نيبال ارتفع إجمالي عدد القتلى إثر فيضانات جبال الهملايا إلى أكثر من 3000، بينهم 799 و89 في نيبال وفقا لما أعلنت هيئة الكوارث فيها، و61 في الصين بحسب سلطاتها. وفي الهند أعلنت سلطات ولاية أوتار براديشا أنها عثرت كذلك على 71 جثة على بعد عشرات الكيلومترات في مجرى النهر أسفل موقع الكارثة. أما في إسبانيا، حيث أدت موجة الحر إلى تسجيل أكثر من 5000 حالة وفاة في الفترة ما بين الأول من حزيران والثالث عشر من آب في حصيلة قياسية لهذه الفترة، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بعدما كانت الحرارة أقل من معدلاتها لهذه الفترة من السنة في عدد من المناطق طوال الأيام الماضية بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، التي حذرت أيضا من أن الحرارة قد تتجاوز معدلاتها خلال شهر أيلول بنحو 10 أو 10 درجات مئوية. وعودة إلى محلياتنا، حيث أعلنت دائرة الإحصاءات العامة أن التعداد العام للسكان والمساكن 2026 سينطلق في الأول من تشرين الأول المقبل وسيستمر حتى نهاية الشهر بمشاركة نحو 12 ألف باحث ميداني ليشمل جميع السكان والمساكن في المملكة. وقال المدير العام للدائرة حيدر فريحات خلال منتدى التواصل الحكومي إن التعداد السكاني سيبدأ بالعد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن ينطلق العد الميداني في الرابع من تشرين الأول بهدف توفير بيانات سكانية واجتماعية دقيقة تسهم في التخطيط للمستقبل. وأضاف الفريحات يقول:
1: تم اعتماد 1 تشرين الأول 1/10 موعد بدء التعداد العام للسكان والمساكن، وسوف يستمر العد لمدة شهر كاملا. سوف يقوم على تنفيذ هذا التعداد عدادين بعدد 12 ألف إحصائي باحث، سوف يقوم على مدار شهر كامل بزيارة 24 ألف بلوك إحصائي. البلوك الإحصائي هو منطقة العد، يعني الباحث سوف يزور البلوك. الأسئلة سوف تكون خفيفة، لا تمس أبداً أي أسئلة حول الدخل أو الإنفاق أو حول الضريبة أو حول أي شيء يخص الأعمال التجارية أو المالية أو المادية أو الاقتصادية للمواطن أو المقيم. فقط نحن نسأل عن بيانات سكانية، اجتماعية، ديموغرافية، صحية، تعليمية، بدنا نطمن على أحوال الأسر.
0: تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مستشفى المقاصد الخيرية واطلع على واقع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمراجعين والمرضى واحتياجات المستشفى والتحديات التي تواجه سير العمل. وطلع الوزير خلال جولته التفقدية على آلية سير العمل في المستشفى واستمع إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الرعاية الصحية بما يلبي احتياج المراجعين ويعزز جودة الخدمات المقدمة لهم. وأكد أهمية مواصلة متابعة سير العمل في المستشفى والوقوف على احتياجاته بما يسهم في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث ويدعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية والخدمات المقدمة للمواطنين. مستمعينا الكرام، وإلى جولة مع مندوبينا في عدد من محافظات المملكة، حيث استعرضت مؤسسة ولي العهد في محافظة الزرقاء قصص نجاح شبابية وتجارب ملهمة ضمن فعالية مع الشباب التي نظمتها مؤسسة ولي العهد احتفاء بمرور 10 أعوام على مسيرتها وشراكتها مع الشباب الأردني. المنسق الإقليمي لمكاتب إقليم الوسط في مؤسسة ولي العهد خالد الدغمي تحدث للزميلة حلا المعيط عن هذه الفعالية وقال:
2: هاي الفعالية تهدف لتوفير مساحة تفاعلية بيلتقوا فيها الشباب والشركاء إلى جانب التعريف ببرامج المؤسسة من خلال مساحات متعددة.

0: باستعراض لقصص نجاح مؤثرة لشباب المحافظة، بالإضافة للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم للمستقبل. خلال 10 أعوام الماضية كانت المؤسسة بالقرب من الشباب، ترافقهم في كل رحلاتهم المختلفة في جميع المحافظات وخصوصا في محافظة الزرقاء، وبنطور برامجنا والفرص بناء على احتياجات الشباب وتطلعاتهم للمستقبل، واللي بيعزز القدرات والمهارات على التعلم وصناعة الأثر والمشاركة الفاعلة والقيادة.
1: اختتمت في محمية عجلون المرحلة 4 والـ5 من برنامج فرسان الطبيعة بمشاركة مجموعة من الطلبة في تجربة تعليمية وبيئية هدفت إلى تعزيز معارفهم بالطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي، إلى جانب تعريفهم بأهمية المحمية ودورها في خدمة المجتمع المحلي. وعن التفاصيل تحدثت مشرفة التوعية والتعليم البيئي في محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي كوثر دويكات لمندوبتنا إيمان الهمسات، وقال:
2: تم اختتام المرحلة 4 والـ5 من برنامج فرسان الطبيعة 2026 بإتمام 26 فارس وفارسة من 17 مدرسة حول المحمية، الذين أتموا المعايير المطلوبة بالمراحل الخمسة جميعها. من 400 طالب وطالبة تعرفوا على كافة التخصصات في محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي بعد تدريبهم في المرحلة الثالثة على كيفية عمل البرامج والمبادرات والأنشطة في مدارسهم وأحيائهم وقراهم. وفي المرحلة الخامسة تخصصوا في التخصص الذي رغبوا به من إدارة محمية وتعليم وتوعية بيئية، الأبحاث والدراسات، السياحة البيئية التي تضم استقبال دلالة منام طعام وشراب والتفتيش.
1: في إربد نفذت جمعية تحفيز للرياضة والتطوير ومنظمة شركاء للأفضل بالتعاون مع جامعة اليرموك يوما رياضيا بمشاركة 60 شابا وشابة من الأردنيين واللاجئين السوريين، بهدف تعزيز النشاط البدني والصحة النفسية والاندماج المجتمعي والتبادل الثقافي. رئيس جمعية تحفيز للرياضة والتطوير أحمد اشتيات تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
3: هذا النشاط الرياضي الاجتماعي اللي هدفه أكيد تبادل الخبرة والتجربة ودمج مجموعة من المهارات الحياتية والمهارات الاجتماعية وتعزيزها من خلال الرياضة بين الشباب الأردني والشباب السوري، وكمان الفكرة بتروح باتجاهات مختلفة، تعزيز الرياضة الحركية والبدنية وربطها بالرياضات العقلية الفكرية اللي بتخلي أكيد شبابنا يطلعوا على العمل الاجتماعي والعمل التنموي بطريقة مختلفة، وكمان الناس اللي عندها تجربة اجتماعية وتنموية تشوف الرياضة بطريقة مختلفة كأداة للتجميع وأداة للسلام وأداة أكيد للدمج الاجتماعي بكل اتجاهاته، وتعزيز أكيد الروابط الاجتماعية ما بين الشباب على اختلاف اتجاهاتهم وميولاتهم وأفكارهم.
1: اختتم مهرجان الفحيص الأردن تاريخ وحضارة فعاليات دورته 33 يوم أمس بعد 6 أيام حافلة بالفعاليات الفنية والثقافية والتراثية التي استقطبت جمهورا واسعا من مختلف محافظات المملكة، إلى جانب حضور رسمي وإعلامي وفني. وأكد المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي أن نجاح الدورة الحالية يؤكد أن الأردن موطن الفرح والحياة، مشيدا بتفاعل الجمهور والداعمين ووسائل الإعلام مع مختلف الفعاليات في المهرجان. وقال إن المهرجان سيواصل حضوره تحت شعاره الثابت الأردن تاريخ وحضارة، محافظا على دوره في إبراز الثقافة والفكر والتراث الأردني وتسليط الضوء على منجزات الشخصيات الوطنية. أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة أن حركة انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بصورة طبيعية رغم التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى استمرار التسهيلات والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاع التخليص والنقل لتسريع إنجاز المعاملات ودعم حركة التجارة وسلاسل التوريد. وأوضح أن ميناء العقبة يواصل أداء دوره كمنفذ حيوي للبضائع المتجهة إلى الأردن ودول المنطقة في وقت سجلت فيه المناولة بالميناء الرئيسي خلال الأشهر 7 الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وإلى أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم عند 89 دينارا و70 قرشا لغاية البيع من محلات الصاغة مقابل 5

85 دينارا و70 قرشا لجهة الشراء. عالميا انخفضت أسعار الذهب اليوم مع عكوف المتعاملين على تقييم التوتر في الشرق الأوسط وترقبهم بيانات مهمة عن سوق العمل الأمريكي هذا الأسبوع. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث ترتفع درجات الحرارة قليلا لتسجل حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. رئيس الوزراء يتسلم تقرير النزاهة السنوي ويؤكد دعم استراتيجية مكافحة الفساد. الأردن يدين اقتحام بن كفير للأقصى ويحذر من تصعيد الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. برنامج الأغذية العالمي يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف بسبب نقص التمويل. وانطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في الأول من تشرين الأول المقبل. ختاما مستمعينا الكرام، هذه تحيات رئيس تحرير النشرة مزيد العجارمة، ومن الهندسة الإذاعية شوبرت النمري، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء، في أمان الله.

0: قبل أكثر من مليوني سنة، أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولكن عن الوضع في القدس بشكل خاص. كما هو معروف، الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 مقبل على الانتخابات البرلمانية في 27/10/2026، وأيضا الانتخابات الفلسطينية في مناطق الضفة والقدس والقطاع أيضا ستكون في شهر في 28/11/2026، أي أن هنالك انتخابات على طرفي الخط اللي بيسموه أخضر، ولكن هو أسود وسيء ومقيت للشعب الفلسطيني، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. على أي حال، للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بابن القدس الناشط السياسي والكاتب السياسي الأستاذ رأفت عليان. أستاذ رأفت، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا. يعني بداية، شيء مؤكد أننا كأردنيين نتابع أولا معاناتكم، وثانيا صمودكم، وثالثا مواجهاتكم، وخصوصا في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بين أهل القدس بشكل خاص والمستعمرين المستوطنين الإسرائيليين. بداية أخي أستاذ رأفت، يعني الوضع الاقتصادي السياسي عندكم صعب، ولذلك ماذا يمكن وصف هذا الوضع من ابن القدس الأستاذ رأفت عليان؟
1: يعني بداية مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وأنتم لا تسمعون عنا، أنتم تعيشون معاناتنا كأردنيون بالتأكيد، لأننا وطن واحد وشعب واحد. أما فيما يتعلق بالقدس، ما يجري في القدس ليس جديدا على المقدسيين، ولكن الجديد تصاعد الإجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة أننا تعودنا عند اقتراب أي انتخابات إسرائيلية تكون القدس عبارة عن ملعبا انتخابيا للأحزاب المتنافسة في إسرائيل في التصعيد ضد أبناء القدس وضد المقدسات وضد المملكة المبارك. بمعنى آخر، أنها تستخدم القدس كمنصة انتخابية لمحاولة تسويق أنفسها في من هو الحزب الأكثر تطرفا ضد القدس والمقدسيين وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن فيما يتعلق في القدس الآن ضد القدس والمقدسيين. يحاول كافة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة اليمينية أن تثبت لشارعها الإسرائيلي أنها الأكثر تطرفا في الإجراءات في المدينة المقدسة. نتحدث خلال فقط 24 ساعة الماضية أكثر من 60 إخطار هدم في بلدة عناتة شرقي القدس. نتحدث أيضا عن تكسير وتحطيم الكراسي الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، وهذه لأول مرة. نتحدث عن انتهاكات تتصاعد في ظل غياب سياسي إعلاني دولي عما يجري في القدس. لأن الآن أصبح هنالك اهتمامات أخرى على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والإقليمي وحتى على المستوى الفلسطيني. فلسطينيا هنالك

0: الإسرائيلي في المدينة المقدسة وفي أهلها. المراد تاريخيا أن تكون القدس يهودية، وكل الإمكانيات التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والحكومات المتعاقبة لها علاقة بأن تكون القدس بمعنى آخر يهودية على حساب الوجود الفلسطيني. ولكن صمود المقدسيين حتى هذه اللحظة هو شوكة في وجه هذا المخطط، لأن هنالك نتحدث عن ما يقارب 300,000 فلسطيني ما زالوا متشبثون في القدس وفي البدر القديم وفي سلوان، رغم كل الإجراءات التي تحاول إسرائيل أن تغيرها إلى أمر واقع جديد ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية للوصول إلى يهودية القدس، إلا أن أبناء القدس يعوا جيدا هذه المخططات من خلال نشر السلاح في المناطق العربية في المدينة المقدسة، نشر المخدرات، نشر الفوضى أيضا في بعض المناطق. هم يريدوا تهجيرا فلسطينيا على حساب الوجود الإسرائيلي، ولكن كل ذلك كما قلت لك أصبح في السابق كان هنالك على الأقل تسليط ضوء على هذه الأحداث، كان هنالك إدانات واستنكارات. اليوم كل ما ذكر لا يوجد تسليط ضوء عليه، ولا يوجد حتى إدانة ولا استنكار، لا على المستوى الدول الإسلامية ولا العربية ولا الدولية، وللأسف حتى فلسطينيا نحن دفعنا ثمنا كبيرا لشعار كبير اسمه طوفان القدس أو طوفان الأقصى. عمل هذا الشعار الأقصى كل المباحثات والمفاوضات والإجراءات لم تذكر الأقصى ولا القدس في بند واحد. إذن المقدسي والقدس كقضية وكإنسان دفع ثمن كبير نتيجة السياسات الغير مدروسة، أو قد تكون نتيجة تدافق وتدافع وازدحام الأحداث على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. لا يستطيع المقدسي اليوم أن يوقف سيارته على باب محل تجاري في القدس ويشتري علبة حليب، سيعود إلى السيارة ويجد مخالفة بما يقارب 100 دينار، 500 شيكل بما يقارب 100 دينار. إذن هنالك فرض ضرائب وعقوبات ويعني أرنونة، تفاصيل كثيرة أردت أن أخوض فيها. لا يمكن للمواطن العربي أن يصدق أن الفلسطيني في القدس يدفع ضريبة للثلاجة في بيته، ويدفع ضريبة التلفزيون في بيته، ويدفع ضريبة اسمها الأرنونة، هي ضريبة لكل متر يقطن به في المدينة المقدسة. ومع ذلك المقدسي صابر وصامت، وكنا نقول منذ زمن طويل لا نريد منكم أن تقاتلوا نيابة عن المقدسيين، ولكن احموا ظهورهم وعززوا صمودهم.
1: نعم.
0: لا يوجد أحد يحمي ظهور المقدسيين، ولا يوجد أي جهة تعزز هذا الصمود. لهذا السبب أقول لك أن في ظل الحديث عن انتخابات إسرائيلية توقعوا مزيدا أيضا من الانتهاكات في القدس، وتوقعوا مزيدا من الانتهاكات والاستيطان وهدم المنازل والبيوت والمنشآت على حساب الفلسطيني. سيدفع الفلسطيني في المدينة المقدسة ثمنا كبيرا في كل محطة انتخابية إسرائيل.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني أنت فتحت جروح وليس يعني موضوعات للنقاش، لكن دعنا نفصفص يعني هذه الموضوعات. شيء مؤكد أن الوضع الفلسطيني أولا في مناطق 48 أيضا في حالة انقسام وانتخابات والآخره، يعني اهتماماتهم يعني تكاد تكون متواضعة. وأؤكد لك أن هنالك حصل مظاهرة واحدة فقط في أم الفحم قبل شهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا شيء يعني كتير متواضع ووضيع. الآن أهالي قطاع غزة هم الذين يحتاجون للتضامن والدعم والإسناد، الجوع والحصار والموت والقتل والآخر والحرب التي ما زالت في الضفة الفلسطينية. أيضا هنالك مشكلتين اقتصاديتين. المشكلة الأولى أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48، يعني بجوز أكثر من 200,000، الآن توقفوا عن العمل من

0: منذ أكتوبر 2023، واللي كان محوش مش 10,000 و15، لو محوش 50,000 أو لا أكثر يعني في هالثلاث سنوات. ثانيا، موظفي السلطة الفلسطينية بقبضوا نص الراتب، ثلث الراتب إلى آخره، في الوضع الاقتصادي في غاية السوء، وفي حالة هجوم إسرائيلي منظم لعدة أسباب، لمسائل أيديولوجية، لمسائل بقاء الاحتلال، وأيضا لأسباب انتخابية كما تفضلت. والسلطة الفلسطينية الآن تعاني ما تعاني وتقصر بما لا تقصره. لكن الآن أستاذ رأفت عليان، فيما يتعلق بأهل القدس مسألتين. الأولى، يعني أنت كمواطن فلسطيني ابن القدس، ما هي العوامل العملية وليست يعني الرغبات الهلامية، الواقع العملي الذي يمكن أن يتحقق من أجل صمود أهل القدس على المستوى السياسي الوطني والآخري؟ والسؤال الثاني، نتحدث عن العوامل العربية، ماذا يمكن أن تقدم خصوصا من قبل الأثرياء العرب، بلدان الخليج العربي وغيره. فالآن نبدأ بالعامل الفلسطيني، كيف ترى المسألة الفلسطينية من زاوية سياسية؟ كيف يمكن أن يكون للأحزاب، للفصائل، للشخصيات الفلسطينية في القدس يعني لأن يكون لها دور مركزي موحد جمعي؟ يعني كان في السابق العفو يحصل يعني الكثير من المسائل، ولكن كان في وحدة وطنية في القدس يعني تلعب دور أساسي في هذا المجال.
1: يعني يا أخي حمادة، أنت تعلم والمشاهد والمستمع العربي والفلسطيني يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير نتيجة ارتداد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
0: نعم.
1: ونحن لطالما قلنا في محطات كثيرة أن المخرج الأول والوحيد والاستراتيجي سياسيا أن نوحد مصطلحنا السياسي، لأنه لا يجوز أن يكون هنالك مصطلح سياسي في غزة وآخر في الضفة، ولا يجوز أن تحكم المنظومة الفلسطينية دون رقابة برلمانية. لهذا السبب وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكنا نقول لهم إذا وحدتم مصطلحكم السياسي كفلسطينيين وكأحزاب ستحرج العرب وستحرج العالم. هناك الكثير من الدول ذات العلاقة تتنصل من مسؤولياتها اتجاه القدس متبررة بموضوع الانقسام الفلسطيني.
0: نعم.
1: هناك الكثير من الدول العالمية تتنصل من واجباتها والتزاماتها السياسية تجاه القدس متذرعة بالانقسام الفلسطيني. إذن سياسيا الفلسطينيين والأحزاب الفلسطينية ساهمت في انقسامها من تخلي بعض الدول العربية والإقليمية من مسؤولياتها تجاه القدس، حيث أن القدس ليست قضية فلسطينية، وهذا ما كنا نقوله دائما ونؤكد عليه الآن، هي مسؤولية عربية وإسلامية بامتياز. ولكن ما الذي جعل هذه الدول تتنصل من مسؤولياتها؟ تبدل الأولويات الفلسطينية وانقسام فلسطيني بين غزة والضفة، انقسام فلسطيني بين فتح وفتح، انقسام فلسطيني في كل الأيديولوجيات السياسية الموجودة، الكينونة الفلسطينية نفسها انقسمت على ذاتها. لهذا السبب إذا كنت تلاحظ وتراقب ما يجري في القاهرة في الآونة الأخيرة من اجتماعات فصائلية، كل هذه الاجتماعات الفصائلية لم تتطرق للقدس. اجتماعات فصائلية تتحدث فقط عن موضوع انتخابي، عن موضوع مجلس تشريعي، رغم أهمية هذا الموضوع، ولكن أين القدس مما تجتمعون من أجله؟ نحن قدمنا في غزة أكثر ما يقارب 100,000 شهيد، ودمرت 70% دمر من غزة تحت عنوان القدس وتحت عنوان الأقصى. أين الأقصى من هذه الاجتماعات؟ وأين القدس من هذه الاجتماعات؟ أنا لا أريد أن أسوق شعارات، أنا أحاول أن أوصف الوضع الموجود الموجودين نحن فيه الآن. القدس خارج الحسابات. إذا أردنا أن نتحدث بالممكن في زمن المستحيل أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، فقط يجب أن يكون هنالك مصطلح سياسي موحد، وبوابة هذا المصطلح السياسي الموحد الانتخابات، أكيد انتخابات عامة، لأن الشعب الفلسطيني 20 سنة ما اختبرش قيادة. وين هاي موجودة؟ الشعب تحت الاحتلال على الأقل له الحق أن يختار قيادته. 20 سنة بدون انتخابات، 20 سنة في انتقامات، 20 سنة هنالك فصيل يقرر أن يشن حرب متى شاء، وهنالك فصيل آخر يقرر أن
0: يمارس المفاوضات كيف يشاء،
1: صفقات سلام متى شاء. إذن ومن يدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني. إذن إذا أردنا أن نتحدث بخطوات عملية، أولا أن يكون هنالك رؤية فلسطينية حقيقية بأن تعاد الكرة والأمانة للشعب الفلسطيني يختار فيها من يمثله في المرحلة القادمة. القيادة القادمة تضع خطة واستراتيجية أولوياتها القدس، وتبدأ تعمل على المستوى العربي والإقليمي والدولي لتنفيذها. تتفضل تركيا، وتتفضل إيران، وتتفضل مصر والأردن والسعودية وكل الدول التي كان لها علاقة في الاجتماعات الأخيرة وفي تداعيات الوضع الفلسطيني الأخير وفي التدخلات الأخيرة. تفضل تحمل معانا موضوع القدس، لأن احنا قلنا القدس مفتاح الحرب والقدس مفتاح السلم. في اللي بيبحث عن أمن واستقرار في الشرق الأوسط بده يفتح موضوع القدس، وهذا كمان مرة مش شعار. فلهذا السبب أقول لك أن كل أو بداية العمل الحقيقي لإعادة القدس على الطاولة الدولية وإحراج العالم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والدول العربية والإسلامية أمام مسؤولياتها تجاه القدس، فقط أن يكون لدينا مصطلح فلسطيني سياسي موحد تكون القدس على أولوياته.
0: نعم. هذا شيء مؤكد أستاذ رأفت عليان، والحقيقة كما قلت يعني والآن أعيد التأكيد على أنك فتحت الجروح بدل أن تفتح يعني عناوين للنقاش فلسطينيا وعربيا. طيب الآن هنالك وضع يومي، اقتحامات وازدادت وتم برمجتها، طبعا زي ما تفضلت ربما عامل انتخابات بيلعب دور أساسي في التنافس بين الأحزاب السياسية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة والأحزاب اليهودية الدينية المتشددة، يتنافسون على القدس باعتبار يعني القدس بالنسبة لهم يعني برنامج وأهمية وأولوية، بالإضافة للاستيطان بالضفة الفلسطينية. طب الآن يعني الحقيقة حينما ندقق بالمصلين يعني في المسجد الأقصى، سواء أيام الجمعة أو مرات صلوات العشاء أو بالمناسبات الدينية الأخيرة، عشرات الآلاف يعني خصوصا من فلسطيني 48، هل فلسطيني 48 ممكن يلعبوا دور ويؤدوا واجب أكثر مما يؤدوه في هذا المجال؟ يعني هم بيؤدوا صلوات، بعرف من خلال أصدقاء بصروا على شراء أغراضهم من القدس دعما للتاجر والفلسطيني وإلى آخره.
1: يعني هذا صحيح. أولا إخوتنا وأحبتنا وأهلنا في 48 لهم الدور الكبير في وجود أو في تكريس الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهذا كرس في إسقاط البوابات الإلكترونية. بالمناسبة معركة البوابات الإلكترونية كانت نموذجا يجب أن على القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أن تأخذه وتتعامل معه بشكل جدي وتضع استراتيجيتها على أساسه. توحد الكل الفلسطيني في مواجهة مخطط نتنياهو فأسقطوا مشروعه. كان لإخوتنا في عرب الداخل الدور الأبرز في ذلك، ولكن هذا الدور اليوم هو ارتجالي غير منظم وغير مدعوم. هو دور يقوم به المواطن الفلسطيني في 48 على عاتقه الشخصي، لأنه أيضا كمان إخوتنا في 48 يعيشون الأمرين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تكريس الدولة القومية أو قومية الدولة أو الدولة اليهودية. هي لا تريد أيضا وجود عربي في 48. لهذا السبب إن كنت تراقب هناك انتشار للجريمة،
0: الجريمة الجنائية،
1: وجود السلاح طبعا
0: الجنائية، هناك
1: انتشار. إذا كان هنالك إذا قتل إسرائيلي واحد بقتل له علاقة بقتل قومي، خلال 24 ساعة تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المنفذ. ولكن هنالك جرائم ارتكبت في 48 في عرب 48 لم تحرك أو لم يحرك الأمن الإسرائيلي ساكنا.
0: نعم.
1: وهنالك تسهيل وجود السلاح، تسهيل وجود المخدرات، أعباء كبيرة وكثيرة، وأيضا مصادرات للبيوت، وأيضا فرض ضرائب على أهلنا في 48 اسما في القدس، لم يستطيعوا في ظل هذا الإرهاب وفي ظل هذه وفي ظل هذا الضغط أن يحملوا كامل المسؤولية اتجاه ما يجري في القدس. هم يقوموا بدورهم بشكل شخصي. لهذا السبب نحن خاطبنا في الكثير من المحطات الأحزاب العربية في إسرائيل أيضا أن يوحدوا مصطلحكم السياسي، وحدوا وجوهكم وجودكم، وحدوا جهودكم في ضرورة تعزيز الصمود في 48 والتوجه نحو الأقصى بمصطلح فلسطيني في من عرب الداخل الموحدين. ما يجري صدقني أخي حمادة يسوقنا إلى أننا بحاجة إلى قيادة، مش قيادات، بحاجة إلى قيادة، قيادة يلتف الشعب الفلسطيني حولها سواء في 48 أو في القدس أو في 67. لا يجوز أن يكون هنالك قيادة ترسم سياستها في رام الله وأخرى ترسم سياستها في غزة، وفي غزة قيادات أخرى ترسم استراتيجياتها بطريقة مرتبطة بأجندات معينة وفي الضفة كذلك. هذا الكلام لا يمكن لنا أن يحترمنا الفلسطيني أو يحترمنا العربي والعالمي، لا يمكن له. اليوم أنت بتحكي برام الله، رام الله اليوم المستوطنون يصورون ويجولون في كل المناطق الفلسطينية دون رادع. أين الرادع الفلسطيني؟ لأنه لا يوجد قيادة فلسطينية تضع استراتيجية معنى المقاومة والكفاء وكيف نواجه. بالتأكيد سيصل المستوطن إلى مرحلة بأن يدخل البلدة الفلسطينية ويعيث فيها فسادا دون رادع. لهذا السبب أقول لك ما يجري في القدس والثمانية وأربعين مرتبط ارتباطا كاملا بالمشروع الإسرائيلي الكامل المتكامل، وهو التهجير.
0: نعم.
1: هم يريدوا أن يكون هنالك تهجيرا طوعيا، وإذا اضطر الأمر سيكون التهجير إجباري. في بعض المناطق هم يهددون بتهجير إجباري كما جرى في مخيم عين شمس ومخيم جنين.
0: نعم.
1: وبعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. إذا لم يكون هنالك يقظة فلسطينية حقيقية لدى الكل الفلسطيني، الكينونة الفلسطينية، سيسحب البساط من تحت أرجل هذه الفصائل. نحن نتحدث أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونسوق فيها العالم، ولكن بهذا السلوك سيسحب هذا التمثيل. نتحدث عن لجنة إدارية في غزة مسؤوليتها مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لا علاقة لمنظمة التحرير ولا حتى لحركة حماس والجهاد الإسلامي بها. إذا بدأ بسحب البساط من تحت أرجل الفصائل الفلسطينية. إذا لم تصحو هذه الفصائل سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة الغربية أيضا. لن يكون للفصائل الوطنية والإسلامية أي دور إذا بقيت بهذا التعنت وبهذا الجهل السياسي وبهذا التخلف في الانقسام. لهذا السبب نحن قلنا المخرج انتخابات. لا، الشعب الفلسطيني بده ينتخب قيادة من رحم الفصائل. هذه الفصائل قدمت إجباري من الشهداء والأسرى، حتى لو اختلفنا معها نحن نختلف مع قياداتها ومن يقودها، ولا نختلف مع جوهرها ولا مع ايديولوجيتها. ايديولوجيتها قدمت شهداء وقدمت أسرى. لهذا السبب المخرج الوحيد امام شعبنا الفلسطيني في هذه الفترة فقط انتخابات يعترف بها العالم ويعترف بمخرجاتها. اذا اعترف العالم بمخرجات هذه الانتخابات فهذه هي القيادة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، هي ان تمثله، مش لجنة إدارية في غزة مع احترامي لاشخاص اللجنة، أو لجنة إدارية في الضفة، مش مندوب سامي في غزة ومندوب سامي في الضفة. نحن لسنا ضد الأشخاص ولكن ضد الفكرة.
0: نعم.
1: لهذا أقول لك من جديد أن ما يجري في القدس وفي 48 لا يختلف عما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الهدف واحد، لأن من يقود العمل في القدس أو من يقود الإرهاب في القدس وفي 48 وفي الضفة وفي قطاع غزة هي إسرائيل وحدها، مش جهة بتلعب في الضفة وجهة بتلعب في القدس، وهذه الجهة لها أجنداتها في الضفة وهذه الجهة لها الجهة الأخرى لها أجنداتها في القدس. لا، هي جهة واحدة، احتلال واحد، هدف واحد، التهجير ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. علشان هيك المطلوب فقط أن نصحو أمام هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية بأن يكون لنا رؤية واحدة نتغلب فيها على مصالحنا الشخصية والفئوية بتوحيد مصطلحنا السياسي بأن نفهم جيدا لأن القادم لا يستطيع لفصيل أن يحمله
0: صحيح.
1: ولا لشخص أن يحمله
0: صحيح.
1: القادم بالدكتور عراف يحمله.
0: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، الآن هنالك في إقرار إجرائي سياسي إداري من قبل حكومة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في شهر تشرين ثاني نوفمبر، يعني بشهر 11، شيء مؤكد قد يكون هنالك إعاقة إسرائيلية وقد يكون هنالك حجة فلسطينية. كيف يمكن ترى وأنت ابن القدس الإجراءات العملية التي تسمح لابن القدس بأن يشارك في الانتخابات؟ قد يكون الترشيح يمكن أن يشكل حالة من الخطر بتم إبعاده من قبل قوات الاحتلال لابن القدس المرشح، تم إبعاده إلى رام الله باعتبار القدس بين قوسين تتبع للمستعمرة الإسرائيلية بعد أن جرى توحيد القدس لأن تكون عاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، والرئيس ترامب اعترف بذلك. لذلك قد لا يكون هنالك من المرشحين من المقيمين بالقدس خشية الإبعاد، ولكن يمكن أن يكون هنالك مشاركة حقيقية من أهالي القدس اللي أنت قلت 300 ألف مواطن، يعني ربما يكون على الأقل 100 ألف منهم 100 ألف ناخب، فلذلك أو أن يترشح عن القدس من أناس هم أصلا من القدس ولكن يقومون برام الله أو بنابلس أو الخليل أو الآخرين. كيف ترى كإنسان فلسطيني وكشاهد فلسطيني وكناشط فلسطيني ابن القدس لأن يكون هنالك نجاح حقيقي ملموس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة وقطع الطريق على الطرفين، مع الأسف قطع الطريق على إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية وقطع الطريق على الحجج والذرائع التي يمكن أن تستعمل لتأجيل هذه الانتخابات كما حصل سابقا من قبل السلطة الفلسطينية؟
1: يعني أولا دعني أقول لك أن نحن كمقدسين كلناها في العام 21 عندما كان هنالك انتخابات وأجلت بمبرر عدم السماح لنا بإجراءها في القدس.
0: نعم.
1: إحنا قلنا في القدس أن موضوع القدس لن يكون عقبة ولن نكون رهينة لبنيامين نتنياهو في تحديد قيادتنا وانتخاب قيادتنا. نحن نستطيع أن نضع، لو كان هنالك إرادة فلسطينية حقيقية بإجراء الانتخابات لوضعت الكثير من الخطط البديلة، كيف ينتخب الناخب المقدسي وكيف يشارك الناخب المقدسي. وأنا أذكرك أنا في قبل عودة السلطة كانت القيادة الفلسطينية تقود الشعب الفلسطيني من تونس يا أخي.
0: نعم.
1: هو ليس بالضرورة في ظل الوضع السياسي والاحتلال الموجود أن يكون مسؤول القدس من القدس.
0: نعم.
1: القدس ليست للمقدسيين وحدهم. وأكبر خطأ ارتكبته السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أنها تأتي محافظا للقدس من القدس وزيرا للقدس من القدس وكأن القدس فقط لأهلها. في ظل الظروف المعقدة نحن قلنا محافظ القدس للقدس خصوصية، ما المانع أن يكون محافظ القدس رئيس وزراء نفسه رئيسا للوزراء ومحافظا للقدس؟ كم لها من رمزية. أما بالموضوع الانتخابي نحن قلنا أن موضوع الانتخابات كنا نتمنى أن يكون تاريخ إجراء هذه الانتخابات هو تاريخا فلسطينيا خالصا، بمعنى أن تكون هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في تحديد موعد إجراء الانتخابات ولا تفرض علينا على المستوى الأوروبي. لا، هذه الانتخابات فرضت على القيادة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي والكل أعلن ذلك، ونحن كنا نقول مرارا وتكرارا نحن نريد انتخابات فلسطينية بقرار فلسطيني بإرادة فلسطينية. ولكن وإن حدث اليوم الكل يتحدث عن انتخابات فلسطينية، والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بإجراء هذه الانتخابات الفلسطينية بتاريخ 28/11. هلا ما المأمول من ذلك؟ المأمول من ذلك أن تتم هذه العملية الانتخابية، المأمول من ذلك أن لا يكون هنالك عقبات. من سيضع العقبات؟ كل الدول العربية والإقليمية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكل العالم يدعم هذه الانتخابات.

0: إلا إسرائيل والإدارة الأمريكية. حتى هذه اللحظة لم يتفوهوا بحرف، ولكن السلوك الموجود على الأرض يؤكد لنا أن هذه أن إسرائيل وأمريكا لم تسمح لنا بإجراء انتخابات. كيف لي أن أحمي صناديق الاقتراع في ظل اعتداءات المستوطنين أو تهجئ؟ الموضوع ما بتعلق في القدس اليوم، بتعلق في الضفة الغربية. كيف لي أن أجري انتخابات في قطاع غزة وحتى اللحظة الحكومة الإسرائيلية لم تسمح للجنة الإدارية التي رأسها ترامب من دخول غزة؟ كيف تسمح للجنة الانتخابات من دخول غزة؟ هنالك أسئلة كثيرة معقدة اتجاه العملية الانتخابية إذا لم توافق أمريكا وإسرائيل على إجراءها. كيف ستجرى؟ وكيف سنحمي صناديقنا؟ وكيف سنستطيع أن ندلي بأصواتنا في ظل الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ نحن في غزة لا نعلم الأحياء من الأموات. السجل الانتخابي في غزة لا يوجد سجل انتخابي، سيعتمد السجل المدني، والسجل المدني حتى اللحظة لا نستطيع حصر الأحياء من الأموات في قطاع غزة. هنالك يعني الأمور معقدة، ولكن إذا كان إرادة، إذا كان هنالك إرادة حقيقية بإجراءها يعني تدلل كل الخطوات وكل العقبات لإجراء الانتخابات دون أن يكون هنالك موافقة إسرائيلية أمريكية، لا نستطيع أن نجري هذه الانتخابات. طب السؤال المهم، إذا لم يكن هناك إرادة إسرائيلية أمريكية من الانتخابات، هل نقف مقتوفي الأيدي ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ بالتأكيد لا، لأن الاتحاد الأوروبي وحتى الدول ذات العلاقة بتقول للسلطة الفلسطينية لن نستطيع تحويل دولار واحد لكم أو دينار واحد لكم دون أن تجري انتخابات أو إصلاح سياسي على الأقل. طب خلينا نفتح حوار. لكن لما بلشت الحرب على قطاع غزة كان هنالك مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو، وكانت المعارضة الإسرائيلية على أشدها. في اليوم الأول من 7 أكتوبر التقت كافة الأقطاب الإسرائيلية معارضة مع حكومة على طاولة واحدة وشكلوا حكومة وحدة أو حكومة طوارئ اسمها في ذلك الوقت. الله أكبر. طب إحنا ما قدرناش حتى اللحظة كفصائل فلسطينية الإسلامية أن نشكل جبهة، نسميها جبهة، نسميها حكومة، نسميها ما شئت، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. نفتح حوار. إذا حوار بين فتح وفتح فشلنا فيه يا رجل. حوار بين فتح وفتح لم يستطيع الفتحاويون أن يلملموا شملهم، وفتح هي العمود الفقري للشعب الفلسطيني، فما بالك بين الحوار بين فتح وحماس أو ما بين الفصائل ككل. اجتمعوا كثير من الاجتماعات في الكثير من العواصم العربية والدولية والإقليمية، لم ينجحوا في إخراج بيان واحد. كيف لهذا الشعب الفلسطيني العظيم أن يثق بهذه الفصائل؟ لهذا السبب موضوع الانتخابات رغم أهميته مهم جدا،
1: نعم،
0: ولكن إذا جينا نطلع على الموضوع بمنظور واقعي وحقيقي قد لا نستطيع إجراء الانتخابات بهذا الموعد. في البدائل، هل البدائل أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ نحن نتحدث عن عدم إمكانية صرف،
1: نعم، يعني هنالك تجارب فلسطينية، لم يكن هنالك انتخابات، ولكن دعنا ندقق، الجبهة الوطنية الفلسطينية هي التي قادت الانتفاضة الأولى، لم يكن انتخاب، لم يكن قيادة موحدة، ولم يكن هنالك شراكة، ولكن على الأرض الواقع
0: سياسيا موحدا،
1: نعم نعم، يعني كان في إرادة
0: كان
1: سياسية،
0: كان هنالك مصطلح سياسي موحد،
1: نعم،
0: وكان هنالك بوصلة موحدة،
1: صحيح، نعم. طيب، إذا يعني المسألة الأولى تتعلق بالجانب الفلسطيني في مواجهة المؤكد أن هنالك إجراءات وسياسات أمريكية إسرائيلية يعني تحول وتمنع إعطاء الشرعية لأي قيادة فلسطينية. يعني الآن الذي جرى بعد غزة، تم تشكيل قيادات ولجان وإلى آخره، وهنالك غياب كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحكومتها وللسلطة الفلسطينية، وهذا قرار يعني الذي حصل هو تغييب. حتى مؤتمر شرم الشيخ جاء أبو مازن يعني بدعوة مصرية بدون قرار دولي ومجاملة، ولم يكن هنالك لا الرئيس ولا للمنظمة حضور حقيقي ملموس في الشراكة في مؤتمر شرم الشيخ الذي أقر قضية وقف إطلاق النار إلى آخره. طيب الآن فيما يتعلق أستاذ رأفت عليان ابن القدس، يعني أنت تحدثت بإسهاب وبتفاصيل واقعية عملية ورميت الكرة في الملعب الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية إلى آخره. طب الآن في مناطق 48 أيضا هنالك انتخابات، يعني ستكون في 27/10 انتخابات للكنيست. الآن تم الإقرار العملي، هنالك وحدة بين ثلاثة أحزاب سياسية: الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير. الجبهة برئاسة الدكتور يوسف جبرين، التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي. ننتقل إلى الشق الآخر، القائمة العربية الموحدة وهي تعبير عن الحركة الإسلامية أو امتداد أو جزء من الحركة الإسلامية أو تعبر عنها برئاسة الدكتور أيضا منصور عباس. طيب الآن يفترض أن يكون بينهما يعني فائض قرار اتفاق على فائض الأصوات. كيف تنظر الآن ابن القدس الفلسطيني لهذه الانتخابات، وكيف يمكن فعلا أن تشكل هذه الانتخابات وهذه الأحزاب روافع لكم في ظل هذا الوضع؟ لأنه الوضع الآن لدى اليمين الإسرائيلي متعارض، يعني لا يوجد هنالك ضمانات لأي طرف من الأطراف الثلاثة الذين يتنافسون على رئاسة الحكومة: نتنياهو وأيزنكوف ويائير لبيد. لذلك اليمين هو الذي يتنافس الآن. ستلعب الأحزاب السياسية وخصوصا برنامج منصور عباس يمكن أن يلعبوا دور في يعني إعطاء الفرصة لهذا الطرف أو ذاك. أنتم كيف تنظرون لهذه المعركة السياسية الهامة لفلسطيني مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة في ظل يعني هذا الائتلاف الثلاثي والأحادي من الأحزاب السياسية العربية؟
0: يعني كنا نقولها مرارا وتكرارا أن الانتخابات الإسرائيلية لا يمكن لها أن تؤثر في الآونة الأخيرة على ما يجري في الساحة الفلسطينية دون أن يكون هنالك رديفا فلسطينيا قادرا على مواجهة مخططات الحكومات القادمة. بمعنى أن التنافس الموجود في إسرائيل يميني يميني، لا يوجد أحزاب وسط، ولا يوجد أحزاب لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولا يوجد تنافس
1: ولا حزب عنده برنامج فلسطيني حتى بما في حزب الديمقراطيين اللي هو الأقل اعتدالا أو الأكثر اعتدالا.
0: الرهان على الانتخابات الإسرائيلية أنت تراهن على حزب متطرف،
1: نعم،
0: ينافس حزب متطرف،
1: نعم،
0: متفقون على عدم السماح لك بإقامة دولتك الفلسطينية.
1: صحيح.
0: إذن الرهان عليهم هو رهان خاسر.
1: نعم.
0: يجب أن يكون الرهان فلسطينيا. حتى الأحزاب العربية مع احترامي الشديد لهم بالعادة هم يذهبوا متخاصمون، وحتى لو اتفقوا لا يستطيعوا أن يشكلوا ذلك الثقل في مواجهة هذه الأحزاب المتطرفة ولو بنسبة معينة.
1: نعم.
0: ولكن كنا نأمل ونتأمل دائما أن يوحدوا مصطلحهم ويوحدوا استراتيجيتهم على الأقل لتعزيز صمودهم، على الأقل لتعزيز مصطلحهم السياسي في المطالبة في حقوقهم. ولكن عندما نتحدث عن موضوع قضية فلسطينية بعنوانها عريض، لا، بدون ما يكون في رئيس فلسطيني منتخب، قيادة فلسطينية منتخب، فصائل فلسطينية معترف بها ويثق بها الشعب الفلسطيني، يكون لديها القدرة ويكون لديها الإبداع في إفشال هذه المخططات الإسرائيلية، لا يمكن لنا أن نواجه. ستأتي هذه الأحزاب ببرامجها الانتخابية، سواء نجح ذاك الفريق أو هذا الفريق أو ذاك الفريق، كلهم متفقون على مبدأ عدم إقامة الدولة الفلسطينية. فالرهان عليهم وهم انتخاباتهم، ما بين انتخاباتهم وانتخاباتنا تقريبا شهر. يجب أن نراهن على مناعتنا الوطنية، إرادتنا الفلسطينية، قيادتنا القادمة هل لديها القدرة أن تقف سدا منيعا في وجه المخططات الإسرائيلية، أو في وجه الانتخابات، أو في وجه القيادة الإسرائيلية المنتخبة الجديدة. هذا يجب أن يكون على سلم أولوياتنا. وبالمناسبة ما جرى في القاهرة في الآونة الأخيرة من بعض التحالفات أو الحديث عن قائمة وفاق وطني إلى حد ما أراح الكثير من الفلسطينيين، لأن الفلسطيني يتعطش لوحدة، يتعطش لمفهوم قائمة وحدة وقائمة وفاق واتفاق. فما بالك أن يكون هذا الموضوع بين حماس وتيار دحلان الذين كانوا بينهم أعداء لا يوصف. أراح الكثير من الناس. فلو فكرت معي وأسهبت معي، لو كان هذا الائتلاف فيه الكل الفلسطيني، ائتلاف يقف الكل الفلسطيني أمام مسؤولية كل الفصائل أمام مسؤولياتها، وتضع كافة خلافاتها جانبا، وتذهب إلى هذه الانتخابات موحدة بقائمة وطنية لسحب الذرائع وسحب البساط ممن يريد أن يضع مسؤولا ساميا أو مندوبا ساميا للضفة الغربية كما هو في قطاع غزة. إذا ما كانش هنالك رؤية وما كانش هنالك صحوة أن المراد ليس القضاء على حماس فقط، القضاء على حماس وعلى فتح وعلى فكرة الكينونة الفلسطينية يا رجل. يراد المخطط الأمريكي المدعوم إسرائيليا في الموضوع الفلسطيني، بدهم لجنة إدارية في غزة ولجنة إدارية في الضفة، بدهم مندوب سامي في غزة ومندوب سامي في الضفة الغربية، وهذا يفشل إقامة الدولة الفلسطينية والمسؤولية الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني. عشان هيك أنا بقول لك المخرج الوحيد من هذا الموضوع فقط أن تعزز هذه الحوارات في القاهرة والمدعومة من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن قطر ومن تركيا. لا، هنالك دول عربية وإسلامية تشعر بهذا الخطر وتقف إلى جانبنا وتعطينا مساحة من محاولة لم الشمل ومحاولة الوحدة. الخلل فينا يا رجل، الخلل فينا. هم
1: أستاذ رأفت عليان، لو قلنا مثلا لماذا لا يكون هنالك تحالف يساري بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب، وممكن يكون معهم المبادرة مثلا، وتحالف اللي تفضلت وذكرته، وأن يكون هنالك أيضا شخصيات وطنية مستقلة مع حركة فتح إلى آخره، بمعنى توسيع قاعدة التحالفات بحيث تكون هنالك جدية وجذب الناخب الفلسطيني ليس فقط إلى صناديق الاقتراع، جذب الناخب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع وعبر هذه الائتلافات من أجل القضية المركزية والاهتمام بالموضوع اللي تفضلت وذكرته، أن يكون هنالك برنامج واحد، مصطلح واحد، قضايا محددة تجاه الضفة الفلسطينية، تجاه القدس، تجاه قطاع غزة.
0: يعني أخي حمادة أكشف لك سرا،
1: نعم،
0: له علاقة بالخطر الأكبر في هذه الانتخابات إن أدريت بهذه الطريقة، وهي نسبة الحسم إلى 1%. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك في ظل التخاصم في الفصائل وشعبية حماس اليوم ليس كشعبية حماس في 21 ولا 2006،
1: نعم،
0: وشعبية فتح أيضا في تنازل، شعبية كافة الفصائل في تراجع كبير.
1: نعم.
0: إذن نسبة 1% هذه ماذا تعني؟ أن هنالك بعض التيارات أو بعض الكتل ستكون مدعومة من بيت إيل يا رجل. ستكون مدعومة من بيت إيل، بمعنى برنامجها السياسي هي قد لا تشعر بذلك، ولكن المخطط الإسرائيلي أن تدعم بعض الكتل البرلمانية المستقلة لجلب تصاريح عمل، للسماح لهم بمنع إزالة السفر، يعني ببرنامج هزيل،
1: برنامج خدماتي ما لهش علاقة بالوطنية،
0: برنامج خدماتي يومي بيد الإسرائيلي،
1: وهذا بصير بتعزيز الانقسام والانشقاق في المجتمع الفلسطيني،
0: ويسحب البساط من تحت أرجل الموضوع الوطني والأيديولوجية الوطنية. إحنا اليوم نتعامل مع فصائل وطنية، كما قلت لك، فصائل وطنية وإسلامية قدمت دم يا رجل على مدار سنوات طويلة. هيا بكرة يجينا حزب اسم المستقبل، واللي حزب اسمه حزب الشباب، ويحصل بعض المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتكون علاقاته الخدماتية مع بيت إيل أو مع الطرف الإسرائيلي اللي بيعرف يعني بيت إيل مع الطرف الإسرائيلي. إذن أن مستقبل هذه الكتل مربوط بخدمات تقدمه إسرائيل، ونحن موضوعنا سياسي وليس خدماتي.
1: نعم.
0: لهذا السبب أقول لك أن هنالك خطر على الفصائل أن تكون على يقظة، ونحن خاطبنا الفصائل في هذا الموضوع وقلنا تحملوا مسؤولياتكم. هنالك بعض الفصائل تجاوبت وتشعر بهذا الخطر، وتشعر بهذا الخطر. ليش هو محمد دحلان، الأخ محمد دحلان وحماس والجهاد لما راحوا بهذه الائتلاف، طب هم عارفين انه اذا ما رحناش بهذا الائتلاف ما هو غيرنا هيجي. السياسه لا تحتمل فراغ يا رجل. السياسه لا تحتمل فراغ، اما ان تكونوا انتم او سيكون غيركم.
1: طب يعني الحقيقه مع اني يعني لا اريد ان اتحدث عن الفصائل بهذا الاتجاه، ولكن يعني عندكم في القدس مثلا حركه فتح التي يمثلها الرئيس والى اخره، يعني اليست عندها هذا الاحساس من المسؤوليه والشراكه والى اخره؟ يعني بدون ما نذكر اسماء او التركيز على هذا، ولكن يعني طالما انت ذكرت ائتلافات، يعني وانا ذكرت ائتلاف يساري مثلا انجاز التعبير بين الشعبيه والديمقراطيه وحزب الشعب، يعني هل حركه حما فتح عندكم يعني نشيطة وتعمل بهذا الاتجاه؟ لأنه يفترض يعني إلى الآن يفترض أنه حركة فتح يعني ما زالت يعني هي التنظيم الأكبر الأقوى، ولكن الانتخابات مثلا السابقة ما أعطتها هذه المكان، يعني بالعكس يعني حصلت على 45 مقعد في المجلس التشريعي بينما حماس حصلت على 74 مقعد في المجلس التشريعي السابق.
0: صحيح. يعني أولا موضوع فتح أو غير فتح في القدس، في القدس الكل بيشتغل كمقدسي.
1: نعم.
0: وحركة فتح في القدس إن الشرف.
1: نعم.
0: إنه غالبية أبنائنا هم الذين يتصدرون المشهد.
1: نعم.
0: وهذه ليست مزايدة على أحد بالمناسبة. ولكن هذا واقع موجود.
1: نعم.
0: ولكن هذا التصدي لأنه ابن المدينة، مش لأنه في قرار. أو لأنه في استراتيجية لدى القيادة بدو توضع وعي. لا سيبك من الحكي. أنا أحكي بشكل موضوعي.
1: واقعي وعملي.
0: يعني حركة فتح تتصدر المشهد صحيح. ولكن في المعركة البوابات الإلكترونية هنالك من تصدر المشهد من لا له علاقة بالأحزاب كلها يا رجل.
1: نعم.
0: في ناس بتصليش في الأقصى وصمدت في الأقصى في المدينة المقدسة، في مسيحيين يا رجل وقفوا معانا على باب مسجد الأقصى. فالموضوع اللي بتعلق في القدس بصير الموضوع موضوع له علاقة في كل مقدسي.
1: نعم.
0: بغض النظر عن انتمائه أو عقيدته. فموضوع انه والله فتح في القدس مظبوط، فتح في القدس موجوده مظبوط، بتدفع ثمن مظبوط، بتتصدر، بس مش لانه في قرار في ذلك. لا، لانه في، لو دير بالك وانت بتعرف اليوم القدس الاحتلال داخل في كل مساماتها. الكاميرات في القدس في كل ازقه القدس والبلدات والمخيمات موجوده. القدس بالنسبه لاسرائيل والمخابرات الاسرائيليه زي صوره الاشعه. ومع ذلك المقدسي يتحمل مسؤوليته كمقدسي في مواجهة أو محاولة مواجهة كل هذه الانتهاكات. ولكن المطلوب مش هيك. المطلوب أن يكون هناك استراتيجية عامة أن تساند القدس، كل الأراضي الفلسطينية أو كل الأراضي الفلسطينية. بس زي ما قلت لك ازدحام الأولويات، خاصة بعد 7 أكتوبر بدأت جنين تأن وغزة تأن، وكل محافظة من محافظات الوطن الفلسطيني تبدلت أولوياتها وتبدلت استراتيجياتها. فلهذا السبب ترك المقدسي وحده في هذه المعركة. لا يستطيع المقدسي وحده أن يقف أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة الأمريكية يا رجل. لهذا دعني ألخص لك باختصار.
1: نعم.
0: إذا لم يكن هناك إرادة فلسطينية حقيقية في توحيد المصطلح الفلسطيني على مستوى غزة والضفة وعلى مستوى الفصائل، سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة ومندوبا ساميا في غزة، وهذه الرؤية الأمريكية المدعومة من إسرائيل لسحب البساط من تحت أرجل الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالفصائل اللي قدمت شهداء وقدمت دم وقدمت أسرى. إذا الفصائل هاي ما كانش عندها هذا الوعي حتى اللحظة، وكانت الأنانية الشخصية والفصائلية هي من تسيطر على تفكيرهم، هذه القيادات لا تستحق أن تقود الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، كما تعرف وكما ذكرت حضرتك أن قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية تمكنت من شطب المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين في في في في جنين وفي تل كرم، مخيمات ثلاثة. وأيضا رئيس وزير الجيش إسرائيل كاتس تحدث عن استمرارية هذا البرنامج وإزالة المخيمات، طبعا لأن قضية المخيمات تتعلق بحق العودة لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع إلى آخره. فلذلك يريدون شطب قضية اللاجئين وتمثيلها في مسألتين: أولا شطب وتدمير الأونروا وخصوصا عندكم في القدس، وأيضا شطب مخيمات اللاجئين. كيف ترى في القدس المظاهر هذه التي تسعى لشطب قضية اللاجئين وشطب المخيمات وشطب الأونروا؟
0: إن أكيد أنت تابعت ما يجري في معهد مخيم كلنجيا.
1: نعم.
0: في الآونة الأخيرة من كثير أجوا وقعد في معهد مخيم كلنجيا التابع للأونروا.
1: نعم.
0: وقال بشكل واضح: اليوم نحن هنا ولا دور للأنوروا التي اتهمها بالإرهاب يا رجل. بن غفير اتهم الأنوروا بدعم الإرهاب يا رجل.
1: نعم.
0: هم لا يريدوا لمصطلح مخيم أن يبقى مصطلحا، هم يريدوا أن يسموها ضاحية. هم لا يريدوا للوكالة أو للأنوروا أو لليوان أن يكون لها دور في موضوع اللاجئين، يريدوا شطب كلمة لاجئين من أي محادثات قد تكون مستقبلا.
1: نعم.
0: اليوم معهد كلنجيا المعروف تاريخيا المدعوم من أنوروا، وهو معهد يدرس أبنائنا الفلسطينيين، يريدوا أن يحولوا إلى مجمع خدمات علمي مدعوم من إسرائيل، مما يسمى بالمعارف الإسرائيلية، أو بين قوسين بلدية ما يسمى بين قوسين أورشليم القدس.
1: نعم.
0: ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أنهم سيفتحوا مراكز تعليمي ومدارس في معهد كلنجيا، ولكن بدل أن يكون هنالك دورا للأنوروا سيكون دورا لإسرائيل.
1: نعم.
0: إذن ماذا يعني ذلك أيضا؟ أن المنهاج الذي سيفرض على أبنائنا هو منهاج إسرائيلي.
1: نعم.
0: وهذا ما كرس في القدس في الكثير من المدارس. يا رجل، ابنتي تدرس في مدرسة في الحارة، في الحارة عندنا، ولكن للأسف تحت السيطرة الإسرائيلية.
1: نعم.
0: ممنوع أن تذهب في الشتاء، في فصل الشتاء ممنوع أنها تذهب على المدرسة الكوفية، ممنوع تكون على رقبتها يا رجل. ممنوع تروح بالثوب الفلسطيني يا رجل. في يوم التراث الفلسطيني منع الثوب الفلسطيني من دخول مدارس القدس. أنت تتخيل إلى أي حد وصلنا؟ هل هذا الكلام يعرفه العالم؟ هناك قضايا كثيرة تفصيلية صدقني أخي حمادة في القدس بالتحديد، لو يعني هناك حلقات طويلة يجب أن تكون لأشرح للمواطن العربي والإسلامي حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائنا في القدس،
1: ونساءنا
0: في القدس، وطلابنا في القدس.
1: نعم. الحقيقة أستاذ رأفت عليان، هي دوافعنا وطنية قومية وأيضا دوافعنا المهنية لأنه نتابع هذا الموضوع، ولهذا الحقيقة يعني وقع الاختيار عليك، والحمد لله أنه إحنا أجدنا الاختيار، اختيار الأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، لأن يكون يعني في هذه الحلقة وتقدم لنا كل هذه المعلومات العملية الخطرة. وكما قلت لك أنت فتحت الجروح وليس موضوع عناوين للنقاش، لذلك الحقيقة ما تفضلت به عسى أن يكون وقفة أو جرس إنذار يمكن أن يسمع، وأن يتم الاستجابة العربية الإسلامية الدولية لهذه العناوين التي تفضلت وذكرت خطورتها على القدس العربية الإسلامية المسيحية، التي كانت ولا تزال وستبقى عنوان كبير للعرب وللمسلمين وللمسيحيين أمام العالم. ونموذج ذلك كما تفضلت في البوابات الحديدية كيف تم إحباطها وإفشال حكومة نتنياهو بالتماسك الفلسطيني الإسلامي المسيحي والفلسطيني ابن القدس وابن مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ولذلك أستاذ رأفت عليان بدي أشكرك، وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة. أستاذ رأفت عليان،
0: شكرا. شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
1: كل الاحترام للأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي من القدس وأبناء القدس. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا حمادي فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
2: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يا نايف

0: خير يا صبح افندي.
1: القطار مشي لعنيزة، ما يرجع إلا بكرة.
0: ها؟ يعني خلاص بكفي شغل؟
1: بكرة تكملوا، خلي عمال الصخرة يروحوا.
0: طيب طيب يا رجال، كل من يقصد لبيته رواح رواح. أقول يا صبح افندي، جيرت الله الليلة تعشى عندي.
1: هسه ذكرت تعزمني يا نايف؟
0: أفا يا صبح افندي، أنت ابن عرب وطيب معنا، من حين ما جيت على المحطاب تريحنا، ولو إننا نشتغل سخرة من دون أجرة.
1: المساء أرسل اللي يأخذني على بيتك، بس على شرط.
0: أها، شرط خير إن شاء الله.
1: الطعميني من أكل بيتك، وما تعزم معي أحد.

0: واحد والله يا رجال، واحد والله. انت يا غبن وانت يا منازل تكفلتوا؟
1: انا كفيلي بالوفاء عوض ابن سلامه هذا.
2: انا اقدم منازل هذا يقبل كفالتي ويدفع حق مكفولي، هذا اذا طلع لي حق.
0: وش قلت يا منازل؟
3: عوض على سلامته، بظل ابن عمي وكفالته على العين والراس.
0: من هو كفيلك يا منازل؟
3: كفيلي حمدان. حمدان
0: ترضى بكفالته يا حمدان؟
4: على خشمي، على خشمي يا منازل.
0: زين، ترى المدعي ابو حجتين، قول حجتك يا غبن.
1: يا قاضي، يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وافلح ما صلى على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: وش عندك بالرجل اللي باعني 20 شاه وحلف لي يمين انهن كلهن معاشير؟

0: التي تطاوع هرج المحاسيدي هذا الهوى سبر خلق الله سنوه عيال الأجاويدي.
1: عوافي يا غزوة.
2: يا هلا بسعدة.
1: وش في بالعدل هذا يا غزوة؟
2: ابعدي عن مغاد، ابعدي لا يثور فيكي.
1: أعوذ بالله، ملح بارود؟
2: وش صار بقضوة عوض يا سعدة؟
1: القضوة بين منازل وراعي الهيشة يا عوفة، عوض ما له خص.
3: تعالي جاي عالشق، عندي شاي جديد.
1: عوفة يا غبصة، المن كل ملح البارود هذا
3: اللي تعسيه انت وبنتكي.

0: صلوا على النبي يا الربع، صلوا على النبي. سمعت من غبن وسمعت من منازل وسمعت من شهودهم، ترى اللي يشتري شاة يتفقدها قبل ما يدفع ثمنها ويعرف إذنها معشرة ولا حايل. لكن أنا أمون على منازل يعوض غبن خمس خرفان بدل خسارته.
1: يا خبران
0: وسلام الطول.
2: والله صحيح.

0: كثر خيرك يا نايف.
1: مهنه ولك عنا مثنه بعد.
0: يا نايف أنا كلت ببيتك وصار بيننا عيش وملح.
1: أنت تستاهل ذبيحة، ما هو رشوف بسمن، بس أنت شرطت علي تأكل من أكل بيتي
0: حتى يصير بيننا عيش وملح.
1: صبح فندي، أنا شايف بعيونك هرج، قول اللي ببالك.
0: الصحيح بدي منك حاجة وتكتم لي سرها.
1: إن شاء الله إحنا ما نقصر بل نقدر عليه.
0: بدي

0: توصلني لوادي موسى
1: عند عسكر الشريف؟
0: أنت أو اللي تأمنه على السر وتكون عارفه ويكون عارف الطريق منيح.
1: هذا حمل كبير يا صبح أفندي.
0: وانت كبير يا نايف.
1: زين زين اصبر علي كم يوم.

0: ماشي لحاله ويسأل عن درب الحميمة يا عم. هذا هو سأله.
1: وإيش لك من الحميمة يا ولد؟
2: إلي حاجة بيها.
1: من أي عرب أنت يا ولد؟ وين بلادك اللي جيت منها؟
2: دلوني على بيت الشيخ سالم أبو نوير وجاوبكوا باللي تسألوا عنه.
1: تراك وصلت، وصلت وما وصلك الشر.
0: ترى هذا الشيخ سالم بلحمه وشحمه.
2: أنعم وأكرم، أنا ابن ذياب العوران.
1: والله والنعم، منك ومن أبوك، والله والنعم وسبع تنعام.
2: من شاربك يا عم.
1: بس هقوتي، ولدي ذياب العوران ما يلبس لبسك هذا ولا يمشي على رجوله.
2: هذه وصاة أبوي، هو وصاني أقصد بيتك بدربي إذا حد اعترضني مثل ملوح هذا.
0: ترى حنا مقروصين من الترك والعرب، وكل غريب فوق ديرتنا نقص عن أصله وفصله.
1: على هونك ملوح، ما علمتني ايش اسمك يا بن عوران؟
2: انا عبد السلام، واللي وصاني ابوي عليه اقوله الك لحالك.
1: ملوح ملوح، عشا عشا للضيف ملوح.
0: تامر يا عمي.

0: خمس خرفان يا غبن؟ كل هالغيبة بتطفيلي وما حصلت غير خمس خرفان؟
1: فكي عني يا سالمة، فكي عني، أنا هلكان من التعب، أدي أنام.
0: وينهن؟ وينهن الخمس خرفان؟ بعتهن بالطفيلة ولا بالشوبك؟
1: بس منازل يفطب البهم نأخذ منه خمس خرفان.
0: عدوات الحال.
1: غطيني يا سالمة، غطيني، أدي أنام.
0: يلا.

0: اخ طيح هني طيح هني يا طيح
1: ملوح.
0: اه
1: وين صارت الحميمه؟
0: الحميمه منا وشرق. انا جبتك الدرب هذه بعيد عن الترك. اسمعني زين.
1: سامعك سامعك.
0: من هنية تطيح الهضبه ذيك لما تصل الرمل اللي وراها.
1: ايه
0: وبعدها امشي يم القبله تكون القويره قدامك.
1: كثر الله خيرك يا ملوح.
0: يا عبد السلام
1: خير
0: وانت راجع. خلي دربك علينا.

0: شيلهم
1: شيلهم منها
0: اقطع
1: جيبها لها جيبها
2: انت يا نفق
0: افندم
2: خليهم يشيلوا الحطب على القاطرة اول باول ونادي لي نايف
0: تمام افندم
3: خير يا صبح افندي
2: انا اللي بسالك يا نايف
3: شو بدي اقول
2: احكي احكي احنا لحالنا
3: طيب اذا لا سمح الله قضبوك وانت فار فرار
2: ما بعرفك ولا تعرفني
3: زين زين اسمعني دليلك على وادي موسى اسمه مصلح تلقاه بكره الصبح عند الخروبه اللي ورا بستان الهبابه

0: وشتكي بالفاس يا غزوة.
1: قد حطب مع البنات يما،
0: شري ملح البارود بالشمس وبعدين روحي حطبي.
1: بس ارجع يما، قد الحق البنات قبل ما يبعدن.
0: يا شقى قلبي من شقى قلبك يا غزوة.
2: عوافي ام غزوة.
0: جيتي والله جابكي يا سعدة.
2: خير؟ وش في؟
0: شيلي معي هالقدر افرغه على الكيس.
2: لو تقولي لي يا غبرة، المن كل ملح البارود هذا؟

0: أنت بتخاطر بروحك يا صبحي.
1: صبح أفندي، أنت بتخاطر بروحك وهاي مخاطرة كبيرة. دليلك على وادي موسى اسمه مصلح، بتلاقيه بكرة الصبح عند الخروبة اللي ورا بستان الهبابة.
0: إيه، إذا سلمت أنت ما راح يسلم أبوك بالشام يا صبحي، راح يخسر وظيفته ويجوز يخسر حياته.

0: عيني الله يساعدك.
1: اهلا سيدي.
0: منو بحضره سمو الامير؟
1: محافظ الاسرى يا سيدي.
2: سلموهم كلهم للانجليز، ينقلوهم لمعسكر الاسرى بالسويس.
0: حاضر سيدي.
2: اهلا نور يا افندي. في اخبار من وادي موسى؟
0: بلي سيدي، الاخبار من الطفيله. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يعلى ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي نحييكم مستمعينا الكرام لهذا اليوم الثلاثاء 19 من ربيع الأول

عام 1448 هجرية الموافق للأول من أيلول لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر

الطلاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.

له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون

0: أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى

0: من سار على نهجه واستنى بسنته بإيمان وإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نتذكر في هذه الدقائق المعدودة التي نسأل الله عز وجل أن تكون شاهدة لنا يوم القيامة وألا تكون شاهدة علينا، نتذكر فيها أنه من عظيم الصفات التي أمر الله تعالى بها وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدق، ومن أخبث الصفات التي نهى عنها هي الكذب. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. بمعنى أنه وسيلة إلى ذلك، أي أنه طريق يوصل إلى ذلك، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، بمعنى أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير كله، أما الكذب فيوصل للفجور وهو الميل عن الاستقامة. وفي رواية: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإياكم والكذب. وهذا فيه حث على تحري الصدق وهو المقصد من ذلك. المراد أيها الأحبة أن نظهر أننا صادقين مع الله تبارك وتعالى أولا، ثم أن نكون صادقين مع أنفسنا. بل ربما أيها الأحبة علينا أن نتذكر أن الكذب، وهو ما نريد بسط الكلام فيه، هو الكلام على خلاف الواقع إذا كان يعلم أنه بخلاف الواقع. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل ورهب من الكذب، لأن الكذب وسيلة توصل بصاحبها إلى الفجور وهو الميل إلى الفساد والشرور. نسأل الله العظيم أن يحلينا وإياكم بمكارم الأخلاق، والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
2: هذا الوطن الذي كان قدره أن يولد في قلب الأزمات، والتي لم تكن يوما استثناء في مسيرته، بل كانت رفيقته منذ البدايات، فكان لزاما أن يشق ضربه بالإرادة، فأثبتت أجياله في كل منعطف وقوفها في وجه المصاعب. فنما الأردن رغما عنها واشتد عوده، وتجاوزها واحدة تلو الأخرى بفضل إيمان الأردنيين والأردنيات الصادق بربهم ووطنهم ووحدتهم، وهذا دليل تفردنا نحن الأردنيين.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان صلاة العصر.
1: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نودي لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم عون الحداد، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي. رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور الكتيبة الخاصة 71 ومركز كاسوتيك. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. تابع جلالة الملك عبد الله الثاني تقدم سير عمل الحكومة ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي. واطلع جلالته خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات كالرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. ودعا جلالة الملك إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، لا سيما الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا جلالته أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. ولفت جلالته إلى أهمية استمرارية التواصل مع المشاركين في ورشات العمل التي عقدت لمراجعة ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي والتوصل إلى توصيات وأولويات المرحلة الثانية. وفي الإطار ذاته أكد جلالة الملك ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية وما تحققه من إنجازات وما تواجهه من تحديات. ووجه جلالته إلى تركيز الجهود الحكومية ومشاريع الرؤية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين بصورة ملموسة ومستدامة. أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد عن العام 2025، مجددا دعم الحكومة لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030 التي أطلقتها الهيئة نهاية العام الماضي. من جانبه استعرض رئيس مجلس الهيئة خلال اللقاء أبرز المحاور التي تضمنها التقرير والجهود المبذولة لتعزيز منظومة النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية وتوفير بيئة تشجع الاستثمار، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة ساهمت في استرداد ومنع هدر قرابة 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، أعادت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شركة الفنادق البيئية اليوم افتتاح بيت البرية في جبل عمان بحلته الجديدة، تعزيزا لدور السياحة البيئية والضيافة المستدامة. وأكد العيسوي أن المشروع يجسد أهمية الاستثمار في السياحة البيئية وينسجم مع التوجهات الملكية لتطوير القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي الأردني، مشيدا بأعمال التطوير التي حافظت على خصوصية الموقع وهويته. وأشار إلى أن بيت البرية يمثل نموذجا للجمع بين حماية الطبيعة والتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، بما يعزز مكانة عمان وجهة سياحية جاذبة. زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك، وكان في استقباله المدير العام للمركز. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية

الجيش العربي إلى إيجاز حول أعمال المركز وبرامجه التدريبية وخططه التطويرية والجهود المبذولة لتحديث منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات التدريب الحديثة ويسهم في تعزيز كفاءة البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز. وافتتح اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة شملت مرافق وميادين تدريبية متطورة ومبنى للعلاج الفيزيائي، كما اطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز ودورها في رفع مستوى الجاهزية التدريبية وتعزيز قدرته على تنفيذ مختلف البرامج والدورات المتخصصة. وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة تطوير القدرات التدريبية وتحديث البنية التحتية والمرافق بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار. وفي سياق منفصل، زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي الكتيبة الخاصة 71 إحدى وحدات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام المناطة بالكتيبة إلى جانب خططها المستقبلية ومستوى جاهزيتها القتالية. وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة وما تتمتع به مرتباتها من جاهزية واحترافية ومعنويات عالية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها. وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات الجيش العربي وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها بما يمكنها من أداء واجباتها في حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن مقدراته. بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال استقباله المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المقرر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول الجاري. ويأتي اللقاء لتنسيق الترتيبات الخاصة بترأس الأردن للمؤتمر في دورته الحالية برئاسة القطامين، كما استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون مع المنظمة بما يخدم قضايا العمل والعمال وتبادلها الرؤى حول أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية في ظل التطورات الراهنة. وأكد القطامين حرص الأردن الدائم على المشاركة في دورات المؤتمر السنوية إيمانا منه بأهمية العمل العربي المشترك، مشيدا بجهود المدير العام وكوادر المنظمة واختيارهم للأردن لرئاسة الدورة الحالية. من جانبه أعرب المطيري عن تقديره لجهود الأردن قيادة وحكومة وشعبا في دعم القضايا العربية، مؤكدا أن ترأس الأردن لأعمال المؤتمر هذا العام يعكس التزامه الراسخ بكل ما فيه مصلحة الدول العربية وشعوبها. ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تجريها المنظمة تحضيرا للدورة 52 للمؤتمر الذي يمثل المنبر العربي الأوسع للحوار بين ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال. ضبطت كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية حقنا هرمونية وستريودات وأدوية غير مجازة في مركبتين لمدربي لياقة بدنية. وقال مدير عام المؤسسة الدكتور رن عبيدات في بيان صحفي إن ذلك جاء خلال حملة تفتيشية استهدفت مركز لياقة بدنية في العاصمة عمان وشملت التفتيش الأصولي للمركبتين، لافتة إلى أن هذا هو المركز الثالث الذي تضبط فيه مخالفات ضمن الحملة الرقابية على التداول غير المشروع للهرمونات والبيبتايدات وضبط المخالفات المتعلقة بها. وبيّنت أن جميع المضبوطات جرى تحريزها أصوليا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإيداع المخالفين لدى المركز الأمني المختص تمهيدا لعرضهم على المدعي العام المختص.
أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن مجلس الوزراء حدد الأول من تشرين الأول عام 2026 موعدا لانطلاق أعمال التعداد العام للسكان.

والمساكن على أن تستمر حتى 31 من الشهر ذاته. وأوضح فريحات خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي أن عملية العد ستبدأ بالعد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند خلال الفترة من الأول وحتى الثالث من تشرين الأول المقبل، فيما يبدأ العد الميداني الفعلي في الرابع من الشهر ذاته، وتستكمل أعمال العد في 31 من تشرين الأول المقبل. وفي ظل تصاعد التوتر في القدس والمسجد الأقصى المبارك، حذر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبد الله كنعان من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، وفرض ممارسات جديدة تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم. وأشار كنعان في بيان للجنة إلى أن شهر أيلول الحالي يشهد موسما من الأعياد والمناسبات اليهودية يبدأ برأس السنة العبرية من 11 وحتى 13 من الشهر الجالي، يليه يوم الغفران يومي 20 و21، ثم عيد العرش الذي يبدأ مساء 25 من شهر أيلول الحالي ويستمر حتى مطلع تشرين الأول. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حملات الدهم والاعتقال وتصاعد اعتداءات قطعان المستوطنين، حيث أحرق قطعان المستوطنين فجر اليوم أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بزاريا شمال غرب مدينة نابلس، وكتبوا شعارات عنصرية على جدرانه، فيما يتواصل حصار منطقة رأس العين وثلاثة منازل غرب بلدة قصر جنوب نابلس بشكل كامل لليوم 18، بالتزامن مع استمرار العدوان على قصر لليوم 20. وفي قطاع غزة استشهدت امرأة وطفلين فلسطينيين اليوم وأصيب عشرات الآخرين بجروح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على وسط وشمال قطاع غزة. وأطلقت آليات عسكرية إسرائيلية متوغلة جنوب شرق مدينة دير البلح عددا من القنابل الدخانية والمتفجرة في محيط شارع الباطون جنوب شرق المدينة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مخيم البريج وسط القطاع، وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقية مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا وتتولى فرنسا رسميا اليوم رئاسة مجلس الأمن الدورية لشهر أيلول الحالي خلفا للدنمارك. وإلى الحالة الجوية المتوقعة، إذ يطرأ يوم غد الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. مستمعينا الكرام، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، عزيمتكم الماضية، صوتكم الشجاع المؤمن بالله، وبهذا الحمى العربي الوجه والضمير والرسالة.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم الأول من أيلول. في مثل هذا اليوم الأول من أيلول من عام 1922، بعد أن نجح الأمير عبد الله بن الحسين في تعديل صك الانتداب على الأردن وفلسطين وإخراج الأردن من إلحاقه بوعد بلفور، صدر في مثل هذا اليوم الأول من أيلول من عام 1922 عن المندوب السامي في فلسطين قرار تعيين الحدود بين الأردن وفلسطين من نقطة على بعد ميلين غرب العقبة على رأس الخليج، وتسير على امتداد وادي عربة في منتصفه ثم في منتصف البحر الميت ونهر الأردن إلى نقطة نهر اليرموك ومصبه في نهر الأردن. وصادق مجلس عصبة الأمم عليه في 23 تشرين الثاني من عام 1922. في مثل هذا اليوم الأول من أيلول من عام 1925، صدر في جريدة الشرق العربي، وهي الجريدة الرسمية التي كانت في ذلك الحين للحكومة الأردنية، قانون مرتبات الجنود الذين يستشهدون أثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية. في مثل هذا اليوم الأول من أيلول من عام 1939، وفق المعاهدة الأردنية البريطانية الموقعة عام 1938،

2022 شارك الأردن في الحرب العالمية الثانية التي اندلعت في مثل هذا اليوم الأول من أيلول عام 1939 في جبهات قتال مختلفة. وعلى إثر هذه المشاركة تقدم الأردن في نهاية الحرب عام 1945 بطلب منحه

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. النشامى في مواقعهم. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري.
2: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب فيكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامى في مواقعهم، ويسعدنا لهذا الأسبوع أن يكون ضيفنا المقدم الركن والعادل الملكاوي قائد كتيبة المدرعات الثانية الملكية. كونوا معنا.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، ومرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن وائل الملكاوي. يسعد مساك سيدي وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد مساك يا ستي، ويسعد مسا مستمعي إذاعتنا الحبيبة إذاعة قوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. في البداية ستي اسمحي لي أن أتقدم من مقام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين بأسماء آيات التهنئة والتبريك بمناسبة مولد سيد القادة وقائد السادة النبي الهاشمي الأمين، والذي صادف خلال الأسبوع الماضي.
0: عليه
1: أفضل الصلاة والتم التسليم. بداية أيضا ستي بحب أهني أبنائنا الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد، كما وأتقدم بالشكر الموصول لجميع العاملين في إذاعتنا الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الجيش العربي على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن إحدى أعرق وحدات القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء.
0: نعم سيدي، وأيضا إحنا بدورنا وباسمي وباسم أسرة برنامج النشامة في مواقعهم أتوجه أيضا بتهنئة أو التبريك إلى مقام سيدي صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وولي عهده الأمين والأمتين العربية والإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، هذه الذكرى العزيزة والغالية على قلوبنا والتي صادفت الأسبوع الماضي. وأيضا بنوجه دعوات التوفيق إلى أبنائنا الطلبة اللي بدأوا حياتهم الدراسية لهذا العام الجديد، ونتمنى أن يكون عام خير عليهم مليان بالتوفيق والمعرفة والعلم. الآن سيدي بالعودة للحديث عن حلقتنا لهذا الأسبوع، وهي من كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء. بالبداية نتعرف عليها، متى تأسست، أهم مراحل التطوير التي مرت بها منذ تأسيسها ولغاية اليوم، ولماذا سميت بكتيبة الملوك والأمراء وائل بيك؟
1: تمام ستي، كتيبة المدرعات الثانية الملكية هي كتيبة الملوك والأمراء، هي إحدى وحدات لواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي 40، أحد تشكيلات المنطقة العسكرية الوسطى. ستي شكلت الكتيبة بتاريخ 15/10 من عام 1952 وسميت بكتيبة المدرعات الثانية الملكية، وفي عام 1962 أصبحت الكتيبة من ملاك مجموعة القتال الأولى، ثم تم هيكلة مجموعة القتال الأولى لتصبح اللواء

0: المدرع 60، وأصبحت الكتيبة من هذا اللواء. في عام 1964 فك ارتباط الكتيبة من اللواء المدرع 60، وأصبحت إحدى الوحدات العضوية للواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي 40، وسميت بكتيبة الدبابات الثانية الملكية. وفي عام 1982 أعاد المغفور له بإذن الله الملك الحسين طيب الله ثراه تسميتها إلى كتيبة المدرعات الثانية الملكية. ستي، أما فيما يخص اللي هو تسمية الكتيبة بكتيبة الملوك والأمراء، فإن هذه التسمية تحمل معاني عديدة، أهمها ارتباطها بالأسرة الهاشمية والقيادة الملكية عبر تاريخها، كيف لا وقد تشرفت الكتيبة بأن كان سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه أحد ضباطها في محطات عدة، أذكر أهمها. في عام 1983 تشرفت الكتيبة بأن كان سيدي صاحب الجلالة قائدا للفصيل الأول من السرية الأولى. وفي عام 1984 تشرفت أيضا الكتيبة بأن كان سيدي صاحب الجلالة مساعدا لقائد السرية الأولى. توجت هذه المسيرة الهاشمية بأن أصبح سيدي صاحب الجلالة الهاشمية قائدا للكتيبة اعتبارا من 1/1/1992 وحتى تاريخ 1/2/1993. استمرارا لهذا النهج الهاشمي ستي، فقد تشرف الكتيبة أيضا بخدمة سيدي ولي العهد المعظم الأمير الحسين بن عبد الله الثاني خلال الفترة من 25/8/2022 وحتى 6/6/2024 مساعدا لقائد السرية الأولى.
1: نعم سيدي. طب وائل بيك، الآن نتحدث عن تاريخ هذه الكتيبة العريق، وأنت تحدثت أو أشرت من خلال حديثك إلى أنها تشكلت عام 1952، أكيد كان لها مشاركات واضحة ويشار لها بالبنان، نحكي عن هاي الجزئية وائل بيك سيدي.
0: حقيقي ستي، تاريخ هذه الكتيبة هو تاريخ عريق، وهذا التاريخ هو إرث عظيم ملقى على عاتق من يحمل قيادة هذه الكتيبة. حقيقي كتيبة المدرعات الثانية الملكية حقيقي تحظى بإرث تاريخي عظيم جدا يشهد له القاصي والداني. يظهر هذا الشيء جليا من خلال العمليات التي شاركت فيها هذه الكتيبة. فهذه الكتيبة كانت أحدى أبرز وحدات لواء 40 التي شاركت في حرب 67 وشاركت في حرب 73، حيث قدمت هذه الكتيبة كباقي وحدات قواتنا المسلحة كوكبة من الشهداء، بلغ عددهم 52 شهيدا، حيث رووا بدمائهم ثرى نابلس والجولان السوري.
1: نعم سيدي، يعطيكم ألف عافية، يعني تاريخ للأمانة حقيقي ومشرف ويشار إله بالبنان دائما وأبدا، ورحم الله الشهداء. وبنحكي إحنا دائما أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي هم مشروع شهداء، فدائما للدفاع عن ثرى هذا الوطن. الآن سيدي نتحدث عن المهام والواجبات المناطة إلى كتيبة المدرعات الثانية الملكية وائل بيك.
0: نعم سيدي، أسند لكتيبة المدرعات الثانية الملكية العديد من المهام والواجبات، سواء كانت التعبوية منها أو الأمنية، لتعزيز منظومة الأمن والدفاع الوطني على مستوى المملكة الأردنية الهاشمية. حيث تتمثل مهمة كتيبة المدرعات الثانية الملكية في المحافظة على أعلى درجات الجاهزية القتالية والاستعداد لتنفيذ المهام الدفاعية الموكلة لها، والإسهام في حماية حدود المملكة الأردنية الهاشمية وسيادتها ومقدراتها من خلال الاستخدام الفعال للقوة المدرعة والتدريب المستمر والتكامل مع مختلف الأسلحة والتشكيلات، بما يضمن سرعة الاستجابة وكفاءة تنفيذ الواجب في مختلف الظروف. كل من هو موجود في كتيبة المدرعات الثانية يعي تماما أن أرض المملكة الأردنية الهاشمية وسماها وبحرها هي أمانة في عنق كل واحد من أبناء هذه الكتيبة. بمشيئة الله سنعمل جاهدين للحفاظ على أمني واستقراري المملكة الأردنية الهاشمية كجزء من منظومة الأمن والدفاع الوطني.
1: نعم سيدي، يعني هذا عشمنا دائما بأبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي من مختلف تشكيلات ووحدات القواتنا المسلحة وإنما وجدوا بأنهم ماخذين الأردن وأرض الأردن وحدود الأردن على عاتقهم، بأنهم يدافعوا عنها دائما وأبدا. ودائما أمنيات التوفيق لكم وفي القيام بواجباتكم على أتم وجه. الآن سيدي نتحدث عن الجزء الآخر اللي بيتم من خلاله قيامكم بواجباتكم بأتم وجه بكفاءة عالية واقتدار عالي. نحكي عن جزئية التدريب اللي بتوصل المرتبات، سواء مرتبات كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء، أو باقي كتائب القوات المسلحة الأردنية بشكل عام، حتى تكون قادر على القيام بواجباتها بأتم وجه. نحكي عن جزئية التدريب وائل بيك.
0: ستي، في كتيبة المدرعات الثانية كباقي وحدات قواتنا المسلحة يتم التدريب والتأهيل وفق خطة معدة لهذه الغاية، بحيث يكون التدريب منظم متدرج، لا يقتصر على المعرفة الشكلية فقط، وإنما يجب أن نصل إلى حد الإتقان والعمل الجماعي والجاهزية العملياتية لجميع مرتبات وحداتنا. بالمناسبة، فإن كتيبة المدرعات الثانية الملكية حاليا تتسلح بإحدى أحدث الدبابات تطورا في المنطقة والعالم، وهذا الشيء يتطلب منا تكثيف التدريب وتوفير كل سبل التميز والاحتراف في استخدام مثل هذه الدبابة. في مجال تدريب ستي والتأهيل، يجب أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى مرتبات مركز تدريب قيادة المنطقة العسكرية الوسطى، الذين يواكبون أحدث التطورات في مجال الطائرات المسيرة. أيضا يجب أن لا ننسى معاهد ومدارس قواتنا المسلحة التي تعد الرافد الرئيسي لوحداتنا تدريبا وتأهيلا.
1: يمكن سيدي هذا اللي بيميز دائما قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي، اللي هي التكاملية بين مختلف وحداتها وصنوفها، بأنه كل جزء منها أو كل وحدة منها هي مكملة لعمل الوحدة الأخرى بشكل أفضل. طب الآن سيدي نحكي عن جاهزية الكتيبة للتعامل مع مختلف الظروف الجوية، وإحنا يمكن بداية هذا الأسبوع هو بداية دخولنا لفصل الخريف، ومع التقلبات الجوية والمنطقة الوسطى لها ظروفها الجوية الخاصة فيها، وأيضا نحكي عن كيفية تعاملكم مع المتغيرات بشكل عام. وائل بيك،
0: ستي، نتمتع في كتيبة المدرعات الثانية الملكية بجاهزية بمستوى جيد جدا إلى ممتاز للتعامل مع مختلف اللي هو الظروف المحيطة فينا. نحن نعلم جيدا أن جاهزية وحدتنا بحاجة إلى الاستمرار في رفع كفاءة الأطقم والعمل كفريق واحد من خلال تنفيذ العديد من التمارين التي تحاكي الواقع. فنحن لدينا الإيمان المطلق والجازم بقدسية الواجب التي تعتمد على جاهزية الفرد نفسيا وقتاليا وجاهزية الآلية والسلاح. فيما يخص التعامل مع مختلف الظروف الجوية، احنا ستي زي ما بتعرفي كباقي وحدات قوات المسلحة عندنا الآليات المجنزرة المعدة والمجهزة للتعامل مع الظروف الجوية التي توزع ضمن نقاط محددة مسبقا لتكون أقرب ما يمكن من أبناء مجتمعاتنا المحلية بمشيئة الله لمساعدتهم في تجاوز كافة الصعاب التي قد تواجههم خلال فترة المنخفضات الجوية أو حتى غيرها من الظروف الأخرى بمشيئة الله.
1: يعطيكم العافية سيدي وائل بيك. نطلع لفاصل ومن بعده نستأنف حوارنا وحديثنا أكثر عن كتيبة المدرعات الثانية الملكية.

0: أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرحب بكم مرة أخرى ضمن برنامج النشامة في مواقعهم، وأيضا مرحب مرة أخرى بضيفنا المقدم الركن وائل عادل الملكاوي، قائد كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء. سيدي الله يسعدك. سيدي، كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن هذه الكتيبة العريقة، وأشرت من خلال حديثك إلى أنها تشكلت عام 1952، مرت بالعديد من مراحل التطوير والتأهيل لتصل إلى ما هو عليه اليوم. أيضا تحدثنا عن لماذا سميت بكتيبة الملوك والأمراء، وكيف تشرفت هذه الكتيبة بأن يكون جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في يوم من الأيام ضمن صفوف مرتباتها، سواء من السرايا أو لحد ما وصل لقائد كتيبة وأيضا سمو ولي العهد. وفي نهاية حديثنا كنا عم نتحدث عن ضمن أدواركم وواجباتكم كيف تتعاملوا مع الظروف المختلفة في هذه الكتيبة، سواء الجوية أو الظروف بشكل عام، ولابد أيضا يكون في لكم دور وتماس مع المجتمع المحلي. فنتحدث عن أنت كقائد في كتيبة المدرعات، كيف بتبني الروح الانتماء والوطني والقتالي عند الجنود حتى يكونوا قادرين دائما على القيام بواجباتهم بأهبة واستعداد. وأيضا تحدثنا عن الإرث والتاريخ لهذه الكتيبة، كيف بيلقى عبء عليكم حتى تكونوا قادرين على مواكبة هذا الإرث.
1: 100%. أنا كقائد لكتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء، أعي تماما حجم الإرث التاريخي العظيم الملقى على عاتقي. عشان هيك أنا دائما وأبدا بشتغل على تنمية روح الفريق والانتماء، وأرى أن بناء روح الفريق الواحد والانتماء لا يكون بالكلام فقط، وإنما يكون بالممارسة اليومية والقدوة. وهناك العديد من الطرق التي أتبعها أنا وبشكل يومي داخل اللي هو الكتيبة. أذكر منها على سبيل المثال القيادة بالقدوة. القيادة بالقدوة أي أن أكون أنا كقائد كتيبة ملتزم ومنضبط، وأكون حاضر في جميع الفعاليات التي تنفذ داخل اللي هو الوحدة، لأنني أرى أن الجندي لا يتأثر بالكلام بقدر ما يتأثر بالأفعال.
0: نعم صحيح.
1: أرى أيضا أن العدالة والمساواة هي ديدا عمل في وحداتنا وفي قواتنا المسلحة. أتعامل مع الجميع على مسافة واحدة مع تقدير الفروق في الأداء والجهد، لأننا نعلم جميعا أن الجميع لا يقدم بنفس الأداء ولا يقدم بنفس الجهد.
0: صحيح.
1: أرى أيضا أن التقدير والتميز والتحفيز هو من أساسيات بناء روح له الفريق والانتماء داخل له الوحدة. تكريم المتميزين هذا من شأنه تشجيع الآخرين على التميز. أرى أيضا أن المحاسبة والاحتواء قد تكون أحد الركائز الأساسية لبناء له الفريق والانتماء. أحاسب المقصر، ولكن في الوقت نفسه أبحث عن أسباب التقصير وأحاول أن أعالجها أنا والمقصر نفسه، وقد أكون أنا سبب في اعتداله، وهذا شيء ضروري جدا. دائما وأبدا أسعى خلال محاضراتي أن أذكر أبناء الكتيبة بالأرث التاريخي العظيم لهذه الكتيبة. يجب أن يعي كل عسكري، أنا في وجهة نظر يجب أن يعي كل جندي وضابط وضابط صف موجود في وحدته، ما هو تاريخ هذه الوحدة، من أين جاءت، وكيف جاء هذا التاريخ، وكيف بني. لأننا نعلم جميعا أن الارتفاع أو البناء الشاهق الإضافة عليه يحتاج إلى جهد، ولكن إذا كان البناء اسمحي لي يعني بمستوى متدني أو مستوى أقل مما يجب، ترى البناء أو الإضافة عليه قد يكون من السهولة بمكان.
0: نعم صحيح.
1: ولكن البناء الشاهق بحاجة إلى جهد طبعاً. وجهد سواعد جميع أبنائه، سواء كانوا ضباط أو ضباط صف أو أفراد. لذلك أسعى دائما للتذكير بإرث هذه الكتيبة، لأن هذه الكتيبة أرى أنها بناء شاهق الزيادة عليه بحاجة إلى حقيقي جهد كبير.
0: أحيانا بيكون أسهل إنك تبدأ من الصفر، لكن لما تبدأ أنت من مرحلة متقدمة في كتيبة لها إرث كبير، تاريخ عريق، شهداء بالجملة دافعوا عن وطنهم، وأيضا قادة متميزين كانوا موجودين خلال سنوات وجود هذه الكتيبة، هذا بيكون عبء كبير وحقيقي عليكم. طيب الآن سيدي نحكي عن الدور الإنساني لهذه الكتيبة. الكتيبة العريقة، وأيضا هذا ما ألفته القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أو ما ألفوا أبناء مجتمعنا الأردني من أبناء القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، بأنه إحنا مش بعيدين عنهم دائما، إيدنا كقوات مسلحة ممدودة للجميع. فنحكي أكثر عن هذا الدور وائل بيك.
1: والله ستي نحن في كتيبة المدرعات الثانية حالنا كحال باقي وحدات قواتنا المسلحة الأردنية. نعي تماما أن العلاقة ما بين القوات المسلحة والمجتمع المحلي هي علاقة تقوم على الثقة والتعاون والاحترام.
0: نعم.
1: الجندي الموجود هو ابن المجتمع المحلي.
0: أكيد.
1: وبالتالي الكتيبة هي جزء لا يتجزأ من المجتمع المحلي. دورها لا يقتصر على الواجب العسكري نهائيا، بل يمتد إلى الواجب الإنساني. نحن نساند أهلنا في حالات متعددة، الحالات الطارئة، كما أذكر أننا نقوم بتوزيع العديد من الطرود الخيرية على الأسر العفيفة، فهذه الأسر هم منا ونحن منهم.
0: يعطيكم العافية وائل بيك، للحقيقة يعني واجبكم ودوركم إنساني ورائع، بيعكس صورة مشرفة لقواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي. في نهاية حديثنا ولقائنا لهذا اليوم وائل بيك، كلمة سيدي بتحب توجهها بنهاية لقائنا لمرتبات كتيبة المدرعات الثانية الملكية أو لأبناء وطننا العزيز بشكل عام وائل بيك؟
1: أنا في النهاية بحب أحكي لأبناء كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كما تدربنا وكما تعودنا،
0: نعم،
1: يجب أن نكون دائما وأبدا في مقدمة وحدات قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي. هذه الكتيبة أمانة في أعناقنا جميعا، نعمل بالتشاور معا لنصل في النهاية إلى قرار من شأنه رفع سوية هذه الكتيبة والارتقاء بها إلى مصاف وحدات قواتنا المسلحة المتقدمة وفي الأمام دائما. أما بالنسبة لأهالي منتسبي هذه الكتيبة، بحب أحكي لهم أنه أبنائكم ترى أمانة في أعناقنا. هذول أبنائكم هم أخواننا، هم أبنائنا، إحنا مندربهم ونشتغل معهم حتى يكونوا رجال قادرين على حماية وطنهم بكل أمانة وإخلاص. اسمحي لي ستي في النهاية أنا أتقدم من سيدي عطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمواكبته ومتابعته الحديثة لكل ضابط وضابط صف وعسكري في موقع. بهذه المناسبة ستي بحب أحكي لك أنه إحنا حقيقي في كتيبة المدرعات الثانية كجزء من وحدات لواء الملك حسين بن طلال المدرع الملكي 40 بصدد الرحيل إلى مواقع مجهزة حديثا من شأنها خدمة العسكري والسعي إلى راحته على أكمل وجه. تشرفنا قبل فترة بسيطة بحضور سيدي صاحب الجلالة بافتتاح مباني قيادة اللواء والكتيبة، فالشكر الجزيل لعطوفة رئيس هيئة الأركان المشتركة ولعطوفة قائد المنطقة العسكرية الوسطى ولعطوفة قائد اللواء، الكل منهم في موقعه يسعى كل منهم لتوفير سبل الراحة لجميع مرتبات وحدات قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: ربي يحفظك ستي. في النهاية أنا بحب أقول كلمة واحدة، حفظ الله الأردن وحفظ جلالة القائد الأعلى وولي عهده الأمين، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يعطيكم العافية، وأيضا شكرا لك على هذا اللقاء الطيب وهي المعلومات الرائعة والجميلة اللي تعرفنا فيها أكثر على كتيبة المدرعات الثانية الملكية، كتيبة الملوك والأمراء. شكرا لك وائل بيك.
1: شكرا لك ثمار بيك، والله يعطيكم ألف عافية، وجهودكم مباركة وطيبة في إذاعتنا الحبيبة إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. شكرا ستي.
0: شكرا لك. شكرا. سيدي. شكرا. أعزائنا مستمعي إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ومتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج أنا شامة في مواقعهم. كل الشكر مرة أخرى لضيفنا المقدم الركن وائل عادل الملكاوي قائد كتيبة المدرعات الثانية الملكية كتيبة الملوك والأمراء، وأيضا كل الشكر للزميل الرائد أحمد الشرمان على المتابعة والتنسيق لهذه الحلقة، أيضا شكرنا للزملاء من الخدمات البرامجية على الوديان محمد السقرات حنين بني مصطفى، وأيضا شكرنا دائما وأبدا لزميلنا من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، وأيضا الشكر للعقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد على الإشراف العام. أما أنتم مستمعينا فدمتم بخير وود، وإلى اللقاء.
2: النشامى في مواقعها، في مواقعها. إعداد وتقديم ثمار الفاعوري. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. الزاوية الرياضية. إعداد وتقديم بشار المراشد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، يتجدد اللقاء بكم عبر البرنامج الرياضي مساء كل يوم ثلاثاء من الأسبوع في موضوع رياضي جديد، سواء كان عسكري أو رياضي محلي أو حتى عربي أو عالمي. معنا اليوم أحد أبطال القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في المجال الرياضي، وهو بطل خماسي عسكري. هذه الرياضة القوية والتي تحتاج قدرة على التحمل أيضا، وهو لاعب ملاكمة. الرقيب أول أحمد جمال الوادي، مرتب قيادة المنطقة العسكرية الوسطى 40. بنرحب فيك كابتن أحمد عبر الزاوية الرياضية وعبر أثير إذاعة القوات المسلحة.
4: شكرا أخي بشار على هذه الاستضافة عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، الإذاعة المميزة.
3: أهلا أهلا كابتن أحمد، يعني دائما نحن نهتم بأصحاب الهامات الرفيعة وأصحاب الإنجاز، وأنت منهم يعني للأمانة. أحمد، أنت بطل خماسي عسكري على مستوى القوات المسلحة وأيضا ملاكم. نعم، حدثنا طيب عن لعبة الخماسي العسكري. هذه اللعبة يعني بطولتها سنويا في مديرية الاتحاد الرياضي وتضم كافة التشكيلات. ما هي هذه اللعبة أكثر؟ نوضح للمستمعين الألعاب التي تلعب بها وآلية احتساب النقاط فيها. أترك لك المايك أحمد.
4: إن شاء الله. الخماسي العسكري أخي بشار تتكون من 5 ألعاب رئيسية: ضاحية 8 كيلو متر،
3: نعم،
4: رماية بندقية 200 متر على مسافة 200 متر، إسباحة 50 متر، رماية قنابل وحواجز، وكل لعبة إلها نظام خاص وعلامة معينة.
3: نعم.
4: وعلامة الألف هي الأساس في احتساب النقاط بكل لعبة. اللعبة الأولى ضاحية لمسافة 8 كيلو متر أخي بشار، وعشان اللاعب يحصل على علامة الألف كاملة لازم ينهي السباق بزمن 28 دقيقة، وكل ما كان اللاعب أسرع من هذا الزمن بترتفع نقاط حسب نظام احتساب اللعبة، وبالتالي كل ثانية بتفرق مع اللاعب. اللعبة الثانية أخي بشار هي سباحة 50 متر مسبح أولمبي، وعلامة الألف فيها 31 ثانية ونص. والسباحة أخي بشار من الألعاب القوية جدا في الخماسي العسكري، لأنها تعتمد بشكل كبير على السرعة والتحمل، وكل ثانية ممكن تفرق بشكل واضح في النتيجة. اللعبة الثالثة أخي
3: يعني بشار، بس سامحني هنا كابتن على المقاطعة.
4: نعم.
3: هنا عامل الوقت والزمن مهم جدا،
4: كثير جدا سيدي. يعني مثلا السباحة مسافة 50 متر السباحة لازم تجيبها ب 31 ثانية ونص، والعلامة فيها الثانية ب 24 علامة.
3: نعم نعم نعم. طيب رماية الدقة، القنابل والحواجز والام 16، رماية الام 16 على مسافة 200 متر هي بتكون هاي.
4: نعم صحيح، اللي هي اللعبة الثالثة اللي هي الرماية، وفيها رماية بطيئة ورماية سريعة. الرماية البطيئة عبارة عن 10 طلقات معك 12 دقيقة تكون ترميهم، الرماية السريعة 10 طلقات خلال دقيقة برضو ثنتين على مسافة 200 متر.
3: نعم.
4: وعلامة الألف في الرماية أخي بشار حكينا الخماسي العسكري بتختلف علامات النقاط 180، وهون التركيز بالرماية الثبات والدقة لهم دور كبير جدا، لأنه اللاعب لازم يحافظ على هدوءه وتركيزه حتى يحقق أفضل نتيجة. وبالنسبة للحواجز أخي بشار، فيها هسه الحواجز مسافتها بالاتحاد الرياضي العسكري 500 متر وفيها 20 حاجز، وعلامة الألف فيها بتختلف بزمن دقيقتين 40، وهي من الألعاب اللي بدها سرعة وقوة ورشاقة، والأهم شغلة التكنيك، وكل ثانية فيها بتفرق، بالإضافة إلى أنه اللاعب لازم يتعامل مع الحواجز بطريقة صحيحة جدا وسريعة.
3: كابتن أحمد، يعني أحد إنجازات مديرية الاتحاد الرياضي استحداث هذه البطولة وهذه اللعبة للأمانة، ما بعرف بجوز يصلها 3-4 سنوات استحدثت تحديدا في مديرية الاتحاد الرياضي وعلى مستوى المناطق. إحدى الألعاب المهمة والجميلة جدا والمفيدة هي الخماسي العسكري للأمانة.
4: هسه لعبة الخماسي سيدي يعني هي ما مش مقتصرة بس على القوات المسلحة الأردنية، ولكن هي لعبة عالمية على مستوى صحيح. العالم.
3: صحيح صحيح. طيب كابتن أحمد، حدثنا عن أبرز مشاركاتك الرياضية التي شاركت بها مع المنطقة الوسطى واستعداداتكم للمرحلة القادمة.
4: هسه بالنسبة لأبرز مشاركات الرياضية، الحمد لله كانت عندي مشاركات في أكثر من لعبة، وكل لعبة كانت تجربة مختلفة وأعطتني خبرة جديدة، من أبرزها مشاركاتي في الخماسي العسكري، وبالإضافة إلى مشاركتي في الملاكمة، وبرضو شاركت في شد الحبل وسباقات الضاحي لمسافة مختلفة منها 5 كيلو و12 كيلو. وبالنسبة للخماسي العسكري تحديدا أنا شاركت كلاعب، وحاليا أيضا جانب تدريبي باللعبة.
3: نعم.
4: وهذا الإشي أعطاني خبرة أكبر من ناحية المنافسة ومن ناحية إعداد اللاعبين. أما الملاكمة فكانت مشاركتي كلاعب، وهي من الرياضات اللي أضافت إلي كثير من ناحية القوة والسرعة والتركيز والتحمل، وكذلك شاركت في شد الحبل وسباقات الضاحية، وكانت كل مشاركة أخي بشار منها تجربة مختلفة وتحدي جديد بالنسبة لي. وبشكل عام أنا أعتبر تنوع مشاركاتي الرياضية من أهم الأشياء اللي ساعدتني في مسيرتي الرياضية، لأنه خلاني أتعامل مع أكثر من نوع من المنافسات وأطور نعم. نفسي في أكثر من جانب رياضي.
3: نعم. طيب مستمعينا الكرام، ابقوا معنا، سوف نذهب إلى فاصل قصير ونعود إليكم.

0: نعم مستمعين الكرام، نعود إليكم لمواصلة الجزء الأخير من هذه الحلقة المميزة مع أحد أبطال القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي في الخماسي العسكري، رياضة الخماسي العسكري والملاكمة، الكابتن أحمد جمال الوادي. يا هلا يا مرحبا كابتن أحمد مرة أخرى.
1: أستاذ بشار حياك الله،
0: تحية ودوم سيدي، وتحيات الفخر والاعتزاز لكافة النشامة مرتبات المنطقة العسكرية الوسطى، وعلى رأسهم قائد المنطقة العميد الركن عبد السلام المومني وقائد لواء 40 العميد الركن زياد الخوالدة على الدعم المستمر والموصول للرياضيين. حدثنا عن هذا الدعم يعني كابتن أحمد للأمانة اللي بتقدمه المنطقة وتحديدا لواء 40 في دعم الرياضيين.
1: اسمح لي سيدي عبر أثير الإذاعة أن أقدم شكري لعطوفة قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن الدكتور عبد السلام المومني لدعمه للرياضة والرياضيين، وأيضا قائد اللواء، وأيضا لرئيس شعبة العمليات والتدريب وركن أول تدريب وضباط رياضة المنطقة العسكرية الوسطى،
0: نعم،
1: الرائد محمد المناصير والنقيب أشرف الأخذار.
0: مجلهم تحية كلهم نشامة أسوة بكافة المناطق، النشامة في الجنوبية والشرقية والشمالية، كافة رياضات التشكيلات القوات المسلحة للأمانة جهد كبير. طيب حدثنا عن الإنجازات التي حصلت عليها في رياضة الملاكمة كابتن أحمد، يعني أنت ملاكم أيضا و...
1: نعم صحيح،
0: لك صولات وجولات في رياضة الملاكمة، حدثنا عن إنجازاتك في هذه الرياضة.
1: بالنسبة للملاكمة أخي بشار الحمد لله حققت فيها أكثر من إنجاز، وأبرزها أني في عام 2020 حصلت على الميدالية الذهبية على المستوى القوات المسلحة، وفي عام 2024 أيضا حصلت على الميدالية الذهبية على مستوى القوات المسلحة. وبصراحة أخي بشار الجمع بين الخماسي العسكري والملاكمة مش سهل، خصوصا أن البطولات أحيانا بتكون قريبة من بعضها، يعني أعطيك مثال، يعني زي بطولة الخماسي العسكري بتكون صحيح تقريبا في شهر 7 وبطولة الملاكمة تقريبا بنهاية شهر 8، يعني بين البطولتين بيكون شهر أو شهر ونص.
0: صحيح.
1: والملاكمة إلها إعداد خاص جدا، خصوصا موضوع الأوزان وتنزيل الوزن، وهذا موضوع بده جهد ووقت وإعداد كبير، وبما أني بكون خارج من بطولة الخماسي بيكون عندي تأسيس جيد من ناحية اللياقة والإعداد العام، ولكن ملاكمة أخي بشار بدها إعداد خاص مختلف من الناحية الفنية والبدنية.
0: صحيح.
1: وخصوصا السرعة والتكتيك والوزن، فأنا أعتبر حصولي على ذهبيتين على مستوى الجيش في 2020
0: ما شاء الله عليك سيدي ما شاء الله،
1: إنجاز مهم بالنسبة إلي خصوصا مع طبيعة المشاركات وتداخل البطولات واختلاف الأوزان.
0: صحيح يا سيدي، جهودك رائعة ومقدرة. حدثنا عن كيفية يومك التدريب، يعني التمارين الخاصة بك كابتن أحمد، حدثنا عن طبيعة التمارين اللي تتلقاها يوميا واللي بتعتمد على جهود شخصية للأمانة. أنا بعرف قديش الرياضيين العسكريين عم بيعملوا بالانس وتوافق بين عديد الأمور، التغذية واللياقة البدنية والرياضة وكثير من الأمور، حدثنا عن يومك التدريبي كيف يبدأ كابتن أحمد؟
1: نعم أخي بشار، بالنسبة ليوم التدريب هو تقريبا زي أي يوم لأي رياضي.
0: نعم.
1: وببدأ من الفترة الصباحية، وأنا بعتبر الفترة الصباحية من أفضل الفترات للتدريب، لأنه بعد النوم والاستشفاء، طبعا الجسم بيكون بحالة استشفاء بعد النوم،
0: صحيح،
1: بيكون الجسم أخذ راحته والرياضي

0: بيصحب نشاطه الذهني والنفسي والجسدي،
1: نعم.
0: فبيكون جاهز انه يدخل التمرين ويعطي افضل ما عنده. اما بالنسبه لعدد ساعات التدريب فهي بتختلف حسب نوع التمرين وحسب نوع اللعب اللي بتلعبها والمرحله التدريبيه اللي احنا فيها، لانه احنا بنحكي عن الخماسي العسكري تحديدا لعبه صعبه جدا وبتجمع خمس العاب.
1: صحيح.
0: وبالتالي التدريب عليها بده وقت وجهد كبير. يعني اعطيك مثال، يعني احنا مثلا في مدينه الحسن الرياضيه بنتدرب الساعه 8 صباحا حسب برنامج التدريب. اذا كان عندنا تمرين ضاحي تحمل ممكن يكون التمرين من 50 الى ساعه.
1: صحيح.
0: وهذا بيكون تمرين تحمل ومش سرعه.
1: نعم.
0: بعد ما نخلص اخي بشار بنرتاح تقريبا ساعه، وبعدها بنرجع ندخل على مسبح اللي هو المسبح الاولمبي 50 متر. والسباحه لها طبيعه مختلفه كليا عن التمرين الخارجي.
1: نعم. نعم.
0: وممكن يكون تمرين سباحه ساعه الى ساعتين حسب البرنامج والهدف من الحصه التدريبيه. وبشكل عام الاسبوع التدريبي عندنا بيكون متنوع، وما بنتمرن نفس الطريقه اللي كل يوم احنا بنتمرن فيها. يوم له هدف معين، على سبيل المثال يوم الاحد ممكن يكون عندنا تمرين حواجز، المساء احنا بنحكي على الخماسي المساء بيكون عندنا ضاحيه، يوم الاثنين عندنا سرعه اللي هي الفارتلك.
1: نعم.
0: وهي تتغير فيه السرعات.
1: نعم.
0: حسب الجري. وبعدها يكون عندنا تمرين سباحه اليوم
1: يا سيدي. صحيح كابتن احمد، جهود رائعه، جهود مشكوره للامانه رغم ضيق الوقت يعني، لكن قديش احنا استمتعنا بكميه المعلومات، وتحدثنا عن بطل رياضي عسكري يرفع اسم القوات المسلحه الاردنيه دائما واسم البلد الاردن الغالي في كافه المحافل. كلمه اخيره كابتن بتحب توجهها في نهايه هذا اللقاء، وكما قلت يعني على مرار وعلى استمرار نشام المنطقه العسكريه الوسطى دائما أسوة بكافة المناطق، هما متميزين على المستوى الرياضي، وكلمة بتحب توجهها كابتن في نهاية هذا اللقاء.
0: اسمح لي سيدي عبر أثير الإذاعة أن أقدم شكري لعطوف قائد المنطقة العسكرية الوسطى العميد الركن الدكتور عبد السلام المومني لدعمه للرياضة والرياضيين، وأيضا إلى قائد لواء 40، وأيضا لرئيس شعبة العمليات والتدريب العقيد الركن عبد الحكيم العلوان، وركن أول تدريب المقدم سلطان العجارمة.
1: نعم.
0: وما ننسى ضباط الرياضة رياضة المنطقة العسكرية الوسطى الرائد محمد المناصير والنقيب أشرف الأخير.
1: شكرا شكرا شكرا سيدي. شكرا كابتن أحمد. مستمعين الكرام، فاصل أخير ونعود إليكم.

0: سيداتي سادتي، إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من البرنامج الرياضي. الشكر الوفير للزميل عبد العزيز الأعبابنا من الهندسة الصوتية. كان معكم بشار المراجد، إلى الملتقى الأسبوع المقبل، دمتم بخير.
1: تمام 5:15 الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار يقدمه عون الحداد. جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويؤكد أهمية الاستثمار الداخلي والخارجي كركيزة لتحقيق مستهدفات الرؤية. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ الرؤية، ويوجه إلى التركيز على الجهود والمشاريع ذات الأثر على جودة حياة المواطنين. رئيس الوزراء يشيد بالجهود التي تبذلها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية والحفاظ على المال العام خلال تسلمه التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. رئيس هيئة الأركان المشتركة يفتتح عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة في كاسوتيك، ويطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز. اللواء الركن الإحنيطي يزور الكتيبة الخاصة 71 إحدى وحدات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، ويشيد بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة. الحكومة تحدد الأول من شهر تشرين الأول المقبل موعدا لانطلاق أعمال التعداد العام للسكان والمساكن إلكترونيا عبر تطبيق سند لمدة 3 أيام وميدانيا حتى نهاية الشهر. اللجنة الملكية لشؤون القدس تحذر من خطورة استغلال الجماعات المتطرفة للأعياد والمناسبات اليهودية لتصعيد الانتهاكات في القدس والمسجد الأقصى. وأخيرا أجواء صيفية معتدلة اليوم وحارة غدا. ختام الموجز، في أمان الله.

0: شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا وأيضا مشاهدينا الكرام من العاصمة الحبيبة عمان، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج شؤون قانونية، معكم وبصحبتكم نمضي في مشوارنا لهذا اليوم. حياكم الله جميعا.

هذه تحية مسائية وباقة ورد نهديها لكم جميعا أينما كنتم تستمعون أو تشاهدون البرنامج في هذه الأثناء. ودائما من وجه كل التحايا إلى كل من يعمل بأمانة المسؤولية في هذا الوطن الغالي والعزيز على قلوبنا جميعا، لا سيما نشامة ونشميات جيشنا العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية الساهرة على أمن واستقرار هذا الوطن. بوركت هذه السواعد الخيرة، الله يعطيهم العافية النشامة والنشميات.

حياكم الله من جديد في شؤون قانونية، هذا البرنامج الذي نسلط فيه الضوء على أبرز المواضيع القانونية وأيضا القضايا ذات التماس المباشر مع المواطن في حياته اليومية، وذلك من خلال استضافة نخبة من أصحاب الخبرة والشأن القانوني بهدف تعزيز الثقافة القانونية ونشر الوعي القانوني في المجتمع، حيث نحرص دائما من خلال هذا البرنامج على الاقتراب من مختلف القضايا القانونية وطرحها بصورة

0: مبسطة وواضحة بعيداً عن التعقيد والمصطلحات التي قد يصعب فهمها على غير المختصين. اليوم مستمعين الكرام راح نتحدث عن واحدة من الجرائم التي بدأت تزداد على صعيد دول العالم في ظل التغيرات اللي بشهدها العالم في مختلف الدول. في عندنا تطور متسارع في التكنولوجيا وأيضا وسائل الدفع والتعاملات المالية، ومن أبرز مظاهر هذا التطور هو انتشار الأصول الافتراضية وما يعرف بالعملات الافتراضية التي أصبحت محل اهتمام متزايد على المستوى الاقتصادي وأيضا التقني والقانوني. ومع ما توفر هذه التقنيات من فرص واستخدامات مشروعة، فإنها في المقابل تثير عددا من التحديات أمام الجهات المختصة، لا سيما عندما يحاول البعض استغلالها في ارتكاب جرائم مالية أو جرائم مرتبطة بتمويل الإرهاب. وهنا تبرز مجموعة من التساؤلات: ما المقصود بغسل الأموال؟ وما الإطار التشريعي الذي وضعه المشرع الأردني لمكافحة هذه الجريمة؟ وماذا نعني بتمويل الإرهاب؟ وهل هناك فرق بين تمويل الإرهاب وأيضا غسل الأموال؟ وكيف يمكن أن تدخل العملات أو الأصول الافتراضية في ارتكاب هذه الجرائم؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من شؤون قانونية، مع ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة النقيب القاضي العسكري حمزي بيك العضايلة. مساء الخير حمزي بيك.
1: أهلا، يسعد مساك،
0: حياك الله. أهلا وسهلا بك، مرحب فيك في شؤون قانونية.
1: أشكرك على حسن الاستضافة، وأتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذه الاستضافة الكريمة وإتاحة المجال للحديث في موضوع قانوني يمس جانبا مهما من جوانب حماية المجتمع من جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ظل التطور المتسارع في استخدام وسائل التعامل المالي والأصول الافتراضية.
0: نعم، يعني حمزي بيك لنبدأ من الأساس القانوني لهذا الموضوع، وبداية من جريمة غسل الأموال. سؤالي: ما الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال في الأردن؟
1: بداية، جريمة غسل الأموال عرفت طريقها للمرة الأولى في الواقع القانوني الأردني عام 2007، إلى أن ألغي هذا القانون بموجب قانون جديد، وهو قانون سمي بقانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2021.
0: نعم،
1: هذا القانون ورد في صدره تعريفات، بعض التعريفات كانت المتحصلات، وردت تعريف المتحصلات وعرفها المشرع الأردني، هي أنها أي أموال أو أصول ناشئة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال ارتكاب فعل أو الامتناع عن القيام بفعل بما يشكل جريمة وفق التشريعات النافذة في المملكة. أيضا المشرع الأردني عرف جريمة الجريمة الأصلية التي أسميها جريمة المصدر، أي أنها هي أي جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا للتشريعات النافذة ومعاقب عليها في الدولة التي يمكن أن ترتكب فيها.
0: نعم،
1: إذن إحنا توصلنا إلى نقطة جوهرية اللي نقدر نسميها أن جريمة غسل الأموال هي جريمة مركبة.
0: نعم،
1: تبنى وتدور وجودا وعدما على ارتكاب جريمة أصلية.
0: نعم،
1: سواء كانت جنحة سواء كانت جناية، وأن ينتج عن هذه الجريمة أموال ومتحصلات.
0: نعم،
1: من هنا تبدأ عمليات أو مراحل غسل الأموال.
0: نعم، الآن اسمح لي أني أنتقل إلى محور آخر يرتبط ارتباط وثيق بموضوع حلقتنا، وهو تمويل الإرهاب. وهنا ممكن يبرز تساؤل مهم لدى المواطن حول طبيعة هذه الجريمة ومدى اختلافها عن غسل الأموال. ماذا عن تمويل الإرهاب وما الفرق بينه وبين غسل الأموال؟
1: المشرع الأردني في أكثر من موطن تشريعي أشار إلى جريمة تمويل الإرهاب.
0: نعم.

0: قانون العقوبات بداية، في قانون منع الإرهاب، وفي قانون مكافحة غسل الأموال. الفرق الجوهري بين جريمة غسل الأموال وجريمة تمويل الإرهاب أن المتحصلات هي سواء أن كانت مشروعة أو غير مشروعة، في جريمة تمويل الإرهاب تكون قائمة هذه الجريمة.
1: نعم.
0: بصورة مبسطة، بصورة مبسطة،
1: نعم.
0: أن مصدر الأموال في جريمة غسل الأموال يكون مصدرا غير مشروع، في جريمة تمويل الإرهاب يكون مصدر هذه الأموال مصدرا سواء كان مصدرا مشروعا أو غير مشروع. احتمال أن يكون مصدر هذه الأموال جمع تبرعات،
1: نعم،
0: ما في ما يمنع أن تقام هذه الدولة. نعم صحيح، ما في ما يمنع،
1: لكن يستخدم هذا المال لتمويل جرائم
0: هي الإرهاب. أين يستخدم هذا المال؟ في جريمة تمويل الإرهاب.
1: نعم. مع التطور الكبير اليوم اللي طرع على عالم المال والتكنولوجيا، ظهرت العملات والأصول الافتراضية أحد أبرز الموضوعات اللي بتفرض تحديات جديدة أمام التشريعات وأيضا الجهات الرقابية وحتى الأمنية والقضائية.
0: صحيح.
1: سؤالي، أين تدخل العملات الافتراضية أو الأصول الافتراضية في هذه الجرائم؟
0: عندما نتحدث عن العملات الافتراضية، وبالمناسبة المشرع الأردني أسماها بالأصول الافتراضية،
1: نعم،
0: هنا نأتي إلى أن المشرع كان فطنا وكان حصيفا عندما قام بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال،
1: نعم،
0: وعرف المال وأضفى على الأموال والأصول الافتراضية صفة المال.
1: نعم.
0: وبالمناسبة أيضا المشرع الأردني سن تشريعا خاصا بالتعامل بهذه العملات الافتراضية.
1: نعم.
0: والمشرع الأردني بالمناسبة أقر بارتكاب هذه الجريمة، بارتكاب جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك يتضح جليا من خلال أن المشرع الأردني فرض في قانون أصول في قانون التعامل بالأصول الافتراضية، فرض عدة محاور وجوانب، من أبرزها أنه فرض على مزودي الخدمة لمقدمي خدمات التعامل بالأصول الافتراضية، فرض عليها أن تقوم بتقديم سبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام هذه العملات الافتراضية.
1: نعم.
0: مجال العملات الافتراضية هو مجال واسع، تعريفها يعني تعريفها لن
1: ما في تعريف جامع ومانع،
0: ما في تعريف جامع ومانع. نعم. لم يعرفها المشرع تعريفا جامعا ومانعا، إنما أعطاها يعني من ضمن خصائصها منح هذا التعريف،
1: يعني ترك التعريف للفقه،
0: ترك التعريف نعم للفقه. لكن أن أبرز ميزاتها هي الخصوصية، هي اللامركزية، هي لا تصدر عن بنك، وليست متقيدة بدولة أو بنك مركزي، تمتاز بالتشفير، تمتاز بأنها عابرة للحدود، وذلك من شأن ذلك أن المجرمين يبحثون عن استخدام وسيلة لتسهيل ارتكاب الجرائم مثل جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
1: نعم. يعني سعادة حمزة بيك، أيضا هذا بقودنا بطبيعة الحال إلى التساؤل عن كيفية استغلال هذه الأصول في ارتكاب الجرائم، موضوع حديثنا.
0: نعم صحيح. في جريمة غسل الأموال قد تبدأ بجريمة أصلية ينتج عنها هذه أموال،
1: نعم،
0: أو متحصلات غير مشروعة.
1: نعم.
0: يقوم الجاني بهذه الأثناء بتبديل العملة التقليدية التي جناها من الجريمة الأصلية،
1: نعم،
0: واستبدالها وشراء عملات افتراضية. طريقة إرسالها يكون سهل جدا عن طريق المنصات العالمية،
1: نعم،
0: مثل أمثلتها المنصات العالمية، منصة باينانس. هي هذه المنصات تعتمد بشكل كبير على السرية،
1: نعم،
0: وعلى التشفير، وعلى حتى أن المستخدم في هذه المنصات يرمز إليه برموز تشفيرية، برموز أرقام وأحرف. هذه الأرقام والأحرف يصعب على جهات إنفاذ القانون للأسف أن تصل إلى من هو مرتكب هذه الجريمة.
1: نعم. سؤالي أيضا، كيف ممكن أنه يتم استخدام الأصول الافتراضية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أوضح يا حمزة؟
0: بشكل أوضح.
1: نعم.
0: الجاني يقوم بارتكاب جريمة أصلية،
1: نعم،
0: جريمة أصلية ينتج عنها متحصلات،
1: نعم،
0: المتحصلات هذه تكون عبارة عن أموال غير مشروعة،
1: نعم،
0: يقوم الجاني باستبدال هذه العملات أو المتحصلات النقدية التقليدية واستبدالها

0: بالتأكيد أنه إحنا بنعرف مواجهة هذه الجرائم لا تقع على عاتق جهة واحدة، وهذا بتطلب باعتقادي تكامل وتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة كل ضمن اختصاصه. في هذا السياق ممكن نصل الآن إلى محور مهم يتعلق بالتعاون المؤسسي في مواجهة هذه الجرائم. سؤالي، كيف تتعاون حمزة بيك مؤسسات الدولة من ضمنها مديرية القضاء العسكري في مكافحة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب؟
1: هذه الجرائم لا يمكن مواجهتها من خلال مؤسسة واحدة.
0: نعم.
1: كونها ذات الجرائم ذات طبيعة مستحدثة، ذات طبيعة عابرة للحدود، ذات طبيعة مركبة، وإنما من خلال مواجهتها من خلال منظومة وطنية متكاملة.
0: نعم.
1: قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حدد الجهات المختصة، تشمل الجهات القضائية والإدارية والأمنية والرقابية والإشرافية، بحيث تعمل كل جهة ضمن اختصاصها القانوني وتتبادل المعلومات وتتعاون في مواجهة هذه الجرائم. فإذا كانت هنالك جريمة أصلية، فإن التحقيق لا ينبغي أن يتوقف عند إثبات الفعل الجرمي، وإنما يمتد إلى البحث في المتحصلات الناتجة عنها ومسار الأموال والأصول المرتبطة بها. بالنسبة إلى مديرية القضاء العسكري، فإن دورها يكون في حدود الاختصاص القضائي العسكري المقرر قانونا. فهي تتعامل مع القضايا التي تدخل ضمن ولايتها، وتتعاون ضمن منظومة الدولة مع الجهات المختصة عندما تكون الوقائع مرتبطة باختصاصها، كالجرائم التي يرتكبها أفراد القوات المسلحة، كالجرائم التي يرتكبها المدنيين أمام محكمة التي يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة، من ضمنها جرائم المخدرات وجرائم الإرهاب وجرائم أوراق المقلدة.
0: نعم، إذن جهود متكاملة، دور كبير من حي كل الجهات المعنية بهذا الموضوع. إحنا اليوم نشكرك حمزة بيك على هذه المعلومات وأيضا التوضيحات القيمة، وعلى ما قدمته من شرح أسهم بكل تأكيد في تبسيط موضوع قانوني مهم ومعاصر للمستمع وأيضا للمشاهد، معلومات وإضاءات قانونية مهمة حول جريمة غسل الأموال وأيضا تمويل الإرهاب والتحديات المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وشرفنا اليوم في برنامج شؤون قانونية.
1: في ختام هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على هذا الاهتمام الدؤوب على الصعيد القانوني وعلى دورها في نشر الثقافة القانونية. كما أضفي على أن مديرية القضاء العسكري وبصفتي قاضيا أن أستحضر بكل اعتزاز قول جلالة القائد المفدى جلالة سيدي الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، عندما وصف القوات المسلحة بأنهم الأخلص عملا والأصدق قولا، فهي كلمات لا تمثل مجرد إشادة، وإنما تحمل في مضمونها مسؤولية وأمانة، مسؤولية أن نبقى أوفياء للقسم وأمناء على العدالة، ملتزمين بسيادة القانون، وأن نؤدي واجبنا بإخلاص وتجرد، واضعين مصلحة الوطن وحقوقه وأمنه فوق كل اعتبار. حفظ الله جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وحفظ سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وحفظ وطننا الأردن آمنا عزيزا، وحفظ قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي درعا للوطن وسندا.
0: اللهم آمين. ضيفي هنا في استوديو برنامج شؤون قانونية سعادة النقيب القاضي العسكري حمزة إبراهيم العضايلي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: بارك الله فيك.

إذن بهذا القدر نكتفي مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ونكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج شؤون قانونية. شكرا لفريق العمل من الهندسة الإذاعية طارق السجار، ومن المونتاج محمد الزعبي وإبراهيم الخالدي، وأيضا في التصوير علي الوديان، وفي مواقع التواصل الاجتماعي حنين بني مصطفى، وفي الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. وهذه تحيات محدثكم زيد المراجدي، على أمل أن ألتقي بكم بمشيئة الله في لقاء قانوني جديد خلال الأسبوع المقبل. حفظ الله الأردن وطنا ومليكا وشعبا. أستودعكم الله وإلى اللقاء.

شؤون قانونية. إعداد وتقديم زيد المرشد. إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

0: إعداد وتقديم الدكتور جميل الخطاب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحبة، سؤال يطرح دائما: كيف أعيش حياة مباركة؟ لأن البركة سر إلهي يلقى في الشيء أو الرزق أو العمر، فإذا به يصبح شيئا آخر ألذ من الرزق وأبرك وأحسن عطاء مما هو فيه في الأصل. والناس اليوم يحتاجون فيما يحتاجون إليه إلى بركة الوقت، إذ الناس يشكون من كثرة الأعمال وضيق الوقت وقلة الاستفادة، والناس يحتاجون إلى البركة في الرزق، فقد يجد الإنسان المال لكن المال يذهب من يده بلا استفادة ولا كثير فائدة، والإنسان يحتاج إلى الراحة والسعادة فهو ينشغل بأعمال الدنيا فيفقد لذة الحياة، والناس يتعلمون ويعملون لكنهم لا يجدون للعلم والعمل بركة. يا أيها الإخوة الأحبة، إن من علامات آخر الزمان ذهاب البركة من الرزق، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يتقارب الزمان وينقص العلم ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فتقارب الزمان سرعة الوقت وقلة الإنجاز، وقلة البركة مرتبطة بانتشار المعاصي، وذلك حين يلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. والله تعالى قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إننا نعاني في هذه الأيام مشكلتين كبيرتين: مشكلة في الغذاء، ومشكلة في الأمن من الخوف، وهاتان النعمتان تحتاجان احتياجا كبيرا إلى البركة. أيها السادة الكرام،

وإذا أردنا أن نلقي نظرة على مفهوم البركة، فإن استقراء النصوص الشرعية يدلنا على أن البركة في الشيء ثبوت الخير فيه واستمراره ونماؤه وزيادته وكثرته مع دوام النفع وأثره الطيب الباقي بعد انتهائه. فإن الله يجعل في الشيء خيرا كثيرا نافعا، ويجعله شاملا مستمرا في النفس والمال والأهل والعلم والعمل وغيره. ومصدر البركة هو الله سبحانه وتعالى، فإنه قال عن نفسه: تبارك الله رب العالمين. وقال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. والله تعالى يضع البركة، والبركة تعاظم في الخير، وهي منة من الله يهبها لمن يشاء من عباده. أيها الإخوة الأحبة، والبركة كما جاءت في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد ترددت أكثر من 30 مرة. فإن الله تعالى وصف القرآن بقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وكم هي بركات القرآن! إنها بركات عظيمة لا حدود لها. ومن بركات التي ذكرها القرآن بركة الأماكن كالمسجد الحرام والمسجد الأقصى. قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال عن المسجد الأقصى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وبين الله سبحانه أن للأنبياء بركات، فقال: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. وها هو عيسى عليه السلام يقول عن نفسه: وجعلني مباركا أينما كنت. والبركة تكون في الماء النازل من السماء، قوله سبحانه: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.

أيها السادة الكرام، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ تشير إلى هذه النعمة العظيمة، نعمة البركة. يقول عليه السلام: البركة في نواصي الخيل. وحدث ابن مسعود

مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حوادث كثيرة رأى فيها الصحابة البركة بأم أعينهم. وقال ابن مسعود: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. ومن تلك البركات ما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنفد الماء من أيدي الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمع ما تبقى من الماء لديهم، فوضع في إناء فوضع يده فخرج الماء من بين أصابعه. يقول جابر: فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه، وسمعته يقول: حي على أهل الوضوء، البركة من الله. قال جابر: كنا 1400. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبنائهم ليدعو لهم بالبركة في الذرية، فقد ذهبت زوجة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قالت: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم ودعا له بالبركة. أيها الإخوة الأحبة، السؤال الذي يخطر بالبال: كيف تحل البركة في بيوتنا؟ يا أيها الإخوة الأحبة، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أن نجعل البركة تحل في بيوتنا، فقد ذكر عليه السلام للمسلم عند دخول المنزل والخروج منه أن يدعو إذا دخل فيقول: بسم الله، السلام عليكم. يقول عليه السلام لأنس بن مالك: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهلك. فإذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، تنحى عنه الشيطان. ومن البركات التسمية عند الطعام، والكسب الحلال، وصلة الرحم، وإكرام الضيف، والصدقة، والتوبة من المعاصي، والتراحم بين الأهل والأقارب. فنسأل الله سبحانه أن يبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، والحمد لله رب العالمين.

سيداتي وسادتي، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عودة إلى الزملاء في استديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، فإلى هناك.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن مطلع الشهر المقبل. من العناوين إلى التفاصيل. تابع جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم سير عمل الحكومة في إطار البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، واطلع جلالته على مستوى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام الحالي. المزيد في التقرير التالي.
1: في متابعة لمسار رؤية التحديث الاقتصادي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أبرز المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال النصف الأول من العام في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، شدد جلالته على ضرورة تسريع الجهود لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، خصوصا

0: الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبار الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد جلالة الملك أهمية البناء على مخرجات ورش العمل التي جرى خلالها تقييم المرحلة الأولى من الرؤية والاستمرار في التواصل مع المشاركين فيها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. كما وجه جلالته إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم بصورة واضحة على خطط العمل وما تحقق من إنجازات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مشاريع الرؤية بصورة مباشرة وملموسة على جودة حياة المواطنين وبشكل مستدام.
1: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، حيث جدد دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030. واستعرض المجال أبرز محاور التقرير والجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن إجراءات الهيئة أسهمت في استرداد ومنع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، أعادت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شركة الفنادق البيئية اليوم افتتاح بيت البرية في جبل عمان بحلته الجديدة تعزيزا لدور السياحة البيئية والضيافة المستدامة. وأكد العيسوي أن المشروع يجسد أهمية الاستثمار في السياحة البيئية وينسجم مع التوجهات الملكية لتطوير القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي الأردني، مشيدا بأعمال التطوير التي حافظت على خصوصية الموقع وهويته. وأشار إلى أن بيت البرية يمثل نموذجا للجمع بين حماية الطبيعة والتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، بما يعزز مكانة عمان وجهة سياحية جاذبة. في إطار تعزيز الجاهزية وتحديث منظومة التدريب العسكري، تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، وافتتح عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة الهادفة إلى رفع كفاءة البرامج المتخصصة وتعزيز قدرات منتسبي القوات المسلحة الأردنية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك، وكان في استقباله المدير العام للمركز. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى إيجاز حول أعمال المركز وبرامجه التدريبية وخططه التطويرية والجهود المبذولة لتحديث منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات التدريب الحديثة ويسهم في تعزيز كفاءة البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز. وافتتح اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة شملت مرافق وميادين تدريبية متطورة ومبنى للعلاج الفيزيائي، كما اطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز ودورها في رفع مستوى الجاهزية التدريبية وتعزيز قدرته على تنفيذ مختلف البرامج والدورات المتخصصة. وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة تطوير القدرات التدريبية وتحديث البنية التحتية والمرافق بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية والمرافق التدريبية والخدمية في المركز بما يعزز قدراته التدريبية ويوفر بيئة ملائمة لتنفيذ البرامج المتخصصة وفق أحدث متطلبات التدريب.
1: كما زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي

0: الكتيبة الخاصة 71 إحدى وحدات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، واستمع إلى إيجاز حول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام المناطة بالكتيبة، إلى جانب خططها المستقبلية ومستوى جاهزيتها القتالية. وأشاد اللواء الإحنيطي بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة، مؤكدا استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات الجيش العربي وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها، بما يمكنها من أداء واجباتها في حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن مقدراته. بحث وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال استقباله اليوم المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري الاستعدادات لانعقاد الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقدها في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 20 من أيلول لعام 2026. وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بترأس الأردن أعمال الدورة الحالية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون مع المنظمة ودعم قضايا العمل والعمال ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه أسواق العمل العربية في ظل التطورات الراهنة. وأشاد القطامين بجهود منظمة العمل العربية وكوادرها، مثمنا اختيار الأردن لرئاسة الدورة الحالية. برعاية نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، جرى تسليم الخلية الصحية الهندسية الأولى ضمن مشروع تطوير وإعادة تأهيل مكب الأكيدر الممول من الاتحاد الأوروبي وبإشراف الوكالة الفرنسية للتنمية إلى مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة إربد. وأكد الوزير المصري أن المشروع يمثل خطوة نوعية في تطوير منظومة إدارة النفايات الصلبة تحويل المكب إلى مكب صحي هندسي متكامل وفق المعايير البيئية والفنية العالمية. ويعد مكب الأكيدر ثاني أكبر مكب للنفايات الصلبة في المملكة، ويخدم 34 بلدية، ما يمنحه أهمية استراتيجية ضمن منظومة إدارة النفايات الوطنية. أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن التحول الرقمي أصبح أولوية للوزارة، مشددا على أهمية تعزيز الثقافة الرقمية وحوكمة البيانات والأمن السيبراني وربطها بمهام العمل اليومية. جاء ذلك خلال رعايته إطلاق حملة شهر التمكين الرقمي التي تنظمها لجنة التحول الرقمي في الوزارة بهدف رفع الوعي الرقمي لدى الموظفين و تعزيز فهمهم لأهداف التحول الرقمي وأثره في تطوير الأداء. ودعا الخرابشة موظفي الوزارة إلى التفاعل مع فعاليات الحملة والاستفادة من برامجها، مؤكدا مواصلة العمل على تعزيز الجاهزية والقدرات الرقمية وتحسين نتائج تقييمات النضج الرقمي المقبلة ومعالجة نقاط الضعف التي أظهرها التقييم السابق. تفقد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة مستشفى المقاصد الخيرية، واطلع على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين واحتياجات المستشفى والتحديات التي تواجه سير العمل. وأكد الخلايلة أهمية متابعة سير العمل والوقوف على احتياجات المستشفى بما يعزز جهود تطوير وتحديث الخدمات والارتقاء مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. كما رعى وزير الأوقاف وشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد في محافظة جرش، والذي تخلله جملة متنوعة من النشاطات. مدير أوقاف جرش الدكتور باسم الزعبي تحدث لمندوبنا إسلام العياصر عن هذا الملتقى وقال:
1: رعى معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية انطلاق افتتاح ملتقى الوعظ والإرشاد والعمل الخيري واليوم الطبي المجاني المنعقد في محافظة جرش في قصبة جرش وتحديدا في منطقة الإجبارات. وتخلل هذا اليوم توزيع عدد من قسائم شراء كوبونات الغذاء ومساعدات لعدد من الأيتام و

0: الأسر العفيفة. كذلك تخلل فعاليات هذا اليوم، اليوم الطبي المجاني الذي نفذته مديرية أوقاف محافظة جرش بالتشاركية مع صندوق الزكاة الأردني ومن خلال مستشفى المقاصد التابع لصندوق الزكاة.
1: قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء تشكيل لجان مؤقتة لإدارة الغرف الصناعية في المملكة اعتبارا من اليوم لتتولى تسيير أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات وتسلم مجالس الإدارة الجديدة مهامها القانونية. وكان مجلس الوزراء قد قرر حل مجالس إدارة الغرف الصناعية اعتبارا من الأول من أيلول الحالي تمهيدا لإجراء الانتخابات المقررة في 23 الأول عام 2026. أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن أعمال التعداد العام للسكان والمساكن ستنطلق في الأول من الشهر المقبل وتستمر حتى 31 منه بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح فريحات خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي أن عملية التعداد ستبدأ بالعد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند خلال الفترة من الأول وحتى 23 الأول، فيما يبدأ العد الميداني في 4 من الشهر نفسه ويستمر حتى نهايته. وأضاف لفريحات يقول:
2: تم اعتماد 1 تشرين الأول 1/10 موعد بدء التعداد العام للسكان والمساكن، وسوف يستمر العد لمدة شهر كاملا. سوف يقوم على تنفيذ هذا التعداد عدادين بعدد 12,000 إحصائي باحث، سوف يقوم على مدار شهر كامل بزيارة 24,000 بلوك إحصائي. البلوك الإحصائي هو منطقة العد، يعني الباحث سوف يزور البلوك. الأسئلة سوف تكون خفيفة، لا تمس أبدا أي أسئلة حول الدخل أو الإنفاق أو حول الضريبة أو حول أي شيء يخص الأعمال التجارية أو المالية أو المادية أو الاقتصادية للمواطن أو المقيم. فقط نحن نسأل عن بيانات سكانية، اجتماعية، ديموغرافية، صحية، تعليمية، بدنا نطمن على أحوال الأسر.
1: بدوره أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايس أن الوزارة شريك مع دائرة الإحصاءات العامة في التحضير الإعلامي للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، وأشار إلى أهمية التعداد في توفير بيانات دقيقة حول السكان والمساكن، بما يساعد مؤسسات الدولة على التخطيط للخدمات والمشروعات وتحديد الاحتياجات المستقبلية، داعيا الجميع إلى التعاون لإنجاحه. أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أهمية جائزة الشارقة في المالية العامة في تطوير الإدارة الحكومية وتعزيز الكفاءة والحوكمة والشفافية والاستدامة المالية. جاء ذلك خلال رعايته ورشة تدريبية حول الجائزة نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة الشارقة وهيئة الخدمة والإدارة العامة. وأشار النهار إلى أهمية تبادل الخبرات والممارسات الناجحة بما يدعم توجهات الدولة نحو إدارة قائمة على الكفاءة والنتائج وتعظيم أثر الإنفاق العام. بحث المركز الوطني للأمن السبراني وشركة الحوسبة الصحية سبل تعزيز منظومة الحماية الرقمية في الشركة وتطبيق الإطار الوطني للأمن السبراني بما يضمن حماية البيانات الصحية واستمرارية تقديم الخدمات الإلكترونية. واستعرض الجانبان آليات رفع جاهزية الأنظمة والاستجابة المبكرة للتهديدات والحوادث السبرانية، إضافة إلى تعزيز معايير الحماية البيانية وتوافقها مع المتطلبات الوطنية المعتمدة. وأكد رئيس المركز المهندس محمد صمادي خلال زيارته مقر الشركة أن تطبيق الإطار الوطني للأمن السبراني يهدف إلى بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة. بدوره أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الصحية المهندس عمر عايش أن أمن البيانات يمثل ركيزة أساسية في عمل الشركة، وأن برنامج حكيم

0: التقييم يعد المحرك الرئيسي للتحول الرقمي الصحي في الأردن. أكد نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عقولة أن حركة انسياب البضائع عبر المراكز الجمركية وموانئ العقبة تسير بصورة طبيعية رغم التوترات الإقليمية التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى استمرار التسهيلات والتنسيق بين الجهات المعنية وقطاع التخليص والنقل لتسريع إنجاز المعاملات ودعم حركة التجارة وسلاسل للتوريد. وأوضح أن ميناء العقبة يواصل أداء دوره كمنفذ حيوي للبضائع المتجهة إلى الأردن ودول المنطقة في وقت سجلت فيه المناولة بالميناء الرئيسي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقعت جامعة الحسين بن طلال وشركة سي تي جي آي لشركاء الطاقة المتجددة الأردن مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الطلبة المتميزين وتمكينهم أكاديميا وقياديا من خلال تنفيذ برنامج منح دراسية جزئية يستفيد منه 10 طلبة من مختلف التخصصات الأكاديمية في الجامعة. رئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابش تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن توقيع مذكرة التفاهم وقال:
1: تهدف هذه الاتفاقية إلى تغطية تكاليف الرسوم الجامعية المترتبة على 10 طلاب متميزين بإجمالي 1000 دينار لكل طالب على شكل منحة دراسية للعام الدراسي 26-27، حيث سيتم اختيار هؤلاء الطلاب من المناطق الثلاثة التي تقع فيها المشاريع التي تخدم محافظة معان، وهي قصبة معان، القرى التابعة لمشروع الراجف، الطيبة، حبيس، دلاغة، الفرذخ ولواء الشوبك.
0: نفذ مستشفى غور الصافي في لواء الأغوار الجنوبية حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع شركة برومين الأردن. مدير مستشفى غور الصافي الدكتور عدنان المحادين تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي عن هذه الحملة وقال:
2: جاءت حملة التبرع بالدم بالتعاون مع شركة برومين الأردن التي أسهمت في الحملة بشكل متميز. الحملة نفذها مستشفى غور الصافي في موقع الشركة، وهنا لا بد من الإشادة والاعتزاز بالجهود المبذولة وبالتشاركية مع القطاع الخاص في لواء الأغوار الجنوبية، والذي من شأنه تقديم أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الحملات تأكيدا على أن مؤسسات هذا الوطن العظيم مهما اختلفت مسمياتها وتوجهاتها ما هي إلا شرايين تنبض في قلب الأردن الكبير.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. انطلاق التعداد العام للسكان والمساكن مطلع الشهر المقبل. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، ومن التنفيذ الهندسي حسن حماد، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من هنا عمان. سنكون معكم في هذه الحلقة المتجددة. مساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد، وفي إخراج هنا عمان الزميل المخرج محمد الرحاحلة. محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السردية، العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق، واللقاء مع سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي. محطة المكان، تاريخ وأثار العقبة، واللقاء مع خبيرة الآثار البحرية والبرية الدكتورة سوسن الفاخري. ونبقى في إطار التراث والمكان، والمحطة الثالثة التراث المعماري في العقبة، واللقاء مع الدكتورة فاطمة أبو شقال

رئيسة القسم الفني بمديرية آثار العقبة. أما محطة التراث الشفوي والشعبي في العقبة، واللقاء مع الباحث في التراث الأستاذ عبد الله آل الحصان. وفي المحطة الخامسة، محطة السينما، لقاء مع المنتج المغربي كريم أيتونة حول الإنتاج السينمائي العربي والإقليمي المشترك. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء. دائما وأبدا مساءكم سعيد.

0: ونبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى، محطة السردية. في هذه المحطة سنتعرف على العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق في إطار مشروع السردية الأردنية، الأردن، الأرض والإنسان. هذا المساء نرحب بسعادة الشيخ طلال سيطان الماضي. أهلا بك سعادة الشيخ في هذا اللقاء سيدي.
1: يا هلا أستاذ فضل الله، سعد الله أوقاتك، الله يقويك ويعطيك العافية.
0: يبارك فيك سيدي. أهمية توثيق السردية الأردنية من وجهة نظر سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي.
1: يا سيدي، أولا اسمح لي أني أشكرك وأشكر إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية على إتاحة الفرصة لي لأن أطل على مستمعي إذاعتنا الحبيبة. والإذاعة الأردنية، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، عندما نتحدث عن السردية الوطنية هي عنوان رئيسي لسرديتنا الوطنية التي نعتز ونفتخر بها. لا شك بأنه أهمية توثيق السردية، وهو المشروع اللي أطلقه سمو ولي العهد حفظه الله من محافظة الطفيلة، لا شك بأنه مشروع وطني بامتياز، وكان يهدف إلى أنه إحنا نثري الحالة الوطنية ونثري مراكز التوثيق الوطني بالسردية المتناثرة. يعني إحنا في عندنا سردية نعتز ونفتخر فيها ولكنها غير موثقة، فكان لابد من توثيق السردية الأردنية. والمقصود من هذا التوثيق هو لغايات الحصول على مرجعية عندما يبحث الأجيال في المستقبل، عندما تبحث عن تاريخها وتبحث عن إنجازاتها على المستوى الوطن، تجد هناك مرجعية حقيقية ومرجعية تكون موثقة بشكل وطني وبشكل نعتز ونفتخر به. لا شك بأنه الأردن والشعب الأردني هم مثلهم مثل الشعوب الأخرى على المستوى الإنساني. فعندما نتحدث عن الجانب الإنساني في السردية الوطنية وجانب الأرض أيضا، الأرض هي بالنهاية عندما نتحدث عن الأرض لها عاملين رئيسيين في السردية. في عامل الطبيعة اللي يتحكم في الأرض، وهناك عامل إعمار الأرض. عامل إعمار الأرض هو من يقوم فيه الإنسان، فلذلك الإنسان عليه مسؤوليتين: سردية اللي يقوم فيها هو شخصيا، وسردية أيضا اللي يشارك فيها في سردية الأرض. فلذلك الإنسان الأردني بخلال هالمئوية اللي مرت والآن المئوية الجديدة، هذا هو ضمن إطار شكل الدولة الأردنية اللي خلي يقول الدولة الأردنية الحديثة أو الدولة الأردنية في حدودها الجغرافية الموجودة الآن. ولكن حتى السردية هي امتداد إلى ما قبل ذلك. سردية الإنسان وسردية الأرض هي امتداد إلى آلاف السنين في هذه المنطقة. فلذلك لابد من التراكم الإيجابي

0: في توثيق السرديه الاردنيه حتى الاجيال مثل ما انا ذكرت بدايه حديثي، حتى تطل الاجيال الحاليه والاجيال بالمستقبل على سرديه ومنجز الاباء والاجداد الذي نعتز ونفتخر به.
1: نعم سعادة الشيخ طلال الماضي، ماذا سيدي عن العادات؟

0: الهاشمية احنا حالتنا الاجتماعية واحدة، ولكن يعني انا اقبل باني اتحدث عن سردية العادات والتقاليد والاعراف في المفرق على اساس التقسيم لغايات التنظيم وليس لغايات الفصل بين منطقة ومنطقة، فنحن متصلين في ثقافتنا في كل أنحاء المملكة. فالأعراف هي تقوم على منظومة قيمية أخلاقية عاشت عليها الناس وتعاملت فيها مع بعض، يتصدرها موضوع الشهامة، يتصدرها موضوع الإحساس بالآخر، يتصدرها موضوع الرعاية، يعني أيضا المسؤولية الاجتماعية المشتركة بين الناس وبعضهم. يعني احنا سابقا لما كانت الناس في مجتمعها البدوي البسيط والمجتمع الريفي، الشخص اللي عنده يعني حلال وعنده جار وما عنده شيء، في عندنا موضوع المنوحة يسموها، هذه اللي هي باعتبار من باب الرعاية الاجتماعية أو من باب التكافل الاجتماعي بمصطلحاتنا في هذه الأيام. فلذلك هذه كانت من ضمن العادات اللي تحكم الناس. لا يمكن الناس كانت ممكن فيها التفاوت المعيشي اللي أخذتنا إلو الحضارة في هذه الأيام، فكان يعني الحالة المعيشية تجد بأنها قريبة من بعض، تجد بأن الناس تحس ببعضها، تجد الفزعة عندما تكون المناسبات، مناسبات الأفراح، مناسبات لا سمح الله الأتراح، تجد الجيران يفزعوا لبعض. في موروثنا قبل ما الناس تعرف محلات تأجير الكراسي ومحلات اللي ممكن تخدم موضوع العراس، كانت الناس بتجمع الفراش من كل الجيران وتجمع أدوات الطبخ وتجمع السدور، وتجد النسوان تفزع للطبخ مع بعض، وتجد الرجال يفزعوا أيضا مع بعض، فتجد حالة ألفة، حالة أهلية بين أبناء المجتمع الواحد. فهذه من ضمن عاداتنا وتقاليدنا اللي احنا نعتز ونفتخر فيها. أيضا كان الجار يتدخل حتى في تربية أبناء الجيران، فلذلك كانت التربية هي مسؤولية جماعية، ما هي مسؤولية بس فقط للأسرة. فكان الشخص يعني أبناؤه ما عنده مشكلة في أنه والله جاره أنه يكون في عنده تدخل إذا كان لا سمح الله في إشكالية في السلوك عند أحد أبنائه، أنه والله عدلوا جاره، ما كان فيها إشكالية نهائيا. وهذه قيمة رائعة جدا، هي تستند مثل ما أيضا أسلفت إلى المنظومة القيمية والأخلاقية اللي حكمت مجتمعاتنا. واللي إحنا نتأمل إن شاء الله أنه نعود لهذه المنظومة القيمية والأخلاقية، لأنه المدنية والحياة الحاضرة إحنا بأمس الحاجة لأنه نواكب التطور، ولكن ليس على حساب منظومتنا القيمية والأخلاقية.
1: نعم، وهذا سؤالي سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي فيما يتعلق بأهمية الحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف في ظل التقدم التكنولوجي.
0: نعم يا سيدي، التكنولوجيا هي لا شك تطور إيجابي إذا أردنا أن نستخدمها بإيجابية.
1: نعم.
0: وإذا أردنا الاستخدام لا سمح الله السلبي فهي أكيد يعني ممكن أنها مليئة بالسلبيات، لأنه أنت ما تتعامل مع مشاعر. يعني بالنسبة لمن يتولى أمر التكنولوجيا أو نفس الأجهزة التكنولوجية، هي بالنهاية يعني تقدم الخدمة صماء بدون أي شعور. الشعور أنت اللي أنت ممكن تحاول أنك تحول هذا الشعور وتخليه إيجابي من خلال الاستخدامات الجميلة للتكنولوجيا. يعني سابقا مثلا، خليني بس أجيب مثال. في موروثنا الاجتماعي كان لما تصلك معلومة ما تكون دقيقة أو معلومة ممكن إنها لا تنبئ بإنها تعكس سلوك شخص معين، ولكن معلومة إجتك سلبية عن هذا الشخص، كانوا يقولوا عندنا موروثنا الاجتماعي والله أنفض جيبك، أو أنه تلقى لما ينفض جيبه ويقول ندخل على الله، والله سمعت السالفة، يعني ما يأكد المعلومة. إحنا اليوم لما قاعدين نشوف منشورات على وسائل التواصل ممكن نشيرها ونعيد إرسالها مرة ثانية وإحنا ما تأكدنا من صدق المعلومة.
1: صحيح.
0: وهذه أصبحت تشكل تحدي لمجتمعنا، وأصبحت متى أنت ممكن بدك تعتذر بعدين حتى لما والله تحققت أنه المعلومة دقيقة أو لا. فلذلك الأصل أنه أنا المعلومة لا سمح الله السلبية أو المعلومة اللي غير دقيقة يجب أن تقف عندي، لما تصلني يجب أن تقف عندي. وهذا يفترض أنه شبابنا وبناتنا يكونوا حريصين وينتبهوا بأنه أنا موضوع تشير الأخبار، تشير المنشورات،

0: استند الى معلومات دقيقه، استند. وبعدين موضوع الجروبات اللي احيانا ممكن ينشئوها الشباب، انشئوها لاعمال الخير، انشئوها لاشاعه الاجواء الايجابيه. ايضا احنا بامس الحاجه الى انه نشيع في مجتمعنا الاجواء الايجابيه ونخفف من الاجواء السلبيه، وهذه مسؤوليه الجميع، مسؤوليه المواطن، مسؤوليه المسؤول في موقع المسؤوليه. هذه مسؤوليه كبيره جدا في انك توسع من مساحات الأجواء الإيجابية وتختصر من مساحات الأجواء السلبية، حتى تستطيع أن تكون يعني ساهمت في بناء وطنك مساهمة فاعلة. التكنولوجيا هي وجدت لأن تكون رحمة، وجدت لأن تكون حالة متقدمة جدا في الخدمات الإنسانية والخدمات اللي يكون يحتاجها الإنسان، ولكن شريطة أنه إحنا نحسن استخدامها. وأرجع وأقول إحنا بأمس الحاجة، وطالما طرحنا السردية الوطنية كمشروع في بداية المئوية الثانية، أنه يرافق ذلك إحياء المنظومة القيمية والأخلاقية للمجتمع الأردني الطيب.
1: نعم سعادتك، هل نستطيع أن نقول أننا خسرنا جزء من عاداتنا وتقاليدنا وأعرافنا في مسألة التوثيق نتيجة رحيل الكبار؟
0: أكيد سيد العزيز، يعني إحنا موضوع التوثيق مهم جدا، والعرف عادة في كل دول العالم.
1: نعم.
0: وإحنا جزء من هالعالم. أولا العرف هو مصدر من مصادر التشريع، هذا يعني قولا واحدا، ولكن معظم الدول موضوع الأعراف هي متناقلة من جيل إلى جيل، وما كثير الناس أحيانا تهتم بالتوثيق. ولكن نحن بالأردن بأمس الحاجة للعملية التوثيقية لغايات الاعتزاز بما هو إيجابي. والأعراف ترى ما كلها ممكن أحيانا إيجابية، في منها حتى كانت تخدم في مرحلة ممكن المرحلة القادمة ما تخدم، ولكن أنت عندما تدخل عليها عملية التطوير وتدخل عليها عملية التشذيب أحيانا إذا دعت الحاجة، فهو التطور الاجتماعي هذا نتاج طبيعي بأنه يكون في عنده تطور على الأعراف، سواء كان بتكريسها أو أحيانا بتجميل بعض الصور اللي قد تكون أحيانا غير مفهومة أو اللي ممكن أن يكون في إلها مداخل سلبية. فلذلك بالإضافة للتوثيق أنا بحاجة للمراجعة الدائمة لأعرافي ولعاداتي بما يتلائم مع تطورنا ومستقبلنا اللي نعتز ونفتخر
1: إن شاء الله. شكرا لك سعادة الشيخ طلال سيطان الماضي على كل المعلومات القيمة المتعلقة بأهمية توثيق السردية الأردنية وكذلك العادات والتقاليد والأعراف في محافظة المفرق. شكرا سيدي.
0: العفو أستاذ فضل، والشكر لك، وشكر أيضا لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية ولزملائك جميعا في هذا الصرح الإعلامي العزيز، واللي هو نعتبره الحاضنة الوطنية الرئيسية لإنتاج الإعلاميين اللي احنا نعتز ونفتخر فيهم على مستوى الوطن وخارج الوطن.
1: شكرا سيدي.
0: هلا سيدي، شكرا. هلا، مع السلامة.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: أهلا بكم من جديد في المحطة الثانية، محطة المكان. سنتعرف على تاريخ وأثار العقبة ضمن ذاكرة المكان، وهذا المساء نرحب بالباحث

0: الباحثة والخبيرة في الآثار البرية والبحرية الدكتورة سوسن الفاخري. دكتورة سوسن، أهلا بك في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا أهلا بك أخي فضل، أهلا
0: دكتورة
1: وسهلا.
0: سوسن، أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان سيدتي.
1: بداية أنا حابة أشكرك على هذه الاستضافة، وسعيدة جدا بإني أكون أحد الأوراق اللي تقدمت خلال انعقاد الملتقى اللي كان في العقبة. طبعا أنا قدمت عن العقبة تاريخ وحضارة.
0: نعم.
1: بعتقد أن أهمية انعقاد مثل هذا الملتقى اللي هو ذاكرة المكان تنبع بداية من أن المكان ليس مجرد حيز جغرافي مثلا نعيش فيه، لكن هو ذاكرة متراكمة، ذاكرة إنسان اللي عاش فيه، الأحداث اللي مرت فيه، الحضارات اللي تعاقبت عليه، العادات والحكايات، الممارسات اللي نشأت فيه. فعندما نتحدث عن ذاكرة المكان فنحن نتحدث طبعا عن محاولة لاستعادة هذه الطبقات جميعها وعدم اختزال المكان فقط في صورته الحالية. العقبة نموذج غني جدا على فكرة في بهذا المفهوم، لأن مدينة العقبة أولا موقعها جغرافي استثنائي، هذا الموقع جعلها عبر التاريخ نقطة تواصل، حركة ما بين البحر والصحراء، عقدة جغرافية حضارية ربطت قارات العالم القديم يعني كموقع جغرافي، وبالتالي فإنه المكان نفسه كان عامل مهم في صناعة تاريخ العقبة وليس مجرد مسرح الأحداث اللي جرت عليه. لذلك تأتي أهمية العقبة بأنها يكون أو إنه يكون في عنا ملتقى سنوي لذاكرة المكان، شيء مهم جدا، ولا يمكن طبعا الإحاطة ب يعني من خلال فعالية واحدة فقط أو تخصص واحد في هذا الملتقى. فمثلا عنا مثلا في الملتقى اللي كان في العقبة اتناولنا مثلا من زاوية التاريخ الآثار، زاوية التراث المعماري، زاوية التراث الشفوي والشعبي، وأنا بعتقد أنه علينا أنه نوسع مفهوم ذاكرة المكان. يعني هاي من وجهة نظري أنه لا نحصر في التاريخ مثلا الأثري أو في التراث المعماري أو الرواية الشفوية فقط، لكن مستقبلا ممكن في السنة القادمة أنه يكون في عنا ذاكرة المكان معروفة بأنها هي مجموعة طبقات راكمها الإنسان في مكان عبر الزمن.
0: جميل.
1: فممكن تكون رح تكون تاريخية، ورح تكون عنا حضارية، ورح تكون عنا اجتماعية، رح تكون ثقافية، اقتصادية، سياسية، وحتى بيئية، هي كلها مكملة. يعني أنا أتمنى أن إن شاء الله أنه في السنوات السنة المقبلة أنه يكون وسع في سردية العقبة
0: إن شاء الله.
1: لذلك أعتقد أن الاستمرارية مهمة جدا،
0: نعم،
1: لأن الملتقى السنوي ممكن مع الوقت يتحول لمشروع ثقافي تراكمي.
0: نعم.
1: طبعا نجمع في الدراسات، نجمع في شهادات، الروايات، الصور، الوثائق، نجعل ذاكرة المكان مادة متاحة للباحث والكاتب طبعا والطالب.
0: نعم.
1: طبعا هذا كله للأجيال طبعا الجديدة عندنا.
0: دكتورة سوسن،
1: نعم،
0: يعني هل يمكن اعتبار هذا الملتقى السنوي لتوثيق ذاكرة المكان جزء من توثيق السردية الأردنية للمكان والإنسان؟
1: نعم، وهذا اللي أنا راح يعني بعرج عليه الآن.
0: نعم.
1: إنه أنا بعتقد إن انعقاد المؤتمر واستمراريته، وهي بركز عليها الاستمرارية، يمكن أن يشكل بالفعل جزء مهم من مشروع ثقافي تراكمي راح يفتح مجال أوسع لتوثيق ذاكرة المكان.
0: نعم.
1: للسردية الأردنية، وخصوصا إذا نظرنا للسردية الوطنية باعتبارها مجموعة من التجارب المحلية المتنوعة اللي بتتكامل حتى تشكل الصورة الأردنية العامة. السردية الأردنية لا تتكون فقط من أحداث سياسية كبرى أو المحطات التاريخية المعروفة، وإنما هي أيضا تتكون من ذاكرة المدن، القرى، البوادي، من قصص الناس، من طرق التجارة، من الهجرة، من الاستقرار، من العمارة، من الموروث الشعبي، من المواقع الأثرية اللي بتشهد على عمق هاي الحضارة. فالعقبة طبعا لها أهمية خاصة لأنها تضيف للسردية الأردنية بعدا حضارياً بحريا تجاريا حضاريا مميزا، وهاي لأن ثقافتها تختلف عن باقي المدن الأردنية، يعني فيها شيء مختلف هو التاريخ البحري فيها. فاللي بدي أحكي يعني بشكل أركز عليه أنه أحيانا إحنا من ضمن الأشياء اللي يجب أن نوثقها أو تكون في ذاكرتنا هي توثيق الذاكرة الاجتماعية. يعني مثلا كيف عاش الناس، كيف كانت بيوتهم، كيف علاقتهم بالبحر، أنا بحكي بالنسبة للعقبة، كيف كانت الأسواق، إيش المهن اللي ارتبطت بالميناء، إيش هي العادات اللي تناقلتها الأجيال، إيش الحكايات اللي بقيت مرتبطة بأماكن معينة، هاي تختلف باختلاف ثقافة العقبة. هاي التفاصيل رغم أنها نشوفها إحنا بسيطة، لكن هي حقيقة تجعل السردية الوطنية أكثر إنسانية وأكثر يعني نلمس التاريخ فيها بشكل مختلف.
0: ننتقل من الحديث عن الإنسان وتوثيق الذاكرة الاجتماعية كما تفضلت دكتورة سوسن الفاخري للحديث عن المكان والأرض. ماذا عن البعد التاريخي لمدينة العقبة أو محافظة العقبة وأهم المواقع الحضارية والتاريخية والأثرية التي تتميز بها محافظة العقبة؟
1: جزء أنا هلا حكيت عن نقطة الموقع الجغرافي وحكيت عن ثقافة مختلفة، لكن بالفعل تتمتع العقبة بعد تاريخي، بعدها متجدر في عمق المكان. يعني العقبة تتجلى كبوابة حضارية، جسر، خلينا نطلق عليه كلمة جيوستراتيجي، هذا المصطلح جيوستراتيجي حتمي. هذا تشكل نتيجة التقاء البحر بالصحراء بالشق الأفريقي العظيم اللي هو صدع وادي عربة، وحتى تربط قارات العالم القديم كلها. إذا طلعنا على الخريطة الجغرافية لها تربط قارات العالم القديم كاملة بعقدة حضارية صغيرة اسمها العقبة. يعني قديش مساحتها صغيرة لكن هي عقدة حضارية تربط. نسجد طبعا مواقع العقبة سرديتها من بدءا من شمال العقبة، إذا نفترض من عند فتح الوادي اليتم، من عند موقع يسمى سل المقص، من وادي عربة موقع اسمه حجية الغزلان. هذا الموقع أو هذان الموقعان شهدوا على العصر الحجري النحاسي، يعني برجعوا للعصر الحجري النحاسي. شو الشيء المهم تتوقع بسردية هذا العصر؟ هذا العصر كان أول ثورة صناعية وتعدينية متكاملة بسهر صام النحاس وتصنيعه في الأردن، مش الأردن، في المنطقة كاملة، في العالم كله، في العالم القديم. وهذا طبعا بثبت على أنه هذه الأرض كانت مهد الابتكار والتصنيع الأول في العالم. لكن ومع تحول الزمن ودخلنا في العصر الحديدي وبدأت الآن العنصر هذا يطلع إلى تجارة عالمية، بدأ عنا ما يسمى موقع آخر اسمه تل الخليفة. تل الخليفة هذا حصن أدومي. لما نحكي أدومي، إحنا الأدوميين كانت إذا نعرف أنه عاصمتهم في تصيرة طفيلة، لكن ميناءهم كان في العقبة. ميناءهم بالعقبة هو الميناء الوحيد، لن تجد ميناء اسمه ميناء أدومي في العالم. بالآثار ممكن نجد، يعني نجد أنه في ميناء أدومي غير الموجود عندنا في العقبة بتفاصيله بهندسة المعمارية. فهي قلعة تحصينية بحرية، ميناء محصن كان ينقل التجارة، ربط العقبة الآن بالعالم. هذه نقلة. بعد ذلك لما اجى الأنباط بدأوا أيضا ياخذوا فرصتهم البحرية، بدأوا يروضوا الملاحة البحرية، ربطوها بطريق البخور، ربطوها بالبتراء، ربطوها بالبحر المتوسط، حتى وصلت إلى العصر الروماني وبدأت التاريخ العقبة يأخذ الجانب المهم جدا، دورها كمدينة عسكرية. نعرف الرومان إنهم كان لهم سلطة عسكرية قوية جدا، فأسسوا حصون، ومنها كان في عنا مدينة أو حصن كان يقيم فيه الفرقة الرومانية العاشرة. إتراجان عمل طريق كان بدايته من بصر الشام وكانت نهايته في العقبة. وكان هذا على طول هذا الطريق كانت هناك تحصينات. وبعد ذلك دخلنا إلى المدينة ودورها اللعب في في في في الفكر والروح، وكيف إنه إحنا عنا في الفترة الرومانية اكتشفنا في العقبة أقدم كنيسة بالعالم. لما نحكي أقدم كنيسة بالعالم، يعني بالفترة اللي كانت المسيحية محاربة في العالم الروماني كانت الرهبان أقاموا كنيسة على أول نظام تخطيط بازيليكا في العقبة، واستمرت هاي وانتقلت وتطورت عنها كنيسة سانت كاثرين في مصر، وتطورت عنها مخططات الكنائس، انتقلت الديانة المسيحية، فكانت العقبة مهد أو فجر المسيحية كان في العقبة. العصر البيزنطي أخذت الدور أكبر بعد إعلان المسيحية، فأصبحت أبرشية، يعني فيها عدد كبير من الكنائس، وكان أيضا لها دور اقتصادي دور سياسي مهم جدا. وهذا ما دفع بأسقف أيلا يوحنا بن رؤبة ليعقد أول وثيقة سياسية مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلح في أيلا، وصالح أهل الرسول أهل أيلا على أن ميناءهم ومدينتهم وتجارتهم آمنة. وهذا طبعا بعد نظر من الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه هاي المدينة

0: هي بداية راح تكون موقع مهم جدا للفتوحات الإسلامية. وبقيت هاي المدينة طبعا خلنا نحكي أسست فيما بعد بعهد عثمان بن عفان أول مدينة أو مصر أو تسمى بمصر يعني حصون أو مدن محصنة، وهي أول مدينة أنشئت خارج الجزيرة العربية، وهي مدينة أيلة الإسلامية أنشأها عثمان بن عفان.
1: نعم.
0: وهي مدينة يعني بتحكي عن إحنا عن أول تخطيط إسلامي. أنت لاحظ إنه عنا في العقبة إذا وأنا بستعرض إنه في عنا أول أول أول أول، فهي لأنها هي موقعها الأول فهي أخذت أول كل شيء، هي كانت البدايات لكن لم تكن النهاية.
1: نعم.
0: فالمدينة أيلة منها انتقلت بعد ذلك إلى قلعة العقبة المملوكية. القلعة هذا الحصن كان حصن لحماية طريق الحج الشامي، طريق الحج المصري، دور قلعة العقبة في الثورة العربية الكبرى، دورها بدأت كتبت فيها لما طردت منها القوات العثمانية، كتبت سطرت أول سطر في تاريخ دولة أو تاريخ الأردن الحديث. فدورها دور العقبة هو دور بدأ أخذ دورها من 5000 سنة، وحتى الآن لا تزال تقوم بنفس الدور.
1: أشكرك.
0: دورها التجاري والاقتصادي والديني والروحاني
1: شكرا لك الباحثة والخبيرة في الأثار البرية والبحرية الدكتورة سوسن الفاخري على هذه المعلومات المتعلقة بالبعد التاريخي والحضاري لمحافظة العقبة. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: أهلا.

0: ونبقى سيداتي وسادتي في إطار محافظة العقبة في المحطة الثالثة، محطة التراث. سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث المعماري في محافظة العقبة. وهذا المساء نرحب بالدكتورة فاطمة أبو شقال، رئيسة القسم الفني في مديرية أثار العقبة. أهلا بك دكتورة فاطمة في هذا اللقاء سيدتي.
1: أهلا وسهلا. أهلا أستاذي هنين.
0: دكتورة فاطمة، أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، وهل يمكن اعتبار توثيق التراث المعماري في العقبة جزء من توثيق السردية الأردنية؟
1: بالتأكيد، يعني انعقاد الملتقى السنوي اللي بتعلق بذاكرة المكان هو جزء من السردية الكبرى للأردن وللعقبة بشكل عام. فإحنا لما نحكي سردية، السردية هلأ نحن بنعتمدها على مصادر مكتوبة، بس لما يتكرر هذا الملتقى فإنه طبعا بيعملنا تحول بهاي المبادرة، بحيث إنها من تتحول من فعالية ثقافية مؤقتة لإنها حتصير في وجدان كل أردني.
0: نعم.
1: وتكون يعني بتعرف انه احنا هون على المشكلة، انه يعني كيف بدك تربط الانسان بجذوره من خلال انه يعني انعقاد هاي المؤتمرات، الاتصال معهم، تعريفهم لهاي الاشياء، لانه في كتير من شبابنا بخصوصا بعالمنا وفترتنا احنا اللي بنعيشها بعصرنا، عصر العولمة، يعني الكل تقريبا انساق لهاي العالمية بشكل عام.
0: نعم.
1: بس انه فكرة انه هاي السردية هي بتعبر عن جذورنا، بتعبر عن هويتنا كأردنيين وكأهل عقبويين، يعني لازم نركز عليها، وانعقاد هذا المؤتمر بشكل سنوي كتير مفيد من هاي الحيثية.
0: نعم. دكتورة فاطمة، سننتقل للحديث عن التراث المعماري في محافظة العقبة. ماذا عن هذا التراث؟ بماذا يمتاز عن غيره من المدن الأردنية الأخرى؟
1: طبعا يعني الله حب العقبة بموقع متميز، فهي المدينة الساحلية الوحيدة للمملكة الأردنية الهاشمية، وهذا الموقع المتميز طبعا أثر عليها منذ أنه وطأت قدم الإنسان على هاي الأرض. فهي عبارة عن

0: العقبة ممكن نحكي إن هي كبوتقة طبعا جذبت كل الثقافات المختلفة من جميع أنحاء الثقافات المختلفة، سواء من صحراوية، سواء من آسيا، سواء مصرية شامية، ودمجتهم كلهم في يعني ثقافة، تميزت هاي الثقافة بالثقافة العقبوية. وبالأصل هذا الإشي بتراثنا المعماري من حيث التصميم، من حيث اعتماد الإنسان على المواد الخام الموجودة عندنا بالمدينة نفسها. يعني عنا مثلا يعني بما تميز العناصر المعماريه تميزت عنا مثلا بانها يعني عريضه شوي، بحيث انها تعرف العقبه يعني منطقه حاره، ففي الصيف انه كان بناء هاي الجدران الطينيه بعرض تقريبا يعني متر بيساعد على انه تنظيم الحراري، حفظ الحراره بالصيف وبالشتاء. كذلك عنا يعني بتجلى فيها كمان الطاقات، انه البيوت بالعقبه يعني بتكون قريبة من بعض، فوجدت أيضا طاقات، هاي الطاقات بتدل على التكافل الاجتماعي، وإنه فعليا المثال اللي إحنا بنحكي له إنه اختار الدار الجار قبل الدار.
1: نعم.
0: يعني بتضح إنه كتير بتراثنا المعماري بالعقبة، من خلال هاي الطاقات بتفقدوا السيدات بعضهم، ببعثوا لأطباق الأكل يعني من بيت لبيت. فأيضا كمان يعني إنه العقباوي ارتبط أيضا بالبحر، والبحر كمان ظهرت عناصره زي المرجان، زي هاي الأشياء ظهرت أيضا عنا في مبانينا التراثية والإسلامية كمان. يعني في مدينة أيلة إسلامية بنلاحظ أن الجدران تميزت بوجود المرجان اللي زين بعض الجدران الأثرية. فيعني موقع العقبة كتير حاضر وكتير أثر في يعني مناحي كتيرة من حيث التراث المعماري عنا بالعقبة.
1: نعم، دكتورة فاطمة أبو شقال رئيسة القسم الفني في مديرية أثار العقبة، شكرا على هذه المعلومات القيمة المتعلقة بالتراث المعماري في محافظة العقبة. شكرا سيدتي.
0: شكرا لك، تشرفني. شكرا.

0: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: الفضل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الرابعة، محطة التراث. فيها سنتعرف على ذاكرة المكان من خلال التراث الشفوي والشعبي في العقبة، ونرحب هذا المساء بالباحث في التراث الأستاذ عبدالله الحصان. أهلا بك أستاذ عبدالله في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا بكم، مساء الخير لك ولجميع مشاهدين مستمعين إذاعة الطيبة.
0: أستاذ عبدالله، كباحث في التراث من وجهة نظرك أهمية انعقاد ملتقى سنوي يتعلق بذاكرة المكان، وهل يمكن اعتبار توثيق هذا التراث جزء من توثيق السردية الأردنية؟
1: نعم، برنامج ملتقى ذاكرة المكان وجملياته، والذي أقامته رابطة الكتاب الأردنيين ضمن فعاليات برنامج الثقافي في جرش، طبعا هذا بدأ العام الماضي واستمر لهذا العام. السنة الماضية طبعا كان في 6 محافظات تم اختيارها، والسنة هذه أيضا 6 البقية تم اختيارها، كل إقليم محافظتين، والسنة هذه أيضا تم اختيار بقية المحافظات. هذا البرنامج يعمل على رصد وتوثيق المكان وتاريخه وآثاره وإنسانه، وبالتالي هذه الذاكرة، ذاكرة المجتمع، ذاكرة الناس، الروايات الشفوية، الآثار، التاريخ، الحكايات، كل ذلك يأتي تحت ما يسمى في هذا الملتقى ذاكرة المكان وجملياته. وبالتأكيد هذا التوثيق يساهم بشكل أساسي في سرديتنا الأردنية، هذه السردية التي يركز عليها جلالة الملك ولي العهد بتوثيق تاريخنا وإرثنا وحضارتنا عبر القرون. وبالتالي عندما يكون هناك ملتقيات في أكثر من مكان يقدم في هذه الملتقيات أفكار تتحدث عن الإنسان والزمان والمكان، ووجود أيضا جمهور من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، يحيي ويساعد على تشجيع الناس للاطلاع على هذه الذاكرة وجملياتها، تاريخنا الأردني وكل ما يتعلق بذلك.
0: نعم أستاذ عبدالله الحصان، كباحث في التراث، ماذا عن ملامح ومميزات التراث الشفوي والشعبي في محافظة العقبة؟
1: التراث الشعبي في محافظة العقبة يعني يتميز في أكثر من ناحية. أولا هو جزء أساسي من التراث الشعبي الأردني. الظروف التي عملت على تكوين تميز لتراث العقبة هو بداية موقعها الجغرافي ومجاورتها لأكثر من دولة، وتأثرها بالبيئة البحرية، وأيضا تأثرها بالبيئة الصحراوية، وكذلك التركيبة السكانية المتنوعة التي تمتاز بها مدينة العقبة. هذه المكونات وكلها تندرج تحت تاريخ العقبة، أيضا هذه المكونات كلها ساهمت في إعطاء صبغة مميزة لتراث العقبة. هذا التراث يعني عندما تشاهد هذا التراث تعرف أنه من العقبة مباشرة نظرا لطبيعته المميزة، لكن هو تراث لا ينفصل عن التراث الأردني، يتقاطع ويلتقي في أمور عديدة في التراث الأردني أيضا.
0: نعم سيدي، هنا نتحدث عن مسألة مهمة جدا. إلى أي حد هنالك اهتمام أكثر من قبل الباحثين بتوثيق هذا التراث، التراث الشفوي والشعبي في محافظة العقبة؟
1: نعم، هناك جهود بدأت منذ سنوات عديدة في توثيق هذا التراث الشعبي المميز، وبالمناسبة تراث مادي وغير مادي. التراث المادي اللي هو الملموس، والتراث غير المادي اللي هي الممارسات، وأيضا غير المادي تحت يعني يندرج أيضا التراث الشفوي. فبالتالي هناك مجموعة من أبناء العقبة ومن الباحثين الأردنيين الذين يعملون على توثيق هذا التراث. هذا التراث يحتاج إلى معرفة عميقة، لأنه زي ما حكيت قبل شوي أنه تراث متميز وله طابعه الخاص يعني. فالذي بده يكتب عن تراث العقبة لازم يجالس أهلها، لازم يتحدث مع الناس، يسوي روايات مقابلات وروايات شفوية، يقارن ما هو مكتوب، الرحالة الذين تحدثوا، كتب التاريخ، الآثار، حياتهم، معيشتهم، طريقة الكلام، المفردات، الكنايات والأغاني، المسميات المحلية، هذه تأتي من خلال الجهد الميداني الذي يعمل عليه الباحث عادة في جمع التراث سواء في العقبة أو في خارجها. فالعمل في جمع التراث الأردني بشكل عام والتراث العقباوي بشكل خاص هو يعتمد بشكل أساسي على العمل في الميدان والمقابلات، سواء المقابلة الفردية أو الفوكس جروب. يعني بتقابل شخص بتناقشه في الموضوع أو تقابل مجموعة بتناقشهم في هذا الموضوع، وبالتالي تخرج في مادة غنية ومميزة وتوضيحية أكثر من المادة التي تعتمد على المراجع والمواضيع المادة النظرية.
0: نعم أستاذ عبدالله، السؤال الأخير، أهمية توظيف التكنولوجيا وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي في نشر هذا التراث، التراث الشعبي والشفوي، سواء في محافظة العقبة أو في المحافظات الأردنية؟
1: نعم، الآن مواقع التواصل الاجتماعي هي أصبحت وسيلة،
0: نعم،
1: وسيلة لها مثل أي وسيلة، إيجابيات وسلبيات، لكن من إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الحديثة أن الجميع يستطيع أن يشارك في هذا الموضوع أو في هذا الحدث. على سبيل المثال، أنا حصلت على قصة شعبية،
0: نعم،
1: يمكن أن أشارك هذه القصة الشعبية مع مجموعة من أبناء هذه القرية أو هذه المدينة ومحاورتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني هم بيشوفوا هذه القصة بيأكدوا صحتها أو ممكن تكون ناقصة أو تعديل أو مسميات محلية، فأنت بتفتح مساحة حوار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. هذه نقطة.
0: نعم.
1: النقطة الثانية، الآن الجيل الشباب لما يشوفوا هذه المواضيع منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي تعطي حافز داخلي يعني عندهم إنهم يشوفوا أهليهم، يشوفوا كبار السن رواه يسألوهم في هذه المواضيع.
0: نعم.
1: فإحنا نفتح آفاق من هذه. ثالث نقطة وهي نقطة أيضا مهمة تتعلق في هذا الموضوع، أن الذكاء الاصطناعي بيسهل علي في أني أخلق صورة يعني ذهنية أو صورة تخيلية لمكان معين أو حادث معين، مع أخذ بعين الاعتبار الاعتماد على المعلومات الصحيحة والمراجع التاريخية وكل ما يوثق ذلك، لكن أن يكون هذه المواقع التواصل الاجتماعي وسيلة مساعدة،
0: نعم،
1: والذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة وليست وسيلة نعتمد عليها فقط، هي وسيلة تساعدنا على إيصال الفكرة ونشر المعلومة وبعد التأكد من هذه،
0: نعم،
1: المعلومة.
0: نعم. نعم. شكرا لك الباحث في التراث الأستاذ عبدالله الحصان. شكرا سيدي.
1: شكرا شكرا
0: شكرا. أهلا بكم من جديد سيداتي وسادتي، نصل إلى المحطة الأخيرة، محطة السينما، حيث لقاء خاص أجراه الزميل محمد رحاحلة مع المنتج المغربي كريم أيتونة حول الإنتاج السينمائي العربي والإقليمي المشترك، فلنستمع لهذا اللقاء.
2: المنتج المغربي كريم أيتونة، أهلا وسهلا بك ضمن برنامج هنا عمان.
3: أهلا.
2: في البداية لنعرف السادة المستمعين على المنتج كريم أيتونة، خاصة أن لك دور مهم في صناعة السينما العربية وخاصة السينما المغربية.
3: كريم أيتونة، أنا منتج من المغرب، أعمل ما بين المغرب وفرنسا، أنتج تقريبا منذ 20 سنة، أنتجت أفلام ما بين يعني أوروبا، إفريقيا، آسيا، أنتج خصوصا أفلام روائية وكذلك وثائقية للسينما، وهي غالبا تكون أفلام بشراكات بإنتاج مشترك مع دول أخرى، سواء انطلاقا من المغرب أو من فرنسا.
2: المتتبع للسيرة الذاتية الخاصة بك يرى أن المنتج أو حضرتك تمتلك رؤية إنتاجية تدعم السينما المستقلة والإنتاجات المشتركة وخاصة العربية وبفروعها الدولية أو الإقليمية، ما معيارك الأساسي لتمويل سيناريو فيلم مستقل ودعمه؟
3: المعيار الأساسي والأول هو دائما الرؤية التي يدافع عنها المخرج، الذي غالبا ما يكون هو كاتب سيناريو أو كاتب النص في حالة الوثائقي، لأن هذه الرؤية اليوم بالنسبة لي هي التي تصنع الحكاية أو القصة وليس العكس. أظن خصوصا في الأفلام المستقلة ما يميز اليوم هذه الأفلام ليست القصص التي تحكيها وليس الواقع الذي تحكيه، وإنما الرؤية التي تحملها هذه الأفلام.
2: كيف ترى واقع الإنتاج المشترك، خاصة الإنتاج الفرنسي والمغربي، وخاصة أنك تعمل في نطاق إقليمي في الإنتاج السينمائي؟
3: هو اليوم بالنسبة للسينما المستقلة وحتى السينما يعني التجارية في بعض الأحيان تعتمد بشكل كبير اليوم على الإنتاج المشترك، لأننا نعرف اليوم أن يعني إنتاج أي فيلم سواء كان مستقل أو حتى تجاري يحتاج إلى تمويل مهم، وهذا التمويل المهم لا يمكن جمعه أو تحصيله إلا من خلال شراكات مختلفة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك ما بين القطاع الخاص يعني الخاص الخاص. فالمسألة الإنتاج المشترك سواء حتى وطنيا اليوم، يعني في بعض الأحيان لكي ننتج فيلم يمكن أن نتشارك يعني بين شركتين وطنيتين لعمله. فالإنتاج المشترك بصفة عامة اليوم هو يعني الحل الأنجع والمهم لإنتاج أفلام مستقلة أو حتى أؤكد على ذلك في بعض الأحيان تجارية لكي يمكن تمويلها وإيصالها إلى الجمهور.
2: ورد مسموم هو من الأفلام التي قمت بإنتاجها، ما التحدي الأكبر الذي واجهك خلال إنتاج هذا الفيلم؟
3: ورد مسموم كان من أوائل تجارب الإنتاجية، كان إنتاج فرنسي مصري، ويعني التحدي ربما الأكبر كان هو مرة أخرى العمل على مشروع وعلى سيناريو يحمل الرؤية التي كان يعني يحملها المخرج، ولكن النص أو السيناريو لم يكن بالضرورة يعبر عنها بشكل قوي. فكان يعني التحدي الأكبر هو فعلا ترجمة هذه الرؤية

0: الفنية وهذه الرؤية الإخراجية وإلى حكاية وإلى نص وإلى سيناريو يمكن أن يعمل عليه كل الفريق يعني لإنتاج فيلم سينمائي يستطيع كل مشاهد كيفما كانت ثقافته كيفما كانت يعني واقعه أن يجد نفسه فيه.
1: أستاذ كريم، المشاريع التي تقوم فيها في الوقت الحالي، ما هي المشاريع وأهم المشاريع السينمائية التي تعمل عليها والمشاريع المستقبلية ضمن طور الإنتاج؟
0: في طور الإنتاج انتهينا من تصوير فيلم مغربي في المغرب، فيلم يعني روائي. ما عدا ذلك أنا بصدد تطوير روائي في الكاميرون، روائي آخر في ليتوانيا، روائي آخر في تايلاند، وثائقي في فلسطين، ووثائقي في المغرب.
1: هل برأيك يوجد أزمة في المنتج العربي؟
0: نعم، هي المسألة ليست مسألة أزمة أو ليست بالضرورة أزمة، ولكن يمكن أن نقول يوجد خصاص، ويعني عندما نقول خصاص يعني يوجد عدم تكوين. أظن أن مهنة المنتج يعني تطورت منذ يقرب على 30 سنة، ولكن يعني في الكثير من الأحيان ما زلنا ننظر إلى هذه المهنة كما لو أو إلى عمل المنتج كما لو كان عمل تجاري بحت أو كعمل تاجر، وهذا يعني غير صحيح، لأن المنتج وحتى يعني في قبل 30 سنة المنتجين الذين كانوا ينتجون أفلام، نعم كانوا تجار كذلك، ولكن قبل ذلك كانت غالبا أشخاص لديهم تكوين، لديهم ثقافة، لديهم يعني يستطيعون قراءة السيناريو، يستطيعون أن يجدوا في السيناريو ما يمكن يعني تطويره وما يمكن يعني تمويله أو لا، يعني كانت لديهم كذلك رؤية. فالمنتج كذلك هو شخص يعني لديه ثقافة معينة، ثقافة سوسيولوجية، ثقافة بسيكولوجية، ثقافة عامة، ثقافة أدبية، ثقافة يعني سينمائية يحمله كذلك، ويحمل رؤية كمنتج، ويتعامل مع كاتب سيناريو أو مع مخرج بنفس اللغة يعني بهذه الرؤية. والأفضل الأفلام تكون تلك الأفلام التي تلتقي فيها هذه الرؤيتين، وبطبيعة الحال يظل عمل المنتج دائما هو أن يجعل هذه الرؤية فيلم.
1: ما هو الخيار الإنتاجي الذي أثر في مسيرتك واعتبرت أنه له دور كبير في مسيرتك السينمائية إنتاجيا؟
0: يعني الخيار الإنتاجي، إذا فهمت السؤال جيدا، أنا تكويني قانون، دراسات سينمائية، ويعني إدارة أعمال ثقافية. أنا يعني درست يعني الحمد لله درست لدي يعني إجازة في القانون، ماستر في الدراسات السينمائية، وماستر آخر في إدارة أعمال ثقافية. فكل هذه يعني أظن بالنسبة لي هذه الشعب الثلاثة ساعدتني كثير، لأنني لم أعمل مع أي أحد من قبل. يعني مباشرة بعد تكويني بدأت أعمل كمنتج لصالحي، وأنا الحمد لله أعمل منذ ذلك الوقت، وأظن أن بفضل هذه الشعب الثلاثة التي يعني ساعدتني في عملي كمنتج، لا يعني في سواء في العقود أو في كل ما يتعلق يعني بالجانب القانوني، الدراسات السينمائية ساعدتني في فهم وفي تحليل النصوص وفي قراءة النصوص السينمائية وفي يعني الثقافة السينمائية وفي التحليل النقدي وكل

0: هذه الأشياء، والإدارة الأعمال الثقافية أساعدتني في إدارة شركتي.
1: الصعوبات التي واجهتها كمنتج عبر هذه السنوات، يوجد منتجين شباب في الوقت الحالي يخوضوا غمار ومرحلة ورحلة صناعة الأفلام إنتاجيا. أهمية الورشات التدريبية والملتقيات لمثل هؤلاء الشباب، ورسالة ونصيحة لهم.
0: هي يعني كل يعني مرة أخرى اليوم هناك يعني الكثير من المبادرات التي يمكن أن تساعد أي أي أي أي أي شخص يرغب في يعني في في في في العمل في هذه المهنة النبيلة. يعني يمكن فعلا أن يستفيد من كل هذه الورشات ومن كل هذه يعني من كل التأطير اليوم الذي المتاح. وأعرف أن هنا في الأردن هناك الكثير من المبادرات لتكوين وتأطير منتجين شباب. بصفة عامة السينما العربية والسينما الأردنية نحتاج إلى المنتجين، لأن كما قلت سابقا هناك خصاص، والسينما العربية يمكن أو حتى والأردنية يمكن أن تذهب بعيدا بوجود منتجين متمكنين من عملهم ولديهم ويعني ولديهم رؤية لما يريدون عمله كمنتجين ولما يريدون أن ينتجوه كسينما.
1: المنتج المغربي كريم أيتونة، وحضرتك تمتلك رؤية إنتاجية تدعم السينما المستقلة والإنتاجات المشتركة، وتعمل على الإنتاج بين فرنسا والمغرب. شكرا جزيلا لك، وأهلا وسهلا بك في العاصمة الأردنية عمان.
0: شكرا، كل شكر لكم.

0: في نهاية برنامج هنا عمان، شكرا سيداتي وسادتي لفريق العمل، للمهندسة نداء الرمامنة في غرفة المراقبة الرئيسة، حسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر، والمخرج محمد الرحاحلة. هذه تحية وإلى اللقاء.
1: هنا عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتموا عرب الجاهلية والإسلام بتربية الإبل وإكثارها وتغنوا فيها بأشعارهم، فضلوها على الغنم من ظأن وماعز لأنها سريعة الاستجابة لراعيها، بينما الغنم والمعز وين ما شاف عود أخضر يلحقوا وما يطاوع الراعي بنداءه عليها. قال شاعر من العصر الإسلامي الوسيط: تفرقت غنمي يوما فقلت لها يا ربي سلط عليها الذئب والضبعة. سألوا الأصمعي اللي روى بيت الشعر إنه هذا الدعاء على الغنم ولا إلها، قال لهم دعاء إلها لأنه الضبع إذا وقعت بالغنم ما بتوفر قتل وما تكتفي باللي يكتفي فيه الذيب، لكن إذا اجتمع الذيب والضبع على الغنم سلمت، لأنه كل واحد منهم يمنع الثاني من الافتراس والأكل. والعرب تقول في دعائها: اللهم ذئبا وضبعا، يعني إذا اجتمعوا على الغنم سلمت. في الوجدان الشعب الأردني يقولوا صيح عليه واضبعه، يعني خوفه. جدودنا الأردنيين الأوائل تأثروا بالضبع ونسجوا عنه حكاية خيالية. يقولوا أن الضبع إذا التقى إنسان وحيد ما بيهاجمه مباشرة، يطلق إشي من بوله اللي توصل ريحته للإنسان هذا حتى يفقد قدرته على التمييز، بعدين يمشي الضبع والمضبوع هذا وراه حتى يوصل مغارته ويوكلوا فيها. قلنا إنها حكايات خيالية لأن علماء الحيوان الحديثين ما ذكروا منها إشي، وهم يدرسوا ويراقبوا حياة الضباع اللي اختفت من بلادنا أو كادت تختفي. آخر ضبعة في الأردن تابعتها صبية مستكشفة قبل سنوات، استغلت غيبة الضبعة عن عيالها وشالتهم من الجحر ونشرت صورتها وهي شايلة 3-4 ضباع صغار من المغارة.

أعزائي المستمعين، العرب الأوائل والمعاصرين ضربوا أمثال كثيرة في حرمات مكة المكرمة شرفها الله تعالى. قالوا في أمثالهم: أأمن من حمام مكة وأأمن من غزلان مكة. معروف جدا أنه بيت الله الحرام حتى في زمن الجاهلية مقدس عند زواره وسكانه.

في ساحاتها. رواة الحكاية اعتبروها جريمة عظيمة لانتهاكهم حرمة أقدس مكان عند العرب في الجاهلية. يقولوا أن الله سبحانه وتعالى مسخهم اثنين حجرين عقوبة إلهم، تحولوا لتمثالين وصاروا عبرة للناس من زوار البيت الحرام. مع مرور الزمن ومع جهالة الناس في هذاك الوقت صارت تماثيل آساف ونائلة أصنام عبدتها بعض القبائل العربية. تذكر المرويات أن قبيلة خزاعة وبعض قبائل قريش عبدت الأصنام هذه، حددوا مكانها واحد عند الصفا وواحد عند المروة.

0: لك.
1: أعزائي المستمعين، تأثروا عرب الجاهلية والإسلام بطير النعام لأنه أكبر حجم من كل الطيور. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا بالنعامة مثل على اللي يتهرب من واجبه تجاه القبيلة. قالوا إنهم طلبوا من النعامة تحمل من أثقالهم. قالت لهم النعامة: والله أنا طير ما بقدر أشيل حمل قمح أو عدلين طحين. مرة ثانية طلبوا منها إنها تطير. قالت لهم: ما بقدر لأنه أنا بعير أو مثل البعير. من استطرادات المثل هذا عند جدودنا الأردنيين الأوائل حكاية تقول إنه كان في قفل مسافرين على المدينة البعيدة للتسوق. القفل هذا في واحد كسول ومحتال، نوخوا للاستراحة وتعازموا على جمع الحطب. الكسول هذا انبطح وقال لهم: أنا تعبان مش قادر. أوقدوا النار وقالوا له: اعجن الطحين حتى نعمل منه قرص ملا نوكل. أجل جواب نفسه: أنا تعبان مش قادر. لما خبزوا وفتوا وصبوا السمن قالوا له: تعال كل. قام يركض على الصحن وقالوا لهم: والله يا جماعة الخير خجلت من كثر الرفض وقلة الشغل، لكن الأكل عليه عون تنبله.

أعزائي المستمعين، تقول قصيدة ما عرفنا اسم شاعرها: أجوح جوح الذيب يوم يويج، ممشى ثلاث أيام جبتهن مشوار، هن منيت اللي قاصد له طريج، طلعت أنا رسما عاليا ومرقاب، ورسما على كل العلالي يويج، شفت البلاد يا ربعي خبثت هالبال، وطاحن دموعي لون حب السليج، أنا غدو ربعي مثل كب البذار، وبكل ديرة صار منا فريج، منا من تعدى على بلاد حوران، ومنا اللي على البلقة شق الطريج، عسى يردهم المعبود بوسم بدار، يلفوا من كل ديرة أفواج تفويج. أعزائي المستمعين.

0: معين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت حسن حمادي، يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوتي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
1: يا عيال ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها، أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: نايف يا نايف.
2: خير يا صبح أفندي.
1: القطار مشي لعنيزة، ما يرجع إلا بكرة.
2: ها يعني خلاص بكفي شغل؟
1: بكرة تكملوا، خلي عمال الصخرة يروحوا.
2: طيب طيب يا رجال، كل من يقصد لبيته رواح رواح. أقول يا صبح أفندي، جيرت الله الليلة تعشى عندي.
1: هسه ذكرت تعزمني يا نايف؟
2: أفا يا صبح أفندي، أنت ابن عرب وطيب معنا، من حين ما جيت على المحطاب تريحنا، ولو إننا نشتغل سخرة من دون أجرة.
1: المسا أرسل اللي يخذني على بيتك، بس على شرط.
2: أها شرط خير إن شاء الله.
1: الطعميني من أكل بيتك، وما تعزم معي أحد.

0: الحق عليه الحق عليه.
1: وحد الله يا رجال، وحد الله. انت يا غبن وانت يا منازل تكفلتوا؟
2: انا كفيلي بالوفاء عوض ابن سلامة هذا.
3: انا ادي منازل هذا يقبل كفالتي ويدفع حق مكفولي، هذا اذا طلع لي حق.
1: وش قلت يا منازل؟
4: عوض على سلامته، بظل ابن عمي وكفالته على العين والراس.
1: من هو كفيلك يا منازل؟
4: كفيلي حمدان. حمدان
1: ترضى بكفالته يا حمدان؟
5: على خشمي، على خشمي يا منازل.
1: زين، ترى المدعي ابو حجتين، قول حجتك يا غبن.
2: يا قاضي، يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وافلح ما صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: وش عندك بالرجل اللي باعني 20 شاة وحلف لي يمين؟

0: سنوها عيال الأجاويدي.
1: عوافي يا غزوة.
2: يا هلا بسعدة.
1: وش في بالعدل هذا يا غزوة؟
2: ابعدي عن مغاد، ابعدي لا يثور فيكي.
1: أعوذ بالله، ملح بارود؟
3: وش صار بقضوة عوض يا سعدة؟
1: القضوة بين منازل وراعي الهيشة يا عوفة، عوض ما له خص.
3: تعالي جاي عالشق، عندي شاي جديد.
1: عوفة يا غبصة، المن كل ملح البارود هذا
3: اللي تعسيه انت وبنتكي؟

0: صلوا على النبي يا الربع، صلوا على النبي. سمعت من غبن وسمعت من منازل وسمعت من شهودهم، ترى اللي يشتري شاة يتفقدها قبل ما يدفع ثمنها ويعرف إذا انها معشرة ولا حايل. لكن أنا أمون على منازل، يعوض غبن خمس خرفان بدل خسارته.
1: يا خبران
0: وسلام الطول.
2: والله صحيح.

0: كثر خيرك يا نايف.
1: مهنه ولك عنا مثنه بعد.
0: يا نايف أنا أكلت ببيتك وصار بيننا عيش وملح.
1: أنت تستاهل ذبيحة، ما هو رشوف بسمن، بس أنت شرطت علي تأكل من أكل بيتي
0: حتى يصير بيننا عيش وملح.
1: صبح أفندي.
0: أها.
1: أنا شايف بعيونك هرج، قول اللي ببالك.
0: الصحيح بدي منك حاجة وتكتم لي سرها.
1: إن شاء الله احنا ما نقصر بل نقدر عليه.
0: بدي توصلني لوادي موسى
1: عند عسكر الشريف؟
0: أنت أو اللي تأمنوا على السر وتكون عارفه ويكون عارف الطريق منيح.
1: هذا حمل كبير يا صبح أفندي.
0: وأنت كبير يا نايف.
1: زين زين اصبر علي كم يوم.

0: ماشي لحاله ويسأل عن درب الحميمة يا عم. هذا هو سأله.
1: وإيش لك من الحميمة يا ولد؟
2: إلي حاجة بيها.
1: من أي عرب أنت يا ولد؟ وين بلادك اللي جيت منها؟
2: دلوني على بيت الشيخ سالم أبو نوير وجاوبكوا باللي تسألوا عنه.
1: تراك وصلت، وصلت وما وصلك الشر.
0: ترى هذا الشيخ سالم بلحمه وشحمه.
2: أنعم وأكرم، أنا ابن ذياب العوران.
1: والله والنعم، منك ومن أبوك. والله والنعم وسبع تنعام.
2: من شاربك يا عم.
1: بس هقوتي، ولد ذياب العوران ما يلبس لبسك هذا ولا يمشي على رجوله.
2: هذه وصاة أبوي، هو وصاني أقصد بيتك بدربي إذا حد اعترضني مثل ملوح هذا.
0: ترى حنا مقروصين من الترك والعرب، وكل غريب فوق ديرتنا نقص عن أصله وفصله.
1: على هونك يا ملوح، ما علمتني إيش اسمك يا بن عوران.
2: أنا عبد السلام، واللي وصاني أبوي عليه أقوله إلك لحالك.
1: ملوح ملوح، عشا عشا للضيف يا ملوح.
0: تامر يا عمي.

0: خمس خرفان يا غبن؟ كل هالغيبة بالطفيلي وما حصلت غير خمس خرفان؟
1: فكي عني يا سالمة، فكي عني، أنا هالكان من التعب أجي أنام.
0: وينهن؟ وينهن الخمس خرفان؟ بعتهن بالطفيلي ولا بالشوبك؟
1: بس منازل يفطب البهم نأخذ منه خمس خرفان.
0: عدوات الحال.
1: غطيني يا سالمة، غطيني أجي أنام.
0: يلا.

0: اخ اخ طيح هني طيح هني يا طيح
1: ملوح. وين صارت الحميمة؟
0: الحميمة من ناو شرق. أنا جبتك الدرب هذه بعيد عن الترك. اسمعني زين.
1: سامعك سامعك.
0: من هنية اطيح الهضبة ذيك لما تصل الرمل اللي وراها.
1: ايه
0: وبعدها امشي يم القبلة تكون القويرة قدامك.
1: كثر الله خيرك يا ملوح.
0: يا عبد السلام
1: خير
0: وانت راجع. خلي دربك علينا.

0: خيو
1: ارفع من هنا
2: شيل يهم
0: شيل منها
1: اقطع
0: جيبها لها جيبها
3: انت يا نفق
1: افندم
3: خليهم يشيلوا الحطب على القاطرة اول باول ونادي لي نايف
1: تمام افندم
4: خير يا صبح افندي
3: انا اللي بسالك يا نايف
4: شو بدي اقول
3: احكي احكي احنا لحالنا
4: طيب اذا لا سمح الله قضبوك وانت فار فرار
3: ما بعرفك ولا تعرفني
4: زين زين اسمعني دليلك على وادي موسى اسمه مصلح تلقاه بكره الصبح عند الخروبه اللي ورا بستان الهبابه

0: وشتكي بالفاس يا غزوة؟
1: قد حطب مع البنات يما.
0: شري ملح البارود بالشمس وبعدين روحي حطبي.
1: بس ارجع يما قد الحقي البنات قبل ما يبعدن.
0: يا شقى قلبي من شقى قلبك يا غزوة.
2: عوافي ام غزوة.
0: جيتي والله جابك يا سعدة.
2: خير؟ وش في؟
0: شيلي معي هالقدر افرغه على الكيس.
2: لو تقولي لي يا غبرة المن كل ملح البارود هذا.

0: انت بتخاطر بروحك يا صبحي.
1: صبح افندي، انت بتخاطر بروحك وهاي مخاطرة كبيرة. دليلك على وادي موسى اسمه مصلح، بتلاقيه بكرة الصبح عند الخروبة اللي ورا بستان الهبابة.
0: ايه، اذا سلمت انت ما راح يسلم ابوك بالشام يا صبحي، راح يخسر وظيفته ويجوز يخسر حياته.

0: عيني الله يساعدك.
1: اهلا سيدي.
0: منو بحضرة سمو الامير؟
1: محافظ الاسرع يا سيدي.
2: سلموهم كلهم للانجليز، ينقلوهم لمعسكر الاسرى بالسويس.
0: حاضر سيدي.
2: اهلا نور يا فندي، في اخبار من وادي موسى؟
0: بلي سيدي، الاخبار من الطفيله. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.
3: كنتم مع حد الدقيق.
4: يا عيال ترى انتم فخر الطفيله، جبالها وديانها وسهولها، انتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يتابع تقدم سير العمل ضمن البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، ويطلع على أبرز ما تم إنجازه من مشاريع الرؤية في عدة قطاعات. جلالة الملك يؤكد ضرورة إدامة التواصل الفاعل مع المواطنين بشأن خطط تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وما تحقق من إنجازات وما تواجهه من تحديات. جلالة الملك تلتقي عدداً من رواد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة وتطلع على تحضيرات انطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026. رئيس الوزراء يتسلم التقرير السنوي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ويجدد دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة للأعوام 2026 إلى 2030. وزير العمل يبحث مع المدير العام لمنظمة العمل العربية الاستعدادات لانعقاد الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي والترتيبات الخاصة بترأس الأردن أعمال الدورة الحالية. مدير عام دائرة الإحصاءات العامة يعلن أن أعمال التعداد العام للسكان والمساكن ستنطلق في الأول من الشهر المقبل وتستمر حتى 31 منه. استشهاد 5 فلسطينيين جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق غرب مدينة غزة عقب اشتباكات اندلعت مع قوة إسرائيلية خاصة في المنطقة. الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم للعبور. أخيرا، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة غدا وطقس حار نسبيا في أغلب مناطق المملكة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

طبتم مساءً أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحف المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع نيروز نقرأ السيادة الأردنية للكاتب ممدوح العامري، وفي موقع صراح الإخبار نطالع ما كتبه ماجد القرعان حول تعامل الأردن بفضل حكمة قيادته وصلابة جيشه بوعي استراتيجي مع التحديات ومحاولة انتهاك سيادته. وعلى صفحات صحيفة الرأي نقرأ

إيران والعبث بأمن المنطقة للكاتب خالد الشجران. ومن الصحيفة عينها نطالع: برميل متفجر فتيله بيد اليمين الإسرائيلي المتطرف للكاتب عماد عبد الرحمن. وفي موقع جفرة نقرأ: الدعم الأردني لفلسطيني الداخل للكاتب حمادة فرعنة. ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع: إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين للكاتب مصطفى ياغي. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ: الرقمنة في خدمة الإنسانية، التبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند نموذجا للكاتب علي الحموري. نبدأ من موقع نيروز ونقرأ: السيادة الأردنية للكاتب ممدوح العامري، ويقول: كلما ضاقت الخيارات أمام إيران وتصاعدت الضغوط عليها، اتجهت إلى توسيع دائرة التصعيد ونقل المواجهة إلى ساحات المنطقة. وقد كان الأردن بحكم موقعه الجغرافي ومواقفه الثابتة عرضة لمحاولات تهدد أمنه وسيادته ومجاله الجوي، لكن الرسالة الأردنية واضحة ولا تحتمل التأويل: أمن المملكة وسيادتها خط أحمر، السماء الأردنية ليست مجالاً مفتوحاً لأي طرف، ولن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو تصدير الصراعات. الكاتب يضيف: الأردن لا يبحث عن المواجهة ولا يسعى إلى التصعيد، لكنه في الوقت ذاته لا يتردد في ممارسة حقه المشروع في الدفاع عن أرضه وسمائه ومواطنيه. وما يمتلكه سلاح الجو الملكي الأردني والقوات المسلحة الأردنية من جاهزية وكفاءة واقتدار يمثل جزءاً أساسياً من منظومة الردع وحماية الأمن الوطني. الكاتب مضى قائلا: قد تتغير أدوات التصعيد ومساراته، وقد تتبدل الحسابات الإقليمية، لكن الثبات أن الأردن لن يسمح بأن يدفع الأردنيون ثمن صراعات لا تخصهم، ولن يقبل بأن تتحول أراضيه أو أجواؤه إلى مسرح لمواجهة الآخرين. الكاتب يؤكد: الأردن دولة سلام، لكنه ليس دولة مستباحة، دولة اعتدال، لكنها ليست دولة مترددة، ودولة تحترم القانون الدولي، لكنها تعرف جيدا كيف تحمي سيادتها عندما تختبر. الكاتب يختتم: إن قوة الأردن ليست في رغبته بالمواجهة، وإنما في قدرته على منع الآخرين من فرضها عليه، فسماء الأردن للأردن، وأمنه وسيادته فوق كل اعتبار. وفي موقع صراحة الإخبار نطالع ما كتبه ماجد القرعان حول تعامل الأردن بفضل حكمة قيادته وصلابة جيشه بوعي استراتيجي مع التحديات ومحاولة انتهاك سيادته، ويقول: يمثل الأردن استراتيجيا نموذجا للدولة العربية التي حافظت على استقرارها ومؤسساتها العسكرية والأمنية بمعزل عن النفوذ المذهبي والعسكري الإيراني الذي تغلغل في عواصم عربية مجاورة. فإيران ترى في الأردن الحلقة المستعصية التي يجب اختراقها، ويتجلى هذا بوضوح في جبهة الحدود الشمالية والشرقية للمملكة التي تشهد منذ سنوات محاولات تهريب ممنهجة للأسلحة والمخدرات تقودها ميليشيات موالية لطهران في محاولة لخلق بؤر توتر داخلي وإيجاد موطئ قدم يعبث بالنسيج الوطني الأردني. الكاتب يضيف: الأردن بفضل حكمة قيادته وصلابة جيشه يتعامل بوعي استراتيجي حذر وصارم مع هذه التحديات ومحاولة انتهاك سيادته بغض النظر عن مصادرها، ويتعامل مع هذه التهديدات باعتباره خطرا وجوديا لا تهاون فيه، ويحرص على عدم الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة غير محسوبة من خلال تعزيز تنسيقه الأمني والعسكري مع الأشقاء في الخليج العربي والحلفاء الدوليين دفاعا عن خياره الثابت. فالأردن لن يكون ساحة حرب بالوكالة لأحد. الكاتب مضى قائلا: لم يعد التهريب مجرد أنشطة فردية جرمية، بل تحول إلى تجارة منظمة وممولة تستخدمها أذرع إيران كأداة مزدوجة. تمويل الفصائل المسلحة من جهة ومحاولة إغراق الأردن ودول الخليج العربي بآفة المخدرات لتدمير نسيجها الاجتماعي والشبابي. وقد تطورت أساليب التهريب عبر الحدود بشكل لافت وخطير، مستغلة التكنولوجيا، حيث يعلن
الجيش العربي الأردني بانتظام عن إحباط وإسقاط مئات الطائرات المسيرة الدرون المحملة بالمواد المخدرة والأسلحة. ومؤخرا سجلت الأجهزة الأمنية استخدام أساليب غير تقليدية كالبالونات الموجهة إلكترونيا والمزودة بنظام تحديد الموقع GPS لنقل شحنات.

ركنات ضخمة من الحشيش والكبتاجون عبر الحدود. الكاتب يؤكد الأردن يثبت قدرته على التصدي للضغوط الإيرانية المتنوعة وحماية سيادته واستقراره عبر تبني استراتيجية الردع الاستباقي والتنسيق الأمني المحكم. وتؤكد الخلاصة التنفيذية التزام الأردن بمنع تحويل أراضيها إلى ساحة صراع إقليمي ومواجهة شبكات التهريب والتهديدات العابرة للحدود بفعالية. على صفحات صحيفة الرأي نقرأ: إيران والعبث بأمن المنطقة، للكاتب خالد الشقران. ويقول: تكشف الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والإمارات عن جانب من سلوك إقليمي عدواني امتد لعقود قامت خلاله طهران بالتدخل في شؤون دول المنطقة واستثمار الأزمات الداخلية فيها وبناء شبكات سياسية ومسلحة ترتبط بها، سعيا إلى تكريس نفوذها وفرض حضورها في موازين القوى الإقليمية. ويكشف هذا السلوك أن إيران تعاملت مع المنطقة العربية باعتبارها مجالا مفتوحا لممارسة النفوذ وبناء مناطق تأثير تتعدى على الدول والشعوب، مستفيدة من أدوات عسكرية وسياسية ودينية ومذهبية متداخلة. الكاتب يضيف: استهداف الأردن والإمارات يحمل دلالات تتصل بمحاولة اختبار قدرة الدول العربية على حماية أمنها وسيادتها. فالأردن واجه خلال السنوات الماضية تهديدات متعددة مرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات تهريب السلاح والمخدرات، وحافظ في الوقت نفسه على سياسة تقوم على حماية حدوده ومنع استخدام أراضيه ساحة للصراعات الإقليمية. كما طورت الإمارات قدرتها الدفاعية وعلاقاتها الدولية لحماية أمنها ومصالحها الاستراتيجية. وتظهر التجربة الأردنية بصورة خاصة أهمية الدولة الوطنية في مواجهة مشاريع النفوذ الخارجي، حيث حافظت المملكة على مؤسساتها وقرارها الوطني ورفضت الانخراط في مشاريع المحاور التي تسعى إلى استخدام الجغرافيا العربية لخدمة صراعات إقليمية. ولذلك فإن استهداف الأردن يمثل محاولة للضغط على دولة اختارت أن تحافظ على أمنها واستقرارها وقرارها المستقل. الكاتب مضى قائلا: المواجهة مع المشروع الإيراني تحتاج إلى رؤية عربية جامعة تضع حماية الدول الوطنية في مقدمة الأولويات وتتعامل مع التدخلات الخارجية ومشاريع الميليشيات باعتبارها تهديدا مباشرا للاستقرار، كما تحتاج إلى التعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية عربية وإسلامية عادلة تستحق الدعم الحقيقي، مع رفض تحويلها إلى وسيلة لتوسيع النفوذ أو تجنيد الأتباع أو منح الشرعية لمشاريع سياسية خارجية لا تعد القضية الفلسطينية من أولوياتها أو ضمن حساباتها إلا بمقدار ما يخدم مصالحها أو فرص هيمنتها على الإقليم. الكاتب يؤكد: القدس لا تحتاج إلى شعارات تستخدم في الصراعات الإقليمية، وفلسطين لا تحتاج إلى قوى تبحث عن توظيف معاناتها لتحقيق مكاسب سياسية، في حين تحتاج القضية الفلسطينية إلى دعم صادق يحافظ على استقلال القرار الفلسطيني ويعزز قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقوقه المشروعة. ومن الصحيفة عينها نطالع: برميل متفجر فتيله بيد اليمين الإسرائيلي المتطرف، للكاتب عماد عبد الرحمن. ويقول: تفرض الضفة الغربية نفسها على واجهة المشهد السياسي والأمني والانتخابي الإسرائيلي لما لها من تأثير كبير في الحسابات الانتخابية الإسرائيلية، خصوصا وأن إرهاب المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين العزل يتصاعد يوما بعد يوم في وقت تتسع فيه دائرة الخلافات داخل المؤسسات الأمنية الإسرائيلية في كيفية التعامل معها. التقديرات تشير إلى أن الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لن تكون مجرد منافسة بين أحزاب على تشكيل الحكومة، بل اختباراً لمستقبل اليمين الإسرائيلي المتطرف ولقدرة نتنياهو على الحفاظ على تماسك معسكره الديني المتطرف في ظل تنافس حاد بين الأحزاب اليمينية والدينية ومحاولات قوى جديدة استقطاب الناخبين الذين كانوا يشكلون قاعدة تقليدية لمعسكر نتنياهو.
الكاتب يضيف: أحد أبرز المفارقات في هذا السياق تبرز أزمة سموتريتش الذي يواجه صعوبة في ضمان بقاء حزبه لاعبا مؤثرا في الكنيست، بالتزامن مع رفض إتمار بن غفير دمج القائمتين وسط مخاوف داخل معسكر اليمين من تشتت الأصوات وعدم قدرة الأحزاب الصغيرة على تجاوز نسبة الحسم، وقد دفع ذلك نتنياهو إلى محاولة جمع أطراف اليمين في إطار انتخابي أكثر تمسكا، خشية أن تتحول المنافسة داخل المعسكر نفسه إلى عامل يؤدي إلى خسارته الأغلبية البرلمانية. وفي المقابل ترى المعارضة أن الانتخابات فرصة لإعادة صياغة المشهد السياسي بعد سنوات من حكم نتنياهو والحرب المنهكة التي أعقبت 7 أكتوبر. وتظهر استطلاعات وتحليلات إسرائيلية وجود منافسة حقيقية على رئاسة الحكومة، الأمر الذي يجعل كل تطور أمني في الضفة قابلا لأن يتحول إلى مادة متفجرة في الحملات الانتخابية، خصوصا لدى الأحزاب اليمينية التي تضع الأمن والاستقرار في مقدمة أجندتها، وهو ما نلمسه كل يوم مع التصعيد والحصار للقرى والمدن الفلسطينية. الكاتب يختتم: كلما اقترب موعد الانتخابات ازداد التركيز على أهمية الأمن وتوسيع الاستيطان في الخطاب الإسرائيلي، وكلما تصاعدت المنافسة السياسية ارتفعت احتمالات توظيف الضفة والاستيطان في الصراع الانتخابي، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختبارا لقدرة المؤسسات الأمنية الإسرائيلية على ضبط إرهاب المستوطنين وقدرة الحكومة على منع الحسابات الانتخابية من دفع الأوضاع نحو تصعيد أوسع سواء على مستوى الضفة أو على مستوى إقليمي. وفي موقع جفرة نقرأ: الدعم الأردني لفلسطيني الداخل للكاتب حمادة فرعنة، ويقول: تواصل الدعم الأردني لفلسطيني الداخل أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة والذين بقوا وصمدوا في وطنهم منذ عام 1948 في وجه الترحيل والتشرد والمجازر المنظمة والممنهجة الإسرائيلية. الكاتب يضيف: صمد الفلسطينيون رغم القلة والحصار والتضييق وفقدان الأمل، حوالي 150 ألف عربي بقوا في بلادهم، كانوا أيتاماً على مائدة اللئام، لا تضامن لا شراكة لا دعم، لكن الأردن تلقف معايير التضامن والأخوة والإسناد لهم وتفرد بدعمهم وفتح لهم أبواب الإسناد. فجلالة الملك الحسين بن طلال رحمه الله بحسه القومي الديني الإنساني التقط أهمية الشراكة لهم من خلال الحفاظ على هويتهم الوطنية والقومية والدينية والإنسانية. الكاتب مضى قائلا: لم يكن فتح أبواب الأردن عبر بعثة الحج الأردنية وجواز السفر الأردني المؤقت الممنوح لكل من يرغب تأدية فريضة الحج ومناسك العمرة، لم تكن مجرد عملية إجرائية تسهيلا لهم، بل كانت رسالة الحسين رحمه الله وطنية قومية دينية إنسانية لتعزيز الانتماء لهم، وهو ما حصل وتحقق وأدى النتيجة التي نراها ونسمعها، وحصيلتها هزيمة النفوذ الصهيوني الحزبي السياسي لدى المجتمع العربي الفلسطيني وتقوية الخيار الفلسطيني العربي الإسلامي وبروزه واندحار التصويت العشائري الطائفي الضيق. كانت الحج والعمرة رسالة سياسية تعمقت بفتح أبواب الجامعات الأردنية لأبنائهم الطلبة، كانت البداية منح 15 مقعدا لكل حزب سياسي، مكرمة ملكية في الجامعات الأردنية، ولم يكن الموقف السياسي شرطا يفرض على أي حزب، تم تقديم المنح لكل الأحزاب بصرف النظر عن مواقفها السياسية، تختلف مع السياسة الأردنية أو تتفق، المهم أن يكونوا أحزابا معادية للصهيونية وضد الأسرلة، إلى الحد أن أحد الأحزاب كان يقف موقفا ناقدا للسياسة الأردنية، والجهات الرسمية أبرزت أن هذا الحزب لا يتخذ موقفا إيجابيا من السياسة الأردنية، ولكن الراحل الملك الحسين أعطى تعليماته بقوله عن هذا الحزب: هذا من حقهم وهم ليسوا أردنيين والواجب أن ندعمهم، وهكذا تم التعامل مع ذلك الحزب مثله مثل باقي الأحزاب. الكاتب يؤكد: الحزب الديمقراطي العربي، الحركة الإسلامية، الجبهة الديمقراطية، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير والحزب القومي العربي كانوا يحصلون على 15 مقعدا وارتفعت في عهد الملك عبد الله الثاني إلى 30 مقعد.
بدأ ذلك عام 1994، والذين تخرجهم اليوم من الأطباء والمحامين والمهندسين والمعلمين الذين يشكلون بعد ربع قرن من إنهاء الدراسة يشكلون اليوم قادة للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.

ومن وكالة عمون الإخبارية نطالع. إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين للكاتب مصطفى ياغي، ويقول: عندما يحمي جيش الاحتلال الإسرائيلي المستوطنين وهم يقتحمون أراضي الفلسطينيين ويعتدون على المدنيين ويخربون الممتلكات ويقتلعون الأشجار ويهاجمون القرى، فإن المشهد يتجاوز حدود الجريمة الفردية ويتحول إلى سؤال أكبر بكثير: ماذا يعني أن تتحول القوى العسكرية التابعة لدولة الاحتلال من جهة يفترض بها وفق قواعد القانون الدولي الإنساني أن تلتزم بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة إلى قوى توفر الغطاء والحماية لمن يمارس العنف ضدهم؟ هنا تحديدا يصبح الحديث عن إرهاب الدولة أكثر من مجرد توصيف سياسي غاضب، يصبح محاولة لفهم منظومة تستخدم القوى المنظمة والعنف والاحتلال والاستيطان وفرض الأمر الواقع لإخضاع شعب والسيطرة على أرضه. الكاتب يضيف: في الحالة الفلسطينية لم يعد الأمر مجرد جدل سياسي يمكن لكل طرف أن يفسره كما يريد، فقد قالت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 من تموز عام 2024 أن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها الاستيطان وضم أجزاء من الأراضي وفرض السيطرة الدائمة عليها تنتهك مبادئ أساسية في القانون الدولي وتجعل استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني. كما أكدت المحكمة الطبيعة غير القانونية للمستوطنات وما يرتبط بها من سياسات وممارسات، كما أن مجلس الأمن الدولي نفسه حسم جزءا مهما من هذا الجدل عندما أكد في القرار 2334 لعام 2016 أن إنشاء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وطالب إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية. الكاتب مضى قائلا: هنا تكمن خطورة المشهد الذي نشاهده مرارا، مستوطن يعتدي وجندي إسرائيلي يقف إلى جانبه، ثم يستمر الاستيطان وتستمر مصادرة الأراضي ويستمر فرض الأمر الواقع، وكأن الاعتداء ليس إلا حلقة صغيرة في مشروع أكبر. ونختتم لقاءنا من الموقع ذاته ونقرأ: الرقمنة في خدمة الإنسانية، التبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند نموذجا، للكاتب علي الحموري، ويقول: لم تعد الرقمنة

0: كانت مجرد وسيلة لتسريع المعاملات أو اختصار الوقت والجهد، بل أصبحت أداة يمكن أن تمس حياة الإنسان بصورة مباشرة، وأن تتحول من مجرد تقنية إلى وسيلة للخير والتكافل وإنقاذ الأرواح. ومن النماذج التي تعبر بوضوح عن هذا التحول إتاحة خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء عبر تطبيق سند. الكاتب يضيف: أولى خطوات خدمة التسجيل للتبرع بالأعضاء من خلال تطبيق سند تتيح للمستخدم الاطلاع على الفتوى الشرعية الصادرة عن دائرة الإفتاء بشأن التبرع بالأعضاء، وهو أمر مهم في تعزيز الوعي والطمأنينة قبل اتخاذ القرار. ويؤكد أن هذه الخطوة لا تقدم باعتبارها إجراء تقنيا مجردا، بل ضمن إطار يراعي البعد الشرعي إلى جانب الجوانب الطبية والقانونية والإنسانية. ثم ينتقل المستخدم إلى استكمال إجراءات التسجيل إلكترونياً بسهولة ويسر، لتتحول بضع دقائق عبر الهاتف إلى موقف إنساني قد يكون له أثر كبير في حياة الآخرين. فالإنسان يستطيع أن يترك أثراً ممتداً حتى بعد وفاته، وأن يمنح مريضاً فرصة جديدة للحياة، وأسرة أخرى أملاً جديداً بعد معاناة طويلة. وتكمن أهمية هذه الخدمة في أنها تظهر كيف يمكن للتحول الرقمي أن ينتقل من مستوى الخدمات الإدارية التقليدية إلى مستوى أكثر إنسانية. فنجاح الحكومة إلكترونيا لا ينبغي أن يقاس فقط بعدد المعاملات التي أصبحت إلكترونية أو بمدى الاستغناء عن الورق، بل أيضا بقدرتها على تسهيل الوصول إلى الخدمات التي تمس حياة الإنسان وكرامته بصورة مباشرة. الكاتب يؤكد أن التحول الرقمي الحقيقي هو الذي يجعل التكنولوجيا جسراً بين الإنسان والإنسان، لا مجرد جسر بين المواطن والمؤسسة. وعندما تصبح ضغطة زر وسيلة لاتخاذ قرار قد يسهم يوماً في إنقاذ حياة، فإننا نكون أمام أحد أرقى استخدامات التكنولوجيا. الكاتب يختتم: التبرع بالأعضاء رسالة إنسانية، والرقمنة جعلت الوصول إلى هذه الرسالة أسهل. وربما يكون أجمل أثر للتكنولوجيا هو ما يمكن أن تصنعه من أمل، وما قد تمنحه لإنسان آخر من فرصة جديدة للحياة. كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفادي المعاني، تقديم لبنى الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. تواصل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. القوات الجوية الأمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، تابع جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم سير عمل الحكومة في إطار البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، واطلع جلالته على مستوى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام الحالي. المزيد في التقرير التالي.
1: في متابعة لمسار رؤية التحديث الاقتصادي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أبرز المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال النصف الأول من العام في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، شدد جلالته على ضرورة تسريع الجهود لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، خصوصا الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد جلالة الملك أهمية البناء على مخرجات ورش العمل التي جرى خلالها تقييم المرحلة الأولى من الرؤية، والاستمرار في التواصل مع المشاركين فيها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. كما وجه جلالته إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم بصورة واضحة على خطط العمل وما تحقق من إنجازات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مشاريع الرؤية بصورة مباشرة وملموسة على جودة حياة المواطنين وبشكل مستدام.
0: هذا وأكد ممثل فعاليات اقتصادية أن المتابعة والتوجيهات الحثيثة من جلالة الملك عبد الله الثاني لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يمثل خارطة طريق للمضي قدما بتنفيذها باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات. وحول هذا الموضوع تحدث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور وقال:
2: سيدنا بيركز على الإنجاز. أول شيء لما تحكي إنه 2025 تقريبا 90,000 فرصة عمل استحدثت، فاقتربنا من رقم 100,000 اللي تحدثنا عنه في رؤية التحديث. 91% من هذه راحت للأردنيين فرص العمل. البنوك عندنا الحمد لله الوضع مستقر، تقدير ستاندرد أند بور يقول إنه الوضع الاقتصادي في الأردن مستتب ومستقر، وهذا مهم جدا في منطقة كثيرة التقلبات زي اللي عندنا. حوالي بالبنوك موجودات حوالي 100 مليار دولار. الحكومة إنجاز كبير قامت فيه إنها قللت من تكلفة خدمة الدين حوالي 300 مليون دينار. هذا بيخولها إنه تنفق أكثر، وهون بندخل للباب الاستثمارات، تنفق أكثر على جذب الاستثمارات. يجب أن نستمر في وضع مشاريع وعرض المشاريع للاستثمار سواء من القطاع الخاص، وأنا دائما بشوف أنه لازم يكون في شراكة خاصة في مواضيع الاستثمار وخاصة في البنية التحتية، أنه يكون في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعندنا قانون الشراكة قانون ممتاز. كمان ستاندرد أند بور في منطقة شبه ملتهبة كل يوم تتلقى في حرب ما في حرب، إحنا التقرير تواستان أنفور أعطانا أنه اقتصادنا مستقر، وهذا إيجابي جدا للمستثمرين. طول ما الحكومة هاي، وهاي حكومة مشاريع وتنفيذ، طول ما هاي الحكومة عم تطرح مشاريع يتوقع أنه سيكون هناك استثمارات تحسن من جودة المنتج، تزيد من كفاءة الإنتاج، بالنتيجة تتحسن صادراتنا. هلا تحسن بصادراتنا إذا بنحسبه بتلاقي أنه صادراتنا صارت تغطي جزء أكبر بكثير من أول من الواردات.
0: التقى سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اليوم شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من محافظة إربد، وتناول اللقاء الذي عقد في إربد مواضيع تهم المجتمع المحلي في المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والرياضة. وأكد سمو ولي العهد أنه في ظل الظروف الراهنة في المنطقة يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات خاصة في مجال التكنولوجيا. وجدد سموه التأكيد على أن الأردن دوما يخرج من أي أزمة أقوى بوعي وهمة أبنائه ومؤسساته. ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الجهود التي تبذل لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. وبالحديث عن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الصين، أشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وقال سمو ولي العهد:
3: نلتقي بهذا اليوم الطيب بهالوجوه الكريمة من أهلنا في إربد. إربد أرض الخير بسهولها وقمحها وزيتونها وخيرها الأكبر بأهلها وعطائهم. إحنا اليوم المنطقة عم تمر بمرحلة قلقة، لكن المهم بالنسبة لي نركز على بلدنا، نركز على اقتصادنا وشبابنا ووعيهم ونضل ماشيين لقدام. إحنا لو نطلع على آخر 100 سنة بنتعلم من الأردن مع كل الصعوبات دائما والحمد لله نطلع أقوى، وهذا اللي بهمني اليوم بعد هذه الأزمة إن شاء الله نطلع أقوى بهمتكم وبهمة كل الأردنيين اللي دائما بيأمنوا بهذا البلد.
0: زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم جبل الويبد في عمان، والتقت عددا من رواد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، كما اطلعت على تحضيرات انطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026. وخلال اللقاء تبادلت جلالتها الحديث مع عدد من الشباب الرياديين ضمن شبكة بيلدر سبيس حول تجاربهم في تأسيس مشاريعهم وتطوير أعمالهم والتحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة في الأردن، إلى جانب التحولات في ثقافة مكان العمل في الأردن والانتقال من المكاتب التقليدية إلى مساحات العمل المشتركة. وتمهيدا لانطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026، زارت جلالتها دارة أبو عدنان، وهي من البيوت التراثية القليلة التي ما تزال قائمة في منطقة جبل الويبد، وشيدت كمنزل لعائلة أبو حسان في 50ينيات القرن الماضي، وتعد مثالا مميزا على نمط العمارة الحديثة في عمان في ذلك الوقت. وتحتضن هذا العام جانبا من فعاليات أسبوع عمان للتصميم بعد ترميمها من جديد.

0: والتقت جلالتها في الدارة فريق عمل أسبوع عمان للتصميم، واطلعت على جانب من التحضيرات لانطلاقه، كما شاهدت أعمال إنتاج وتركيب معروضتين في الحديقة الأمامية للدارة، إلى جانب عدد من المعروضات الجاهزة لمصممين مشاركين في نسخة هذا العام، ومرت على ورشة للنسيج والتقت عددا من المشاركين فيها. أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، حيث جدد دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026 إلى 2030. واستعرض المجال أبرز محاور التقرير والجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن إجراءات الهيئة أسهمت في استرداد ومنع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. عقد في رئاسة الوزراء اجتماعا برئاسة وزير دولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاء لغاية التنسيق والتشاور مع المستشارين ومديري الدوائر والوحدات القانونية في مختلف الجهات الحكومية بخصوص اتخاذ القرارات الإدارية السليمة. وأكد الوزير القضاء أهمية الدور الكبير للمختصين القانونيين في تقديم النصح القانوني السليم أثناء ممارسة الصلاحيات والواجبات القانونية، بما يضمن أن تكون القرارات متفقة مع المشروعية القانونية. وشدد على أن رؤساء الدوائر والوحدات القانونية في الوزارات والمؤسسات الحكومية يقع على عاتقهم العبء بأن يكون القرار الإداري المتخذ موجها ومدفوعا بالمصلحة العامة ومستندا إلى نصوص وأحكام القانون غايتها إدارة المرفق العام بما يحقق المصلحة العامة. برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، أعادت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شركة الفنادق البيئية اليوم افتتاح بيت البرية في جبل عمان بحلته الجديدة، تعزيزا لدور السياحة البيئية والضيافة المستدامة. وأكد العيسوي أن المشروع يجسد أهمية الاستثمار في السياحة البيئية وينسجم مع التوجهات الملكية لتطوير القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي الأردني، مشيدا بأعمال التطوير التي حافظت على خصوصية الموقع وهويته. وأشار إلى أن بيت البرية يمثل نموذجا للجمع بين حماية الطبيعة والتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، بما يعزز مكانة عمان وجهة سياحية جاذبة. ونتابع فترتنا الإخبارية من الأراضي الفلسطينية، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي بين اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل تراجع المساعدات وتدهور مقومات الحياة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تتسع دائرة التصعيد الإسرائيلي وتتقلص مساحة الأمان أمام الفلسطينيين بين اعتداءات ميدانية متواصلة في الضفة وقصف يلاحق المدنيين في غزة وأزمة إنسانية تزداد قسوة مع تراجع المساعدات. ففي الضفة الغربية تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة وشملت مداهمات واعتقالات وتجريف أرض زراعية في سياق التوسع الاستيطاني. وفي بلدة قصرى جنوب نابلس يتواصل حصار منطقة رأس العين وثلاثة منازل لليوم 18 بالتزامن مع استمرار العدوان على البلدة لليوم 20. ولم تسلم دور العبادة من الاعتداءات، إذ أحرق مستوطنون أجزاء من مسجد نور الدين زنكي في قرية بازاريا شمال غرب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على جدرانه من دون تسجيل إصابات. وعلى

0: الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي من تداعيات خفض التمويل، معلنا اضطراره إلى تقليص عدد المستفيدين من مساعدات في الضفة الغربية إلى النصف، في وقت أصبحت فيه الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ومن الضفة إلى غزة، حيث لا يقتصر التصعيد على القصف بل يمتد إلى مختلف مقومات الحياة، مخلفا خسائر بشرية وأزمات صحية وبيئية متفاقمة. فقد استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق غرب مدينة غزة، عقب اشتباكات اندلعت مع قوة إسرائيلية خاصة في المنطقة. وفي حادث منفصل، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين فلسطينيين من بحر مدينة غزة ومنطقة الزوايد وسط القطاع أثناء عملهم قرب الشاطئ، وأفادت مصادر فلسطينية بتعرضهم للتنكيل لعدة ساعات وخضوع 7 منهم للتحقيق الميداني. وبعيدا عن القصف والاعتقالات، تواجه غزة خطرا آخر يتمثل في تدهور الظروف الصحية والبيئية. وفي هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء من مخاطر تفشي الأمراض في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي وتكدس النفايات وارتفاع مستوى تلوث المياه، ومواصلة النظام الصحي العمل تحت ضغوط هائلة تحد من قدرته على الاستجابة.
1: ننتقل إلى سوريا، حيث اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بالسعي إلى تكريس الاحتلال بعد إعلانها استمرار قوتها في الأراضي السورية، مؤكدا تمسك دمشق بحقها في بناء جيشها الوطني وحماية أراضيها. وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي في دمشق إن بقاء القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ يسقط الذرائع الأمنية الواهية لتل أبيب، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي دمشق لترميم علاقاتها مع الدول الأوروبية. ميدانيا، قتل 5 أشخاص في انفجار سيارة محملة بالذخيرة بمدينة بنشفيري في إدلب دون معرفة ملابسات الحادث. وفي السويداء جنوب البلاد، أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي خلال اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة. إلى لبنان، حيث تكثف بيروت تحركاتها الدبلوماسية لحشد مشاركة عربية ودولية واسعة في مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس بهدف تأمين أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة العسكرية دعما لخطة حصر السلاح وتعزيز الانتشار على الحدود الجنوبية. ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري اجتماعا تحضيريا للمؤتمر، فيما لم تحسم بعد قائمة الدول المشاركة. وفي السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة لتقديم موارد وكوادر للمشاركة في مهمة عسكرية ومدنية جديدة تتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وإلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز اليوم، فيما حذر الرئيس الإيراني من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. في هذه الأثناء، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود. مزيد من التفاصيل مع الزميل رام الرشقة.
2: في تطور يهدد بإشعال المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية من جديد، قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إنها شنت غارات جوية جديدة على إيران استهدفت خلالها أهدافا تابعة للحرس الثوري، مضيفة أن ذلك يأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى بكثير إذا ردت على هذا القصف الأمريكي. وكانت مصادر إعلامية إيرانية أفادت بسماع ذوي انفجارات عدة في جنوب البلاد على طول مضيق هرمز. وقبل ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتعهد بزجكيان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي بملاقاة أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران لإنهاء الحرب بالتعامل بالمثل. إلى ذلك شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم للعبور. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا. وأكدت أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
1: وعودة إلى محلياتنا، حيث تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي الكتيبة الخاصة 71 واطلع على مستوى جاهزيتها وخططها المستقبلية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الكتيبة الخاصة 71 إحدى وحدات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام المناطة بالكتيبة إلى جانب خططها المستقبلية ومستوى جاهزيتها القتالية. وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة وما تتمتع به مرتباتها من جاهزية واحترافية ومعنويات عالية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها. وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات الجيش العربي وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها بما يمكنها من أداء واجباتها في حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن مقدراته.
1: وخلال زيارته إلى مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، تابع اللواء الركن الحنيطي مسار تحديث منظومة التدريب، وافتتح عددا من المشاريع الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة البرامج المتخصصة وتعزيز قدرات منتسبي القوات المسلحة. إلى التفاصيل.
4: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك، وكان في استقباله المدير العام للمركز. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى إيجاز حول أعمال المركز وبرامجه التدريبية وخططه التطويرية والجهود المبذولة لتحديث منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات التدريب الحديثة ويسهم في تعزيز كفاءة البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز. وافتتح اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة، شملت مرافق وميادين تدريبية متطورة ومبنى للعلاج الفيزيائي، كما اطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز ودورها في رفع مستوى الجاهزية التدريبية وتعزيز قدرته على تنفيذ مختلف البرامج والدورات المتخصصة. وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة تطوير القدرات التدريبية وتحديث البنية التحتية والمرافق بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية والمرافق التدريبية والخدمية في المركز بما يعزز قدراته التدريبية ويوفر بيئة ملائمة لتنفيذ البرامج المتخصصة وفق أحدث متطلبات التدريب.
1: أعلن مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات أن أعمال التعداد العام للسكان والمساكن ستنطلق في الأول من الشهر المقبل وتستمر حتى 31 منه بقرار من مجلس الوزراء. وأوضح فريحات خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في منتدى التواصل الحكومي أن عملية التعداد ستبدأ بالعد الذاتي إلكترونيا عبر تطبيق سند خلال الفترة من الأول وحتى 23 الأول، فيما يبدأ العد الميداني في 4 من الشهر نفسه ويستمر حتى نهايته. وأضاف لفريحات يقول:
5: تم اعتماد 1 تشرين الأول 1/10 موعد بدء التعداد العام للسكان والمساكن، وسوف يستمر العد لمدة شهر كاملا. سوف يقوم على تنفيذ هذا التعداد عدادين بعدد 12,000 إحصائي باحث، سوف يقوم على مدار شهر كامل بزيارة 24,000 بلوك إحصائي. البلوك الإحصائي هو منطقة العد، يعني الباحث سوف يزور البلوك. الأسئلة سوف تكون خفيفة، لا تمس أبدا أي أسئلة حول الدخل أو الإنفاق أو حول الضريبة أو حول أي شيء يخص الأعمال التجارية أو المالية أو المادية أو الاقتصادية للمواطن أو المقيم. فقط نحن نسأل عن بيانات سكانية، اجتماعية، ديموغرافية، صحية، تعليمية، بدنا نطمن على أحوال الأسر.
1: بدوره أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومية الدكتور زيد النوايسه أن الوزارة شريك مع دائرة الإحصاءات العامة في التحضير الإعلامي للتعداد العام للسكان والمساكن 2026، وأشار إلى أهمية التعداد في توفير بيانات دقيقة حول السكان والمساكن، بما يساعد مؤسسات الدولة على التخطيط للخدمات والمشروعات وتحديد الاحتياجات المستقبلية، داعيا الجميع إلى التعاون لإنجاحه. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ يوم غد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين: جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. تواصل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. القوات الجوية الأمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار: عاطف نسور، ذاكر حجات، رامي الرشق، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي حسن حماد، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام.

0: فقامت مدن ومآذن، أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية، أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب، أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج مساء الخير. أينما كنتم نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى، وستبقى الأولى.

وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بالمراقبة الرئيسية من علاء قطفان وربان المكسر لهذا المساء، والإخراج للزميل العزيز المبدع دائما حسن حماد. أيضا تحية من محدثكم ومحبكم من خلف الميكروفون خالد علي عياد، ولا ننسى الزميل إسماعيل النجار من المراقبة أيضا. ونذكر بأرقامنا بأول الحلقة 0647 47 111 0647 47 112.

إذن يسعد مساكم بهذا البرنامج الجميل اللي أنتم بتزيدوا جماله وبمكالماتكم الجميلة. دائما اعتدنا على سماع أصواتكم وأفكاركم الجميلة. حلقة الأمس اتصلت الدكتورة يعني ورن بذهني كلمة قلب مكسور. يعني هل إحنا فعلا نحافظ على سلامة قلوبنا ولا نترك هذا القلب عرضة لأخبار سيئة تضغطه أو حتى تكسره؟ ولماذا سميت هذه الظاهرة بكسر القلب مع أنه لا في عظم ولا خشب ولا حديد؟ نستقبل اتصالاتكم 0647 47 111 112.

0: فيروز تريد من قلبها أن يعود لبعلبك، ولكن واقعنا أنه نعود للدار يا فيروز. إذن بدردش أنا وحسن قبل شوية قبل الحلقة، بقول له يا أخي دائما بنسمع كلمة دير بالك على حالك، دير بالك على حالك، على صحتك، على نفسيتك، بس نادر ما بنسمع أنه دير بالك على قلبك. هذا اللي ممكن ينكسر، ممكن خبر مش ولا بد، نتيجة مش ولا بد، موقف، صدمة لا سمح الله. مرات لما تفرح، هو قال لي يا حسن أنه أنا دائما بعالج نفسي وبعالج قلبي بالفرح. فقلت له هنيئا لك يا حسن، إذن هذه مهارة جميلة لازم أتعلمها منك. خلينا نسمع مهاراتكم أو أفكاركم على كيف الواحد يحمي قلبه قبل ما ينكسر، وما هي الأشياء اللي بتكسر القلب. ترى الكلمة كبيرة، يعني أنا لما أتخيل قلب لا في لا عظم ولا خشب ولا حديد وينكسر. نسمع يلا. مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: حملت أمك.
0: أهلا يا محمد.
1: الموضوع كسر القلب مش هيك؟
0: يعني مع انه لا في عظم ولا خشب هالقلب.
1: اكيد اكيد يا سيدي. شغله كسر القلب يجوز موضوع معين تاثر عليه. لا سمح الله الواحد يصير عنده كارثه رائحي،
0: لا سمح الله، خبر مثلا الله او نتيجه.
1: هاي تكسر القلب، شغله تاثر بيها بعيالك قرايبك.
0: تمام.
1: هاي كسر القلب يعني وبحزن جدا. هاي زي.
0: طيب هل في طريقة الواحد يتواجى، يعني زي وقاية انه ما يكون مرهف الجدي مثلا، انه ما ينكسر قلبه؟
1: تيجي هاي تيجي الشغلات فجأة
0: فجأة. يعني الشغلة فوق طاقتنا يعني
1: فجأة. هاي الشغلات زي هيك فجأة، هي تأثر على كسر القلب. اما الشغلة بدك مثلا تقدر تلاشاها، وهذه تغلى بيدك انت، موضوع بدك تسوي او تشتغله ممكن تلاشاها، لكن الشغلات الفجأة هي كثير القلب.
0: نعم.
1: السلام.
0: سلمت يا صديقي، سلمت. معنا اتصال. مساء الخير.
2: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
2: كيفك يا خالد؟
0: يا هلا، انا بخير
2: الحمد لله دائما يا رب.
0: نعم تفضلي.
2: كيفك تحافظ على سلامتك وسلامة قلبك؟ انك تبعد عن الشغلات اللي بتيزيك، اللي بتحاول تحطمك. سكر دينيك عنها.
0: سكر دينيك عنها.
2: يعني اذا تعطي مجال لاي حد يحكي معك كلمة واحدة، اللي عنده كلمة حلوة يحكيها، ما عادش ضل ساكت. واذا ما رديش يسكت تبعد عنه.
0: طب القلب المكسور بنجبر ولا ما بنجبر؟
2: هو ممكن ينجبر في حال انك تبعد عن الشخص اللي كسر قلبك.
0: بس في ناس بيعيشوا سنين بقول لك انا لسه والله زعلان وجواتي زعل وقلبي مكسور.
2: هذا بيكون يعني بيضل يفكر بالشغلات اللي كسرت قلبه، المفروض ينسى.
0: بيضل يفكر بالشغلات اللي كسرت قلبه ومفروض ينسى.
2: طبعا المفروض ينسى. ليش بيضل يتذكر في الاخر؟ يعني لا سمح الله ممكن يموت مقهور، يموت طائفه عمر
0: يموت مقهور. يعني الحل انه ينسى.
2: ينسى، لانه واحد اذا ما نسى ذكر شغلات حلوه بالحياه وشغلات بتسعده، عمره ما حيعيش مبسوط حاله بطلقاته وتفكيره بس بالشغلات السيئه.
0: نعم، بدي اشكرك، يعطيك العافيه.
2: يا هلا.
0: إذا حسن يشير بوجود اتصال آخر، لكن خلينا نذكر بالأرقام مرة أخرى. 0647-47-111-112 أينما كنتم نحن معكم. مساء الخير. هلو.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيف حالك؟
0: أنا بخير.
3: تحياتي أستاذ خالد لك ولكل من حولك.
0: يا هلا.
3: وداد معك.
0: أهلا يا وداد.
3: يسعد مساك ومسا الجميع يا رب.
0: يسعد مساك يا وداد، تفضلي يا وداد.
3: أيوة، موضوعك عن كسر القلب.
0: نعم.
3: سبحان الله، القلب ما في عظم لكن هو عضلة.
0: ما هل بقوله أنه الكلمة كبيرة يعني كسر قلب، ولكنه يخلو من العظام.
3: صحيح، ما في عظام لكنه عضلة، لكنه أي شعور مفاجئ لهذا القلب فهو بيعمل مثل ما بنحكي عنها شرخات، شرخ. هاي الشرخات بتيجي جوا

0: انه هو بصير معك موقف بتزعل فجأة مثلا، بصير عندك مرة على مرة، يمكن انت بلحظتها انه ما تشعر فيها او تحكي عادي مثلا او مشت مرقت، لكنك فعلا مرة على مرة هي بتصير متلازمة كسر القلب، تشعر فيها. حتى ممكن انه الانسان اللي بيصير معاه زي هيك ممكن ثاني يوم بيصحى جسمه كله مكسر
1: من الزعل،
0: بيتساءل بيتساءل انه ليش يعني، او شو في انه ليش الجسم كله مكسر. وهي نتيجة الأحداث اللي بتصير إنها كلياتها بتيجي وين؟ في القلب.
1: طيب وكيف الواحد يدير باله حاله؟ إحنا دائما بنقول لبعض دير بالك حالك، صح؟
0: هو لازم، هو صح، هو لازم
1: يعني اللي مسافر بنقول له دير بالك حالك، اللي رايح على الشغل دير بالك حالك. طب ليش ما بنقول دير بالك على قلبك لا ينكسر؟
0: ما هو حالك هو نفسه قلبك. لما إحنا بنحكي للناس أو لصديق أو صديقة أو بشكل عام إنه دير بالك على حالك، يعني دير بالك على قلبك، لأنه حال الإنسان كله وين؟ في الشعور. الإنسان كله كتلة شعور.
1: نعم.
0: والإنسان كله حاله وين؟ في القلب. يعني أنت الواحد بده فعلا إنه يدير باله وينتبه على حاله. هو ما بيقدر بظروف الحياة، يعني أنت ما بتقدر إنه بالمرة إنه ما يصير معك إشي، هذا إشي مش بإيدنا. لكن اللي في إيدنا فعلا إنه إحنا نتحكم بأنفسنا، إنه نحافظ على نفسنا، إنه نحاول قد ما نقدر ما نزعل حالنا إنه كثير، ما نعطي أي مشكلة أو أي إشي أكبر من حجمه. ممكن تتعامل معها في الحجم العادي، الحجم الطبيعي، عشان تسيطر أنت على نفسك وعلى قلبك.
1: طيب نفسيا هل بترمم هذا الشيء؟ يعني الخبر المزعج الخذلان هو اللي بكسر القلب،
0: هذا إشي أكيد.
1: إيش اللي بفرح القلب أو بيرممه؟ ما بنحكي طبي يعني، هذا مش مجالنا، وأكيد في ناس أخبر منا بالكلام هذا.
0: أكيد طبيعي بترمم. نعم، كل موقف فيه إله ترميم حسب الموقف وحسب الشخص. يعني الصدمة اللي بتصير معك أنت هي خلص صارت معي، هاي الصدمة مزقت قلبي، تمام؟ تترمم، نعم تترمم بموقف آخر، في جبرة خاطر أخرى، بشخص آخر، نعم هي ترميم. هي ترميم، نعم. وكل إنسان فينا قادر إنه يرمم قلبه، وقادر إنه يرمم قلبه هو بنفسه. بدك إرادة وتصميم من جوا إنه أنا بدي أرمم قلبي، إنه أنا بستحق.
1: جميل، كملي كملي يا وداد.
0: فأنت يعني كل إنسان فينا هو بده يحكي لنفسه، يخبر نفسه إنه أنا بستحق الأفضل، بستحق الأحسن. صدمات موجودة عند الكل، ما في حدا إنه ما صارت معاه صدمة نهائياً.
1: نعم. أو وفي ناس وداد بيطولوا، يعني بيطول بهالمرحلة إنه قلبه مكسور.
0: ما هو هاي هون المشكلة،
1: هون المشكلة. وأنا بدي أسمع رأيك، يعني هل بتشوف إنه في كثير ناس يعني بيطولوا بهاي الحالة؟
0: في كثير ناس بتطول بهاي الحالة، وهون المشكلة. هون الموضوع إنه أنت لا تسمح لنفسك أطول بهاي الحالة. فأنا ما بحكي تنظير أو إني بحكي، أنا بحكي من تجارب. أنا زيكم، أنا صار معي صدمات وصار معي خيبات وصارت معي ظروف بالحياة.
1: نعم.
0: بس ما كنت أعطيها حجم أكبر من حجمها. أرجع أحكي لنفسي ثاني يوم الصبح، لا ليش، أنا بحب الحياة وبستحق أعيشها، أنا بستحق الإشي الأفضل. فكل إنسان يخبر نفسه بهذا الإشي. بتعتني أنت بنفسك نفسيا وبتعتني في قلبك في البداية، يعني الصدمة مش نهاية الحياة. صارت هاي الصدمة بدي أتجاوزها أنا عشاني وعشان قلبي. ليش؟ لأني بستحق الأفضل أنا. وكلنا يعني جميعنا نحب الحياة ونستحق أن نعيشها.
1: نعم وداد، بدي أشكرك.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. خلينا ننتقل لاتصال آخر، لكن خلينا نذكر بالأرقام 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: ألو، مساء الخير أستاذ خالد.
1: مساء النور،
2: يعطيك العافية.
1: يا هلا.
2: ومساء الأستاذ حسن محمد، جميع المسلمين والمسلمات.
1: يا سعد مساك. يا هلا،
2: سعد مساك وقواتك. هلأ شوف أستاذ خالد، أنت إحنا بنحكي عن جرح ولا جرحين، أنا بحكي فيه عدة جروحات تصيب القلب أو عدة صدمات.
1: هذا تحويش صار
2: بالضبط.
1: حصالة يعني صارت
2: مليانة.
1: طب هو ناقصه هالقلب يحوش؟
2: شايف، ما هو كثير بنجرح عشان هيك كثير. هلا عن جد، يعني احيانا الانسان بنجرح من صديق، من صديقه بجرح قلبه. بصير يحكي يا ريتني ما عرفته ويا ريتني ما عرفتها. احيانا الزمن كثير

0: بيقدر في الإنسان وبيجرحه. بس أنا في جرح يمكن أصعب جرح بقول في الكون كله. لا تقول لا صديقة ولا جرح الأهل للإنسان لابنه أو بنته. جرح القسر الكلب.
1: بس مش لازم يطول يعني مهما كان في يعني ما زال يعني هالقلب بخفق وبضخ الدم وما زال يحتاج الرحمة منه ويحتاج الترميم وليس بالزبط. انه نحطه بزاويه هو الاحزان يعني.
0: هو بالضبط. هلا احنا القلب الجريح بدل يقول احنا بنضل ينزف صح. بس هذا النزيف لا احنا ممكن نضمضمه في ملف وفي قيود وفي شاش وفي قيود وفي سبيرت وكل شيء ممكن هذا نسكر الدم. بس هل ترى الانسان بيكون مكسور من ناس كثير عزيزين عليه اسمه الا يتذكر لو جرحه طاب بس الا يتذكر. عرفت؟ والتذكير هاد عم بذكره انه الانسان دائما يحط احتياطه كل شيء في حياته انه ما يعطي الامان لاي حد.
1: طيب. بدي اشكرك امل يعطيك العافيه. مثل ما انكسر القلب كيف بترمم يعني خلينا وهل لازم يطول يعني هو بحاله الكسر. هاي دردشتنا لهذا المساء بهذه التعليل الجميله. حسن حماد يبدع يعني هذا المساء بالاخراج وبانتقاء الفواصل الموسيقيه. شكرا لك يا حسن.
2: ما تزعلش نفسك اللي في الدنيا يستاهل لما تهدى تلقى وقتك يثبت انك كنت جاهل لما

0: جميل انه في حتى بالفن العربي الحديث المعاصر احنا بنشكي بنقول ما فيش فن جميل، ولكن حمزة نمرة يعني هو يطرح فكرة انه دير بالك عقلبك يعني واعطيه وقته. فالواحد بيسعد انه هناك فنانين ملتزمين يتعاطوا هذا الفكر وينشروا. لما تكون بوحدتك أو لما تكون لنفسك قاعد بتساوي حاجة معينة وتأتيك أغنية أنيقة راقية بهذا الرقي، عكس للأسف حال الفن هذه الأيام، تخبط وفيش أهداف ولا أفكار. إذن يعني شكرا أنه في فن هادف لهذه اللحظة وهذه الأيام. معنا اتصال، مساء الخير.
1: يا مساء الأنوار،
0: يا هلا، أنا بخير،
1: معكم فارس.
0: أهلا يا أم فارس،
1: تحية لك ولعلاء قطفان وإسماعيل النجار.
0: نعم.
1: وتحية لحسن حماد ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية، هلا،
1: حياك الله. أهلا يا هلا بيك. والله بالنسبة لموضوعك كسر القلوب، إحنا يا أستاذ خالد عايشين بمجتمع نتعرض للفرح ونتعرض للحزن.
0: جميل.
1: فالحزن من هون بتيجي كسرة القلب، لأنه إحنا ما بننتظر أكيد الحزن، لأنه بيجينا فجأة. فعشان هيك الواحد لا،
0: أنت رابع واحد بقول فجأة،
1: لأنه إحنا ما بننتظر الحزن، عمرنا ما انتظرنا، دايما بيجينا فجأة.
0: طب ما فيش قلب قوي يتحمل هالفجأة؟
1: أكيد فيه، على حسب كل شخص وقدرته. في ناس تقدر تتحمل وتهرب من حزنها بتروح لفرحها.
0: حلو، أوكي، خلينا ترميم أوكي،
1: من خلال إنه الواحد يجبر خاطره ما بيضلي قاعد على حزنه، لأنه الحياة يعني قديش رح نعيش كلها كم من هالسنة، لازم هيك نتذكر نعم الله علينا
0: عز وجل.
1: سبحان الله، لازم نتذكر نعمه.

0: علينا ونتذكر فضله علينا. فإنه الواحد إذا في عتمة هناك أكيد في نور هناك أو أنوار كمان. يعني الواحد لا يحصر دماغه بإشي واحد. عمره ما إجانا الحزن هيك كله هيك إلا حتى لو إنه الواحد تعرض للفقد بحياته لأحد الأشخاص. تجينا بالأول بيكون كثير ضغط علينا ومش مستحملين شوية. مع الأيام بننسى بننسى. يعني النسيان نعمة إلنا.
1: نعمة النسيان.
0: والله نعمة النسيان نعمة كثير علينا. يعني الواحد يعني عيشوا حياتنا.
1: طب أم فارس خلينا نتكلم بالجانب المشرق. يعني هذه الجراح, هذه القلوب المكسورة, يعني وما زال هناك أمل, ما زال هناك حياة. كيف الناس يكون عندهم مهارات إنهم يعني يرمموا ويجبروا ويفرحوا زي ما زعلت وتعبت؟ لما تفرح وترمم
0: أول إشي نتوكل على الله,
1: لا إله إلا الله,
0: نيقن إنه في خير بهاي الحياة وفي شر. الحياة ملونة, الحياة لا هي بيضة دايما ولا بتكون سودة, الحياة ملونة. ونيقن دايما إنه أكيد ما بعد الضيق إلا الفرج, ونسلم أمرنا لله في البداية وفي النهاية.
1: نعم جميل جميل.
0: ونصبر ونصبر ونصبر, آخرتنا رح نول. والله لا بدوم مرار ولا بتدوم سعادة ترى.
1: أه.
0: السعادة حتى ما بتدوم إلا ما في من بعد السعادة في مرار, بس إحنا نبحث عن السعادة وبندور وين هي وبنعيشها.
1: جميل جميل.
0: نحاول نفرح بهاي الحياة,
1: نحاول نفرح
0: لأنه ما في بعد الفرح.
1: نعم شكرا لك.
0: العفو. الله يسعدك. حياك.
1: 0-47-47-111-112. حسن يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
2: يسعد مساك سيد خالد, كيف حالك؟
1: أهلا أهلا.
2: وتحياتنا على اقتصان وحسن حمد. سيد خالد, أمسية حلوة عم تعطينا مشاعر جميلة. كل واحد بعبر أصبحنا نعيش في عالم الفن والخيال والأغنية والكلمات الرائعة. نعبر عن كلماتنا بالمشاعر. أما أنا بالنسبة لي هاي الأغنية إذا بتحطوها عم تحمل كل مشاعر القلب والوطن. أنا بالنسبة إلي قلبي وطني لما غنت فيروز بحبك يا وطني يا هاي بحبك يا يا وطني يا وطني.
1: ما شاء الله عليك.
2: بحبك طفل صغير. أنا بقلبي سيد خالد. وحكت بهاي الأغنية وراء شهر أيلول وراء الأصفر. هذه الأغنية ضمت معاني الكلمات الحلوة يا وطني. لفيروز. أنا بالنسبة لي الوطن هو القلب والقلب هو الأم. أنا في بقلبي طفل صغير عم بربي. كل ما أمر بمصيبة بقول تحملي يا سمر, جواتك في طفل صغير عم بتربي.
1: يعني بتعاملي بحنية مع قلبك. يعني
2: كأنه في طفل بدي أدير بالي عليه
1: قبل ما تزعلي أو أنك تنضغطي. بتقولي لا لا لا, لا ستوب, في سمر طفلة حلوة هيك, مش لازم أبهدلها وتعبها.
2: حتى لما يروح الدكاترة يعملوا لي عملية قلب فرضنا, رح يلاقوا أنه في طفل في قلب سمر داري بالها عليه. كل ما تمر بأزمة بتقول يلا تحملي يا سمر, تحملي هذا الطفل مسؤولية. احنا لما يكون عندنا ولد ما بالك على الواقع. كل عندنا واحد بالعائلة مغلبنا متعبنا مرمرنا أو حطنا في مشاكل أو انكسر قلبنا أو انجرح, بنقول يلا يا ماما تحملي هذا ابنك اللي خلفتي وربتي من لحمك ومن دمك. فكيف قلبي يكون مجروحا؟ أنا قلبي أحكيلك مثل إيش؟ أنا قلبي من إزاز عطب الماز يا حبيبي. قلبي من إزاز يا حبيبي وصب قلبي.
1: طيب.
2: فينكسر القلب عندما يكون مثل الأغنية عطب الماز قلبي من إزاز.
1: بدي أشكرك.
2: هنا يترمم. هنا القلب يترمم حين يكون مكسورا.
1: نعم.
2: من زجاج وليس من دم.
1: نعم.
2: يا جماعة الخير شوهته القلب عبدها السهرية. أنا شوهته كان مستشفى. لا لا لا أنا قلبي حلو بطفل.
1: عجبتني كلمتك إنه يا جماعة الخير شوهته القلب من كثر ما. شكرا لك. هناك اتصال قبل أن نذهب لفاصل. مساء الخير.
3: مساء الخير.
1: والنور وسرور. يا أهلا.
3: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أبو الرائد. يا أهلا يا أهلا.
3: عساك بخير أنت وزملائك.
1: اللهم لك الحمد, نحن بخير
3: إن شاء الله. سيدي الفاضل كما أنت تعرف وكما أنت تعلم.

0: وليد التاري. انه يكسر القلب على المعنى المجازي وليس الحقيقي.
1: نعم.
0: فلما نقول انه كسر قلبه لا نعني انه والله خشبه ومسمار او حديد او الى اخره.
1: نعم.
0: وانما كما راى العلماء ان القلب يا سيدي الفاضل مركز المشاعر والاحاسيس والعواطف، وفيه تصدر القرارات العاطفيه، كما ان الدماغ للقرارات العقليه، هكذا يقولون. ولذلك نحن نحاسب عما في صدورنا، وكما ورد في القران الكريم فاذا بعثر ما في القلوب حصل ما في الصدور. ولذلك الصدور القلوب هي التي فيها مركز العواطف والاحاسيس والمشاعر، ونحاسب على ما فيها. ونحن لا ندعي لأنفسنا الكمال في حياتنا مشاعرنا أو عواطفنا، ولكن نحاسب على ما فيها. حتى أن بعض العلماء يرى أن هناك في القلب، يعني كما ورد في الدنيسة، مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسم. فلذلك نرى والمقصود بكسر القلب هي صدق المشاعر والعواطف والأحاسيس، وبعيدا عن المعنى الحسي
1: المجازي. قصدك؟
0: نعم، هو المعنى المجازي المقصود وليس الحقيقي. وأنا لن أطيل أكثر من ذلك، وأشكر لك إصغائك.
1: ولك الشكر، تحياتي لك. نذهب لفاصل ونواصل. 0647 47 111 112.

إذا نفس الحب اللي كنا متعشمين إنه هو يحيي القلب هو اللي ذبح القلب وكسره، إيش نعمل؟ 0647 47 111 112

0: معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير استاذ خالد.
0: والنور والسرور.
1: معك محمد هندي.
0: اهلا يا استاذ محمد.
1: اخي الكريم.
0: نعم.
1: انا بالنسبه لي الموضوع يتعلق بالجهاز العصبي.
0: جهاز عصبي.
1: نعم.
0: انت بتبعده عن المشاعر.
1: ببعد مش خبيث المشاعر مش بعيد. والمشاعر هي جزء من الجهاز العصبي كمان نفس الشيء. فانا بدي اقول لك هي انه طبيعه البشر كلنا الله خلقها اربع طبائع. الطبائع المائية والنارية والترابية والهوائية. معظم الأشخاص اللي بتستسلم للظروف الطارئة هم برج الأبراج المائية. شو القصد بهذا الكلام؟ هدول جماعة بتأثروا على طول بسرعة، ما عندهمش أعصاب تتحمل الصدمة، يعني مش مقاومة بالجهاز عندهم.
0: ما عندهمش مقاومة أعصاب.
1: نعم، زي الحوت وزي السرطان وهدول المائيين.
0: يعني انت بتقول انه الحوت والسرطان ما عندهمش مقاومه لكسر.
1: نعم.
0: القلب
1: مقاومه للصدمه للظرف الطارئ.
0: مين ومين؟
1: الابراج الترابيه.
0: ايوه،
1: مثلا برج الثور، برج العذراء.
0: أه.
1: عندك برج الجدي اعصابهم زي الفولاذ مهما واجهته.
0: مين اللي زي الفولاذ؟ مين مين؟
1: نعم.
0: مين هم اللي زي الفولاذ؟
1: اول شيء برج الجدي.
0: الجدي.
1: نعم. هاي واحد. اثنين برج الثور.
0: الثور.
1: ثلاثة العذراء.
0: العذراء. اوكي.
1: هدول مهما وجه من مشاكل لا يستسلم اطلاقا ولا يعرف الهزيمة. يعني انسان اعصابه زي الفولاذ، اي مشكلة واجهته بتتخذها اشياء طبيعية. لكن الابراج المائية بصير عندهم اكتئاب وبتستسلم وبتطيع على التلفزيون لو شاف منظر مؤثر وانا بعطيك اشياء دراسة صحيحة. يعني عن تجارب.
0: يعني انت بتتكلم انه

0: هي قضية طباع، في ناس
1: قضية
0: قلوبهم
1: وسام،
0: قوية
1: هذا الطباع
0: وفي
1: نعم
0: ناس من الله
1: من
0: قلوبهم
1: الله
0: قابلة
1: نعم، ناس كذا
0: للكسر
1: اسمها
0: وهشة.
1: وسام
0: يعني
1: يعني
0: ما
1: مبتلى
0: يتعبوش حالهم يا محمد بالترميم؟
1: بالاجتهاد وكذا. لا هي طبع في
0: لا
1: الإنسان
0: لا معلش
1: أن
0: اسمح لي
1: واحد
0: اسمح
1: من
0: لي.
1: الأبراج اللي هي قلت لك المائية زي الحوت على التلفزيون منظر مؤثر دموعه بتنزل،
0: تمام.
1: رجل أو امرأة بغض النظر عن يعني هذه أشياء طبيعية عند الإنسان. أما الأبراج الترابية أعصابهم يعني جامدة وما إلها تتأثر بالظرف اللي بيواجهها، فبتلاقيه لو كانت مشكلة
0: جميل.
1: عائلية واجهته
0: يعني أنا قاعد بسمع، أنت بتقول لي إحنا بنصنف الناس كطباع، في منهم هش
1: نعم
0: منهم قوي.
1: وهي أشياء واضحة مع الإنسان.
0: طيب ليه ما يكون عند
1: لذلك
0: الإنسان مهارة إنه يقوي هذا القلب إنه ما ينكسر؟
1: الإنسان يتسلح بالثقة بالنفس،
0: أها
1: وبعدين كن جميلا ترى الوجودة جميلة. يعني
0: حلو
1: الإنسان
0: حلو.
1: لازم هو النظر في الحياة يكون فيها تفاؤل مش تشاؤم.
0: نعم.
1: وبعدين أعصابه مهما واجه المشاكل في الحياة يوم لك ويوم عليك، الحياة طبيعتها هيك، يعني إنه مش أستسلم للظرف اللي تواجهني أنا، لازم أتحلى بالمقاومة ويكون عندي جهاز في نوع من الردع، مش أستسلم على طول لا.
0: ردع.
1: نعم لازم يقاوم، لازم يقاوم ويتحمل الصدمة، لأنه هذول المائيين بصير عندهم اكتئاب مرات.
0: طيب
1: مرض نفسي أنا بحكي
0: وبرج الميزان
1: عن تجارب.
0: كيف وضعه؟
1: مين؟
0: الميزان.
1: الميزان لا، الميزان لا يعرف الهزيمة إطلاقا.
0: نعم.
1: يعني لو واجهته مشكلة بعيد أول والثاني والثالث والرابع، يعني إنسان بحل الأمور على المدى البعيد.
0: نعم
1: نعم الميزان والدلو وعندك الجوزاء، هذول الثلاثة
0: أها.
1: يعني من الأنواع الهوائيين.
0: ذكرني، لأنه الحمل أنت قلت عنه أنه جبار ما
1: الحمل لا
0: بينكسر.
1: هذا ناري، أنا قلت الدلو
0: لا لأنه حصل حمل.
1: والميزان والجوزاء،
0: طيب ماذا عن
1: هذول
0: الحمل؟
1: بيعتمدوا على التحليل. نعم
0: ماذا؟
1: الحمل هذاك موضوع ثاني ناري.
0: ناري.
1: نعم
0: أها.
1: الحمل والأسد والقوس ناري.
0: أها.
1: ديكتاتوري بتلاقي لك إياه، يعني حساس بالديكتاتورية وفي نفس الوقت أعصابه جامدة وبيواجه المشكلة بيعرف منها.
0: أها. بطل
1: نعم.
0: يعني الحمل.
1: نعم.
0: شكرا لك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا هلا، مع أنه شتينا شوية عن الفكرة لكن جميل الوصف. من وجهة نظر محمد أنه الجهاز العصبي مربوط بالأعصاب وبالمشاعر وتصنيفات الأبراج كالتالي، أنه في ناس بتحمل وفي ناس بتحملوش. إحنا هدفنا الترميم. خلينا ننتقل لاتصال. مساء الخير.
2: مساء الخيرات
0: والوردات.
2: تحياتي أستاذ خالد لك ولطاقم العمل الجميل، كل المستمعين والمشاركين. محمد وقف.
0: هلا يا محمد. يا هلا.
2: الله يخليك يا سيدي، موضوع جميل.
0: نعم.
2: ومشاركات أيضا جميلة من كل الأخوة والأخوات.
0: نعم.
2: القلب المكسور The broken heart.
0: Broken heart. نعم.
2: الآلام العاطفية هي أكثر خلينا نقول أسباب بتؤدي إلى القلوب المكسورة أو متلازمة القلوب المكسورة. Broken heart syndrome. وحالة تعرف اعتلال عضلة القلب.
0: اعتلال.
2: نعم.
0: أه.
2: من أحد الأسباب الحزن العميق فقدان الأحد، كلنا بنمر بهاي الظروف. لا شك أنها صعبة، ما في إنسان يقدر يقول أن الفقدان سهل، لكن في البعض منا مشاعره جياشة جدا، قلبه رقيق ما بتحمل، ممكن يأثر فيه سين يتأثر أكثر من صاد.
0: نعم.
2: لكن الأدهى وأمر أنه قلوبنا كلنا إحنا بشر سواء ذكور أو إناث.
0: نعم.
2: ميالين إلى العاطفة، جزء من حياتنا، جزء من تكويننا ومن فطرتنا. البعض منا لا يستطيع إيصال مشاعره لفتاة يحبها، ربما 8 سنوات ما بيقدرش أو أكثر أحيانا. بيكون هو متعلق بفتاة لكنه لا يخبرها، الجرأة الأدبية ما تسمح له.
0: هذا الحب العذري هذا.
2: نعم.
0: هذا حب عذري.
2: هذا حب عذري، لكن هذاك الطرف الآخر ما بيشم على قفا إيده زي ما دحوها ولا يعلم الغيب. يجب علي إعلام الطرف الآخر، لكن البعض يخاف من ردة الفعل، يخاف من المواجهة إنه أنا غير مقبول، خايف من النتائج. وهذا بيظل يحط على قلبه تراكمات تراكمات تراكمات. هذا يؤثر

0: عليه، على حياته، على سلوكه، ربما في برنامج عمله اليومي يكون متأثر، هو حاس أنه ماشي بين الناس أو بين أهله داخل بيته داخل أسرته أنه إنسان غير سوي. حقيقة هو غير سوي لأنه لن يستطيع أن يعبر عن مشاعره. كثرة التراكمات هذه عندنا ما بنعالجها يوم في يوم هي اللي بتسبب عندنا الانكسار. وهناك لهذه الأعراض تشبه أيضا حدوثنا داخل جسم الإنسان كأنها نوبات قلب حقيقية وبحاجة إلى الذهاب إلى المستشفيات ويعالج. لكن الأهم بالموضوع حتى لو ذهب إلى المستشفيات العلاج النفسي،
1: يعني اللي بزعل لازم يروح المستشفى؟
0: لا، ولا اللي بيشعر، اللي بيشعر إنه عنده هارت أتاك
1: تمام، مو الزعل برضه بسكر على القلب على الصدر، يعني بضيق الصدر الزعل،
0: وارتفاع الضغط أيضا وارتفاع السكر أحيانا، كل هذه نتائج تراكمات عاطفية أو حزن أو فرح داخل نفسنا. بدنا نعرف حالنا، إنه بالأول عندنا مرض عضوي حقيقي، إذا ما فيش بدنا نعالج حالنا من ناحية نفسية، نقبل أنفسنا كما هي، نقبل الحزن قبل الفرح ونعبر عن أنفسنا مهما كانت النتائج. مع خالص شكري وتقديري.
1: نعم، بدي أشكرك ويعطيك العافية. نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: معنا اتصال. مساء الخير. يا هلا.
1: كيف حالك؟
0: يا هلا.
1: شو اخبارك استاذ
0: هلا.
1: خالد؟
0: هلا.
1: معك ايمان الغزالي.
0: هلا يا ايمان. يا هلا.
1: ممكن تعيد لي سؤالك؟
0: يعني احنا بنتكلم مرات نسمع كلمه قلبه مكسور، قلبها مكسور. تمام. ليش كيف ممكن الواحد يجبر هذا القلب؟
1: الواحد يسعد القلب عشان ما يجعش الكسر، يبعد عن الاشياء السلبيه.
0: يبعد عن السلبيه.
1: يبعد عن السلبيه، يروح يشوف الناس اللي بيحبها. الاشياء اللي بيحبها، يسافر على شيء بيحبه. قول فنجان قهوه بالبسطه.

0: فنجان قهوة ببسطه
1: ببسطه آه. ويبعد عن العاطفة عشان ما يرجع ينكسر.
0: يبعد عن العاطفة يعني هي العاطفة هي اللي بتكسر القلب.
1: بي منها
0: تكسر القلب. غريب والله.
1: غريب. والله
0: يعني تخيلي نفس العاطفة
1: أو... المحزنة. أما الفرحة لا.
0: ما هو مرات الواحد لما يحب مثلا بنكسر قلبه من وراه الحب مع أنه كان متعشم أنه هذا الحب هو اللي يفرحه.
1: بلا ينساه
0: بلا منه. ها
1: بلا منه. والله نصيحة لكل حدا.
0: أيوة.
1: ابسط حالك بحالك.
0: نصيحة؟ إيش نصيحتك يا إيمان؟
1: ابسط حالك بحالك.
0: بحالك.
1: وشوف الحياة كثير حلوة وبتشوف أسعد قلب بهالحياة.
0: نعم. شكرا يا إيمان.
1: يا هلا.
0: يا هلا. معنا اتصال بعد إيمان. مساء الخير.
2: مساء الخير يا أستاذ خالد عياد.
0: أهلا يا بثينة. يا هلا.
2: كيف الحال؟
0: أنا بخير.
2: تحياتي إلى كل المستمعين والعاملين بالإذاعة.
0: يا هلا. يا هلا.
2: حس أنت سألت سؤال إنه ليش الكلب القلب حفر
0: ليش القلب بنكسر؟ نقول عو يا بعدها يا أبو ثينة.
2: ليش القلب بنكسر رغم إنه هو يعني مش عظيم ولا شيء؟
0: أنت لو قلتي زي محمد الهارت بروكن هارت.
2: أيوة هيك أحسن.
0: بروكن هارت.
2: هو لأنه يعني هو مركز أو هو يعني القوقعة اللي مركز فيها كل المشاعر الإنسانية.
0: نعم.
2: المحبة والزعل والفرح والرضا والإحساس وال... يعني حتى مثلا ضل يقولوا فلان مكسور بخاطره أو مكسور قلبه.
0: تمام. وكثير من الناس مكسور قلبهم مكسور خاطرهم. لكن حلو. وفي ناس بيطولوا. أنا هدفي من هالتعليل يا بثينة يعني مع حفظ الألقاب طبعا أنه أوكي انكسر هالقلب وتبقى منه يعني رمق ظل في رمق. ليش ما نعتني؟ ليش ما نرمم؟ ليش ما يكون في عن جد عندنا أساليب وطريقة أنه مثل ما زعل يفرح؟
2: نعم. أنا بجاوبك ليش أحكي لك. هلأ هو يعني في ناس بتحاول هلأ يعني مثلا الواحد يحاول يحمي قلبه يعني جزء واحد في مرحلة معينة من العمر يكون حساس كثير وقلبه بينجرح من إيش مكان.
0: قبل شوي محمد هندي صنف الناس حسب أبراجهم، ناس هشة ناس صلبة ناس بتتحمل.
2: والله يعني أنا بحترمه وأكيد بحترم كلامه وبحترم رأيه. أنا بصنفهم حسب الفئة العمرية بصراحة.
0: أنت بتصنفهم حسب العمر؟
2: نعم. لأنه الواحد يعني هو مثلا صغير يعني هيك مراهق أو بالعشرينات بكون تفكيره وتركيزه على قلبه وعلى مشاعره أكثر بكثير من العقل. لما يكبر بيصير يعني عنده نضج حتى النضج عاطفي على فكرة، حتى النضج في العاطفة.
0: تمام.
2: بصير يعني يحاول يوزن عقله مع قلبه. فبصير الواحد يعني يحاول إنه والله هذا الإشي لا ممكن يألمني فيما بعد، يمكن وجع قلبي، لا بحاول أبعد عنه. أو بكون حاطة رمز زي ما بيقولوها رمز حماية رمز أمان، يعني بعمل مسافة بحيث إنه ما ينكسر قلبي زي وأنا مثلا عمري 18 أو 20.
0: تمام.
2: فأنا بصنف يعني بحس إنه الواحد كل ما كبر بصير قلبه محمي أكثر إذا حب الإنسان هو إنه يكون واعي يعني وناضج.
0: بس نفس الشيء اللي كسر قلبه أول مرة بعيده مرة ثانية؟
2: لا ما بقول لك لما يكبر أكيد، أو مثلا لما ينضج لا طبعا. ما هو بقول لك بحاول يحمي نفسه من إنه ما ينعمل هذا الإشي تاني مرة، أو ما أتعامل مع هذا الشخص تاني مرة، أو ما أتعامل مع هالموقف اللي ضايقني. بس في أمور مسلم فيها أستاذ خالد، معلش يعني ما بدي أطول على.
0: لا خذي راحتك خذي راحتك.
2: معلش يعني مثلا عفوا لما فقدان عزيز الله يبعد عنا وعنكم وكلنا راحلين يعني.
0: نعم نعم.
2: هذا ما بتقدر أنت مثلا إنك تحمي نفسك منه. هلا انا بدي احكي لك عن نفسي. انا بعد وفاة امي واختي
0: الله يرحمها
2: يعني الله يسعدك صار عندي انه كل شيء اسهل، يعني حسيت انه هذا الشيء اللي الكسر اللي ما يعني ما راح يترمم.
0: ليش قررت انه ما راح يترمم؟
2: لانه يعني ما في اصعب من فقدان الام مثلا.
0: انا اتفق، لكن يعني هل يعني انت بدك تخلي قلبك مكسور للابد؟
2: لا بس أنا الفكرة اللي بدي أوصلك إياها هي مش هيك، إنه ما بعد هيك أي مكان شوفي إشي مؤلم بضل أخف أو أقل وطأة على القلب من يعني فقدان هذا. يعني بصير كل شيء أسهل بعد هيك، مش إنه سهل بس أهون أو أسهل خلنا نحكي هيك.
0: نعم.
2: يعني
0: نعم. بدي أشكرك بثينة دائما مشاركات جميلة وثرية. يا هلا. معنا اتصال. مساء النور.
3: كيف حالك يا أستاذ خالد؟
0: يا هلا.
3: تحية إلى كل المراقبة وللهندسة.
0: يا هلا.
3: لكافة المستمعين والمشاركين.
0: تفضل.

0: قلبي مكسور.
1: نعم.
0: هو الوجه الآخر من عبارة خاطري مكسور.
1: خاطري مكسور.
0: لأنه عمليا الخاطر هو الوجه الآخر لأنه أنت لما تكسر خاطر حدا كأنك من الداخل أهدته. القلب عمليا كسره عبارة مجازية، وكسر الخاطر عبارة كمان مجازية، لكنها أثرها بين أكثر من عبارة كسر القلب. ولما واحد يقول قلبي مكسور، ما بيقول قلبي مكسور إلا إذا كان الجرح اللي داخل قلبه عميق جدا، ومن أشخاص كان يراهن عليهم أنهم راح يكونوا بأفضل طراز من البشر.
1: نعم.
0: يعني عملية إنه أنا واحد يكسر قلبي، ما بكسر قلبك إلا اللي خيب أملك.
1: خيب أملك.
0: خيب أملك، يعني كنت تراهن عليه وكنت عاقد عليه أمال كثير، أو ربما إنك تكون مش رافع سقف التوقعات، لا أنت عايش معاه تماما، لكن ربما بسبب خطأ من أخطاء تصرفاته، بسبب تدخل القدر، بسبب وجود طرف ثالث دخل بياناتكو أدى فيه لأنه تنحرف وصلته ويوصل فيك لعملية كسر القلب أو كسر الخاطر. ودائما موضوع واحد بيقول أنا قلبي مكسور، فعلا إنه هاي العبارة وراءها ما يشف عما وراءها. لأنه أنت لما بدك تقول إنه أنا قلبي مكسور، بكون المسألة إنك استنفدت كل الوسائل لأنك تحاول إنك تتلافى هذا الكسر من البداية.
1: تعتبره يعني لابد منه الواحد يكون قلبه مكسور، ولا ممكن يتعافى بقرار من نفسه؟
0: والله هاي المسألة لها علاقة بما يقال لكل جواد كبوة. إذا أنت كان عندك القدرة على أنك ترمم جراحك،
1: نعم،
0: أو تلملمها،
1: نعم،
0: أو تحاول أنك تخفف من وضعتها على نفسك. دائما أكثر شيء مقتل الإنسان كثرة التفكير بجزئية من المشكلة. بنتي بتفكر بجزئية تتحول لجزئية ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. كل ما كثرت الجزئيات كل ما زادت عملية الانكسار القلب عندك.
1: نعم. بدي أشكرك معتصم حتى نذهب لاتصال آخر. مساء الخير. ألو.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: ألو.
1: يا هلا.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا يا أستاذة.
2: وتحياتي اللي على المكسر ولجميع المشاهدين.
1: حسن حماد معنا من المكسر والإخراج.
2: الأستاذ. نعم. حسن حماد.
1: مين معنا؟
2: معك نغم.
1: أهلا يا نغم. تحياتي. الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك.
1: يا هلا.
2: الله يسلمك. انكسر القلب.
1: نعم.
2: هلا أول شيء مع احترامي للأستاذ محمد هندي، بالنسبة للأبراج يعني اللي دور أضعف من قلبه ما في،
1: يعني احنا بنحكي تعليلي، يعني هي مش كلام رسمي. نعم. لكن
2: قلبه فولاد.
1: بس اسمحي لي نغم، احنا يعني بنحكي مين اللي بتأثر. في ناس قال لك أبراج، في ناس قال لك وعي، في ناس قال لك فئة عمرية.
2: بالضبط.
1: فاحنا بنتكلم انه هذا القلب يعني متى يجبر، يعني من مسؤول عن جبره؟ هل هو نفس الشخص ولا نفس التجربة تعاد ولا ايش؟ فتفضل يا نغم.
2: هلا بالنسبة لكسر القلب، يعني هو مجرد شعور، يعني أنا بشعر شيء إنه في شيء عندي تعرضت لألم.
1: نعم.
2: ألم نفسي، ألم عاطفي.
1: نعم.
2: أحس إنه كان في شيء بالنسبة لي مهم جدا بحياتي.
1: نعم.
2: وتلاقي فجأة يعني فقدت هذا الشيء، يا فقدت راح، يا فقدت الثقة فيه. مجرد الثقة، مجرد ما تفقدها بإنسان، مين كسر قلبك؟
1: نعم.
2: لما تفقد ثقتك بهذا الإنسان. هل أنا لما بدي أكون أنا متعلقة مثلاً بإنسان راح هذا الإنسان، لكن أنا ما بعتبر إنه بس كسر القلب إنه مجرد رحيله. أنا بكون مثلاً متأملة في شغلات كثيرة كانت، يعني فقدت مستقبل كنت أتأمله يعني معه. هلا بكون بسبب فجوة إشي أنا تمنيته وبين اللي صار. هلا بعد ما يكون عندي هذا الألم وكسرة القلب.
1: نعم.
2: ممكن يصير بعديها هيك عندي مشاعر متناقضة، يعني هذا الإنسان بدي إياه يروح، بنفس الوقت بدي إياه يرجع، بشتاق له، بزعل منه، بدي أنساه بس بضل مسيطر على فاتي، يعني بضل

0: يعني
1: بالحق.
0: زي انغام لما حكت بحبك قوي ومش طايقاك.
1: بحبك قوي ومش طايقك، يعني
0: مش
1: هي بتكون
0: طايقتك.
1: مشاعر بالزي.
0: طيب
1: هلا بالنسبه لهاي الشغله انه انا كسري ايه، يعني بيكون كثير قوي، مش من اي شغله، مش اي شغله بسيطه يعني
0: تمام
1: بتكسر قلبي.
0: تمام
1: في يعني في شيء بيكون بالنسبه لي مهم جدا بحياتي،
0: ألا وهو
1: يعني هو بيكون بالنسبه لي شيء مهم، فجاه
0: تمام
1: بفقد هذا الشيء.
0: أوكي
1: في شيء في كان وجوده كثير حلو، فجاه الوجود راح. يعني لما تقول انت حياتك كلها على هذا الشيء وفجاه تلاقي كل شيء عند يعني بتكون ضايع، فهون الكسره
0: هلا
1: بتكون
0: التعلق، التعلق بجيب كسرة قلب.
1: التعلق.
0: التعلق
1: وهو انه بتكون انت استاذي، بتكون يعني انت بتحس انه انت جواتك شيء كان متماسك فجاه انهار، فجاه عم يتحطم. هاي الكسره، هاي الكسره انه شيء جواتك كان عن جد انت كان عندك الامان، كان عندك الاطمئنان، كان عندك الثقه، كان كله، تحس انه هذا كل نهار وفقدته. فهلا انت بتكون العقل بكون هذا الشيء مقتنع فيه، لكن المشاعر ما عم تتقبل هذا الشيء.
0: تمام.
1: الله لا يجيب كسرة قلب
0: طيب
1: لحدا،
0: وشو
1: الله لا
0: يسوي
1: يجيب كسرة
0: هالمسكين القلب اللي انكسر من هاي المعضلة أو من
1: هلا.
0: هاي
1: بقولوا الزمن، بقولوا الزمن هو اللي
0: الزمن؟
1: بيعالج،
0: الزمن
1: الزمن
0: ما
1: هو
0: في
1: يعني
0: إجراء
1: بيجيب.
0: الواحد يعني يفرح نفسه يجرب تجربة أخرى
1: أكيد
0: مثلا يا أو
1: أكيد.
0: طيب
1: هلا استاذي العفو منك،
0: الفكرة نغم إنه في ناس بيطولوا بمرحلة إنه أنا قلبي مكسور.
1: هلا فقدنا ناس كثير غالبين
0: نعم
1: علينا
0: نعم
1: وهينا عايشين، يعني مرينا خلال فترة الفقدان ظروف حلوة،
0: نعم
1: ظروف حلوة، الحياة تلاهي بتلهيك، بيجي ظرفك ومتناقضات، يوم يوم حلو يوم مر. فالحياة بكل تفاصيلها بدنا نعيشها، يا بنضل مكسورين القلب يا مجبورين القلب والخاطر. يعني زي ما
0: انت شو
1: لا ما
0: بتقرري؟ ايش بتقرري؟
1: انا القلب انكسر وبجبره من هون،
0: بجبره؟
1: بس مش بسهولة،
0: مش بسهولة.
1: مش بسهولة.
0: بتحبوا الأشياء الصعبة أنتوا
1: بالنهاية
0: على
1: رح
0: فكرة.
1: ينكسر بس
0: الله
1: لما
0: لا
1: يكون
0: يكسر قلب
1: الكسر،
0: حدا.
1: الله لا يكسر قلب، بس لما يكون الكسر كثير فظيع، يعني قوي كثير، يعني ألم فظيع ما بتتحمله
0: يا ساتر.
1: أكيد. يعني هلا كسرة عن كسرة بتفرق، كسرة عن كسرة بتفرق. في كسرة والله بتقعد سنوات وأنت لما يعني وما هيك، وأنت وقلبك مكسور عايش حياتك وبتمر بظروف حلوة كمان بنفس الوقت، من خلالها بتمر بظروف وشغلات بتمر عليك حلوة، ممكن يعني نسيان مؤقت، بعدين تيجي لحظة تقعد مع حالك بتتذكر. البني آدم سبحان الله يعني داخليا هذا الشيء المبرمج جواته، تيجي عليك لحظات هيك ولحظات هيك. فالله لا يكسر قلب والله لا يكسر خاطر، وإن شاء الله يا رب القلوب كل
0: اللهم
1: دائما
0: آمين. شكرا نغم، بدنا نسمعك بكل حلقاتنا والحمد لله على السلامة. يا هلا، فاصل ونواصل.

0: والله أنا راح أفكر بالأغنية هاي سنتين ثلاثة بصراحة، بحبك قوي ومش طايقاك. يعني هذا إيرور ولا إيش؟ مساء الخير. معنا اتصال.
1: بالقلب لما زوبعت وتكون الأعصار،
0: أعصار
1: بالقلب لما زوبعت وتكون الأعصار، دخان عجتها قطب غطى على عيوني،
0: عيوني
1: صار طريقي مظلمة وغبار فوق غبار، لا شايف الدنيا حدا ولا ناس نادي.
0: الله الله الله،
1: وسلامتك يا أستاذ خالد.
0: صديقنا الجميل محمود العزام، بدي رحبا وياك بعلائك طيفان زميلنا العزيز أيضا.
1: يا هلا.
0: أنا مش قادر أتجاوز أغنية أنغام، بحبك قوي ومش طايقاك،
1: يعني تناقض صحيح لكن أسود وبيض مع بعض، يعني
0: هذا إيرور يعني.
1: لحد يعني في الآن يعني تخبيص هو بلش يعني يتفوق بالساحة الأمانية يعني.
0: نعم لا بس هذا شعور يعني، في فعلا النساء بقول لك أنا بحبه بس مش طايقته،
1: بصير يعني بصير والله صارت يعني.
0: صح.
1: وقال يعني صباح الخير بالليل لما قال أحمد عدوية،
0: صباح الخير بالليل.
1: آه.
0: وهذا ممكن يؤدي لكسر قلب كمان، يعني هاي حال النفسية. وخلينا نقرب لموضوع الليلة، لأنه أنا بحب مكالماتك ومداخلاتك بهذا الموضوع. القلب المكسور ليش بيطول وليش ناس بيستمتعوا أنه قلبي مكسور؟
1: لا شوف، هو يعني بالنسبة للقلب المكسور إلى أنواع الكسر، بس ما تفضل الأخوان كلهم أبدعوا.
0: جميل.
1: أستاذ محمد جوجل قال تراكمات، تراكمات الهموم والمشاكل، لكن
0: نعم. هو قالها من جهة طبية إنه بروكن هارت سيندروم،
1: يعني هذا بروكن هارت هاي زي ما تقول، إحنا بنقول قلب مكسور باختصار يعني.
0: نعم.
1: أنا بقول تراكمات الفواتير والمخالفات هي أهم من تراكمات الحياة.
0: المخالفات
1: والفواتير الكهرباء والمية وغيره وغيراته.
0: أيوة.
1: وبالتالي الأمانة يعني هو
0: يا سيدي الله يقويك وتبقى قد الفواتير والمخالفات.
1: بالتالي يعني عندك رقم واحد في شيء اسمه كسر القلب. وهو موت الأم الحقيقي، ما بكسر قلب الإنسان صحيح إلا موت أمه. وأما في كسر الظهر اللي هو الأب والأخ السند، هذا بكسر الظهر.
0: ترى البشر أبدعوا بالوصفات يا محمود، يعني لما يقول لك كسر ظهر كسر قلب يقصدوا شيء جلل.
1: الآن في كسر الخاطر اللي هو موت الزوجة الصالحة والبنت والنادي اللي على
0: شغل كسر الخاطر.
1: نعم. موت الزوجة الصالحة يعني من قلبه الواحد يبكي عليها.
0: نعم.
1: البنت تكسر خاطر أبوها لما بتموت. بعدين في الأشياء الكسر اللي الله يبعده عن الجميع اللي هو كسر العين.
0: كسر العين،
1: كسر عين الخاين المتهشي اللي بيبيع وطنه، هذا بيظل دائما مكسور عينه. بيقدرش يرفع عينه بالناس.
0: نعم.
1: وسلامتك. الآن يا سيدي نجي للقلب. سبحان الله في آية في القرآن بيسمعوا الإخوان الآن وقفوا عندها ويتراجعوا، يعني الآية بتقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
0: يعني
1: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أما للمرأة فيه. الرجل تحديد الرجل، بس المرأة فيه، المرأة ممكن،
0: ممكن
1: ممكن طبعا
0: نقدر نتكلم عن المرأة وإحنا مش مرأة.
1: لا نتكلم، لأنه المرأة بتكون حامل، بكون بطنها ولد واثنين ومرة ثلاثة.
0: أوكي. أنا فكرت من ناحية نفسية ما فيش فيها قلبين.
1: لا بكون بجوفة، ما هو الكلام في جوفة، وهذا بكون في جوفها مرات، مرات تأتوم مرات أكثر. لذلك ما نادر تشوف مرأة يعني نوادر تنجلط، يعني المرأة يعني نادر ما تنجلط، والرجال يعني حبطرش
0: جلطات. انت الان منحاز لمين؟
1: لا مش منحاز لحد، منحاز للي الله اعطاه يعني
0: قلبين.
1: بالضبط،
0: واحد اساسي والثاني احتياط.
1: بالضبط. يعني قياسا لما الكوم ينقسم بنشال. بينما الرجل يعني مباشرة، وبعدين كل ما كبر الإنسان بتخف الصدمة، بالعكس يعني الشغلة عكسية. لما يكون شاب ويتعرض لصدمة ممكن ما يتحمل يموت، يكون قلبه قاسي وعضلات قلبه قاسية.
0: نعم.
1: بينما فترة شوية تمغط شوية تتحمل الصدمة.
0: نعم.
1: تتحمل. فالقلب يا سيدي مثل المركب، المركب اللي أبحرت يوم المطر والريح ويوم الزوابع زمجرت، من كل مكان تصيح على الموج، مرة تعتلي ومرة تشق الموج، وصبرت على جور البحر والريح والتجريح. هذه رحلة القلب في هذه الحياة يا سيدي.
0: لا إله إلا الله.
1: أي والله.
0: هل يحتاج عناية خاصة؟
1: عناية. شوف يعني الأمانة أنا يعني بأمن بأنه تلاوة هادئة، قصيدة هادفة رومانسية تحزن القلب ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: ألا بذكر الله تطمئن القلوب
1: بتطمئن، ولذلك ابتعد. وكثير والله كثير بكل إنسان متوتر ابتسامة بتريح، آية بتريح. الآن بحاجة احنا ندير بالنا على قلوبنا الأمانة يعني، عرف كيف؟ وأذكر أنه يعني أنا أول مرة بسمع كلمة هارت من واحد بنغالي لما قال أوه ماي هارت، قلت شو بقصد هذا يعني؟ هو يعني بيقول يعني يا قلبي
0: أوه ماي هارت،
1: أوه ماي هارت يعني يا قلبي، عرفت؟ أو آه قلبي يعني زي هيك. فيا سيدي القلوب الله يعينها، وربك والله رب قلوب.
0: نعم، نستحق منك قصيدة لهذا المساء.
1: تستحق بكل خير. إذا
0: يعني إحنا دائما نطمع فيك يا محمود.
1: بلاش يكون طولت أنا مشان قصة المنارة ما ننساها لمبارح. أنا
0: شفت قصة المنارة
1: عجيبة والله.
0: عجيبة
1: طيب والله.
0: تعرف حتى اندهل حسين بقول لي شو قصة المنارة؟
1: يعني هي إحنا عطيناها بالفعل في تحليل أكثر حسن. ما كنت أتوقع أنا والله.
0: نعم، هل تعلم أنه قصة المنارة انتشرت بكثرة على لسانك؟
1: حكيت كثير أنا وكثير ناس يعني انبهروا بالفكرة، معنا بسيطة وموجودة.
0: ما هو إلها يعني علاقة بكسرة القلب المنارة.
1: عكسوها نعم على
0: يعني كانت المنارة بتغازل البحر وبتضوي له طريقه وبتكشف وتونسه وبتغازله، وهو مش مهتم صح؟
1: بالضبط، حتى لما انهارت ويعني وقعت هو الآن صحي وراح لملم بقاياها
0: وما قدر ينصبها على الأرض مرة ثانية. لسه هذا مشهد يعني ما تم التركيز عليه،
1: لكنه هو يعني قبرها بين المرجان واللولو تحت.
0: دفنها بالبحر، هذا اللي قدر عليه بعد فوات الأوان
1: للأسف.
0: نعم، تفضل يا محمود.
1: يا سيدي خليني اختصر اليوم، بلاش داعي للقصيدة.
0: لا أنا يعني حريص نسمع قصيدة
1: يا سيدي. تسائلني عن أحوالي تحاول تعرف المستور، تعال أحكي لك القصة من أولها يا أبو شوقي. طرقني هالزمن كف جقم زقمي ثلاث شهور، طرقني هالزمن كف جقم زقمي ثلاث شهور. أحس النار من خدي تصفت في طرف موري، فتل شكلي وأنا ماشي تقول برغ الوسط مكسور. من العرعور للخد انفتل دوزان طاروغي، بلادي ما قدرت أزعل وأقول لك يا زمن معذور. عسى يملاك لا شلت ولا بدلت منطوقي، تمايزني الزمن وعبس وأنا كنت أحسبه مسرور. لأني ما قبلت أشكي وسمن بالزمن منذوقي، سوى أني بلا قصدي حكيت أنك زمن مغرور. حسبت أنه ديمقراطي وجيت أمارس حقوقي، ولا كملت هالكلمة وعينك ما تشوف النور. طرقني غير الواني العزيز وورم شدوقي، ثلاث شهور والعالم أقول لهم عقطني ثور، ثلاث شهور والعالم أقول لهم عقطني ثور. رفسني جوز للخلف ونطحتين وبرك فوقي، أحاول أشطب الدكتة وأقول إن الوطن دكتور، يعني مش دكتاتور. أحاول أشطب الدكتة وأقول إن الزمن دكتور، مشان يعالج وجاعي يشب النار بعروقي. لمصلحتي يبهدلني يبيدني وأنا مقهور، وأقول الله على الفكرة حبيبي يمتحن شوقي. ثلاث سنين والغصات بسب خاطري بخور، يعطر ريحة الموت بشعوري وامتدح طوقي. أحاول والغروب اللي سرقني من شعاع النور، أمن النفس بالفجر وعيوني ترقو بشروقي. وانا اللي شايف ثيابي كفن لي والبيوت قبور، من الاول الى الاخر انا سمحت بحقوقي، من الاول الى الاخر انا سمحت بحقوقي. سلامتك يا سيدي.
0: ما اجملك يا محمود،
1: بارك الله.
0: نحتاج لفاصل بعد هذه القصيده. اكيد اكيد. شكرا لك محمود العزام. يا هلا. 0647-47-111-112. نرحب بالزملاء الأعزاء. أذكر بالزملاء الجميلين اللي معي لهذا المساء، اللي هم أساس نجاح هذه الحلقة، يعني حسن حماد وأيضا علاء قطيفان، لكم التحية.

0: 0-647-41-111-112. هناك اتصال. مساء الخير. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: كيفك يا خالد؟ محمد رواسلي معك.
0: يا هلا يا محمد.
1: تحياتي لك ولكادر البرنامج والإخوة المستمعين.
0: ولك التحية يا محمد. كيف حالك يا محمد؟
1: والله من الله بخير.
0: يسعدك. تفضل يا صديقي.
1: والله لا أدري من أين أبدأ. موضوع أخي خالد إنه
0: أستاذ خالد لو سمحت محمد لو سمحت أستاذ خالد.
1: طيب
0: تفضل.
1: لا نعرف كيف ندار القلب وانتصار القلب.
0: نعم.
1: مريض السكري ممكن يأخذ حمية، مريض الضغط، مريض القلب.
0: نعم.
1: لكن مريض المشاعر ما في له حمية.
0: نعم.
1: يعني ولا أي حمية ممكن تتعامل معه. لأنه إحنا يعني كمان أيضا في زمن عنترة ولا زمن قيس ولا زمن جميل قصير.
0: أنت بتتحدث عن اللي عنده مثلا مرض معين لازم يدير باله على قلبه وما يكسره، هيك قصدك؟
1: بالضبط.
0: نعم أستاذ.
1: إحنا كمان لم نعد نعيش في زمن انتصار القلوب.
0: ليش لا يا صديقي يا أستاذي، إحنا بنتحدث يعني إنه كيف نحافظ على هذا القلب. يعني أنت أضاءت جزء جدا جميل، إنه في ناس أوعى تفكر تكسر قلبه، اللي هو المريض الكبير الحساس الهش. أنت أبدعت بهذه الجزئية.
1: صحيح.
0: تمام. لكن كيف إنه الواحد يحافظ على هذا القلب ما يكسره؟ هناك طرق، أنت برأيك ما هي؟
1: والله يا أستاذ خالد الموضوع بسهولة
0: يعني.
1: خاصة إذا أنا تعرضت لانتصار القلب، خاصة
0: نعم.
1: أنا إذا شخصيا تعرضت لانتصار القلب هذه حادثة لن صعب إني أنساها أو أتخلص منها.
0: نعم. سلامة قلبك أول شيء. نعم.
1: يعني التجارب كثيرة وانتصار القلب الله لا يبلاك فيه.
0: اللهم لا يبلانا.
1: لا يبلاك فيه. يعني انتصار القلب قد يكون حاجة يقف فيها الإنسان على الأبواب.
0: نعم. لا سمح
1: الله. وقد يكون حاجة يتعلق فيها في قلوب الآخرين.
0: صحيح.
1: وقد الأمر يعني يطول.
0: نعم.
1: الأمر بتعلق في الشخص نفسه وفي الحياة، لأن انتصار القلب اليوم أصبح يتجاوز مفهوم انتصار القلب العادي.
0: نعم.
1: موروث.
0: نعم.
1: إذا ما هو أبعد من ذلك.
0: بدي أشكرك يا صديقي العزيز وشكرا، خليك معنا على السمع حتى نكمل هذه الحلقة. شكرا لك يا أستاذ. يا هلا. هناك اتصال. ألو.
2: مساء الورد.
0: مساء النور.
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة. هلا.
2: معك منال أبو فارس.
0: أهلا يا منال.
2: كيف الصحة؟
0: يا هلا. أنا بخير. نعم.
2: الحمد لله. أنا بحس الكلمة كسرة كلمة صعبة.
0: نعم.
2: يعني فما بالك في القلب اللي هو يعتبر من العضلة، أقوى عضلة في الجسم أتوقع، يعني عضلة.
0: نعم.
2: القلب، لكن بالمقابل مع أي كسرة بتحسه صار هش وضيف. إحنا بنستهين أحياناً إنه كسرة القلوب يعني. بعد ذلك تبلش الإنسان يعاني من أمراض نفسية وجسدية، بيزيد عندك هرمون الكورتيزول، بنقص عندك هرمون الدوبامين، فبتبلش الحزن والاكتئاب والتوتر والخوف. فأنا بشوف يعني من كتجربة منال، أنا أفضل تجربة يعني علاج كسر القلب هو الدعاء إلى الله
0: عز وجل،
2: لأنه هو الجبار،

0: هو اللي بيجبر قلوبنا. فما عمرك تتكل على أي إنسان ولا تعتبر أي إنسان سندك في الحياة غير الله، لأنه هو قادر أنه يجبر قلوبنا ويجبر كثرنا.
1: يعني نتكلم على موضوع ترميم، ترميم يعني ترميم هذا الكسر كيف في طرق؟ أنا برجع قلت للمرة الخامسة

0: من أول كسرة خلينا نحكي خلص. في ناس على فكرة بتمرض ومن الزعل ممكن تجلس في البيت وتسيب شغلها، وممكن تقعد بالفراش وتمرض. فإذا أنت بتطلع حولك بتلاقي الحياة مش مستاهلة، ليش أنت تضعف؟
1: طب
0: ليش أنت
1: قبل شوي
0: توصل
1: علاء
0: حالك
1: اكتفان بقول لي
0: لهي؟
1: معقول لازم انه الواحد يقول للناس اللي حواليه انا قلبي رهيف ما تكسروه؟ يعني علاء يعني
0: ما هو
1: قبل
0: إذا
1: شوي
0: أنت حكيت لحدا، هل برأيك كل الناس رح تحس فيك؟
1: هلا نفس جواب علاء بقول لي انا يعني لو في باوروبا قال لي اياها قبل شويه، يعني احنا كنا بالغنيه بندردش على التوك باك انا وعلاء قطيفان، بقول لي في بعض الدول بحطوا اشاره على قميصهم انه انا عندي المرض الفلاني، انا عندي الحاله الفلانيه، انا عندي سكري زعلنيش. فعلاء بقول لي معقول انه احنا نصل لمرحله انه لازم نقول للناس انه احنا رهيفين قلبنا على قده ما تكسروه؟
0: والله لو حكينا أنا بتوقع خلص في ناس بتحسهم بحسهم غريبين، يعني حتى
1: ما
0: أحيانا
1: في
0: في
1: فايدة
0: ناس
1: يعني.
0: بتوصل فيك، أحيانا في ناس بتوصل فيهم عن جد يتعمدوا يكسروا قلبك،
1: إذا قلت له إنه أنا قلبي رهيف.
0: بتعمدوا والله بتعمدوا، لأنهم
1: أوف.
0: بحب بيستمتعوا بضعفك، بيستمتعوا بكسرتك.
1: شو هالجهل؟
0: في ناس فعلا، في ناس تخصص والله كسر قلوب. أنا بحكي لك عن تجاربي الشخصية، يعني أنا عن تجربتي الشخصية
1: يعني لما أم أو
0: بعد
1: أب
0: كل إشي لا
1: عمره
0: تكسر قلبي.
1: متجاوز 70 و80 ويظلهم يقولوا لأولادهم أنا صحتي على قدي، أنا قلبي على قدي، ما تزعلوني، ما تكسروا قلبي. هل فعلا لازم الواحد يوضح للحواليه إنه يا جماعة الخير أنا حالة قلبي أو حالتي النفسية أو رهافة حسي بتأذيني؟
0: يعني إذا أنت
1: أنت
0: بعد
1: بتقولي
0: هالعمر الأب
1: بتقولي
0: الع... الأب
1: بتعمدوا.
0: الأب والأم الأم إذا بوصلوا لهي المرحلة إنهم يوصوا أولادهم لا تزعلونا ولا تكسرونا، بتفكر يعني هاي مرحلة سهلة برأيك؟ صعبة جدا هاي المرحلة، إنه يعني دليل إنهم كسروهم أولادهم، هم
1: وخلصوا.
0: بوصلوا كسروهم وخلصوا، هم بوصلوهم اتقوا الله فينا زي ما بيحكوها. مع الأسف احنا قاعدين بنشوف الأمهات والأباء اللي في دور المسنين، هذول كسرهم كيف يترمم؟ ما في إشي بيرمم هذا الكسر. فأنا دائما مع
1: صح
0: إنك
1: لسانك
0: أنت
1: يا منال.
0: ما فعلا أنا بحكي لك إذا أنت مسكت الكاس ورميتها وانكسرت، وحتى لو رممت راح تضل تسيل المي، ما راح ترجع الكاسة زي ما أنت جبتها من المصنع، مستحيل. فدائما بحكي اتقوا الله في قلوب بعض، هاي نصيحة لكل الناس، اتقوا ربنا في قلوب بعض، ويسعد مساك يا
1: شكرا يا منال، يعطيك
0: يا هلا
1: العافية.
0: فيك يا هلا.
1: فكرة علاء يعني جميلة، لازم انه نطرحها بحلقة خاصة بصراحة، انه يجب ان اشرح للناس ما بي ولا اركن على احساسهم. وقالوا ترى ما لك امل في قربها لو يوم ابعد، بس حسن عنده امل، لا تفقد الامل.

0: قالوا ترى ما لك أمل. لا والله في أمل يا عبادي، لولا الأمل ما أبيق العيش لولا فصحة الأمل. وإحنا شعوب الأمل جزء كبير من مكوننا النفسي والثقافي. معنا اتصال، مساء الخير.
1: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين،
1: كيف حالك يا أخي؟
0: أهلا يا أستاذ.
1: أستاذ خالد كيفك؟ أهلا أستاذ، يا فنان أنت.
0: أهلا، مين معنا؟
1: أنا اسمي محمد.
0: هلا يا محمد. محمد إيش؟
1: كيف حالك؟ محمد الملكاوي.
0: والنعم يا محمد الملكاوي، تفضل وطفي السبيكر عشان نزبط صوتك.
1: لا أنا ما مش مشغل السبيكر.
0: ولا مشغل راديو لأنه في صدى بصوتك.
1: أوكي. بمسي على كل الشباب وعلى كل المستمعين.
0: يسعد مساك.
1: يقول باولو: أنا لم أحزن عندما غادروني، ولكني تألمت كثيرا عندما غادرت نفسي.
0: يا سلام.
1: لذلك دائما إحنا ما نحزن على الأشياء، نحزن على أنفسنا.
0: على أنفسنا.
1: وإنه الإنسان يطبب نفسه بنفسه أفضل من اللجوء إلى الآخرين.
0: كيف؟ قل لي.
1: حتى الأدوية النفسية.
0: جميل جميل، أنت الآن يعني دخلت بصلب السؤال اللي كنت صار لساعة بسأل فيه. نعم.
1: أولا العلاقة مع الله
0: عز وجل
1: قبل كل شيء. العلاقة مع الله عز وجل هي قبل كل شيء. وثاني شيء أنه دائما يكون عندك أمل في بكرة أن تجد شيئا يستطيع أن يرمم قليلا من هذه الآلام.
0: عوض،
1: في عوض دائما.
0: نعم.
1: دائما في عوض، ولكن يجب أن تبحث.
0: جميل.
1: إحنا بعض مرات نركن للجرح وما مندور على أي شيء يطبب هذا الجرح.
0: نعم.
1: فلذلك فينا سوء بالتعامل مع أنفسنا. هذا السوء يجب أن نبحث عنه. أول كلمة في القرآن الكريم اقرأ، القراءة.
0: صدق الله العظيم.
1: هي كل شيء، كل نعم. شيء قراءة.
0: نعم.
1: اقرأ القرآن الكريم.
0: جميل.
1: اقرأ في الأحاديث. اقرأ في.
0: تثقف، أبحر، أبحر في هذه الحياة.
1: الفلاسفة كيف كانوا ينظروا إلى الحياة؟
0: نعم.
1: فلذلك إحنا لا نقرأ، ولذلك دائما نصطدم بأنه إحنا لسنا قادرين على أن نعالج أنفسنا. وأنا بشكر كل من.
0: أنا بشكرك على الكلام الجميل، إنه العلاج يبدأ من نفس الإنسان، يقرأ، يبحر في هذه الحياة حتى يجبر. نعم. كسر قلبه حتى يقوي هذا القلب.
1: نعم.
0: شكرا لك أستاذ. يا هلا يا هلا. هناك مجال لاتصال. مساء الخير.
2: لم يبقى عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم. لم يبقى عندي كفاء الحادثات أسا، ولا كفاء جراحات تضج بها دم. وحين تطغى على الحران جمرته، فالصمت أفضل ما يطوى عليه فم. مساء الخير أستاذ.
0: مساء النور، أهلا أستاذي.
2: أهلا بك.
0: لمن القصيدة؟
2: الجواهري.
0: الجواهري.
2: نعم يا سيدي.
0: قديش احنا بحاجة انه نعود للفنون الراقية اللي فيها جبر خاطر وتحليق. صحيح. وسمو.
2: صحيح طبعا. هو شوف، لا تكسر القلوب اللينة وإنما تكسر القلوب القاسية.
0: كيف هذا؟
2: القلوب القاسي اللي بيكون في حياته دائما شايل السلم بالعرض. وانت بتلاحظ على انسان او بتقول لانسان: يا اخي هذا قلبه من حجر، ما بيخاف من شيء. هذا الذي يكسر قلبه.
0: معقول؟
2: بينما نعم، لابد ان تاتي الكسره جامده. لكن القلوب اللينه اللي عندها
0: المتاقلمه، قصدك
2: المتاقلمه، التي لا ترفع سقف التوقع بالآخر
0: وتقبل بنصيبها،
2: التي تترك مساحة الحزن أن يأخذ مدى، زي ما قلت لك امبارح، بالزت حجر بتوسع

0: موجات المياه
1: صحيح،
0: وبعدين لابد أن تنتهي.
1: نعم.
0: لابد أن تنتهي هاي الموجات.
1: نعم.
0: فصعب جدا على قلب لين. نحن نتعرض في شغلات مش بإيدنا، قدرية تأتي غصب عنا.
1: نعم.
0: كفقدان عزيز، كخسارة، ككذا إلى آخره. يعني كلما حاولت أن تهرب من قدرك ستجد في الطريق الذي هربت منه. إذن عليك المواجهة، عليك أن تواجه الأمور بلين.
1: نعم.
0: ليش تكون قاسي؟ غرفة باردة.
1: باردة.
0: غرفة باردة.
1: نعم.
0: غرفة بابها لا أظنها لها باب، لها باب، لها أي باب، وأرجاؤها حافلة.
1: نعم.
0: غبش كهذا على قدمين، وصمت كهذا على قدم واحدة. لا نوافذ، لا موقد، لا سرير، لا لوحة في الجدار، ولا مائدة. حين أجشت نار الحقيقة حولي وهممت بالقول لا فائدة، كان يسوي بقربي حزينا ويطوي على ألم ساعدة. قلت من؟ قال حاتم طائي. وأنت؟ فقلت أنا مع ابن زاهد.
1: الله، جميل. لمن القصيدة؟
0: السبيتي، محمد السبيتي.
1: محمد السبيتي.
0: لي ولك
1: نجمتان،
0: نجمتان وبرجان في شرفات الفلك، ولنا مطر واحد كلما بلنا صيتي.
1: بللك
0: ساهران على الرمس نبكي، ونندب شمسا تهاوت وبدرا هلك. وكلانا تغشت حمى الرمال، فلم يدري أي رياح تلقى وأي طريق سلك. فرقتنا النوى زمنا ثم لمت شفاه نوانا على بقعة من حلق. قلت لي هيت لك، صرت خلف خطاك أجرجر خطوة المساكين. لم أسألك في الصباح، وقفت مديا وألقيت صومعتي منزلك، فاستشاطت عرى القلب. لكنني حين أبصرت عينيك رددت لله ما أجملك.
1: ما أجملك يا أحمد.
0: الله يخليك.
1: حدا قال لك أنه أنت صوتك يشبه صوت محمد الثبيتي؟
0: والله أنا أنت أول واحد قلت لي، وفي البعض بقول لي أنك كوبي عن محمود درويش.
1: نعم، لكن اسمع ثبيتي على اليوتيوب وستتفاجأ بالتشابه بينكم.
0: الله يخليك وديمك.
1: ولي ولك نجمتان
0: وبرجان في شرفات الفلك.
1: بدي أشكرك أحمد، أنت آخر اتصال وختامها مسك. أشكر كل من استمع وكل من كرم علينا بالاتصال، وهذا برنامج هو تعليلة مسائية، دردشة لطيفة عفوية، ونستفيد من بعضنا البعض، وليس تخصصا وليس أراء تملى أو أفكارا تطبق أو تروج، إنما تعليلتنا يعني مستمرة كل أحد واثنين وثلاثاء، وتزداد جمال بكم. هذه تحيات الزملاء علاء قطيفان من غرفة المراقبة الرئيسية، شكرا لك يا علاء. وربان المكسر والمخرج لهذا المساء حسن حماد، شكرا لك يا حسن. كان معكم خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد، ولا نقول وداعا في بداية الأسبوع القادم بإذن الله، لنا موعد في كل أحد واثنين وثلاثاء. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيدتي وسادتي في مستهل فترة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد، ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. تواصل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية، وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. القوات الجوية الأمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز. من العناوين إلى التفاصيل، تابع جلالة الملك عبد الله الثاني سير عمل الحكومة في إطار البرنامج الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، واطلع جلالته على مستوى التقدم المحرز في تحقيق مستهدفاته خلال النصف الأول من العام الحالي. المزيد في التقرير التالي.
1: في متابعة لمسار رؤية التحديث الاقتصادي، اطلع جلالة الملك عبد الله الثاني على أبرز المشاريع التي أنجزتها الحكومة خلال النصف الأول من العام في قطاعات الرعاية الصحية والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والصناعة. وخلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ومسؤولين معنيين، شدد جلالته على ضرورة تسريع الجهود لاستقطاب الاستثمارات والمشاريع ذات الأولوية، خصوصا الاستثمارات التصديرية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبار الاستثمار المحلي والأجنبي ركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات الرؤية. وأكد جلالة الملك أهمية البناء على مخرجات ورش العمل التي جرى خلالها تقييم المرحلة الأولى من الرؤية، والاستمرار في التواصل مع المشاركين فيها لتحديد أولويات المرحلة المقبلة. كما وجه جلالته إلى تعزيز التواصل مع المواطنين وإطلاعهم بصورة واضحة على خطط العمل وما تحقق من إنجازات والتحديات التي تواجهها، مؤكدا ضرورة أن تنعكس مشاريع الرؤية بصورة مباشرة وملموسة على جودة حياة المواطنين وبشكل مستدام.
0: هذا وأكد ممثلو فعاليات اقتصادية أن المتابعة والتوجيهات الحثيثة من جلالة الملك لسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي يمثل خارطة طريق للمضي قدما بتنفيذها باعتبارها مشروعا وطنيا عابرا للحكومات. وحول هذا الموضوع تحدث وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأسبق الدكتور يوسف منصور وقال:
2: سيدنا بيركز على الإنجاز. أول شيء لما تحكي أنه 2025 تقريبا 90,000 فرصة عمل استحدثت، فاقتربنا من رقم 100,000 اللي تحدثنا عنه في رؤية التحديث. 91% من هذه راحت للأردنيين فرص العمل. البنوك عندنا الحمد لله الوضع مستقر، تقدير ستاندرد أند بور تقول إنه الوضع الاقتصادي في الأردن مستتب ومستقر، وهذا مهم جدا في منطقة كثيرة التقلبات زي اللي عندنا حوالي بالبنوك موجودات حوالي 100 مليار دولار. الحكومة إنجاز كبير قامت فيه إنها قللت من تكلفة خدمة الدين حوالي 300 مليون دينار، هذا بيخولها أنه تنفق أكثر. وهون بندخل للباب الاستثمارات، يجب أن نستمر في وضع مشاريع وعرض المشاريع للاستثمار، أن يكون في شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعندنا قانون الشراكة قانون ممتاز. طول ما هاي الحكومة عم تطرح مشاريع توقع أنه سيكون هناك استثمارات تحسن من جودة المنتج، تزيد من كفاءة الإنتاج، النتيجة تتحسن صادراتنا.
0: التقى سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني ولي العهد شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من محافظة إربد، وتناول اللقاء الذي عقد في إربد مواضيع تهم المجتمع المحلي في المحافظة، خاصة في مجالات الاستثمار والسياحة والزراعة والتكنولوجيا والرياضة. وأكد سمو ولي العهد أنه في ظل الظروف الراهنة في المنطقة يجب التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار فيه بمختلف المجالات، خاصة في مجال التكنولوجيا. وجدد سموه التأكيد على أن الأردن دوما يخرج من أي أزمة أقوى بوعي وهمة أبنائه ومؤسساته. ولفت سمو ولي العهد إلى أهمية الجهود التي تبذل لدعم الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات. وبالحديث عن زيارة جلالة الملك الأخيرة إلى الصين، أشار سموه إلى أهمية الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الزيارة، مؤكدا ضرورة البناء عليها بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني. وقال سمو ولي العهد:
3: نلتقي بهذا اليوم الطيب بهالوجوه الكريمة من أهلنا في إربد. إربد أرض الخير بسهولها وقمحها وزيتونها وخيرها الأكبر بأهلها وعطائهم. إحنا اليوم المنطقة عم تمر بمرحلة قلقة، لكن المهم بالنسبة لي نركز على بلدنا، نركز على اقتصادنا وشبابنا ووعيهم ونضل ماشيين لقدام. احنا لو نطلع على اخر 100 سنة بنتعلم من الاردن مع كل الصعوبات دائما والحمد لله نطلع اقوى، وهذا اللي بهمني اليوم بعد هذه الازمة ان شاء الله نطلع اقوى بهمتكم وبهمة كل الاردنيين اللي دائما بيامنوا بهذا البلد.
0: زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله جبل الويبد في عمان، والتقت عددا من رواد الأعمال والشركات الأردنية الناشئة، كما اطلعت على تحضيرات انطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026. وخلال اللقاء تبادلت جلالتها الحديث مع عدد من الشباب الرياديين ضمن شبكة بيلدر سبيس حول تجاربهم في تأسيس مشاريعهم وتطوير أعمالهم والتحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة في الأردن، إلى جانب التحولات في ثقافة مكان العمل في الأردن والانتقال من المكاتب التقليدية إلى مساحات العمل المشتركة. وتمهيدا لانطلاق أسبوع عمان للتصميم 2026، زارت جلالتها دار أبو عدنان، وهي من البيوت التراثية القليلة التي ما تزال قائمة في منطقة جبل الويبدة.
4: من الضفة
0: أشاد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في تعزيز منظومة النزاهة والحفاظ على المال العام، مؤكدا دعم الحكومة لهذه الجهود في إطار سيادة القانون. جاء ذلك خلال تسلمه من رئيس مجلس الهيئة حازم المجالي التقرير السنوي للهيئة لعام 2025، حيث جدد دعم الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030. واستعرض المجالي أبرز محاور التقرير والجهود المبذولة لتعزيز النزاهة وبناء الثقة بالمؤسسات الوطنية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار، مشيرا إلى أن الإجراءات الهيئة أسهمت في استرداد ومنع هدر نحو 79 مليون دينار من المال العام خلال عام 2025. أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد ابن عبد الرحمن ابن جاسم الثاني في الدوحة محادثات ركزت على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وبحث الوزيران سبل تعزيز ودعم العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، كما بحث التطورات الإقليمية خاصة الجهود المبذولة لخفض التصعيد واستعادة الهدوء وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكد الصفدي والشيخ محمد دعم المملكة وقطر الكاملة جمع الجهود جميع الجهود والمساعي المستهدفة التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية ويؤدي إلى اتفاق شامل يعالج جميع أسباب الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة. برعاية رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، أعادت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شركة الفنادق البيئية افتتاح بيت البرية في جبل عمان بحلته الجديدة تعزيزا لدور السياحة البيئية والضيافة المستدامة. وأكد العيسوي أن المشروع يجسد أهمية الاستثمار في السياحة البيئية وينسجم مع التوجيهات الملكية لتطوير القطاع السياحي وتنويع المنتج السياحي الأردني، مشيدا بأعمال التطوير التي حافظت على خصوصية الموقع وهويته. وأشار إلى أن بيت البرية يمثل نموذجا للجمع بين حماية الطبيعة والتنمية المستدامة ودعم المجتمعات المحلية، بما يعزز مكانة عمان وجهة سياحية

0: جاذبة. ونتابع فترة الإخبارية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتواصل التصعيد الإسرائيلي بين اعتداءات متصاعدة في الضفة الغربية وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في ظل تراجع المساعدات وتدهور مقومات الحياة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تتسع دائرة التصعيد الإسرائيلي وتتقلص مساحة الأمان أمام الفلسطينيين بين اعتداءات ميدانية متواصلة في الضفة وقصف يلاحق المدنيين في غزة وأزمة إنسانية تزداد قسوة مع تراجع المساعدات. ففي الضفة الغربية تواصلت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة، وشملت مداهمات واعتقالات وتجريف أرض زراعية في سياق التوسع الاستيطاني، ولم تسلم دور العبادة من الاعتداءات. وعلى الصعيد الإنساني، حذر برنامج الأغذية العالمي من تداعيات خفض التمويل، معلنا اضطراره إلى تقليص عدد المستفيدين من مساعداته في الضفة الغربية إلى النصف، في وقت أصبحت فيه الاحتياجات الغذائية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. ومن الضفة إلى غزة، حيث لا يقتصر التصعيد على القصف بل يمتد إلى مختلف مقومات الحياة، مخلفا خسائر بشرية وأزمات صحية وبيئية متفاقمة. فقد استشهد عدد من الفلسطينيين، بينهم امرأة وثلاثة أطفال، وأصيب آخرون جراء غارات جوية إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق غرب مدينة غزة عقب اشتباكات اندلعت مع قوة إسرائيلية خاصة في المنطقة. وفي حادث منفصل، اعتقلت البحرية الإسرائيلية 10 صيادين فلسطينيين من بحر مدينة غزة ومنطقة الزوايد وسط القطاع أثناء عملهم قرب الشاطئ، وأفادت مصادر فلسطينية بتعرضهم للتنكيل لعدة ساعات وخضوع 7 منهم للتحقيق الميداني. وبعيدا عن القصف والاعتقالات، تواجه غزة خطرا آخر يتمثل في تدهور الظروف الصحية والبيئية. وفي هذا السياق، حذرت منظمة الصحة العالمية مع اقتراب موسم الأمطار والشتاء من مخاطر تفشي الأمراض في ظل تدهور أوضاع المياه والصرف الصحي وتكدس النفايات وارتفاع مستوى تلوث المياه، ومواصلة النظام الصحي العمل تحت ضغوط هائلة تحد من قدرته على الاستجابة.
0: وننتقل إلى سوريا، حيث اتهم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إسرائيل بالسعي إلى تكريس الاحتلال بعد إعلانها استمرار قواتها في الأراضي السورية، مؤكدا تمسك دمشق بحقها في بناء جيشها الوطني وحماية أراضيها. وقال الشيباني إن بقاء القوات الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ يسقط الذرائع الأمنية الواهية لتل أبيب، مشيرا في الوقت ذاته إلى سعي دمشق لترميم علاقاتها مع الدول الأوروبية. ميدانيا، قتل 5 أشخاص في انفجار سيارة محملة بالذخيرة بمدينة بنش في ريف إدلب دون معرفة ملابسات الحادث. وفي السويداء جنوب البلاد، أصيب 10 من عناصر قوى الأمن الداخلي خلال اشتباكات ليلية مع مجموعات محلية مسلحة. وإلى لبنان، حيث تكثف بيروت تحركاتها الدبلوماسية لحشد مشاركة عربية ودولية واسعة في مؤتمر دعم الجيش المقرر عقده في باريس بهدف تأمين أكبر قدر من المساعدات للمؤسسة العسكرية دعما لخطة حصر السلاح وتعزيز الانتشار على الحدود الجنوبية. ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري اجتماعا تحضيريا للمؤتمر، فيما لم تحسم بعد قائمة الدول المشاركة. وفي السياق، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أكثر من 10 دول أعضاء في التكتل مستعدة لتقديم موارد وكوادر للمشاركة في مهمة عسكرية ومدنية جديدة تتولى تقديم المشورة والتدريب للقوات اللبنانية. وإلى تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية شن ضربات جديدة على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز، فيما حذر الرئيس الإيراني من أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. مزيد من التفاصيل مع الزميل رام الرشق.
2: في تطور يهدد بإشعال المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية من جديد، قالت القيادة المركزية الأمريكية للشرق الأوسط إنها شنت غارات جوية جديدة على إيران استهدفت خلالها أهدافا تابعة للحرس الثوري، مضيفة أن ذلك يأتي ردا على الهجمات الأخيرة التي شنها الحرس الثوري على سفن تجارية في مضيق هرمز وعلى عسكريين أمريكيين منتشرين في المنطقة. بدوره توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى بكثير إذا ردت على هذا القصف الأمريكي. وكانت مصادر إعلامية إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات عدة في جنوب البلاد على طول مضيق هرمز. وقبل ذلك اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان أن عودة الولايات المتحدة إلى سياسة الضغوط والتهديدات قد تقوض الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب. وتعهد بزجكيان في كلمة خلال قمة منظمة شنغهاي بملاقات أي خطوة أمريكية للعودة إلى اتفاق حزيران لإنهاء الحرب بالتعامل بالمثل. إلى ذلك شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة استعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بشكل آمن ودون قيود أو فرض أي رسوم للعبور. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قبيل اجتماع وزراء الدفاع الأوروبيين إن المساعي الدبلوماسية الجارية لم تحقق حتى الآن اختراقا، وأكدت أن حرية الملاحة عبر الممرات المائية التي كانت مفتوحة في السابق تمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
0: وعودة إلى محلياتنا، حيث بحث نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري مع وكيلة الأمين العام المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث والوفد المرافق لها سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة لتفعيل الدور السياسي والاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات. وأكد المهندس المصري أن قانون الإدارة المحلية الجديد يعد المرجع الأساسي للعمل عند نفاذه، لافتا إلى أن التشريع الجديد ثبت وجود وحدات التنمية المحلية وأقسام تمكين المرأة التابعة لها ضمن الهياكل التنظيمية للبلديات، وجعل التنمية المحلية التزاما قانونيا يتضمن جزءا خاصا بالنهوض بالمرأة، بما يعزز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي الكتيبة الخاصة 71 واطلع على مستوى جاهزيتها وخططها المستقبلية. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
3: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي الكتيبة الخاصة 71 إحدى وحدات قوات الملك عبد الله الثاني الخاصة الملكية، وكان في استقباله قائد القوات وقائد الكتيبة. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة إلى إيجاز قدمه قائد الكتيبة، تناول سير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية والواجبات والمهام المناطة بالكتيبة إلى جانب خططها المستقبلية ومستوى جاهزيتها القتالية. وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه الكتيبة وما تتمتع به مرتباتها من جاهزية واحترافية ومعنويات عالية في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام الموكلة إليها. وأكد اللواء الركن الحنيطي استمرار القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية في تطوير وتحديث تشكيلات ووحدات الجيش العربي وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتعزيز قدراتها ورفع مستوى جاهزيتها بما يمكنها من أداء واجباتها في حماية أمن الوطن واستقراره والدفاع عن مقدراته.
0: وخلال زيارته إلى مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة، تابع اللواء الركن الحنيطي مسار تحديث منظومة التدريب، وافتتح عددا من المشاريع الجديدة التي تستهدف رفع كفاءة البرامج المتخصصة وتعزيز قدرات منتسبي القوات المسلحة. إلى التفاصيل.
4: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي مركز الملك عبد الله الثاني لتدريب العمليات الخاصة كاسوتيك، وكان في استقباله المدير العام للمركز. واستمع اللواء الركن الحنيطي بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي إلى إيجاز حول أعمال المركز وبرامجه التدريبية وخططه التطويرية والجهود المبذولة لتحديث منظومة التدريب والتأهيل بما يواكب متطلبات التدريب الحديثة ويسهم في تعزيز كفاءة البرامج المتخصصة التي ينفذها المركز. وافتتح اللواء الركن الحنيطي خلال الزيارة عددا من المشاريع التدريبية والإنشائية الجديدة، شملت مرافق وميادين تدريبية متطورة ومبنى للعلاج الفيزيائي، كما اطلع على أبرز أعمال التحديث والتطوير التي شهدتها مرافق المركز ودورها في رفع مستوى الجاهزية التدريبية وتعزيز قدرته على تنفيذ مختلف البرامج والدورات المتخصصة. وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة تطوير القدرات التدريبية وتحديث البنية التحتية والمرافق بما يسهم في رفع كفاءة منتسبي القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتعزيز جاهزيتهم لتنفيذ مختلف الواجبات والمهام بكفاءة واقتدار. وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية والمرافق التدريبية والخدمية في المركز بما يعزز قدراته التدريبية ويوفر بيئة ملائمة لتنفيذ البرامج المتخصصة وفق أحدث متطلبات التدريب.
0: سيداتي وسادتي، وردنا من غرفة الأخبار بالخبر العاجل، حيث أكدت القوات المسلحة أنها تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت أجواء المملكة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يطرأ اليوم ارتفاع آخر على درجات الحرارة ويكون الطقس حارا نسبيا في أغلب المناطق وحارا في البادية، بينما يكون حارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة الملك يوجه بتسريع استقطاب الاستثمارات وتعزيز أثر التحديث الاقتصادي على حياة المواطنين. سمو ولي العهد يلتقي شخصيات وممثلي قطاعات مختلفة من إربد ويؤكد ضرورة التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده. رئيس الوزراء يشيد بجهود هيئة النزاهة ويؤكد دعم الحكومة لمكافحة الفساد. تواصل العنف الإسرائيلي في الضفة الغربية وغارات توقع مزيدا من الشهداء في قطاع غزة. القوات الجوية الأمريكية تشن غارات على أهداف إيرانية حول مضيق هرمز. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات حسن حماد من التنفيذ الهندسي. هذه تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم حد الدقيق.
3: يا عيال، ترى أنتم فخر الطفيلة، جبالها وديانها وسهولها. أنتم فخر حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: نايف يا نايف.
2: خير يا صبح أفندي.
1: القطار مشي لعنيزة ما يرجع إلا بكرة.
2: ها يعني خلاص بكفي شغل؟
1: بكرة تكملوا، خلي عمال الصخرة يروحوا.
2: طيب طيب يا رجال، كل من يقصد لبيته رواح رواح. أقول يا صبح أفندي، جيرت الله الليل تتعشى عندي.
1: هسه ذكرت تعزمني يا نايف؟
2: أفا يا صبح أفندي، أنت ابن عرب وطيب معنا، من حين ما جيت على المحطاب تريحنا، ولو إننا نشتغل سخرة من دون أجرة.
1: المساء أرسل اللي يأخذني على بيتك، بس على شرط.
2: أها، شرط خير إن شاء الله.
1: طعميني من أكل بيتك وما تعزم معي أحد.

0: الحق عليه الحق عليه.
1: وحد الله يا رجال، وحد الله. أنت غبن وأنت منازل تكفلتوا؟
2: أنا كفيلي بالوفاء عوض ابن سلامة هذا.
3: أنا أدي منازل هذا يقبل كفالتي ويدفع حق مكفولي، هذا إذا طلع لي حق.
1: وش قلت يا منازل؟
4: عوض على سلامته، بظل ابن عمي وكفالته على العين والرأس.
1: من هو كفيلك يا منازل؟
4: كفيلي حمدان. حمدان
1: ترضى بكفالته يا حمدان؟
5: على خشمي، على خشمي يا منازل.
1: زين، ترى المدعي أبو حجتين، قول حجتك يا غبن.
2: يا قاضي يا قاضينا يلي بالحق ترضينا، جيتك هدي قدي وأفلح ما صلى على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: وش عندك بالرجل اللي باعني 20 شاة وحلف لي يمين إنهن كلهن معاشير؟

0: سنوها عيال الأجاويدي.
1: عوافي يا غزوة.
2: يا هلا بسعدة.
1: وش فيه بالعدل هذا يا غزوة؟
2: ابعدي عنه غاد، ابعدي لا يثور فيكي.
1: أعوذ بالله، ملح بارود؟ وش صار بقضوة عوض يا سعدة؟
3: القضوة بين منازل وراعي الهيشة يا عوفة، عوض ما له خص.
1: تعالي جاي عالشق، عندي شاي جديد.
3: عوفة يا غبصة، المن كل ملح البارود هذا
1: اللي تعسيه انت وبنتك؟

صلوا على النبي يا الربع، صلوا على النبي. سمعت من غبل وسمعت من منازل وسمعت من شهودهم، ترى اللي يشتري شاة يتفقدها قبل ما يدفع ثمنها ويعرف إذنها معشرة ولا حاية. لكن أنا أمون على منازل يعوض غبن خمس خرفان بدل خسارته. سلام الطول.

0: كثر خيرك يا نايف.
1: مهنه ولك عنا مثنه بعد.
0: يا نايف أنا أكلت ببيتك وصار بيننا عيش وملح.
1: أنت تستاهل ذبيحة، مهور وشوف بسمن، بس أنت شرطت علي تأكل من أكل بيتي
0: حتى يصير بيننا عيش وملح.
1: صبح فندي أنا شايف بعيونك هرج، قول اللي ببالك.
0: الصحيح بدي منك حاجة وتكتم لي سرها.
1: إن شاء الله احنا ما نقصر بل نقدر عليه.
0: بدي توصلني لوادي موسى
1: عند عسكر الشريف؟
0: أنت أو اللي تأمنوا على السر وتكون عارفه ويكون عارف الطريق منيح.
1: هذا حمل كبير يا صبح أفندي.
0: وأنت كبير يا نايف.
1: زين زين اصبر علي كم يوم.

0: ماشي لحاله ويسأل عن درب الحميمة يا عم. هذا هو سأله.
1: وإيش لك من الحميمة يا ولد؟
2: إلي حاجة بيها.
1: من أي عرب أنت يا ولد؟ وين بلادك اللي جيت منها؟
2: دلوني على بيت الشيخ سالم أبو نوير وجاوبك باللي تسألوا عنه.
1: تراك وصلت، وصلت وما وصلك الشر.
0: ترى هذا الشيخ سالم بلحمه وشحمه.
2: أنعم وأكرم، أنا ابن ذياب العوران.
1: والله والنعم، منك ومن أبوك والله والنعم وسبع تنعام.
2: من شاربك يا عم.
1: بس حقوتي ولد ذياب العوران ما يلبس لبسك هذا ولا يمشي على رجوله.
2: هذه وصاة أبوي، هو وصاني أقصد بيتك بدربي إذا حد اعترضني مثل ملوح هذا.
0: ترى حنا مقروصين من الترك والعرب، وكل غريب يفوت ديرتنا نقص عن أصله وفصله.
1: على هونك ملوح، ما علمتني إيش اسمك يا بن عوران؟
2: أنا عبد السلام، واللي وصاني أبوي عليه أقوله إلك لحالك.
1: ملوح ملوح، عشا عشا للضيف ملوح.
0: تامر يا عمي.

0: خمس خرفان يا غبن؟ كل هالغيبة بتطفيلي وما حصلت غير خمس خرفان؟
1: فكي عني يا سالمة، فكي عني، أنا هالكان من التعب أدي أنام.
0: وينهن؟ وينهن الخمس خرفان؟ بعتهن بالطفيلة ولا بالشوبك؟
1: بس منازل يفطب البهم نأخذ منه خمس خرفان.
0: عدوات الحال.
1: غطيني يا سالمة، غطيني أدي أنام.
0: يلا.

0: مخ مخ طيح هني طيح هني يا طيح
1: ملوح
0: آه.
1: وين صارت الحميمة؟
0: الحميمة من ناو شرق. أنا جبتك الدرب هذه بعيد عن الترك. اسمعني زين.
1: سامعك سامعك.
0: من هنية الطيح لهذا بضيج لما تصل الرمل اللي وراها.
1: إيه
0: وبعدها امشي يم القبلة تكون القويرة قدامك.
1: كثر الله خيرك يا ملوح.
0: يا عبد السلام
1: خير
0: وانت راجع خلي دربك علينا.

0: شيلي
1: شيلها منها
0: اقطع
1: يدك جيبها لها جيبها
2: انت يا نفق
0: افندم
2: خليهم يشيلوا الحطب على القاطره اول باول ونادي لي نايف
0: تمام افندم
3: خير يا صبح افندي
2: انا اللي بسالك يا نايف
3: شو بدي اقول
2: احكي احكي احنا لحالنا
3: طيب اذا لا سمح الله قضبوك وانت فرار
2: ما بعرفك ولا تعرفني
3: زين زين اسمعني دليلك على وادي موسى اسمه مصلح تلقاه بكره الصبح عند الخروبه اللي ورا بستان الهبابه
2: زين زين

0: وشتكي بالفاس يا غزوة.
1: قد حطب مع البنات يما،
0: شري ملح البارود بالشمس وبعدين روحي حطبي.
1: بس ارجع يما، قد الحقي البنات قبل ما يبعدن.
0: يا شقى قلبي من شقى قلبك يا غزوة.
2: عوافي يا ام غزوة.
0: جيتي والله جابكي يا سعدة.
2: خير؟ وش في؟
0: شيلي معي هالقدر افرغه على الكيس.
2: لو تقولي لي يا غبرة المن كل ملح البارود هذا.

0: انت بتخاطر بروحك يا صبحي.
1: صبح افندي، انت بتخاطر بروحك وهاي مخاطرة كبيرة. دليلك على وادي موسى اسمه مصلح، بتلاقيه بكرة الصبح عند الخروبة اللي ورا بستان الهبابة.
0: ايه، اذا سلمت انت ما راح يسلم ابوك بالشام يا صبحي، راح يخسر وظيفته ويجوز يخسر حياته.

0: عيني الله يساعدك.
1: اهلا سيدي.
0: منو بحضره سمو الامير؟
1: محافظ الاسرى يا سيدي.
2: سلموهم كلهم للانجليز، ينقلوهم لمعسكر الاسرى بالسويس.
0: حاضر سيدي.
2: اهلا نور يا افندي، في اخبار من وادي موسى؟
0: بلي سيدي، الاخبار من الطفيله. هذا ابن الشيخ ذياب العوران.
3: كنتم مع حد الدقيق.

0: تأليف محمود الزيودي. الموسيقى التصويرية وليد الهشي. التسجيل والمونتاج شادي زيادي. إخراج علاء ربابة.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار عن الوضع الفلسطيني بشكل عام، ولكن عن الوضع في القدس بشكل خاص. كما هو معروف، الشعب الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 مقبل على الانتخابات البرلمانية في 27/10/2026، وأيضا الانتخابات الفلسطينية في مناطق الضفة والقدس والقطاع أيضا ستكون في 28/11/2026، أي أن هنالك انتخابات على طرفي الخط اللي بيسموه أخضر، ولكن هو أسود وسيء ومقيت للشعب الفلسطيني، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67. على أي حال، للحديث عن هذه الموضوعات دعوني أرحب بابن القدس الناشط السياسي والكاتب السياسي الأستاذ رأفت عليان. أستاذ رأفت، مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: يا مرحبا. يعني بداية، شيء مؤكد أننا كأردنيين نتابع أولا معاناتكم، وثانيا صمودكم، وثالثا مواجهاتكم، وخصوصا في المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بين أهل القدس بشكل خاص والمستعمرين المستوطنين الإسرائيليين. بداية أخي أستاذ رأفت، يعني الوضع الاقتصادي السياسي عندكم صعب، ولذلك ماذا يمكن وصف هذا الوضع من ابن القدس الأستاذ رأفت عليان؟
1: يعني بداية مساء الخير لك ولكل المستمعين الكرام، وأنتم لا تسمعون عنا، أنتم تعيشون معاناتنا كأردنيون بالتأكيد، لأننا وطن واحد وشعب واحد. أما فيما يتعلق بالقدس، ما يجري في القدس ليس جديدا على المقدسيين، ولكن الجديد تصاعد الإجراءات المتتالية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مدينة القدس، وخاصة أننا تعودنا عند اقتراب أي انتخابات إسرائيلية تكون القدس عبارة عن ملعبا انتخابيا للأحزاب المتنافسة في إسرائيل في التصعيد ضد أبناء القدس وضد المقدسات وضد المملكة المبارك. بمعنى آخر، أنها تستخدم القدس كمنصة انتخابية لمحاولة تسويق أنفسها في من هو الحزب الأكثر تطرفا ضد القدس والمقدسيين وضد الشعب الفلسطيني بشكل عام، ولكن فيما يتعلق في القدس الآن ضد القدس والمقدسيين. يتحاول كافة الأحزاب الإسرائيلية المتطرفة اليمينية أن تثبت لشارعها الإسرائيلي أنها الأكثر تطرفا في الإجراءات في المدينة المقدسة. نتحدث

0: خلال فقط ال24 ساعة الماضية أكثر من 60 إخطار هدم في بلدة عنات الشرقي القدس. نتحدث أيضا عن تكسير وتحطيم الكراسي الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، وهذه لأول مرة. نتحدث عن انتهاكات تتصاعد في ظل غياب سياسي إعلامي دولي عما يجري في القدس. لأن الآن أصبح هنالك اهتمامات أخرى على المستوى الدولي وعلى المستوى العربي والإقليمي وحتى على المستوى الفلسطيني. فلسطينيا هنالك بدأت تتبدل وتتغير الأولويات نتيجة تزاحم الأحداث. كل ما ذكر على حساب القدس، وهذه بالنسبة بالنسبة لنا كمقدسيين لا نرى فيها براءة. نرى أن كل ما يحدث له علاقة بخطف الأنظار عما يجري في القدس واستفراد الإسرائيلي في المدينة المقدسة وفي أهلها. المراد تاريخيا أن تكون القدس يهودية، وكل الإمكانيات التي تكرسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة والحكومات المتعاقبة لها علاقة بأن تكون القدس بمعنى آخر يهودية على حساب الوجود الفلسطيني. ولكن صمود المقدسيين حتى هذه اللحظة هو شوكة في وجه هذا المخطط، لأن هنالك نتحدث عن ما يقارب 300,000 فلسطيني ما زالوا متشبثون في القدس وفي البلدة القديمة وفي سلوان، رغم كل الإجراءات التي تحاول إسرائيل أن تغيرها إلى أمر واقع جديد ينسجم مع الرؤية الإسرائيلية للوصول إلى يهودية القدس، إلا أن أبناء القدس يعوا جيدا هذه المخططات من خلال نشر السلاح في المناطق العربية في المدينة المقدسة، نشر المخدرات، نشر الفوضى أيضا في بعض المناطق. هم يريدوا تهجيرا فلسطينيا على حساب الوجود الإسرائيلي. ولكن كل ذلك كما قلت لك أصبح في السابق كان هنالك على الأقل تسليط ضوء على هذه الأحداث، كان هنالك إدانات واستنكارات. اليوم كل ما ذكر لا يوجد تسليط ضوء عليه، ولا يوجد حتى إدانة ولا استنكار، لا على مستوى الدول الإسلامية ولا العربية ولا الدولية، وللأسف حتى فلسطينيا نحن دفعنا ثمنا كبيرا لشعار كبير اسمه طوفان القدس أو طوفان الأقصى. عمل هذا الشعار الأقصى كل المباحثات والمفاوضات والإجراءات لم تذكر الأقصى ولا القدس في بند واحد. إذن المقدسي والقدس كقضية وكإنسان دفع ثمن كبير نتيجة السياسات الغير مدروسة، أو قد تكون نتيجة تدافق وتدافع وازدحام الأحداث على المستوى الفلسطيني أو حتى على المستوى الإقليمي والدولي. لا يستطيع المقدسي اليوم أن يوقف سيارته على باب محل تجاري في القدس ويشتري علبة حليب، سيعود إلى السيارة ويجد مخالفة بما يقارب 100 دينار، 500 شيكل بما يقارب 100 دينار. إذن هنالك فرض ضرائب وعقوبات و يعني أرنونة، تفاصيل كثيرة لو أردت أن أخوض فيها لا يمكن للمواطن العربي أن يصدق أن الفلسطيني في القدس يدفع ضريبة للثلاجة في بيته، ويدفع ضريبة التلفزيون في بيته، ويدفع ضريبة اسمها الأرنونة، هي ضريبة لكل متر يقطن به في المدينة المقدسة. ومع ذلك المقدسي صابر وصامت، وكنا نقول منذ زمن طويل لا نريد منكم أن تقاتلوا نيابة عن المقدسيين، ولكن احموا ظهورهم وعززوا صمودهم.
1: نعم.
0: لا يوجد أحد يحمي ظهور المقدسيين، ولا يوجد أي جهة تعزز هذا الصمود. لهذا السبب أقول لك أن في ظل الحديث عن انتخابات إسرائيلية توقعوا مزيدا أيضا من الانتهاكات في القدس، وتوقعوا مزيدا من الانتهاكات والاستيطان وهدم المنازل والبيوت والمنشآت على حساب الفلسطيني. سيدفع الفلسطيني في المدينة المقدسة ثمنا كبيرا في كل محطة انتخابية إسرائيلية.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني أنت فتحت جروح وليس يعني موضوعات للنقاش.

0: لكن دعنا نفصفص يعني هذه الموضوعات. شيء مؤكد أن الوضع الفلسطيني أولا في مناطق 48 أيضا في حالة انقسام وانتخابات والآخره، يعني اهتماماتهم يعني تكاد تكون متواضعة. وأؤكد لك أن هنالك حصل مظاهرة واحدة فقط في أم الفحم قبل شهر تضامنا مع الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وهذا شيء يعني كتير متواضع ووضيع. الآن أهالي قطاع غزة هم الذين يحتاجون للتضامن والدعم والإسناد، الجوع والحصار والموت والقتل والآخر والحرب التي ما زالت في الضفة الفلسطينية. أيضا هنالك مشكلتين اقتصاديتين. المشكلة الأولى أن الفلسطينيين الذين كانوا يعملون في مناطق الاحتلال الأولى عام 48 يعني بجوز أكثر من 200,000 الآن توقفوا عن العمل منذ أكتوبر 2023، واللي كان محوش مش 10,000 و15 لو محوش 50,000 أو لا أكثر يعني في هالثلاث سنوات. ثانيا موظفي السلطة الفلسطينية بقبضوا نص الراتب ثلث الراتب إلى آخره، في الوضع الاقتصادي في غاية السوء وفي حالة هجوم إسرائيلي منظم لعدة أسباب، لمسائل أيديولوجية، لمسائل بقاء الاحتلال، وأيضا لأسباب انتخابية كما تفضلت. والسلطة الفلسطينية الآن تعاني ما تعاني وتقصر بما لا تقصره. لكن الآن أستاذ رأفت عليان، فيما يتعلق بأهل القدس مسألتين. الأولى يعني أنت كمواطن فلسطيني ابن القدس، ما هي العوامل العملية وليست يعني الرغبات الهلامية، الواقع العملي الذي يمكن أن يتحقق من أجل صمود أهل القدس على المستوى السياسي الوطني والآخري؟ والسؤال الثاني نتحدث عن العوامل العربية، ماذا يمكن أن تقدم خصوصا من قبل الأثرياء العرب بلدان الخليج العربي وغيره. فالآن نبدأ بالعامل الفلسطيني، كيف ترى المسألة الفلسطينية من زاوية سياسية؟ كيف يمكن أن يكون للأحزاب، للفصائل، للشخصيات الفلسطينية في القدس يعني لأن يكون لها دور مركزي موحد جمعي؟ يعني كان في السابق العفو يحصل يعني الكثير من المسائل، ولكن كان في وحدة وطنية في القدس يعني تلعب دور أساسي في هذا المجال.
1: يعني يا أخي حمادة، أنت تعلم والمشاهد والمستمع العربي والفلسطيني يعلم جيدا أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير نتيجة ارتداد الانقسام الفلسطيني الفلسطيني.
0: نعم.
1: ونحن لطالما قلنا في محطات كثيرة أن المخرج الأول والوحيد والاستراتيجي سياسيا أن نوحد مصطلحنا السياسي، لأنه لا يجوز أن يكون هنالك مصطلح سياسي في غزة وآخر في الضفة، ولا يجوز أن تحكم المنظومة الفلسطينية دون رقابة برلمانية. لهذا السبب وصلنا إلى ما وصلنا إليه، وكنا نقول لهم إذا وحدتم مصطلحكم السياسي كفلسطينيين وكأحزاب ستحرج العرب وستحرج العالم. هناك الكثير من الدول ذات العلاقة تتنصل من مسؤولياتها اتجاه القدس متبررة بموضوع الانقسام الفلسطيني.
0: نعم.
1: هناك الكثير من الدول العالمية تتنصل من واجباتها والتزاماتها السياسية تجاه القدس متذرعة بالانقسام الفلسطيني. إذن سياسيا الفلسطينيين والأحزاب الفلسطينية ساهمت في انقسامها من تخلي بعض الدول العربية والإقليمية من مسؤولياتها اتجاه القدس، حيث أن القدس ليست قضية فلسطينية، وهذا ما كنا نقوله دائما ونؤكد عليه الآن، هي مسؤولية عربية وإسلامية بامتياز. ولكن ما الذي جعل هذه الدول تتنصل من مسؤولياتها؟ تبدل الأولويات الفلسطينية وانقسام فلسطيني بين غزة والضفة، انقسام فلسطيني بين فتح وفتح، انقسام فلسطيني في كل الأيديولوجيات السياسية الموجودة. الكينونة الفلسطينية نفسها انقسمت على ذاتها. لهذا السبب إذا كنت تلاحظ وتراقب ما يجري في القاهرة في الآونة الأخيرة من اجتماعات فصائلية، كل هذه الاجتماعات الفصائلية لم تتطرق للقدس. اجتماعات فصائلية تتحدث فقط عن موضوع انتخابي، عن موضوع مجلس تشريعي، رغم أهمية هذا الموضوع، ولكن أين القدس؟

0: مما تجتمعون من أجله. نحن قدمنا في غزة أكثر ما يقارب 100,000 شهيد، وضمرت 70% ضمر من غزة تحت عنوان القدس وتحت عنوان الأقصى. أين الأقصى من هذه الاجتماعات؟ وأين القدس من هذه الاجتماعات؟ أنا لا أريد أن أسوق شعارات، أنا أحاول أن أوصف الوضع الموجود الموجودين نحن فيه الآن. القدس خارج الحسابات. إذا أردنا أن نتحدث بالممكن في زمن المستحيل أمام هذه الغطرسة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا، فقط يجب أن يكون هنالك مصطلح سياسي موحد، وبوابة هذا المصطلح السياسي الموحد الانتخابات. أكيد انتخابات عامة، لأن الشعب الفلسطيني 20 سنة ما اختارش قيادة. وين هي موجودة؟ الشعب تحت الاحتلال على الأقل له الحق أن يختار قيادته. 20 سنة بدون انتخابات، 20 سنة في انتخابات، 20 سنة هنالك فصيل يقرر أن يشن حرب متى شاء، وهنالك فصيل آخر يقرر أن
1: يمارس المفاوضات كيف يشاء،
0: صفقات سلام متى شاء. إذن ومن يدفع الثمن؟ الشعب الفلسطيني. إذن إذا أردنا أن نتحدث بخطوات عملية، أولا أن يكون هنالك رؤية فلسطينية حقيقية بأن تعاد القرى والأمانة للشعب الفلسطيني يختار فيها من يمثله في المرحلة القادمة. القيادة القادمة تضع خطة واستراتيجية أولوياتها القدس، وتبدأ تعمل على المستوى العربي والإقليمي والدولي لتنفيذها. تتفضل تركيا، وتتفضل إيران، وتتفضل مصر والأردن والسعودية وكل الدول التي كان لها علاقة في الاجتماعات الأخيرة وفي تداعيات الوضع الفلسطيني الأخير وفي التدخلات الأخيرة. تفضل تحمل معانا موضوع القدس، لأن نحن قلنا القدس مفتاح الحرب والقدس مفتاح السلم. في اللي بيبحث عن أمن واستقرار في الشرق الأوسط بده يفتح موضوع القدس، وهذا كمان مرة مش شعار. فلهذا السبب أقول لك أن كل أو بداية العمل الحقيقي لإعادة القدس على الطاولة الدولية وإحراج العالم ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته والدول العربية والإسلامية أمام مسؤولياته تجاه القدس، فقط أن يكون لدينا مصطلح فلسطيني سياسي موحد تكون القدس على أولوياته.
1: نعم، هذا شيء مؤكد أستاذ رأفت عليان، والحقيقة كما قلت يعني والآن أعيد التأكيد على أنك فتحت الجروح بدل أن تفتح يعني عناوين للنقاش فلسطينيا وعربيا. طيب الآن هنالك وضع يومي، اقتحامات وزادت وتم برمجتها، طبعا زي ما تفضلت ربما عامل الانتخابات بيلعب دور أساسي في التنافس بين الأحزاب السياسية اليمينية الإسرائيلية المتطرفة والأحزاب اليهودية الدينية المتشددة، يتنافسون على القدس باعتبار يعني القدس بالنسبة لهم يعني برنامج وأهمية وأولوية، بالإضافة للاستيطان بالضفة الفلسطينية. طب الآن يعني الحقيقة حينما ندقق بالمصلين يعني في المسجد الأقصى، سواء أيام الجمعة أو مرات صلوات العشاء أو بالمناسبات الدينية الأخيرة، عشرات الآلاف يعني خصوصا من فلسطيني 48. هل فلسطيني 48 ممكن يلعبوا دور ويؤدوا واجب أكثر مما يؤدوا في هذا المجال؟ يعني هم بيؤدوا صلوات، بعرف من خلال أصدقاء بصروا على شراء أغراضهم من القدس دعما للتاجر والفلسطيني وإلى آخره.
0: يعني هذا صحيح. أولا إخوتنا وأحبتنا وأهلنا في 48 لهم الدور الكبير في وجود أو في تكريس الوجود العربي الفلسطيني في المدينة المقدسة، وهذا كرس في إسقاط البوابات الإلكترونية. بالمناسبة معركة البوابات الإلكترونية كانت نموذجا يجب أن على القيادة الفلسطينية في ذلك الوقت أن تأخذه وتتعامل معه بشكل جدي وتضع استراتيجيتها على أساسه. توحد الكل الفلسطيني في مواجهة مخطط نتنياهو أسقطوا مشروعه. كان لإخوتنا في عرب الداخل الدور الأبرز في ذلك، ولكن هذا الدور اليوم هو ارتجالي. غير منظم وغير مدعوم، هو دور يقوم به المواطن الفلسطيني في 48 على عاتقه الشخصي، لأنه أيضا كمان إخوتنا في 48 يعيشون الأمرين في ظل هذه الحكومة العنصرية التي تسعى إلى تكريس الدولة القومية أو قومية الدولة أو الدولة اليهودية. هي لا تريد أيضا وجود عربي في 48. لهذا السبب إن كنت تراقب هناك انتشار للجريمة،
1: الجريمة الجنائية،
0: وجود السلاح طبعا
1: الجنائية،
0: انتشار. إذا كان هنالك إذا قتل إسرائيلي واحد بقتل له علاقة بقتل قومي، خلال 24 ساعة تقوم سلطات الاحتلال باعتقال المنفذ. ولكن هنالك جرائم ارتكبت في 48 في عرب 48 لم تحرك أو لم يحرك الأمن الإسرائيلي ساكنا. وهنالك تسهيل وجود السلاح، تسهيل وجود المخدرات، أعباء كبيرة وكثيرة، وأيضا مصادرات للبيوت، وأيضا فرض ضرائب على أهلنا في 48 أسوة في القدس لم يستطيعوا في ظل هذا الإرهاب وفي ظل هذا الضغط أن يحملوا كامل المسؤولية اتجاه ما يجري في القدس. هم يقوموا بدورهم بشكل شخصي. لهذا السبب نحن خاطبنا في الكثير من المحطات الأحزاب العربية في إسرائيل أيضا أن وحدوا مصطلحكم السياسي، وحدوا وجودكم، وحدوا جهودكم في ضرورة تعزيز الصمود في 48 والتوجه نحو الأقصى بمصطلح فلسطيني في من عرب الداخل الموحدين. ما يجري صدقني أخي حمادة يسوقنا إلى أننا بحاجة إلى قيادة، مش قيادات، بحاجة إلى قيادة، قيادة يلتف الشعب الفلسطيني حولها سواء في 48 أو في القدس أو في 67. لا يجوز أن يكون هنالك قيادة ترسم سياستها في رام الله وأخرى ترسم سياستها في غزة، وفي غزة قيادات أخرى ترسم استراتيجياتها بطريقة مرتبطة بأجندات معينة وفي الضفة كذلك. هذا الكلام لا يمكن لنا أن يحترمنا الفلسطيني أو يحترمنا العربي والعالمي، لا يمكن له. اليوم أنت بتحكي برام الله، رام الله اليوم المستوطنون يصورون ويجولون في كل المناطق الفلسطينية دون رادع. أين الرادع الفلسطيني؟ لأنه لا يوجد قيادة فلسطينية تضع استراتيجية معنى المقاومة والكفاء وكيف نواجه. بالتأكيد سيصل المستوطن إلى مرحلة بأن يدخل البلدة الفلسطينية ويعيث فيها فسادا دون رادع. لهذا السبب أقول لك ما يجري في القدس وال 48 مرتبط ارتباطا كاملا بالمشروع الإسرائيلي الكامل المتكامل، وهو التهجير. هم يريدوا أن يكون هنالك تهجيرا طوعيا، وإذا اضطر الأمر سيكون التهجير إجباري. في بعض المناطق هم يهددون بتهجير إجباري كما جرى في مخيم عين شمس ومخيم جنين وبعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية. إذا لم يكون هنالك يقظة فلسطينية حقيقية لدى الكل الفلسطيني، الكينونة الفلسطينية، سيسحب البساط من تحت أرجل هذه الفصائل. نحن نتحدث أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ونسوق فيها العالم، ولكن بهذا السلوك سيسحب هذا التمثيل. نتحدث عن لجنة إدارية في غزة مسؤولياتها مجلس السلام الذي يرأسه ترامب، لا علاقة لمنظمة التحرير ولا حتى لحركة حماس والجهاد الإسلامي بها. إذا بدأ بسحب البساط من تحت أرجل الفصائل الفلسطينية. إذا لم تصحو هذه الفصائل سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة الغربية أيضا. لن يكون للفصائل الوطنية والإسلامية أي دور إذا بقيت بهذا التعنت وبهذا الجهل السياسي وبهذا التخلف في الانقسام. لهذا السبب نحن قلنا المخرج انتخابات. لا، الشعب الفلسطيني بده ينتخب قيادة من رحم الفصائل. هذه الفصائل قدمت إجباري من الشهداء والأسرى، حتى لو اختلفنا معها نحن نختلف مع قياداتها ومن يقودها، ولا نختلف مع جوهرها ولا مع ايديولوجيتها. ايديولوجيتها قدمت شهداء وقدمت أسرى. لهذا السبب المخرج الوحيد أمام شعبنا الفلسطيني في هذه الفترة فقط انتخابات يعترف بها العالم ويعترف بمخرجاتها. إذا اعترف العالم بمخرجات هذه الانتخابات فهذه هي القيادة المنتخبة من الشعب الفلسطيني، هي أن تمثله، مش لجنة إدارية في غزة، مع احترامي لأشخاص اللجنة أو لجنة إدارية في الضفة، مش مندوب سامي في غزة ومندوب سامي في الضفة. نحن لسنا ضد الأشخاص ولكن ضد الفكرة.
1: نعم.
0: لهذا أقول لك من جديد أن ما يجري في القدس وفي 48 لا يختلف عما يجري في الضفة الغربية وفي قطاع غزة. الهدف واحد، لأن من يقود العمل في القدس أو من يقود الإرهاب في القدس وفي 48 وفي الضفة وفي قطاع غزة هي إسرائيل وحدها، مش جهة بتلعب في الضفة وجهة بتلعب في القدس، وهذه الجهة لها أجنداتها في الضفة وهذه الجهة لها الجهة الأخرى لها أجنداتها في القدس. لا، هي جهة واحدة، احتلال واحد، هدف واحد، التهجير ومنع إقامة الدولة الفلسطينية. علشان هيك المطلوب فقط أن نصحو أمام هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية بأن يكون لنا رؤية واحدة نتغلب فيها على مصالحنا الشخصية والفئوية بتوحيد مصطلحنا السياسي.
1: طيب.
0: بأن نفهم جيدا بأن القادم لا يستطيع لفصيل أن يحمله.
1: صحيح.
0: ولا لشخص أن يحمله.
1: صحيح.
0: القادم بده كتاف عراض تحمله.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، الآن هنالك في إقرار إجرائي سياسي إداري من قبل حكومة السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات في شهر تشرين ثاني نوفمبر، يعني بشهر 11، شيء مؤكد قد يكون هنالك إعاقة إسرائيلية وقد يكون هنالك حجة فلسطينية. كيف يمكن ترى وأنت ابن القدس الإجراءات العملية التي تسمح لابن القدس بأن يشارك في الانتخابات؟ قد يكون الترشيح يمكن أن يشكل حالة من الخطر بيتم إبعاده من قبل قوات الاحتلال لابن القدس المرشح، تم إبعاده إلى رام الله باعتبار القدس بين قوسين تتبع للمستعمرة الإسرائيلية بعد أن جرى توحيد القدس لأن تكون عاصمة موحدة للمستعمرة الإسرائيلية، والرئيس ترامب اعترف بذلك. لذلك قد لا يكون هنالك من المرشحين من المقيمين بالقدس خشية الإبعاد، ولكن يمكن أن يكون هنالك مشاركة حقيقية من أهالي القدس اللي أنت قلت 300 ألف مواطن، يعني ربما يكون على الأقل 100 ألف منهم 100 ألف ناخب، فلذلك أو أن يترشح عن القدس من أناس هم أصلا من القدس ولكن يقومون برام الله أو بنابلس أو الخليل إلى آخره. كيف ترى كإنسان فلسطيني وكشاهد فلسطيني وكناشط فلسطيني ابن القدس لأن يكون هنالك نجاح حقيقي ملموس في الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وقطع الطريق على الطرفين مع الأسف، قطع الطريق على إجراءات سلطات الاحتلال التعسفية، وقطع الطريق على الحجج والذرائع التي يمكن أن تستعمل لتأجيل هذه الانتخابات كما حصل سابقا من قبل السلطة الفلسطينية؟
0: يعني أولا دعني أقول لك أن نحن كمقدسين كلناها في العام 21 عندما كان هنالك انتخابات وأجلت بمبرر عدم السماح لنا بإجراءها في القدس.
1: نعم.
0: احنا قلنا في القدس ان موضوع القدس لن يكون عقبة ولن نكون رهينة لبنيامين نتنياهو في تحديد قيادتنا وانتخاب قيادتنا. نحن نستطيع ان نضع، لو كان هنالك ارادة فلسطينية حقيقية باجراء الانتخابات لو وضعت الكثير من الخطط البديلة، كيف ينتخب الناخب المقدسي وكيف يشارك الناخب المقدسي. وانا اذكرك انا في قبل عودة السلطة كانت القيادة الفلسطينية تقود الشعب الفلسطيني من تونس يا أخي.
1: نعم.
0: هو ليس بالضرورة في ظل الوضع السياسي والإحتلال الموجود أن يكون مسؤول القدس من القدس.
1: نعم.
0: القدس ليست للمقدسيين وحدهم.
1: مه.
0: وأكبر خطأ ارتكبته السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة أنها تأتي محافظا للقدس من القدس.
1: مه.
0: وزيرا للقدس من القدس، وكأن القدس فقط لأهلها. في ظل الظروف المعقدة نحن قلنا محافظ القدس للقدس خصوصية، ما المانع أن يكون محافظ القدس رئيس وزراء نفسه، رئيسا للوزراء ومحافظا للقدس، كم لها من رمزية. أما بالموضوع الانتخابي، نحن قلنا أن موضوع الانتخابات كنا نتمنى أن يكون تاريخ إجراء هذه الانتخابات هو تاريخا فلسطينيا خالصا، بمعنى أن تكون هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في تحديد موعد إجراء الانتخابات، ولا تفرض علينا على المستوى الأوروبي. لا، هذه الانتخابات فرضت على القيادة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي، والكل أعلن ذلك. ونحن كنا نقول مرارا وتكرارا، نحن نريد انتخابات فلسطينية بقرار فلسطيني بإرادة فلسطينية. ولكن وإن حدث اليوم الكل يتحدث عن انتخابات فلسطينية، والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس أصدر مرسوما بإجراء هذه الانتخابات الفلسطينية بتاريخ 28/11. هلأ ما المأمول من ذلك؟ المأمول من ذلك أن تتم هذه العملية الانتخابية. المأمول من ذلك أن لا يكون هنالك عقبات. من سيضع العقبات؟ كل الدول العربية والإقليمية والاتحاد الأوروبي وفرنسا وكل العالم يدعم هذه الانتخابات إلا إسرائيل والإدارة الأمريكية. حتى هذه اللحظة لم يتفوهوا بحرف، ولكن السلوك الموجود على الأرض يؤكد لنا أن هذه أن إسرائيل وأمريكا لن تسمح لنا بإجراء انتخابات. كيف لي أن أحمي صناديق الاقتراع في ظل اعتداءات المستوطنين أو تهجئ؟ الموضوع ما بتعلق في القدس اليوم، بتعلق في الضفة الغربية. كيف لي أن أجري انتخابات في قطاع غزة وحتى اللحظة الحكومة الإسرائيلية لم تسمح للجنة الإدارية التي رأسها ترامب من دخول غزة؟ كيف ستسمح للجنة الانتخابات من دخول غزة؟ هنالك أسئلة كثيرة معقدة اتجاه العملية الانتخابية إذا لم توافق أمريكا وإسرائيل على إجراءها. كيف ستجرى؟ وكيف سنحمي صناديقنا؟ وكيف سنستطيع أن نبلي بأصواتنا في ظل الوضع المأساوي في قطاع غزة؟ نحن في غزة لا نعلم الأحياء من الأموات. السجل الانتخابي في غزة لا يوجد سجل انتخابي، سيعتمد السجل المدني، والسجل المدني حتى اللحظة لا نستطيع حصر الأحياء من الأموات في قطاع غزة. هنالك يعني الأمور معقدة، ولكن إذا كان إرادة، إذا كان هنالك إرادة حقيقية بإجراءها، يعني تدلل كل الخطوات وكل العقبات لإجراء الانتخابات دون أن يكون هنالك موافقة إسرائيلية أمريكية، لا نستطيع أن نجري هذه الانتخابات. طب السؤال هو، إذا لم يكن هناك إرادة إسرائيلية أمريكية من الانتخابات، هل نقف مكتوفي الأيدي ويبقى الوضع على ما هو عليه؟ بالتأكيد لا، لأن الاتحاد الأوروبي وحتى الدول ذات العلاقة بتقول للسلطة الفلسطينية، لن نستطيع تحويل دولار واحد لكم أو دينار واحد لكم دون أن تجري انتخابات أو إصلاح سياسي على الأقل. طب خلينا نفتح حوار. لكن لما بلشت الحرب على قطاع غزة كان هنالك مظاهرات في تل أبيب ضد نتنياهو، وكانت المعارضة الإسرائيلية على أشدها. في اليوم الأول من 7 أكتوبر التقت كافة الأقطاب الإسرائيلية معارضة مع حكومة على طاولة واحدة، وشكلوا حكومة وحدة أو حكومة طوارئ اسمها في ذلك الوقت. الله أكبر. طب إحنا ما قدرناش حتى اللحظة كفصائل فلسطينية إسلامية أن نشكل جبهة، نسميها جبهة، نسميها حكومة، نسميها ما شئت، في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أهلنا وشعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية. نفتح حوار. إذا حوار بين فتح وفتح فشلنا فيه يا رجل. حوار بين فتح وفتح لم يستطيع الفتحاويون أن يلملموا شملهم، وفتح هي العمود الفقري للشعب الفلسطيني، فما بالك بين الحوار بين فتح وحماس أو ما بين الفصائل ككل. اجتمعوا كثير من الاجتماعات في الكثير من العواصم العربية والدولية والإقليمية، لم ينجحوا في إخراج بيان واحد. كيف لهذا الشعب الفلسطيني العظيم أن يثق بهذه الفصائل؟ لهذا السبب موضوع الانتخابات رغم أهميته مهم جدا،
1: نعم،
0: ولكن إذا جينا نطلع على الموضوع بمنظور واقعي وحقيقي قد لا نستطيع إجراء الانتخابات بهذا الموعد. في البدائل، هل البدائل أن يبقى الوضع على ما هو عليه؟ نحن نتحدث عن عدم إمكانية صرف.
1: نعم، يعني هنالك تجارب فلسطينية، لم يكن هنالك انتخابات، ولكن دعنا ندقق، الجبهة الوطنية الفلسطينية هي التي قادت الانتفاضة الأولى لم يكن انتخاب، لم يكن قيادة موحدة، ولم يكن هنالك شراكة، ولكن على أرض الواقع.

0: سياسيا موحدا.
1: نعم نعم، يعني كان في إرادة
0: كان
1: سياسية،
0: كان هنالك مصطلح سياسي موحد.
1: نعم،
0: وكان هنالك بوصلة موحدة.
1: صحيح، نعم. طيب، إذن يعني المسألة الأولى تتعلق بالجانب الفلسطيني في مواجهة المؤكد أن هنالك إجراءات وسياسات أمريكية إسرائيلية يعني تحول وتمنع إعطاء الشرعية لأي قيادة فلسطينية. يعني الآن الذي جرى بعد غزة، تم تشكيل قيادات ولجان وإلى آخره، وهنالك غياب كامل لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحكومتها وللسلطة الفلسطينية، وهذا قرار يعني الذي حصل هو تغييب. حتى مؤتمر شرم الشيخ جاء أبو مازن يعني بدعوة مصرية بدون قرار دولي ومجاملة، ولم يكن هنالك لا الرئيس ولا المنظمة حضور حقيقي ملموس في الشراكة في مؤتمر شرم الشيخ الذي أقر قضية وقف إطلاق النار إلى آخره. طيب، الآن فيما يتعلق أستاذ رأفت عليان ابن القدس، يعني أنت تحدثت بإسهاب وبتفاصيل واقعية عملية ورميت الكرة في الملعب الفلسطيني ولدى الفصائل الفلسطينية إلى آخره. طب الآن في مناطق 48 أيضا هنالك انتخابات، يعني ستكون في 27/10 انتخابات للكنيست. الآن تم الإقرار العملي، هنالك وحدة بين ثلاثة أحزاب سياسية: الجبهة الديمقراطية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير. الجبهة برئاسة الدكتور يوسف جبرين، التجمع برئاسة سامي أبو شحادة، والحركة العربية للتغيير برئاسة الدكتور أحمد الطيبي. ننتقل إلى الشق الآخر، القائمة العربية الموحدة، وهي تعبير عن الحركة الإسلامية أو امتداد أو جزء من الحركة الإسلامية أو تعبر عنها، برئاسة الدكتور أيضا منصور عباس. طيب، الآن يفترض أن يكون بينهما يعني فائض قرار اتفاق على فائض الأصوات. كيف تنظر الآن ابن القدس الفلسطيني لهذه الانتخابات، وكيف يمكن فعلا أن تشكل هذه الانتخابات وهذه الأحزاب روافع لكم في ظل هذا الوضع؟ لأنه الوضع الآن لدى اليمين الإسرائيلي متعارض، يعني لا يوجد هنالك ضمانات لأي طرف من الأطراف الثلاثة الذين يتنافسون على رئاسة الحكومة: نتنياهو وأيزنكوف ويائير لبيد. لذلك اليمين هو الذي يتنافس الآن. ستلعب الأحزاب السياسية وخصوصا برنامج منصور عباس يمكن أن يلعبوا دور في يعني إعطاء الفرصة لهذا الطرف أو ذاك. أنتم كيف تنظرون لهذه المعركة السياسية الهامة لفلسطيني مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة في ظل يعني هذا الائتلاف الثلاثي والأحادي من الأحزاب السياسية العربية؟
0: يعني كنا نقولها مرارا وتكرارا أن الانتخابات الإسرائيلية لا يمكن لها أن تؤثر في الآونة الأخيرة على ما يجري في الساحة الفلسطينية دون أن يكون هنالك رديفا فلسطينيا قادرا على مواجهة مخططات الحكومات القادمة. بمعنى أن التنافس الموجود في إسرائيل يميني يميني، لا يوجد أحزاب وسط، ولا يوجد أحزاب لها علاقة بالاعتراف بدولة فلسطينية، ولا يوجد تنافس،
1: ولا حزب عنده برنامج فلسطيني حتى بما في حزب الديمقراطيين اللي هو الأقل اعتدالا أو الأكثر اعتدالا.
0: الرهان على الانتخابات الإسرائيلية أنت تراهن على حزب متطرف،
1: نعم،
0: ينافس حزب متطرف،
1: نعم،
0: متفقون على عدم السماح لك بإقامة دولتك الفلسطينية.
1: صحيح.
0: إذن الرهان عليهم هو رهان خاسر.
1: نعم.
0: يجب أن يكون الرهان فلسطينيا. حتى الأحزاب العربية مع احترامي الشديد لهم بالعادة هم يذهبوا متخاصمون، وحتى لو اتفقوا لا يستطيعوا أن يشكلوا ذلك الثقل في مواجهة هذه الأحزاب المتطرفة ولو بنسبة معينة.
1: نعم.
0: ولكن كنا نأمل ونتأمل دائما أن يوحدوا مصطلحهم ويوحدوا استراتيجيتهم على

0: الأقل لتعزيز صمودهم، على الأقل لتعزيز مصطلحهم السياسي في المطالبة في حقوقهم. ولكن عندما نتحدث عن موضوع قضية فلسطينية بعنوانها عريض، لا، بدون ما يكون في رئيس فلسطيني منتخب، قيادة فلسطينية منتخب، فصائل فلسطينية معترف بها ويثق بها الشعب الفلسطيني، يكون لديها القدرة ويكون لديها الإبداع في إفشال هذه المخططات الإسرائيلية، لا يمكن لنا أن نواجه. ستأتي هذه الأحزاب ببرامجها الانتخابية، سواء نجح ذاك الفريق أو هذا الفريق أو ذاك الفريق، كلهم متفقون على مبدأ عدم إقامة الدولة الفلسطينية. فالرهان عليهم وهم انتخاباتهم، ما بين انتخاباتهم وانتخاباتنا تقريبا شهر، يجب أن نراهن على مناعتنا الوطنية، إرادتنا الفلسطينية، قيادتنا القادمة، هل لديها القدرة أن تقف سدا منيعا في وجه المخططات الإسرائيلية، أو في وجه الانتخاب، أو في وجه القيادة الإسرائيلية المنتخبة الجديدة؟ هذا يجب أن يكون على سلم أولوياتنا. وبالمناسبة، ما جرى في القاهرة في الآونة الأخيرة من بعض التحالفات أو الحديث عن قائمة وفاق وطني إلى حد ما أراح الكثير من الفلسطينيين، لأن الفلسطيني يتعطش لوحدة، يتعطش لمفهوم قائمة وحدة وقائمة وفاق واتفاق، فما بالك أن يكون هذا الموضوع بين حماس وتيار دحلان الذين كانوا بينهم أعداء لا يوصف. أراح الكثير من الناس. فلو فكرت معي وأسهبت معي، لو كان هذا الائتلاف فيه الكل الفلسطيني، ائتلاف يقف الكل الفلسطيني أمام مسؤولية كل الفصائل أمام مسؤولياتها، وتضع كافة خلافاتها جانبا، وتذهب إلى هذه الانتخابات موحدة بقائمة وطنية لسحب الذرائع وسحب البساط ممن يريد أن يضع مسؤولا ساميا أو مندوبا ساميا للضفة الغربية كما هو في قطاع غزة. إذا ما كانش هنالك رؤية وما كانش هنالك صحوة أن المراد ليس القضاء على حماس فقط، القضاء على حماس وعلى فتح وعلى فكرة الكينونة الفلسطينية يا رجل، يراد المخطط الأمريكي المدعوم إسرائيليا في الموضوع الفلسطيني، بدهم لجنة إدارية في غزة ولجنة إدارية في الضفة، بدهم مندوب سامي في غزة ومندوب سامي في الضفة الغربية، وهذا يفشل إقامة الدولة الفلسطينية والمسؤولية الفلسطينية عن الشعب الفلسطيني. عشان هيك أنا بقول لك المخرج الوحيد من هذا الموضوع فقط أن تعزز هذه الحوارات في القاهرة والمدعومة من مصر ومن الأردن ومن السعودية ومن قطر ومن تركيا. لا، هنالك دول عربية وإسلامية تشعر بهذا الخطر وتقف إلى جانبنا وتعطينا مساحة من محاولة لم الشمل ومحاولة الوحدة. الخلل فينا يا رجل، الخلل فينا.
1: طب أستاذ رأفت عليان، لو قلنا مثلا، لماذا لا يكون هنالك تحالف يساري بين الجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية وحزب الشعب، وممكن يكون معهم المبادرة مثلا، وتحالف اللي تفضلت وذكرته، وأن يكون هنالك أيضا شخصيات وطنية مستقلة مع حركة فتح إلى آخره، بمعنى توسيع قاعدة التحالفات بحيث تكون هنالك جدية وجذب الناخب الفلسطيني ليس فقط إلى صناديق الاقتراع، جذب الناخب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع وعبر هذه الائتلافات من أجل القضية المركزية والاهتمام بالموضوع اللي تفضلت وذكرته، أن يكون هنالك برنامج واحد، مصطلح واحد، قضايا محددة تجاه الضفة الفلسطينية، تجاه القدس، تجاه قطاع غزة.
0: يعني أخي حمادة، أكشف لك سرا،
1: نعم،
0: له علاقة بالخطر الأكبر في هذه الانتخابات إن أجريت بهذه الطريقة، وهي نسبة الحسم إلى 1%. هل تعلم ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك في ظل التخاصم في الفصائل وشعبية حماس اليوم ليس كشعبية حماس في 21 ولا 26،
1: نعم،
0: وشعبية فتح أيضا في تنازل، شعبية كافة الفصائل في تراجع كبير.
1: نعم.
0: إذن نسبة 1% هذه ماذا تعني؟ أن هنالك بعض التيارات أو بعض الكتل ستكون مدعومة من بيت إيل يا رجل. ستكون مدعومة من بيت إيل، بمعنى برنامجها السياسي هي قد لا تشعر بذلك، ولكن المخطط الإسرائيلي أن تدعم بعض الكتل البرلمانية المستقلة لجلب تصاريح عمل، للسماح لهم بمنع إزالة السفر، يعني ببرنامج هزيل،
1: برنامج خدماتي ما لهش علاقة بالوطنية،
0: برنامج خدمات يومي بيد الإسرائيلي،
1: وهذا بصير بتعزيز الانقسام والانشقاق في المجتمع الفلسطيني،
0: ويسحب البساط من تحت أرجل الموضوع الوطني والأيديولوجية الوطنية. إحنا اليوم نتعامل مع فصائل وطنية، كما قلت لك، فصائل وطنية وإسلامية قدمت دم يا رجل على مدار سنوات طويلة. تخيل بكرة يجينا حزب اسمه المستقبل، واللي حزب اسمه حزب الشباب، ويحصل بعض المقاعد في المجلس التشريعي الفلسطيني، وتكون علاقاته الخدماتية مع بيت إيل أو مع الطرف الإسرائيلي اللي بيعرف شان بيت إيل مع الطرف الإسرائيلي. إذن أن مستقبل هذه الكتل مربوط بخدمات تقدم إسرائيل، ونحن موضوعنا سياسي وليس خدماتي.
1: نعم.
0: لهذا السبب أقول لك أن هنالك خطر على الفصائل أن تكون على يقظة، من نحن خاطبنا الفصائل في هذا الموضوع وقلنا تحملوا مسؤولياتكم. هنالك بعض الفصائل تجاوبت وتشعر بهذا الخطر، وتشعر بهذا الخطر. ليش هو محمد دحلان، الأخ محمد دحلان وحماس والجهاد لما راحوا بهذه الائتلاف، طب هم عارفين انه اذا ما رحناش بهذا الائتلاف ما هو غيرنا هيجي. السياسه لا تحتمل فراغ يا رجل. السياسه لا تحتمل فراغ، اما ان تكونوا انتم او سيكون غيركم.
1: طب يعني الحقيقه مع اني يعني لا اريد ان اتحدث عن الفصائل بهذا الاتجاه، ولكن يعني عندكم في القدس مثلا حركه فتح التي يمثلها الرئيس والى اخره، يعني اليست عندها هذا الاحساس من المسؤوليه والشراكه والى اخره؟ يعني بدون ما نذكر اسماء او التركيز على هذا، ولكن يعني طالما انت ذكرت ائتلافات، يعني وانا ذكرت ائتلاف يساري مثلا انجاز التعبير بين الشعبيه والديمقراطيه وحزب الشعب، يعني هل حركه حما فتح عندكم يعني نشيطة وتعمل بهذا الاتجاه؟ لأنه يفترض يعني إلى الآن يفترض أنه حركة فتح يعني ما زالت يعني هي التنظيم الأكبر الأقوى، ولكن الانتخابات مثلا السابقة ما أعطتها هذه المكان، يعني بالعكس يعني حصلت على 45 مقعد في المجلس التشريعي، بينما حماس حصلت على 74 مقعد في المجلس التشريعي السابق.
0: طيب يعني أولا موضوع فتح أو غير فتح في القدس، في القدس الكل بيشتغل كمقدسي.
1: نعم.
0: وحركة فتح في القدس إن الشرف.
1: نعم.
0: إنه غالبية أبنائنا هم الذين يتصدرون المشهد.
1: نعم.
0: وهذه ليست مزايدة على أحد بالمناسبة. ولكن هذا واقع موجود.
1: نعم.
0: ولكن هذا التصدي لأنه ابن المدينة، مش لأنه في قرار. أو مش لأنه في استراتيجية لدى القيادة بدورة وضع وعي. لا، سيبك من الحكي. أنا أحكي بشكل موضوعي.
1: واقعي وعملي.
0: يعني حركة فتح تتصدر المشهد صحيح. ولكن في المعركة البوابات الإلكترونية هنالك من تصدر المشهد، من لا له علاقة بالأحزاب كلها يا رجل.
1: نعم.
0: في ناس بتصليش في الأقصى وصمدت في الأقصى في المدينة المقدسة، في مسيحيين يا رجل وقفوا معانا على باب مسجد الأقصى. فالموضوع اللي بتعلق في القدس بصير الموضوع موضوع له علاقة في كل مقدسي.
1: نعم.
0: بغض النظر عن انتمائه أو عقيدته. فموضوع انه والله فتح في القدس مظبوط، فتح في القدس موجوده مظبوط، بتدفع ثمن مظبوط، بتتصدر، بس مش لانه في قرار في ذلك. لا، لانه في، لو دير بالك وانت بتعرف اليوم القدس الاحتلال داخل في كل مساماتها، الكاميرات في القدس في كل ازقه القدس والبلدات والمخيمات موجوده.
1: نعم.
0: القدس بالنسبه لاسرائيل والمخابرات الاسرائيليه زي صوره الاشعه. ومع ذلك المقدسي يتحمل مسؤوليته كمقدسي في مواجهة أو محاولة مواجهة كل هذه الانتهاكات. ولكن المطلوب مش هيك.
1: نعم.
0: المطلوب أن يكون هناك استراتيجية عامة أن تساند القدس، كل الأراضي الفلسطينية أو كل الأراضي الفلسطينية. بس زي ما قلت لك، ازدحام الأولويات خاصة بعد 7 أكتوبر، بدأت جنين تأن وغزة تأن، وكل محافظة من محافظات الوطن الفلسطيني تبدلت أولوياتها وتبدلت استراتيجياتها. فلهذا السبب ترك المقدسي وحده في هذه المعركة. لا يستطيع المقدسي وحده أن يقف أمام المخططات الإسرائيلية المدعومة الأمريكيين يا رجل. لهذا دعني ألخص لك باختصار.
1: نعم.
0: إذا لم يكن هنالك إرادة فلسطينية حقيقية في توحيد المصطلح الفلسطيني على مستوى غزة والضفة وعلى مستوى الفصائل، سيكون هنالك مندوبا ساميا في الضفة ومندوبا ساميا في غزة، وهذه الرؤية الأمريكية المدعومة من إسرائيل

0: سحب البساط من تحت أرجل الشرعية الفلسطينية المتمثلة بالفصائل اللي قدمت شهداء وقدمت دم وقدمت أسرى. إذا الفصائل هاي ما كانش عندها هذا الوعي حتى اللحظة، وكانت الأنانية الشخصية والفصائلية هي من تسيطر على تفكيرهم، هذه القيادات لا تستحق أن تقود الشعب الفلسطيني.
1: نعم. طيب أستاذ رأفت عليان، يعني الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، كما تعرف وكما ذكرت حضرتك أن قوات الاحتلال، قوات المستعمرة الإسرائيلية، تمكنت من شطب المخيمات الفلسطينية، مخيمات اللاجئين في في في في جنين وفي تل كرم، مخيمات ثلاثة، وأيضا رئيس وزير الجيش إسرائيل كاتس تحدث عن استمرارية هذا البرنامج وإزالة المخيمات، طبعا لأن قضية المخيمات تتعلق بحق العودة لمناطق الاحتلال الأولى عام 48، اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا وصفد وبئر السبع إلى آخره، فلذلك يريدون شطب قضية اللاجئين وتمثيلها في مسألتين: أولا شطب وتدمير الأونروا وخصوصا عندكم في القدس، وأيضا شطب مخيمات اللاجئين. كيف ترى في القدس المظاهر هذه التي تسعى لشطب قضية اللاجئين وشطب المخيمات وشطب الأونروا؟
0: إن أكيد أنت تابعت ما يجري في معهد مخيم قلنجيا.
1: نعم.
0: في الأونة الأخيرة من كثير أجا وقعد في معهد مخيم قلنجيا التابع للأونروا.
1: نعم.
0: وقال بشكل واضح: اليوم نحن هنا ولا دور للأنوروا التي اتهمها بالإرهاب يا رجل. بن غفير اتهم الأنوروا بدعم الإرهاب يا رجل.
1: نعم.
0: هم لا يريدوا لمصطلح مخيم أن يبقى مصطلحا، هم يريدوا أن يسموها ضاحية. هم لا يريدوا للوكالة أو للأنوروا أو لليوان أن يكون لها دور في موضوع اللاجئين، يريدوا شطب كلمة لاجئين من أي محادثات قد تكون مستقبلا.
1: نعم.
0: اليوم معهد كلنديا المعروف تاريخيا المدعوم من أنوروا، وهو معهد يدرس أبنائنا الفلسطينيين، يريد أن يحولوا إلى مجمع خدمات علمي مدعوم من إسرائيل، مما يسمى بالمعارف الإسرائيلية، أو بين قوسين بلدية ما يسمى بين قوسين أورشليم القدس.
1: نعم.
0: ماذا يعني ذلك؟ معنى يعني ذلك أنهم سيفتحوا مراكز تعليمي ومدارس في معهد كلنديا، ولكن بدل أن يكون هنالك دورا للأنوروا سيكون دورا لإسرائيل.
1: نعم.
0: إذن ماذا يعني ذلك أيضا؟ أن المنهاج الذي سيفرض على أبنائنا هو منهاج إسرائيلي.
1: نعم.
0: وهذا ما كرس في القدس في الكثير من المدارس. يا رجل، ابنتي تدرس في مدرسة في الحارة، في الحارة عندنا، ولكن للأسف تحت السيطرة الإسرائيلية.
1: نعم.
0: ممنوع أن تذهب في الشتاء، في فصل الشتاء ممنوع أنها تذهب على المدرسة الكوفية، ممنوع تكون على رقبتها يا رجل. ممنوع تروح بالثوب الفلسطيني يا رجل. في يوم التراث الفلسطيني منع الثوب الفلسطيني من دخول مدارس القدس. أنت تتخيل إلى أي حد وصلنا؟ هل هذا الكلام يعرفه العالم؟ هناك قضايا كثيرة تفصيلية صدقني أخي حمادة في القدس بالتحديد، لو يعني هنالك حلقات طويلة يجب أن تكون لأشرح للمواطن العربي والإسلامي حجم الانتهاكات التي يتعرض لها أبنائنا في القدس، نسائنا في القدس،
1: نعم،
0: طلابنا في القدس.
1: نعم. الحقيقة أستاذ رأفت عليان، هي دوافعنا وطنية قومية وأيضا دوافعنا المهنية لأنه نتابع هذا الموضوع، ولهذا الحقيقة يعني وقع الاختيار عليك، والحمد لله أنه إحنا أجدنا الاختيار، اختيار الأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي ابن القدس، لأن يكون يعني في هذه الحلقة وتقدم لنا كل هذه المعلومات العملية الخطرة. وكما قلت لك أنت فتحت الجروح وليس موضوع عناوين للنقاش، لذلك الحقيقة ما تفضلت به عسى أن يكون وقفة أو جرس إنذار يمكن أن يسمع، وأن يتم الاستجابة العربية الإسلامية الدولية لهذه العناوين التي تفضلت وذكرت خطورتها على القدس العربية الإسلامية المسيحية، التي كانت ولا تزال وستبقى عنوان كبير للعالم.

0: العرب وللمسلمين وللمسيحيين أمام العالم. ونموذج ذلك كما تفضلت في البوابات الحديدية كيف تم إحباطها وإفشال حكومة نتنياهو بالتماسك الفلسطيني الإسلامي المسيحي والفلسطيني ابن القدس وابن مناطق الاحتلال الأولى عام 48. ولذلك أستاذ رأفت عليان بدي أشكرك، وإن شاء الله نتواصل وإياك في حلقات مقبلة أستاذ رأفت عليان.
1: شكرا لك وشكرا لكل المستمعين.
0: كل الاحترام للأستاذ رأفت عليان الناشط السياسي والكاتب السياسي من القدس وابن القدس. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، هذا حمادة فرعني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: لنا يا قدس فيك سيوف عز ورايات وفرسان وخيل.
2: لنا نخل يطاول كل نخل وفيك لنا على الأهداب كحل.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات.
2: حكايات ابن جبير الجزء الثاني.

0: أهلا بكم من جديد، ومع حكاية من رحاب العالم القديم، حكاية الرحالة ابن جبير والتي استخلصها من رحلاته.
1: إنه ابن جبير إذن، والذي يبين لنا من غير قصد ولا ادعاء مكانته المتميزة في كتابة المذكرات اليومية، فهو معلم يستأثر باهتمامنا ويفعم قلبنا بالتأثر.
0: وها نحن ذا نعاود الالتقاء معه في حكاياه النابضة بالصدق والتأمل، وفي حله وترحاله عبر البر والبحر.
2: دخلنا عذاب، وهي مدينة على ساحل بحر جدة غير مسورة، أكثر بيوتها الأخصاص، وهي من أحفل مراسي الدنيا بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع منها، وهي في صحراء لا نبات فيها ولا يؤكل فيها شيء إلا مجلوب، ولكن أهلها بسبب الحجاج تحت مرفق كبير، فيجتمع لهم من ذلك مال كثير في حمل الحجاج إلى جدة وردهم وقت انفضاضهم من أداء الفريضة، فسبحان قاسم الأرزاق على اختلاف أسبابها لا إله سواه.
1: ويترك عذاب للعبور إلى جدة على بركة الله وحسن عونه المأمول، فكانت مدة الإقامة في هذه البلدة 23 يوماً.

مكة شرفها الله، كلها مشهد كريم، كفاها شرفا ما خصها الله به من مثابة بيته العظيم وما سبق لها من دعوة الخليل إبراهيم، وأنها حرم الله وأمنه، وكفاها أنها منشأ النبي الذي آثره الله بالتشريف والتكريم وابتعثه بالآيات والذكر الحكيم، فهي مبدأ نزول الوحي والتنزيل وأول مهبط الروح الأمين جبريل، وكانت مثابة أنبياء الله ورسله الأكرمين والموضع المقدس الذي سقط فيه ساعة الولادة السعيدة المباركة.

0: التي جعلها الله رحمة للأمة أجمعين. فيا لها تربة شرفها الله بأن جعلها مسقط أطهر الأجسام ومولد خير الأنام.
1: وعن طيبات مكة يحكي ابن جبير أن هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها الدعوة الخليلية الإبراهيمية، وذلك أن الله عز وجل يقول حاكيا عن خليله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون.
0: فما على الأرض سلعة من السلع ولا ذخيرة إلا وهي موجودة مدة الموسم، فهذه بركة لا خفاء بها وآية من آياتها التي خصها الله بها. وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات فكنا نظن أن الأندلس اختصت بذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفيناها تغص بالنعم، وذلك من عجيب ما شاهدناه مما يطول تعداده وذكره.
2: عن مناسك الحج يروي ابن جبير أنه لما صعد إلى منى لمشاهدة المناسك العظيمة يوم السبت 19 من شوال قال:
0: ألفيناها تملأ النفوس بهجة وانشراحا، مدينة عظيمة الآثار، واسعة الاختطاط، عتيقة الوضع، بها منازل يسيرة متخذة للنزول تحف بجانبي طريق كأنه ميدان انبساطا وانفساحا. فأول ما يلقى المتوجه إليها من يساره وبمقربة منها مسجد البيعة المباركة التي كانت أول بيعة في الإسلام عقدها العباس للنبي على الأنصار، ثم يفضى منه إلى جمرة العقبة وهي أول منى للتوجه من مكة، وعن يسار المار إليها وهي على قارعة الطريق مرتفعة للمتراكم فيها من حصى الجمرات، ولولا آيات الله البينات لكانت كالجبال الرواسي لما يجتمع فيها على تعاقب الدهور وتوالي الأزمنة، لكن الله عز وجل وضع فيها سرا كريما من أسراره لا إله سواه.

0: في المدينة المنورة يحكي لنا ابن جبير دخوله للحرم النبوي المقدس فيقول:
1: دخلنا الحرم المقدس لزيارة الروضة المكرمة المطهرة، فوقفنا بإزائها مسلمين ولترب جنباتها مستلمين، وصلينا بالروضة التي بين القبر المقدس والمنبر، واستلمنا أعواد المنبر القديمة التي كانت موطئ الرسول، والقطعة الباقية من الجذع الذي حن إليه، وهي ملصقة في عمود قائم أمام الروضة الصغيرة التي بين القبر والمنبر وعن يمينك إذا استقبلت القبلة فيها. ثم صلينا صلاة المغرب مع الجماعة، ثم أدينا حق السلام على الصاحبين الضجيعين، صديق الإسلام وفارقه، وانصرفنا إلى رحالنا مسرورين ولنعمة الله شاكرين. لم يبق لنا أمل من آمال وجهتنا المباركة، ولا وطر إلا وقد قضيناه، ولا غرض من أغراضنا المأمولة إلا وبلغناه، وتفرغت الخواطر للإياب للوطن، نظم الله الشمل وتمم علينا الفضل.

0: ما زلنا مع حكايات ابن جبير، وها هو بعد أن زار الكوفة والحلة يتجه صوب بغداد ويقول:
1: الطريق من الحل إلى بغداد أحسن طريق

وأجملها في بساطة من الأرض وعمائر تتصل بها القرى يمينا وشمالا، ويشق هذه البساطة أغصان من ماء الفرات تتسرب إليها وتسقيها، فمحرثها لا حد لاتساعه وانفساحه، فللعين في هذا الطريق مسرح انشراح، وللنفس مراح انبساط وانفساح، والأمن فيها متصل بحمد الله سبحانه وتعالى. والقرية على شط دجلة، وكنا سمعنا أن هواء بغداد ينبت السرور في القلب ويبعث النفس دائما على الانبساط والأنس، فلا تكاد تجد فيها إلا جذلان طربا وإن كان نازح الدار مغتربا. فلما نفحتنا نوافح هوائها ونقعنا الغلة ببرد مائها، أحسسنا من نفوسنا على حال وحشة الاغتراب دواعي من الإضطراب، واستشعرنا بواعث فرح كأنه فرحة الغياب بالإياب، وهبت بنا محركات من الإضطراب أذكرتنا معاهد الأحباب في ريعان الشباب. هذا للغريب النازح الوطن، فكيف للوافد فيها على أهل وسكن؟ سقى الله باب الطاق صوب غمامة ورد إلى الأوطان كل غريب.

بغداد، هذه المدينة العتيقة، إن لم تزل حاضرة الخلافة العباسية فقد ذهب أكثر رسمها ولم يبق منها إلا شهير اسمها. بغداد جانبان، شرقي وغربي، ودجلة بينهما. فأما الجانب الغربي فقد عمه الخراب واستولى عليه، وكان المعمور أولا، وعمارة الجانب الشرقي محدثة، لكنه مع استيلاء الخراب عليه يستوي على 17 محلة، كل محلة منها مدينة مستقلة. الموصل مدينة عتيقة ضخمة حصينة، قد طالت صحبتها للزمن، فأخذت أهبة استعدادها لحوادث الفتن. للبلدة ربض كبير فيه المساجد والحمامات والخانات والأسواق، وأحدث فيه أمراؤها جامعا على شط دجلة، ما أرى وضع جامع أحفل منه، يقصر الوصف عن تزيينه وترتيبه، وكل ذلك نقش في الآجر. وأهل هذه البلدة على طريقة حسنة، فلا تلقى منهم إلا ذا وجه طلق وكلمة لينة، ولهم كرامة للغرباء وإقبال عليهم، وعندهم اعتدال في جميع معاملاتهم.

0: نصيبين.
1: هل سمع أحدنا بهذه البلدة؟ يقول ابن جبير إنها شهيرة القدم، ظاهرها شباب وباطنها هرم، جميلة المنظر، متوسطة بين الكبر والصغر. فلنسمعه يحكي قصتها.
0: هي نصيبين، يمتد أمامها وخلفها بسيط أخضر مد البصر، وقد أجرى الله فيه مذانب من الماء تسقيه، وتطرد في نواحيه وتحف بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة الأشجار يانعة الثمار، ينساب بين يديها نهر قد انعطف عليها انعطاف السوار، والحدائق تنتظم بحافتيه وتفيء ظلالها الوارفة عليه. فرحم الله أبا نواس الحسن بن هانئ حيث يقول: طابت نصيبين لي يوما فطبت لها، يا ليت حظي من الدنيا نصيبين.

0: مستمعينا الكرام، غدا بإذن الله نلتقي
1: ومع حلقة جديدة من برنامجنا أدب الرحلات،
0: والسلام عليكم ورحمة الله.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة

بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن

وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم،

وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا

حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم

لا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا

إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.

نوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة

ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً؟

تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم

وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم

يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً.

أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.

وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل

الْإِحْسَانِ بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً

يأتون بمثله لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.

وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا

فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

0: مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة